0: ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

يخرجونهم من النور إلى الظلمات

الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: انتو ما تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فام. نرجع لكم بعد العيد ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير. ان شاء الله تكونوا عديتوا عطله مميزه انتم والغاليين عليكم. ايامات متاع راحه، فما اللي رجع الجمعه، فما اللي كيف يرجع نهار الاثنين. نحكي بكري شويه على صدمه ما بعد العيد، طب بعد نعطيكم الاتيود والتفاصيل نتاعها. سينو طمنوني عليكم ان شاء الله تكونوا في أحسن حال. فاتني زيد عيد الأمهات، فتحية خاصة لكل الأمهات اللي تابعوا في البرنامج، كل أمهاتنا الغالين. ربي فضلكم، ربي ديمكم، تج فوق روسنا. الدنيا ما تحلى والدنيا ما تمشي كان بالدعوة امتاعكم، فإن شاء الله يا ربي لا يحرمنا من دعوتكم. وأكيد إن شاء الله ربي يرحم كل الأمهات اللي وراهم الثراء، إن شاء الله يا ربي في عليين وفي مقام عند الأعلى في جنات النعيم. كيف العادة تفاعلاتكم على اليوتيوب متاعنا ديوان أفام. نسلم برشا على عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. زعما نسيتهم، زعما نسيت لميسيون، مرحبا بكم. أنستوني كيف العادة الناس الكل، وأنت لقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إني أحسنت الظن بك فاجبرني. ربي لا تدع لي أمرا إلا يسرته، ولا حلما إلا حققته. ربي أنر بصيرتي وارضني بقدري، وأحيني وأمتني مقبولا مستورا. ولأني يا رب أؤمن بأن الدعاء سيكسر ظهر المستحيلات، فيا رب كما وهبت لنبيك زكريا عليه السلام يحيى، وكما وهبت لسيدنا سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، هب لي من لدنك أمنيتي عاجلا غير آجل. يا رب أغمرني بتيسير من عندك، وانفث في صدر الانشراح، واجعل التوفيق حليفي في كل خطوة أخطوها يا الله. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس. صباح

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: الستة واثناشن دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نحييكم وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكانس متاعنا سواء في تونس أو خارج تونس. نسلم برشا على كل الناس اللي قاعدة تتفاعل على تيك توك سكوحي إيمان، سبيسيال مو أصدقائي أحمد ومحمد رمضاني كانوا ضيافنا هوني في ويكاند على الكيف المكشخ والكلوبيست، كانت حلقة مزيانة برشا. نحييكم برشا، كل شكر لكم على المحتوى المميز زيدا اللي قاعدين تقدموا فيه في تيك توك، في علاقة بجيو بوليتيك واللي يحب يفهم أكثر المسائل الدولية والعلاقات الدولية اللي قاعدة تتطور يوما مع يوم وما بعد يوم، ما عادش نفهم وشنية صاير في العالم. نجموا تتابعوا دابل ترابل توينز، هذوما هما محمد وأحمد اللي نسلم عليهم برشا، سينا كل الناس اللي قاعدين يتفاعلوا على الشين يوتيوب ديونا فهم، أصدقاء الأعزاء اللي توحشوني في العيد وبعثوا لي برشا رسائل، نشكركم ديما على وفائكم. البرنامج صباح الخير تونس، خلينا نشوفوا حالة الطقس تود سويت في الميتيو.
0: ميتيو
2: وفي مي يا جماعة، وبدا جوان مي اللي قلنا مش بشوفها تعدوا فيه الأحداث الكل، الحمد لله إن شاء الله يربي شهر مميز ليكم الكل. كيفاش باش ينطلق شهر جوان 2026؟ باش يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية، تبريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر، البحر مضطرب بشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل. درجات الحرارة المتوقعة باش تشهد ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 26 و 30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 30 و 36 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:12 دقيقة، ظهر نص نهار و 24 دقيقة، صلاة العصر مع 4:08 دقائق، صلاة المغرب مع 7:35 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:22 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعاءكم وكافة أعمالكم. من الميتيو باش نمشيو التدوينة للخبير البيئي حمدي حشيد واللي يحكي فيها على مؤشرات علمية قاعدة تراقب فيها مراكز الأبحاث المناخية في المحيط الهادي. يقول إنه الحكاية ما هيش مجرد ارتفاع في حرارة سطح البحر، ولكن يتعلق بخزان ضخم من المياه الدافئة تحت السطح مع تسجيل فروقات حرارية وصلت محليا الأكثر من معها 6 درجات مئوية مقارنة بالمعدلات العادية. يقول أيضا في التدوينة امتاعه، إذا تعزت خلال الأشهر القادمة ظاهرة هبوب الرياح الغربية القوية، تنجم الطاقة الحرارية المخزن هذه تطلع نحو السطح وتدعم بتشكل ظاهرة النينيو اللي باش تكون قوية جدا. بعض السيناريوهات النظرية تحكي على إمكانية وصول درجات الاحترار في وسط شرق الهادي إلى مستويات استثنائية تفوت مع 3 ومع 4 درجات مئوية. شنو يعني هذا للعالم؟ يعني موجات حر أكثر شدة، اضطرابات في الأمطار، ضغوط إضافية على الزراعة والموارد المائية، زيادة في الظواهر الجوية المتطرفة في عدة مناطق من العالم. يقول حمدي حشيد أنه اللي قاعد يصير اليوم ما هوش انتقام من الطبيعة، ولكن نتيجة تفاعلات معقدة بين المحيط والغلاف الجوي. هذاك علاش المهم أنه يكون فما متابعة علمية دقيقة خلال الأشهر القادمة، وحاجة ضرورية لفهم الاتجاه الحقيقي للتطورات هذه في علاقة بالتغيرات المناخية. وآخر الأخبار مع صديقنا حمدي حشيد. احنا نوصلوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرى بعد شوية على ديوان أفام صوتكم.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 26 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. كنت تشوفوا قديش مساجات وصلوني من لي بارون اللي مسكنات قعدوا ما بين علوش العيد وما بين الامتحانات، اللي ما خلطوش حتى باش يمشيوا يعيدوا على العائلات نتاعهم، مازالوا نهايرين. ظهر لي في الماغاتون، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي نشح لكم الصغيرات نتاعكم. على غالب جيت هكا يا عام السنة، الاهم انه صغيرات يكونوا بخير، الاهم ما نزيدوش نضغط عليهم أكثر من الضغط اللي صاير فيهم في المؤسسات اللي قاعدين يقرأوا فيهم. فمثال شتعدى كل شيء. عنا تحية من أم أحمد اللي هي مدام سونيا البشري لزوجها زهير، اليوم العيد ميلاد متاعه، تقولوا كل عام وانتي حيب ألف خير، ربي فضلك ليا، إن شاء الله ربي يطول في عمرك، تقولوا نحبك برشا ولي نحي دخلتك عليا للدار. تحية خاصة لكم، ربي ديم ودكم ياس سونيا وربي يفرح قلوبكم ان شاء الله. سينو خلينا نمشي وتدسويت لدراستنا في شات ماتان.
0: شات ماتان
2: باش نحكيو في شات ماتان على ظاهرة نفسية اجتماعية جديدة اسمها اضطراب هيكيكوموري. الاسم هكية هي كلمة يابانية توصف الأشخاص اللي ينسحبوا من الحياة الاجتماعية بشكل شبه كامل، يقعدوا في الغرف متاعهم لأشهر وحتى لسنوات. رغم أنه ظاهرة هذه ظهرت أولا في اليابان، ولكن بدأت تنتشر تدريجيا في دول أخرى مع ازدياد الاعتماد على التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية. يعني المصابين بالحالة هذه من عزلة شديدة، يعديوا معظم الوقت متاعهم قدام لزيكرون، خاصة الألعاب ولا الانترنت، وينعكس هذا على نومهم، على دراستهم، على علاقاتهم الاجتماعية. وغالبا ما يرتبط السلوك هذية بالقلق الاجتماعي، بالاكتئاب أو الخوف من الفشل والضغوط النفسية. من المهم التفريق ما بين حب الألعاب الإلكترونية ولا الاديكسيون للجيمينج وما بين الهيكيكوموري هذية، خاطر مش كل شخص يعدي وقت طويل في اللعب يعني عنده الاضطراب هذية. المشكلة وقتش تبدأ وقت اللي تولي العزلة أسلوب حياة، الفرد يبتعد على الدراسة والعمل.

0: التواصل الإنساني الحقيقي ما عاد يحب يحكي مع حتى حد في الدنيا هذية، ولا التفاعل متاعه والتواصل متاعه افتراضي. هذاك علاش اليوم ريد فلاجز في عديد الدول، خاصة في علاقة بالفئة العمرية متاع المراهق، اللي لاحظوا أن الظاهرة هذية قاعدة تمتد وتوصل للعمر هذية. يشيروا الباحثين أنه الدعم الأسري، تنظيم الوقت وتشجيع الأنشطة الاجتماعية والرياضية، كلها عوامل تعاون على الوقاية من الحالة هذية. كيف التدخل النفسي المبكر ممكن يمنع التطور متاعها الاضطرابات أكثر خطورة. في عصر التكنولوجيا يقعد التوازن هو الحل. العالم الرقمي ممكن يكون مساحة للمتعة والتعلم، ولكن ما يلزمش يكون بديل على الحياة الواقعية. وهذا اللي برشا ناس ولاو يهربوا له، الناس اللي مش عاجبتهم حياتهم في الدنيا هذية، الناس اللي متقلقين من برشا ضغط، من برشا مشاكل، ولاو يهربوا للعالم الافتراضي، شخصيات افتراضية، ممكن سلوك حتى ما عندوش علاقة بسلوكه في الدنيا، تلقاه يخرج بصورة اللي مختلفة أو مناقضة لحياته، فقط باش يعيش اللحظات هذيك متاع التوازن، ولا لحظات اللي يبعد فيها على القلق الاجتماعي، وين يحس بالأدرينالين في اللحظات هذيك، وقتها تبدأ الأديكسيون. وفما ناس اللي ما تنجم تعيش كاين وراء الحسابات الوهمية هذيك، غيان كو خاطر تلقى أنفسها فيها وتبعد على حياتهم الحقيقية. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان،
0: برشا ظواهر نفسية، برشا ظواهر اجتماعية اللي أصبحت اليوم موجودة بسبب المواقع التواصل الاجتماعي. عديد الخبراء، عديد الأطباء المختصين اللي قاعدين ينبهوا من الظواهر هذية، وخاصة قاعدين يشجعوا للعودة للحياة الطبيعية، لأنه المثالية اللي قاعدين نراو فيها بلوتو في العالم الافتراضي راهي ما عندها حتى علاقة بالحياة اللي نعيشوا فيها. واليوم تأثير ولا يصير من أعمار مبكرة في السن، من صغيرات ما زالوا أعمارهم 6 و7 سنين، كيفاش بش يعيشوا الدنيا، كيفاش بش يختبروا الحياة، كيفاش بش يعيشوا تجارب حقيقية، وهو ما عندهم الصورة الوهمية أو الصورة المزيفة على العالم. هذا اللي يلزم لنا نردوا بالنا احنا كأولياء على صغيرات متاعنا، وخاصة احنا بيدنا نلقاو التوازن متاعنا، ونحاولوا نبحثوا على الحاجات البسيطة اللي كنا قبل نلقاو فيها السعادة امتعنا، ونحاولوا نربطوا وإلا نحاولوا أنه نفصلوا سعادتنا ولا الأدرينالين اللي يطلع في البدن امتعنا بالزيكران وإلا بالهاتف. إذا فهمت وقتش تعمل القطع، وقتها ترجع لحياتك وتعيش حياتك طبيعيا. ربي يحفظكم الناس الكل. نوصلوا بالموزيكا ما يصح إلا صحيح، هذه موزيكتنا تود سويت على ديوانا فام. نهاركم أسعد الأيام.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:37 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، تحياتنا لكل متابعينا وين ما كانوا يسمعوا شينا، إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. تحية للصغيرات اللي قايمين يكملوا في الامتحانات، نعرف اللي بالسيف، ولكن كهو ديما نقول لكم خطوات وتجي العطلة. سينا أيضا أصدقائنا تلمذة البكالوريا، إن شاء الله لا يحرم عائلة تونسية من فرحة النجاح ومن فرحة البك. عنا اهداء ايضا لبعض المتابعين متاعنا، نحيي اصدقائنا على الشين يوتيوب ديوان فام، سينو ايضا خالد العبيدي وقيس الفرشيشي يتقدموا بالتعازي للطاهر العبيدي واخواته، يترحموا على بابا الفالح، ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه، وان شاء الله يربي يجعله من اهل الجنه. دونك خالد وقيس يقدموا تعازي لطاهر العبيدي، إن شاء الله ربي يرحم الوالد في طريقهم لسرس، توا قاعدين يتابعوا فينا، نحيوهم برشا وإن شاء الله ربي يرحم اللي توفى، وإن شاء الله ربي يصبر العائلة متاعو الكل. سينو خلينا نمشيو تو سويت لنصيحتنا.
0: نصيحة اليوم:
1: الإحساس بالإرهاق أو الخمول سنساسيون تعبتنا برشا خاصة في الفترات هذية. باش نعطيكم 6 مؤشرات تكشف أنه إحساس الإرهاق هذية يحتاج أنك تمشي للطبيب. الكلنا نحسوا بالتعب دو تون زون تون، ولكن فما حاجات اللي تحتاج تدقيق أكثر. نعيشوا ضغط العمل، قلة النوم، المسؤوليات اليومية، كلها أسباب طبيعية للإرهاق، ولكن ساعات يتحول الشعور هذية رسالة استغاثة من الجسد متاعنا، يصبح التجاهل متاعه خطأ ممكن يكلفنا صحتنا. مش حكيه على 6 مؤشرات تدل على أنه الإرهاق اللي تحسوا به يستوجب استشارة الطبيب. أولا، استمرار التعب لعدة أسابيع رغم الراحة والنوم الجيد. إذا كان ترقد ساعات كافية ومازلت تقوم تعب، ممكن يكون سبب مشكلة صحية تحتاج التشخيص. ثاني حاجة، الشعور بضيق التنفس أو تسارع ضربات القلب مع مجهود بسيط. الأعراض هذه ممكن ترتبط بفقر الدم أو مشاكل في القلب والرئتين. اسم الله عليكم الناس الكل. ثالث حاجة، فقدان الوزن بشكل غير مبرر. وقت اللي يخسر الجسم الوزن من غير حمية أو نشاط إضافي، هذا يستدعي الانتباه والبحث على السبب. رابع حاجة، صعوبة التركيز وضعف الذاكرة بشكل ملحوظ. الإرهاق المزمن ممكن يكون مرتبط باضطرابات النوم، نقص بعض الفيتامينات أو حتى المشكلات النفسية. خامس حاجة، الشعور بالحزن وإلا فقدان الرغبة في ممارسة الأنشطة اللي كنت تستمتع بها سابقا. في بعض الأحيان ممكن يكون الإرهاق واحد من أعراض الاكتئاب أو القلق، مش مجرد تعب جسدي فقط. وآخر حاجة، ظهور أعراض أخرى كما الحمى المتكررة، ألم مستمرة، ساعات تعرق ليلي شديد. العلامات هذه تستوجب استشارة طبية وعدم الاكتفاء بالراحة المنزلية. وتأكد الدراسات الطبية أنه الإرهاق ما هوش مرض في حد ذاته، ولكن عارض يخفي وراءه أسباب متعدة، من أبسطها نقص النوم إلى حالات صحية تحتاج المتابعة وعلاج. هذاك علاش مهم جدا نعرف كيفاش نسمع الجسد متاعنا ونفهم الإشارات وإلا لزلارم اللي وصلهمنا. وربي يحفظكم الناس الكل. كانت هذه نصيحتنا لليوم.
0: نصيحة اليوم،
1: نصيحة اليوم باش نمشيو تو سويت بلطي حلمة، وحلمة مربوطة بضيفنا بعد شوية في على بكري. خليكم في الاستماع معنا على ديونا فام، صوتكم.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: ديجا ديجا وربي معايا ديجا ديجا ما نخزرش ورايا عندي حلمة. وشكون فينا ما عندوش حلمة؟ شكون فينا ملي صغير وهو يرى روحه في بلاصة معينة في مهنة معينة ولا في بروجي معين؟ يكبر تبدا التحديات تبدا الصعوبات، يبدا يتنازل بشوية بشوية على الأحلام متاعه، ساعات يصطدم بالواقع ويقول ليه فاش قاعد نعمل، فاش قاعد نحلم، فاش قاعد نخرف، خليني نعيش الدنيا كيف ما هي وفك عليا من الأحلام. وانا قاعدة ندور في التيك توك يعرضني شاب تونسي قل لك ليه ها تحلم، اقعد احلم وتوصل للحلم متاعك. انه عبد يسألك شنية تحلم يرجع فيك احاسيس ومشاعر محليهم، يقول لك شنية تحلم وانا ندعمك باش توصل للحلم متاعك. تولي الحكاية اروع واروع، فرحانة برشا باستقباله بحذية الشاب التونسي بالحق، واللي تشرفت برشا بمعرفته وتشرفت برشا بالاثر الايجابي اللي قاعد يقوم به من خلال العبيد اللي قاعد يتواصل معهم. زياد بوفتح صباح الخيرات زياد.
1: باخير امين، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون.
0: مرحبا.
1: مرحبا برشا، انا معكم الصباح.
0: مرحبا، احنا زيدا فرحانين بالمريول نتاعك او كتفهموا شنو هو تحلم. خلينا نتعرف على زياد.
1: زياد بوفتح مانيش شاب برشا، 40 سنه.
0: لا لا شاب، انا راهو لي كريتير نتاع العمر الشباب باش يقعد معنا ال 50، احنا جينيراسيون نتاع ال 80.
1: 40 سنه كيما الشباب اللي في تونس يخدموا ينجحوا يفشلوا وعندهم احلام اللي ما تحققتش ويحاولوا باش يحققوهم مالغري الكونديسيون الصعاب. ابارتير دو سيت كيستيون جي كيري كونتينيو، على خاطر انا زاد جي باسي بار دي موفيز مومون ما لقيتش شكون يدعمني. Donc j'ai décidé de créer le contenu de باش ندعم العباد في الاحلام نتاعهم، كو سوا سموك بزنس كو سوا موهبه لازم تتشاف. على خاطر بحق في تونس فما عباد تخدم، فما دي جون قاعدين يخدموا، فما دي جون عندهم مواهب مازال ما نعرفوهمش. دونك في الكونتينيو نتاعي نعطيهم فيزيبيليتي وبرشا عباد تتفاعل معانا. انا هنا مانيش جاي باش نحكي على روحي، ايفيدامون جاي باش نحكي على الكونتينيو.
0: وي
1: على خاطر كان المشكله في تونس كعباد تخيبها بطاقه ولا الدنيا غاليه ولا مش هذا المشكل. المشكله اللي برشا عباد عندهم احلام كبيره وحتى حد ما هو يسمع فيها. ساعات تلقى حلمه نتاع امراه تبكي على ولدها، ساعات تلقى ان جون يحارب الحق معناتها باش ينجح، ان جون في تونيزيان اتيديونت وتقرا تصرف على دارهم وعندها حلمه وعندها سمول بزنس وقاعده تحارف في الدنيا وفي كونديسيون ضعاف. برشا حاجات تبكي وبرشا حاجات زلة فرح كي نشوف دي جون تونيزيان قاعدين يخدموا ويحاربوا مالغري معناتها كيما قلت لي كونديسيون صعاب. دونك ابارتير دو لا ابارتير دو سيت كيستيون اللي برشا ناس او ديبي شافوها ديبيل، مي لا ريبونس نتاعها ماهيش ديبيل. دونك هذاك علاش جي كري كونتوني. وتوا اون رياليتي الميساجات اللي يجوني مش حتى باش نوري حلمتهم، جست عباد تحب تحكي.
0: وي
1: انا نسمع اللي ما يسمع فيهم حد، وانا هنا مانيش باش نجي نحكي على روحي.
0: وي
1: جاي باش نوصل اصوات العباد واحلام العباد كو سوا ابارتير دو ديسي ولا ابارتير دو الكونتينيو نتاعي على الريزو سوسيو.
0: زيد انا سالت انت شكون، على خاطر الانسان كيف يكون عايش تجربه كيما الناس معناها تجربه نتاع حلمه وتجربه فتتر نتاع فشل، في بعض الاوقات المحتوى يكون صادق ويوصل للناس. هذاك علاش انا حسيت الصدق نتاعك من خلال الفيديو نتاعك. نجم تخدم حاجه انت هكاك غيان كو باش تحاير اسمك، غيان كو جوست تلقى تفركس على حاجه اللي تنجم تعمل بها نومبر دو فيو. لكن اللي ريتو في زياد بالحق انسان اللي فريمون عاش وجيعه الفقدان نتاع الدعم، السوتيان، يقول كلمه الدعم، خاطر فما ناس اللي تحس روحها تحارب وحده، تحس روحها تجري في الدنيا هذيا من غير ما حد يسندها وحتى من غير ما حد يقولها يعطيك الصحه. ساعات الانسان محتاج فقط كلمه برافو، يعطيك الصحه، حاس بيك في اللي قاعد تعمل فيه واكيد باش توصل للي تحب عليه. هذيا هو لو ميساج اللي كل واحد فينا مهما كانت البلاصه نتاعو يحب يسمعه. باش نحب نفهم شنية أضافت لك التجربة هذية، ولكن خليني نحكي على العبيد اللي قابلهم زياد. شنية أكثر التجارب اللي قاعدة تمستك هكية وحكايات اللي فريمون معناها ما تنجمش تنساها؟
1: هما كلهم مسوني الحقيقة، حتى من المساجات اللي يجوني مسوني يجوني برسك يوم مينيموم 100 مساج. توا ما عادش نجم نقرا المساجات، وقيت نحاول ماكس باش نقرا المساجات. أما أكثر إكسبيريونس مستني هي نتاع زوز وقت ثلاثة من الناس، نتاع مالوروزمون لازم نقول اسم، نتاع نور ومتاع شيمة اللي عندها نصبة. دونك هذوما زوز مسوني على الاخر، ومتاع فراس اللي راح في سبور دونك عنده معاناة عنده حكاية وراكو حلمة ثم حكاية.
0: للناس اللي ما تعرفهم شنين نجمو نحكيو عليهم زيد؟
1: هذوما بحق عباد من حد شيء، من ظروف صعاب، من حكاية تحزن، من حكاية تبكي. واحد مرض ما عادش نجم يمشي وما قريسة عاود قام ومشي قاعد يسعى تحقيق حلمته. الشخص اخر ما عندوش ريفوني، ما عندوش لي مويان حتى باش يبدا ام تي بروجي وقاعد يحارب. شخص اخر ك سوسيال تشوف تقول كيفاش هي قاعده تخدم وكيفاش قاعده تحارب. انا نعمل ميكرو تروتوار دونك ساعات تمشي في النهار معناتها ما نقاش حتى شيء قدامي وساعات نلقى ديكا قدامي نصورها ديريكتومون ونختفها، فهمت؟ هذاك هو الكونتينيو. الكونتينيو انك تختف كا ريال في الشارع، كيفاش يحكي، كيفاش شنو هو المشكل اللي عنده، شنو هو الحلمه اللي يحب يوصل لها. دونك الكونتينيو ما يوريش اونيكمون حلمه، يوري استوار، يوري حكايه بدات من الاول وين تحب توصل. دونك انا كان بارتاجي ميساجات اللي عندي بخساره ما نجمش بارتاجيها بخاطر عباد امنوني على حكاياتهم. ثم عباد بالحق تبكي، ثم عباد حكايات تبكي، احلام تبكي، تقول لك انا شبيني ما كنت نحلم وبطلت، وبطلت على خاطر دي كونديسيون صعاب وصعاب برشا. دونك انا موجود هوني باش نوصل احلامكم، مش نوصلك هاو باش نجيب دي زوبورتينيتي ليكم. على خاطر توا الحكايه ما عادش جوست فيزيبيليتي على الانستغرام، ولا دي زوبورتينيتي. دونك الجماعه اللي وصلت لهم احلامهم على الانستغرام جاتهم دي زوبورتينيتي، ثم بيبان تحللهم. هذا هو البيوت، دونك دو كريي دي زوبورتينيتي للناس و دو كريي دي زوبورتينيتي لي انا زاد، حتى انا مستحق سيبور. دونك اللي نعمل فيه حتى انا عندي حكايه.
0: وي
1: اللي نعمل فيه مش معناتها انا اموري باهيه، بالعكس صحيح، مي نعمل فيه بمحبه ونعمل فيه على خاطر جو سوفر كيفهم، ما عندي سيبور وقاعد نحارب باش نوصل ومازلت نحارب ومانيش نهبط يديا. هذاك هو البيت بتاع الكونتينيوم.
0: زياد قال لي باش نسالك شنو تحلم، انا اللي باش نسالك زياد انت شنو تحلم؟
1: انا نحلم نوري احلام العباد، هذا اول حاجه. نحلم الكونتينيوم تاعي ديفلوب اكثر من هكا برشا، على خاطر ماذا بيا جم دي بلاس زاده الولايات تونس الكل. على خاطر ثم ميساجات يجوني من قصرين، من كيف، من سريان، من تطاوين، من تحب انت، حتى من بنقردين. دونك يحبوني نمشي غادي ونوري الاحلام نتاعهم والتعب نتاعهم واسم البزنس نتاعهم والمواهب نتاعهم. انا عندي واحد من قصرين ما هو مقعد ما يمشيش، ما عنده موهبه كبيره معناتها، وعدته باش نمشيو للقصرين وبيانتو باش نمشيو كان يسمع فيا معناتها. اما هذا يكون يستحق معناتها دي مويان
0: بيان سور.
1: دونك انا بور لو مومون ما عنديش، مي نخدم بلي مويان اللي عندي واكيد باش نمشيهم بشويه بشويه. دونك حتى انا مستحق سيبور ومستحق شكون يدز معايا كيما هما زاد مستحقين. مي الاولويه لهم هما، انا جو في سا باغ امور، مش بشكون يلس فيا ولا شكون بارامو، وباش نبقى مكمل معاهم حتى لين نوصل لوماكس لوماكس احلام الناس ابارتيغ انستغرام ولا تيك توك ولا فيسبوك.
0: يقول لك فقد شيء لا يعطيه، ولكن فقد شيء يعطيه ويعطي اضعاف. ساعات الانسان الحاجه اللي يعيشها ما يحبش غيره يعيشها، دونك يولي فركس كيفاش يسند غيره، واللي يسند غيره ربي سبحانه يبعث له شكون يسنده. واعمل ما شئت كما تدين وتدين يا زياد، لو تتحلل الدنيا وتعيش الحلم نتاعك. وكل انسان قاعد يعيش في حلمه اكيد ان شاء الله ربي سبحانه يعاونه ويحلوا البيبان. انت كنت سبب باش نعرفوا برشا ناس زياد، وكنت سبب باش انه الناس هذوما يلقاو الدعم، خاطر زاده في المقابل فما ناس تفركس انها تعمل الخير، فما ناس قاعده تفركس في عباد بالحق حقت نجم تعاونهم وتقف معاهم وتراهم قاعدين يقدموا خطوه خطوه. فعلى الاقل خلينا نقول البلاتفورم نتاعك والا الـ الـ الـ الـ الخدمه اللي تخدم فيها تكون هي الوصل، والا ربطه الرابط اللي يربط ما بين الناس اللي تحب تعاون وتحب تدعم بين الناس اللي عندها احلام. شني اضافت لك ليك انت التجربه هذه زياد؟ قبل شنو تحلم وزياد بعد شنو تحلم، شني الفرق؟
1: قبل تعرف انت مستحق سيبور، اما ما كنتش تعرف اللي الناس يكون كيفك، خاطر ما كنتش تتصور اللي الناس يكون عندها حكايات اصعب من حكاياتك. دونك كيما نقول كي نشوف واحد حكايه فلان يقول الحمد لله. دونك ماغري الصعوبات اللي عندي وماغري الكونديسيون مش باهين، أنا كي نخالط العبيدة ذوما ولا كي نكون جزء من حكايتهم بالحق نقول ثم ناس في تونس تستحق أكثر مني وأولى مني باش توصل حكايتهم للناس وأحلامهم بحق. ثم سكو جي روماركي في التوانسة كي يشوفوا عبد مستحق معناتها سيبور تلقاهم هنا تلقاهم موجودين ما غير راهو تشوف فيه من نقد ومن كلام خايب ومن ما في بون مومون التوانسة كل تلقاهم مع بعضهم. وهذا حاجة بوزيتيف اللي شفتها أنا في الكونتينيو نتاعي ما غير أو ديبي معناتها كيستيون ما عجبتهمش كون كذا فاش قاعد يعمل شنو تحرم كيستيون ديبيل مي أنا صبرت وسكت خاطر نعرف شنو باش يجي من بعد دونك وتوا الحكاية تبدلت دونك توا العباد ولات تدعم فيا أنا وتدعم في الناس حتى كي نهبط فيديو دونك ديريكتومون تلقى البارتاج تلقى يمشي الكونت الاخر يدعمو وتلقى عاملين دي زابوني ويشريو من عنده الشخص ما عنده فهمتوا حتى كان عنده موهبه يسمعوا ويبارتاجيو الموهبه نتاعو دونك هذايا سكو جي روماركي بدلت فيا برشا حاجات في شخصيتي زاد بدلت فيا وليت اكثر معناتها كيما نقولوا نحن بالتونسي كسوحيه حتى كي باش تبدا سونسيبل اي حكايه باش تسمعها ماكش باش تنجم تعاون الشخص دونك هذاك علاش توا انا مكمل باش معمل بيتو باش نكمل دونك باش نمشي لبقايا التونسي الكل من تطاوين حتى شي البنزرت دونك بيانتو باش نمشي نعمل ميكرو توتوار في بنزرت دونك ان شاء الله نكمل ناخذ الولايات الاخرى ما غير المويا مش كبار مي نحاول على حسب امكانياتي بيان سور
0: ديغا ديغا هذيك هي غنيتك ديغا ديغا تو توصل يا زياد وديغا ديغا بمحبه العبيد ودعم العبيد تو كل انسان ان شاء الله انت هكا تيق به ولا تكتشفوا يلقى الناس اللي تدعموا انت بشويه بشويه زاده تكبر الحلمه نتاعك. برافو على اللي قاعد تخدم فيه بالحق بون كوراج ونرى فيها الحكايه ماشيه وتكبر بقدرة ربي واللي يعرضكم زياد في الشارع توليه وتحسوا شو بيك لو بيك زياد بينيديك حلمتك تراها ديركتومون قدامك هكي ميسالش علاش ليه نحلمه ديما نقعد ونحلمه خطر الإنسان من غير حلمة أراه يعيش الحياة الكل من غير شغف ميت الشغف وفيت الحياة هذيك هي اللي تخلينا نقوموا كل صباح ونقوموا كل يوم وإحنا نحبوا نقاوموا من أجل أنه نوصلوا. نخلي لك كلمة الختام للناس اللي قاعدة تسمع فينا توا زياد شنو تقولهم وبيان سور تقولهم على الباج نتاعك للناس اللي تحب تكتشف لك اللي يحكي عليهم زياد وإذا كان تحبوا تدعموه وإذا كان زاد أنت عندك حلمة تنجم تبعثها لزياد.
1: كان عندك حلمة ما تسيبهاش والعمر ما عنده حتى قيمة قدام الحلمة نتاعك على خاطر كيما شفتوا عندي شخص عمرها خديت الباك عمرها 42 ديجا اون فيت وريتها في دونك باش تعمل تو الدكتوراه بيانتو كمل ماستر دونك الحلم نتاعك ما تسيبهاش مهما كان عمرك والحكايه مش مربوطه بالفلوس ولا مربوطه بك انت كشخص دونك ما تسيبش حلمتك حارب عليها وتستحق دعم. ابعث لي ميساج على الباج نتاعي زياد تيري دوبا بوفتح دونك شنو تحلم وانا نجاوبك وما جاوبتكش راني مش نجاوبك مخ خاطر جيني برشا ميساجات دونك كبش في حلمتك كيما قال بلتي ديكا ديك
0: بون كوراج زياد بو فتح ان شاء الله ربي يوفقك في الحلمه نتاعك كل انسان قاعد يسمع فيا توا ان شاء الله ربي يحل لك البيبان وييسر لك كل العقبات من اجل انك توصل النهار وتقول ايبا وصلت رغم التعب ورغم الظروف ورغم التحديات اللي عشتهم الكل وصلت اليوم وانا فخور بنفسي ما احلاها الجمله هذه بليزونت بوزيتيف هذوما نوصل لنهايه موعدنا مصباح الخير تونس. انسنا برشا زياد ميرسي عزيز ميرسي حسام ميرسي كل الناس اللي تفاعلوا معنا من 6 متاع الصباح اصدقائنا على اليوتيوب الناس اللي تابعونا على التيك توك سكوحي ايمان انا نقابلكم غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت اجمل تحيات ايمان سكوحي.
2: صباح الخير تونس صباح الخير Publicité.
3: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوع جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
5: دي شوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: موجز السابعة ديوان اف ام. صباح الخير. الصيدليات بمختلف أصنافها تنطلق بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت القدم فاعتماد توقيت العمل الصيفي، وتشمل أوقات العمل الصيفية صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار إلى جانب صيدليات الصنف B المخصصة للعمل الليلي. وتتواصل خدمة الاستمرار أيام الأحد والعطل الرسمية عبر صيدليات الصنف A من 8 صباحا حتى 8 مساء، وصيدليات الصنف B من 8 مساء حتى 8 صباحا، بما يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة استماع إلى ممثلي كونكت، وذلك بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وينتظر أن يقدم وفد منظمة كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. أحكام وتنسيق لينجح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية بالعاصمة سيول، مثل محور جلسة عمل عقدها أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخرج محمد علي نفتي مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة بمقر السفارة. وأزد في هذا السياق الوزير توصيته بضرورة مواصلة العمل على تنفيذ مختلف برامج التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والفنية والتكنولوجية والصحية، إضافة إلى ارتقاء بالعمل القنصلي عبر تقديم خدمات إدارية وقنصلية تستجيب لتطلعات الجالية التونسية بالنجاعه المطلوبة. والتقى الوزير بنخبة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بجمهورية كوريا الجنوبية من طلبة وباحثين وأصحاب أعمال وعملاء، وشدد على مساعي الوزارة الحثيثة لتركيز منظومات قنصلية رقمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أجل الانتظار وتكريس مبدأ الإدارة الحديثة التي تقرب الخدمات من المواطن وتسهل تواصله الدائم مع وطنه الأم. في العالم، جمهورية الكونغو الديمقراطية تقول اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 282 حالة بعد تسجيل 19 نتيجة إيجابية جديدة. وفقا لبيانات نشرتها وزارة الاتصالات والإعلام، فسجلت 264 إصابة مؤكدة في إقليم إيتوري و15 حالة في نورث كيفو وثلاث حالات في ساوث كيفو. تقارير إعلامية أمريكية تكشف أن الرئيس دونالد ترامب أرسل مقترحا جديدا وأكثر تشددا إلى إيران بشأن رؤيته لإنهاء الحرب الدائرة بين الطرفين. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز وموقع أكسيوس أن ترامب تبنى مواقف صارمة حيال نقاط حيوية عدة، مع تركيز الإدارة الأمريكية على إدخال تعديلات جوهرية تمس الملف النووي الإيراني بشكل مباشر بهدف دفع طهران إلى تقديم تنازلات استراتيجية غير مسبوقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
8: ديوان اف ام.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رثمك الاثنين 1 جوان 2026. ساعتين ونص نرجعوا فيهم على مسار في العالم باش نحكيوا برشا كورة، وتقريبا باش تكون آخر الحلقات اللي تحكي فيهم كورة في انتظار انطلاق كأس العالم. وحسعيد لمنتخبنا باش نحكيوا على نهائي كأس تونس. قولوا ألف ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي حصوله البارح على كأس تونس بعد انتصاره هدف مقابل صفر للتراجي جرجيس، عودة على رابطة الأبطال الإفريقية، فوز البي اس جي باللقب الثاني ورابطة الأبطال الأوروبية الموسم الثاني على التوالي. نحكيه على أحداث العنف الكبيرة اللي صارت في باريس، ونحكيه على عمال سامسونج الكورية، العمال يهدوا بالإضراب، كيف كانت ردة الفعل في الإدارة إدارة سامسونج الكورية. نعرفوا تفاصيل الخبر بعد شوية في الرفماج. السلام عليكم وين ما كنتوا، شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر ربي يعطيكم وتتمناوا بداية أسبوع موفقة للجميع، وشهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. أكيد أنه جاي سعيد وسعيد جدا لجران، واحد من شعارات الترجي لبرنس. صباح الأنوار
1: ربي فضح.
0: بونجور لبرنس، بونجور
1: بن سعيد، عايشك ربي فضلك يا رفيق. إن شاء الله مبروك علينا وعلى مبروك على الرياضة التونسية اللي الأمور تعديت. يا أخو قلت لك أنا راهو بين الترجي والترجي ما فماش كل الشحنة هذيك كله، لا لا ما ربحوا. المقابلة كانت عادية جدا، أما اللي نحب الهنية أنا بالمناسبة ذي يا أخوي بكل صراحة هو نادي حمدان. نادي حمدان
0: مبروك،
1: أنا نحب نعرف إيش كان يصير في منجي بحر كان نادي حمدان. لطف عليك يا منجي يا باهي يا غالي يا تحفون، مبروك نادي حمدان، مبروك اللي ربحوا الكل، ومبروك علينا احنا اللي ديما مستمعين مازالنا شهر باش نشيخوا مع بعضنا ان شاء الله.
0: شيخ كبير
1: وربي وربي يا راف جاه النبي، ربي بقى لنا ستر الى يوم ستر.
0: واحد يده على قلبه الشيخ كي باش تشوف اش باش يعمل. الله يقطع الشيخ،
2: الله يقطع الشيخ
0: لوغرو زياد المكي. صباح النور
3: على بيك رفيق، نرحب بيك ونرحب بالناس الكل. يا رفيق امبارح للبلاتو هذا على البيريبي قالوا لي ما تسكتش كيف خال حاد بالحق امبارح طرح ياسر مزيان. الحمد لله على الكوب وتحيه للجوارات الكل، ويسبك ترى الجوارات يا رفيق الارهاق كل راهو الاسبيرونس عامين مرتاحتش رفيق من كوب دي مون تشامبيونز ليغ وكل مرتاحت بالحق. تحيه كبيره للملعبيه الكل، ويزمك ترى براكوني، قلت له براكوني اورو بور توا قعد يشح، قلت له فازي بالحق رفيق طرحها مزيان. والكوب يا رفيق ساكونت ساكونت.
0: علاش طلبني 30 مره في الويكاند باش تقول لي باش تعمل ترج؟ علاش
3: ليه ما نتوقع يا رفيق
0: معناها كي تطلبني مثلا نهار السبت 10 نتاع الصباح تسالني يقول لك تكهناتي تعود لي ما الساعه شو يبدل.
3: كل سمعتش حاجه ولا سمعتش محلل واحد اخر كل طلبتها رفيق اللي نعرفه جارد ماتريال طلبته، قلت له شحاس كيفاش حاس. انتو كان تحيه لي تحيه للناس اللي جاب لنا تسكر يرحم والدي يا رفيق. وعلاش تعطيهم الرفيق سيادتك معناتها
2: اول نتر
3: للنصر ولا لي ما باش مد لي التذكره يلزمك ترى يلزمك ترى شعمل فيا. تحيه ليك اخويا رفيق، حبيناك تجي للأمان على ما تجيوش توما معناتها الإعلاميين وكل
0: للأمانة أنا خذيت قرار على رادس بدون بوتياج، ما عادش عندي وسع
3: بير. نعمل لك طيارة طيارة تهبطوا
0: يا خويا. أنا راجل كبير ما عادش عندي وسع بير تاع الأمبوتياج ما بعد الماتش، وما نجمش نعمل حاجة كيما تعملوها أنتوما.
3: أنا نمشي ثلاثة سوايع.
0: لا لا اللي تمشي وتروح قبل الماتش ما يوفى مثلا. أنت في الديربي قلت قبل درجة بعد مشيت.
3: لا عرفت أنا نشم هالكور.
0: أنا كي نمشي لازم نقعد للآخر، دونك تروح بعد في الأمبوتياج ما تساعدش. أنت خذيت التسكر ودخلت لل اللقاء
3: دخلت للقاء وقعدت وكل، ومن بعد روحت مخر عاد هزينا تيتر وكل.
0: دخلت في الكرسي نتاعك ولا كرسي
3: لا أركة. كالعاده كالعاده كراسكي وكل ديوان تحت ويعرفوني نكذب معناتها رفيق شوالي سمعت قالوا لي زياد نعرفوك تكذب ندخلوا بعدنا. قال لي وين التغطية؟ اعطيني كاميرا. قلت التليفون التغطية بعيني معناتها ما فماش تحية الأمنين ما فماش أمني قال لي يزي بلا كذا تعاد يا زيادة تعاد
0: كي جعل بلاك على خير الدين. يلا سلموا عليهم الناس الكل، سلموا على الأمنين. أكيد مقابلة ما كانت سهلة ديما تأمين المقابلات نهائي وغيره كذا برشا تحديات، والحمد لله تعادت المقابلة لباس. نجم التحاليل الرياضية مش أحكي معك برشا كورة من بعد ناصر بدو يرسورة. صباح النور
4: اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين الخارجين يتابعوا فينا الناس كل. ان شاء الله بداية اسبوع موفقة الناس الكل. انا نقول لهم ان شاء الله عيدكم مبروك، اخذ اول الميكرو بعد العيد ما رجعتش نهار الجمعة، ان شاء الله ديما حي بخير وربي يحفظ الناس كل. انا والله رفيق حبيت نحكي لك من نهار الجمعة الحد البارح الحق فما ماتش
0: على ثلاثة ايام.
4: لا حبيت نحكي لك على ثلاثة ماتشات اللي صاروا
3: الشيخة يا الراجل
4: الشيخة. لا بالحق حمام نيل في طرق فما ماتش ساقيت الدير وحمام سوسة تعدى ماتش محليه على الاخر.
0: والله الناس كل شكرته
4: ما حاجه
0: ما مش في كورتنا احنا
4: مش في كورتنا. هذيك علاش انا حبيت نحكي عليها خاطر حسيته ما خداش حقه برشا. المباراه كيف سارت صارت والنيفو نتاعها، وبعد خاصه الوحده الشرفيه اللي عملتها حمام سوسه لسقيت الدير والروح الرياضيه الكبيره اللي ما شفناهاش في الملاعب بتاعنا، وكيف كيف حمام نلف الهمهامه اللي رجع زاد
0: كبيره
4: واحنا نفرحوا بها البارح. زاد النهائي كان ممتاز وكان ما بين زوج فرق بالطبيعه نحبوهم الناس كل، وكهو كيف نهايه الامر الترجي الرياضي التونسي كان متوج وكان تحصل على البطوله باش ينجم يصلح
0: على الكاس
4: باش يصلح.
0: باش نحكيو بعد شوي على تتويج الترجي وتتويج اكثر من مهم بالنسبه للجماهير الاحمر والاصفر، لانه على المستوى الذهني على مستوى الاعداد للموسم القادم على مستوى الخدمه اللي نحكي عليها شوكي لوير نحكيو فيها بعد شويه. مهم انك تخدم في الربح، مهم انك تخدم وانت عندك تتويج اسمه كأس تونس. دونك مرة أخرى مبروك لجماهير الترجي الرياضي التونسي، مبروك لجماهير الهمهامة العودة بعد 4 سنين الهمهامة في الرابطة الثانية. خدمة كبيرة وتعب كبير أكيد، فرحة كبيرة في حمام نيل والبونليو كل البارح. السندريلا هز آلاف يا ودي فلاميت ودنيا البارح في حمام نيل. تحية لحباء الهمهامة لكل الرحبوا بها جيان السليلي. صباح النور
5: صباح النور رفيق. انا اول ما سمعت الاخبار نتاع الهمهامة تقول خممت في اميمه راهو هذيك علاقتي بالفريق هذيك، فكرت اللي اميمه تحب فريق الحومه نتاعها، قلت راهي فرحانه. دونك تحيه ليها وتحيه لي سينو باش نفاجئكم اللي انا راني تفرجت في ماتش البي اس جي وارسنال. تصوروا اي جو بونس هذيك علاش ربحت البي اس جي.

0: لم يعطي الكلمة النهائية بتاعه، فمش علاش تستبق الإذاعات ولا غيره باش تعطي قرارات من نوع هذا، خاصة وأنه بعد لو يتم تبرئته كيما تم تبرئة بنجامين مندي لاعب السيتي، ما عادش تنجم ترجع بتوالي. سيدي دمرته وحطمته، يبقى أنه الاتهامات في علاقة باتريك بريير قوية برشا برشا برشا وبرشا مشاهير وغير مشاهير تكلموا. هو بيدو قال أعرف وأدرك أنها نهايتي على المستوى المهني. لو جرو الجولدن بوي حتى بالحاسب.
1: بونجور الكل، ان شاء الله بدايه اسبوع تكون بكل النشاط كما قال الحاج. باش قدم الزيل شهر
0: لحد كمان
1: نطول ان شاء الله
0: تبدا كيما الحاج قال. قدمش مازال
1: كيما قال الحاج
0: ديريكت ديريكت ديريكت
1: قلت رفيق ماني اغيت دو مدينيغري ولو العباد دي المفهوم لا رمارك ونفهم
0: على الدخلة
1: نفهم انا نفهم زياد كيفاش يقولوا له رفيق ويعمل فيه كل شيء حتى انا ولا يوصلني طش. العباد يقولوا لي معناها راهو برشا دينيغرومون من رفيق، قول له يغير مني هذيك اللي تعرفوا
0: مادام قلت لهم الحقيقة
1: يغير مني الظاهرة سينو عديت الويكاند وانا نقل
0: هو يقول لهم ولي انا الغير منه وانت تقول للجمهور انا الغير
1: منه يا ودي عامل لكم ريبيوتاسيون الكل الناس شبيه هكيك الناس القدر راهو معناها بالزلاط فتاي عبدو زلاط يا ودي الكل ماثلين عليكم فكرة جميلة جدا. سينو بداية أسبوع موافقة كل هالنشاط مزلش ما عمتش مزلت
0: بس كل عام
1: نخدم منا نخدم ولا عندي خدمة في تزير قاعد نتحضر في حجر تزير معني أفهمه بعد ما قعدوا 5 سنين وطايح لديمات عودوا رجعوا لي بس كنت وضع
0: زير تستعير
1: ما شاكي ما يحب
2: ربنا بقى ستر
0: زير تستعير عن تريحية
2: رياض محرز سيتو
0: مالا يلا شو اسمه رفيق حلي لقرو رامي الفوراتي بوجور
2: صباح النور يا رب ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله. شكرا يا خسورة، ان شاء الله بداية اسبوع موافقة للناس الكل
0: ان شاء الله. المنتج اللي عيط لك يسمعنا وتطلع عنده النعورة يبطل تفزوا الكلمة هكا
2: وده بتصير يسخون شوية طيب يجي بطل الاهلي ان شاء الله نهاركم زين واجواء الكاس العالم ان شاء الله بديت كذا الماتش اللي ما شام يكون تونس اليوم زاد كونتر لوتريش هاي عاد يزيني ولد صبري لموشي وكذا اليوم الامتحان الاول باش نشوفوا الدنيا والواحد والمنتخب والاردن بالله على ذكر الكوب دي موند الراف مال ماتش ويت مخر تعرف قررت الحكومه غاديكا انه لو لوندومان من الماتش يبداو العشرة الخدمه العشرة نتاع الصباح هاي لا خاطر ما عادش بكري واحنا اول مره نترشحوا يا اخي البارح سبحان الله بعد القرار طول لعبوا ماتش ميكان خسروا 4 ليش؟ قال لك اسمع هذا قرار اختانا باش نرجعوا بعدنا اخذوا على رواحكم وكذا، ولكن والله قرار باهي في علاقه بالماتشات خاطر كوب دي مونت تاع امريكا السنه باش يعمل برشا مشاكل للعباد خاصه احنا لهنا في الميدل ايست وكذا واوروبا
3: ميدل ايست
0: ميدل ايست
2: محضرها الدخله وكا ان شاء الله نهاركم زين يا خويا
0: نهاركم احنا لازم فريق طبي معنا خاطر باش كمل الماتش وجيت نشر بعد قعده تلفزه معناها حاس سعيد وتكلم للمنتخب هذا اللي يهمنا ان شاء الله مقابلات وديه نشوف فيهم وجه مزيان ومنتخبات مهمه اللي باش نلعبوا معاهم في انتظار ان شاء الله المقابلات الحاسمه والمقابلات الفاصله تونس اليابان تونس السويد وتونس هولندا. حاس سعيد ان شاء الله للنسور مره اخرى مبروك للترجي مبروك للاحمر والاصفر فوزوا بالاميره بكاس تونس بعد انتصار 1-0 ضد ترجي جرجيس. فاصل ثم نواصل هذه راف ماك حتى للتسعة ونص.
4: راف ماك ببليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع اجيل انرجي NEICIN 0W20 The Challenge ميلا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEICIN 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: البداية كما جرت العادة لموفور متاع آخر حلقة في الرفما كانت حلقة نهار الجمعة رامي الفوراتي حذر لكم الزابينج نعود بعد لحظات
4: زابينج
2: زياد والعيد يا عزيزي المستمع باش نقول لك حكايه ما توفاش. لا بسم الله ما شاء الله يا ودي حتى في الذبيحه وين وصلنا لاخر مرحله ومازلنا

0: شكل عنا
1: سينو لو موتون
2: لو موتون تريت بيان رفيق الله مصلي عني بي جو تحية الجزار عبودة رفيق في بارتو دمرت له عصابه دمرت له عصابه فما أدعية ما ولزمنا نقولهم رفيق
1: وانت ماكش حافظهم
2: وانا مش حافظه
1: ساعة مش يربع
2: يوم العلوش مخنوق قلوا يا عبودة لحظة الأدعية اللي نثبتوا على جوجل بعد نحط شويه شات جي بي تي فهمتني ولا يقول لي يا زياد باش تمرر لي حياتي ها هما الادعي قول لي اطلب رفيق خذ رفيق توا غات صحيت
0: اما اسمع تعرف بعيد على ذايا وعلى خوذ العيد وكذا حاتم سبحان الله قدش محبوب عند العباد لا يموتوا علي
2: بالحمد ربي معاهم خاطر اليوم نهار الجمعة ليت انت تو متعجب حتى انت قلت مع نهار الجمعة لازم يعدي ومع كذا ونسنس ولاد
1: ان شاء الله شرابة مرشي قهبة المرشي نهار الاول اختلت بالشعب عبيد على عصابة من الامتحانات اعطي رأي كذا هكا مرة في مرشي
2: عندي صاحبي تحية لي بالقروان قالي بربي نحب الراحة حتى من اليوم قالي حتى عديهولي
1: بالتليفون
0: يا اخويا جيش فش نقولك تو انت تحكي على حاتم وكذا معناها تيعلم بك ربي انت تيعلم بك ربي انت حتى تفظهر روحك اليوم
1: ربي جاي نحكيت على البلا وعلى قلي وكل نصيحة ثمينة وكل عيد تتعطاها وتتأكد وتتذكر العصبين عند امك فقط تتأكد لانه خوات الخطورة تعرف موزين
2: والله حذرنا
1: عند امك وفقط
2: عند امي وفقط حذرنا العصبين واليوم باش ناكلوا العصبين
1: صح لا بينا بشوفه مقدس زيت في فورمه احنا نحكيه وبش عيط لي رفيق قال لي ماما سمعته قال لي ماما
3: ياما
1: مش مصدق دونك استنى حلقه عظيمه معناها
0: اش قولك اي سبحان الله والفورمه اللي ماشي عند زياد عاد شكون تقاتق عند حات محضر خير في البرنامج قداه كلمته حاضره
1: نخيب مع الفكره انه اذا كان الموظف تعيس الاجازه تصير حق مكتسب
3: علاش بديت بالنقيب انت
1: خاطر هو معركه ما تكلمش في الكوره
4: نقيبه
1: لا لا لا ما اديش استاد في الميه عاير لا
5: خاطر لا خليني نبرد له على قلبه
1: ما تجاوبوش ما تجاوبوش لا حشك ما تجاوبوش ما تطيحش في الاستفزاز نتاعو لانه قبيله الحاجه احكي على التحكيم
3: وقبله
1: اللي كان نفسر لك بالعكس ومن بعد انت حكيت على قبله وحكيت على ايران كلهم تكلموا الا النقيب دونك اول واحد ياخذ كلمه انت يا رمز الفرح والبهجه يا رمز الدعابه
5: يا كيتش العربي
1: يا كيتش العربي
0: أبا تو بعيد على ذي يا عزيزي المستمع شارك معانا زيد نهار الجمعة صديقنا وحيد جاب الوالدة متاعه كذا ورفيق ما شاء الله عليه زاد هو محضر خير وقرر يسأل على أنه أحسن خوف العيلة الله
6: اللي قلبي واللي فادي واللي روحي
1: يا ربي خليهم اسمع كلهم قد قد قد قد ولا فما شكون من غير لا تسمي فما شكون عنده بلاصة زايدة
6: الكبير والكبير ربي
1: الكبير اللي هو شكون
6: هو ماهر
1: ماهر وحيد يلا
3: غالب
1: وحيد
3: في وجهه
1: وحيد وحيد علق شكون معنا في تالي ما زلت معنا مدام
0: ايش قولك اي ها وحيد ما عنده يدور ريح هوب اسمع سمعني التن الله مسلي يعني بي لا روعة اي وسعوا بيكم وكذا وما صار شيء اي يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
7: زابينج
1: تحية للقرار نحب نسلم برشا على صديقنا لؤي فرج واللي هو ولد صديقنا محمد علي فرج نقول له إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في البكالوريا عشان ربي يعطيك ما تتمنى عشان تفرح الوالد والوالدة معاملين عليك يا لؤي حس سعيد إن شاء الله وشرع بجي جينا وتشربنا المبروك هنا في الراديو قولوا له مرة أخرى بون كوراج بالتوفيق لؤي فرج وبالنجاح نسلم عليك كامل فريق الرفماق سلموا زيدا كذلك على صديقنا مستمع وفي وهو ابن البرنامج يعتبر باعتبار ولد خالة مخرجنا سيد عزيز نذال الشويش عيد ميلاد اليوم عيد ميلاد سعيد نذال كل عام وانت بخير عيد ميلاد سعيد نذال كل عام وانت حي بخير هابي بيرثداي ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله 100 سنة قدام و100 سنة مليانين بالصحة بالفرحة وبالرزق ويزيدونا
2: لا لا لا المروح على روحي
1: فانتظار تمروح زيدون نخرجوا فاصل وننطلق مباشرة في الأخبار والتراند رفماك حتى لتسعة ونص
7: رفماك باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوانفم ديوانفم صوتكم Publicité.
8: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندها جوور جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
4: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي. ملا فيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
9: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
10: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عويد واختاويد غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق مشناق.
2: 7:36 مرحبا بالجميع. طريق السلامة للناس اللي قصد ربي بالتوفيق لوليداتنا اللي عديوا الامتحانات. حسعيد في الامتار الاخيرة لأصدقائنا في البكالوريا. البداية كالعادة بالاخبار توت سويت التراند.
3: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
0: تراند دي جور.
2: ألف مبروك ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي. حصوله البارح على الكاس, حصوله البارح على لقب الأميرة رقم 17 لي في التاريخ. الكاس الثانية لي على التوالي بعد كاس الموسم الفارط ضد الملعب التونسي. المرة هذه النهائي ضد ترجي جرجيس ملعب حمادي العقل بيرادس. احتضن المقابلة ورا فيها ترجي جرجيس وجه محترم في البداية. تغييرات بعد استرارية يمكن فرع بعد 3 أوراق المدرب ناصر وفريق ترجي جرجيس. ومع الوقت الترجي قدر يسيطر على معركة وسط الميدان, يأخذ بزمام الأمور, يخلق الفرصة وراء الفرصة حتى الفرصة اللي شفناها والركنية اللي تحولت لهدف بتسديدة صاروخية لحمزة رفيع اللي عمل نهاية موسم متميزة وكأنه الأقدار أنصفته في النهائي باش أعطته فرصة يسجل الهدف هدف اللي يهدي به لقب مهم جدا جدا جدا للترجي الرياضي التونسي. لأنه ترجي يصعب جدا أنه يخرج موسم بلا ألقاب. ترجي خسر رابطة الأبطال, خسر البطولة, جماهير الترجي تغشت, والبارح اللاعبين كانوا أمام حتمية الانتصار والفوز باللقب, وإلا كانت تكون الكارثة بالنسبة للترجي وللاعبين. الترجي فاز بلقب الكأس, فاز بالأميرة. مبروك مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي للأحمر والأصفر وجماهير الأحمر والأصفر. أنا تفصيلة صغيرة, حمزة رفيعة قلت ديمارا مخر ولا راو القناة في الكوب دي موند خاطر ملعبي عنده في ساقيه ناصر ومن الملاعبين يحبوا الراوهم معناها يلعبوا ويلعبوا في المنتخب الفورماسيون تاع البرة تحسها في وسط التيرا. ديماراج السيزون تاعو بدا مخر برشا, 5-6-7 جورنيات بتتر ما كانوش كافين باش حمزة رفيع يكون موجود في المنتخب, ولكنه أهدى فريقه هذا مهم كأس تونس اللقب رقم 17. ناصر كلمة.
5: أنا بالنسبة لي أنا حبيت نحكي على الأقدار متاع كرة القدم. عمناه والأوكبيلو بنفس الطريقة براتيكمون, هي بيدا اللي سجل بها هدف ضد الملعب التونسي. حمزة رفيعة بنفس الطريقة كيف كيف وفي نفس الكاش. ترجي الرياضي التونسي توج بكاس تونس, هذه حاجة معناتها تحسب للترجي الرياضي التونسي, خاصة كما قلت أنت رفيق. الترجي الرياضي التونسي من الفرق اللي عندها إفكتيف كبير وما نجمش زوز يختلفوا في المجموعة اللي موجودة في الترجي الرياضي التونسي. في نهاية الأمر وقت اللي الترجي ما يتوش بلقب ولا ما يلقاش يوصل للأدوار النهائية في الشامبيونز ليج بالرغم أنه وصل للدور نصف نهائي لكن ما تحصلش على الشامبيونز ليج وما تتوش في البطولة, تعتبر خيبة أمل بارابور للفرق التونسية. بالنسبة لي أنا الكأس كانت ضد فريق محترم, راهو نحكيو على فريق ترجي الرزيزي اللي ازاح مستير, ازاح سيابي, ازاح سياسيس في ملعب التيميري. معناتها فريق عنده امكانيات كبيره اللي كان متوقع باش يكون مباراه صعيبه, وهذاك اشكال كانت معناتها مباراه متوقعه. 20 دقيقه الاولانيه شفنا ترجي الرزيزي يلعب لي ترانزيسيون اللي هو نقطه القوه نتاعو, عنده وسط ميدان ممتاز برشا. الترجي لقى صعوبات في ال 20 دقيقه الاولى, زاد كيف كيف يمكن غياب بعض اللاعبين وخاصة الإصابات يمكن على شومباردي الشوا تكتيك نتاع، لكن ترجي بالاكسبيريونس نتاعو قاعد تعرف تتصرف، ترجي بالاكسبيريونس وبدل التجربه، وانه معناتها عديد الالقاب، انه ترجي عنده ثقافه الالقاب. وقت يبدا الفريق عنده ثقافه الالقاب يعرف كيفاش تو الترجي بعد سيطر، خلق برشا فرص راهو في الشوط الاولاني، لكن فما الشرفي كان معمل دو تروا بارات كانوا مزيانين، كانوا نجموا هذاك يسهلوا المباراه. تعرف المباراه هذوما قد ما يتعدى الوقت وقد ما
2: تصعب
5: على زوز فرق، لكن الترجي في نهايه الامر القاء الظالة متاعه معناتها في حمزة رفاعة، وكان هدف معناتها ممتاز وممتاز برشا. ديما احنا عادة ما نشوفوش الهداف اللي فما مجازفة واحد من 30 متر يقذف يسجل ويشوت يسجل هدف مزيان برشا. ترجي ظالي في نهاية الأمر بعد الصعوبات اللي تعدى منها والفترة، خاصة الشهر الأولاني الشهر الأخراني ولا شهر ونص الأخراني، ترجي في نهاية الأمر ثقافة واللي تراديسيون اللي موجودين في الترجي يخليه يتوج بكأس تونس اللي نجم يبني عليه وينجم يعاود، خاصة بعد قدوم شكري الواعر اللي قاعدين نشوفوا فيه في التصريحات، ونقول فما برشا خدمة وفما برشا حاجات تستنى فيها باش نعاود نرجع الترجي. بالرغم انه الترجي انا من الترجي راه مش بعيد برشا على اللي نحكيوا عليه، الترجي ديما ثابت، يمكن فما حاجات صغيرة اللي ما مشاتش ما خلتوش يوصل الأهداف الرياضية، لكن في نهاية الأمر انا ديما الترجي نعتبره من الفرق منظمة عند السنوات وسنوات الاستقرار الإداري والاستقرار الرياضي بعد ساعة باستثناء السنة اللي شفنا ثلاثة تغييرات مدربين، لكن ترجي الحق ديما شامخ وديما موجود وديما موجود في البوديوم. هذه مش موجودة في برشا فرق، باش نبداو نحكيو.
2: وهذه ميزة الفرق الكبرى اللي في أسوأ يمكن موسم ما يعجب الجمهور ويغش الجمهور عليه يخرج لك باللقب نتاعه، ولازم يكون موجود في بوديوم في بطولة في كاس في كاس كاف. دونك هذه ميزة وهذه عقلية معناها نشوفوها عند الفرق الكبرى كما نشوفوها عند الأهلي في مصر مثلا، يعدي لك سيزو كاتاستروفيك ويهز البطولة في مصر، سيزو كارثية ويهز الكاس في مصر، لم تكن رابة الأبطال ساعات هزها وهو في أسوأ حالاته والجماهير تنقد في الملاعبية وفي المدرب. هي عقلية وتولي الثقافة بتاع انتصارات وثقافة ألقاب. مدرب الترجي الحاصل على اللقب بدا يعتمد من الاسم في كواليس الترجي، بدا يولي عنده شعبية وسط جماهير الترجي افكتيفمون براكولي. حتى الاجابه نتاعو تبدلت ما بين الاسبوع والاسبوع ثلاثة اسابيع
5: الثانيه
2: انا فورماتور توا فورماتور ومدرب هي ما بعدها هو بريتو ما نجم يكون فورماتور كان ما يولي مدرب. اسمعني كي تلقى جمهور كيما الجمهور هذاك يهزك على الاعناق وتحسش معناها تيتر وجوارات حبوك وكذا، يقول لك انا خذيتها في الأسوأ الظروف النفسيه وهزي تيتر، علاش ما ناخذش فرصتي يكون نسمو براكوني ونرجعوا نعلقوا في البلاتو.
6: اون كيستيون ان بو بيرسونيل، است كون بو فو فوار انكور سور لو بان دو لونترينر دو لاسبيرانس؟
7: جو نسي با، سي با موا كي ديسيد. موا جي فيت سو كون ما دماندي دو فير، جو سوي بريزان. اون ما دماندي دو غاني دي ماتش، جي زي غاني. اون ما دماندي دو سو كواليفي بور لا شامبيونز، on s'est qualifié, on m'a demandé de gagner la finale aujourd'hui, on l'a gagné. Maintenant c'est pas moi qui décide, je vais partir en vacances et puis on verra ce qui se passe.
2: C'est pas moi qui décide, انا ماشي فاكونس وتحيه لسي حمدي.
5: الاوبجيكتيف تاعي هكا قدام،
2: c'est bon. هكا بالضبط كي تحبوا نحكيوا القاب جمعتين الزمان ما نتكلمش. يلا برنس، ينجم يكون حل بالنسبه للترجي اليوم المدرب هذا وقبل الحل نعطيه حق الانتصار والفوز بالكاس بالنسبه للترجي؟
8: الترجي انقذ موسمه. سمعناها انقذ موسم، فما بعدة فرق انقذ موسمها، انقذ موسم تاعو ما طاحش، قعد في الناسيونال. الترجي انقذ موسمه بهالانتصار هذا، لاني كبار القوم في كره القدم تلقاه خايب موش ماشي. الترجي راضي التونسي راهو البارح ماش مقابله معناتها قابلت كوب وناس كل خايفه وكذا وكذا، لكن انقذ
2: كبير على الملعبيه
8: انتصار لكاس تونس والكاس رقم 17. ما نحبش نقول لك انا تو الترجي استانست بالالقاب هذوما باش ما يقولوش خاطر هو يحب الترجي، لكن استانست هذا الواقع، هذا اللي قاعدين نعيشوا فيه. 17 انكاس الترجي،
2: الترجي تعود ولكنه البارح في حاجه للقب، في حاجه
8: طبعا لو كان كبير للقب يصير فيهم يصير براكوني نحكي عليه شويه. تحب عنده الحق، تلعب قدس من المقابلة وتربحهم الكل وتهز كاس، شنو يحب يقول؟
2: اي فورماتور ينجم تعطيه الامكانية باش يدرب الاكابر.
8: يلزم حمدي اخوي يتصل باللي يعني يقول حمدي مد بيتصل بي لا ما نعطيهش فورماتور، يقعد فورماتور. ايه ما نعطيهش الفريق. ترجي راه فريق كبير، ترجي راي افريقيا، طارز
2: رينا في البطولة الفرنسية فريق في الأكابر ورينا في الكونغو
9: تحصل على جائزة في الفورماسيون
8: يا ولدي جائزة في الفورماسيون معاك هراو اللي يعمل الفورماسيون ما هوش هو الممرر مش هو الكوتش مش كذا جاء في ظروف ساعدته خدمته يا أخي تي النجم أنا تو نشد بتاع رجلي بشوية بكاء وشوية كذا
10: والله يمشي الحال يا رفيق
8: ما شنو
10: كل يا ريت الديسكور نتاع الحاج
8: كل مدرب كيفاش يا ولدي في الدنيا هذيا كل
10: الديسكور نتاع الحاج
8: مشى معاه وبارك الله فيك ونجح فهمتني لكن تلك حدود الله
2: تلك حدود الله
10: الديسكور نتاع الحاج يمشي مع ملاعبيه توانسه لبك وباش نضربكم ويضرب راسه على الصابونه واش بيك ما جريتش وباش تقتلوني صدقني الديسكور نتاعو يمس الملاعبيه راهو الملاعب التونسي يحب واحد انسان كيما الحاج والقوه وين الفستير الفستير كيفاش باش تتصل به الملاعبي هذاك دونك بالنسبه للبراكوني اكيد طموحه تو كان ولا انترنور الدار باش تتقلب والكهرباء باش تتقلب
11: بدل الموبيليا
10: باش تتقلب
2: بدل الموبيليا
10: والموبيليا باش يبدلها وباس تو يعطي كريدي لمرته حتى عادي رفيق كل واحد يطمح انا الحاجه اللي عجبتني امبارح رفيق السوليداريتي نتاع الجروب كيفاش هزوا ماريو البلالي وماريو توغاي وعجبني زاد ساس كيفاش يبكي بالحق ساس خلى معناتها اثر في قلوب المكشخين الكل خاطر ملاعبي محبوب رفيق وتحسه ولا تونسي كيفنا شهلول وكيما قال حاج صحيح الاسبيرونس مستنسى اما بارح اللقب مهم مهم مهم باش تنجم تخدم في السيف مرتاح كان لا قدر الله ما زيدش اللقب باش تعدي سيف انا حتى كش صاحبي من الهند بارح ما بعثليش قال لي بصحتك وتعال لا باش تعدي سيف ما غير تنبير
2: الترجي كان في حاجه للقب ولاعبيه الترجي كانوا في الموعد الى جانب جمهورهم البارح والنتيجه الاميره والكاس رقم 17 للاحمر والاصفر مازلنا باش نكملوا نحكيوا ولكن نخرجوا فاصل ثم نواصل
12: رافماغ بوبليسيتي
13: الو عزيزتي علقت وانا رجعنا
14: لحظه ما تعلقت
13: علاه هكا قهوتي الكل شربتها لي
14: انت شكون يشرب لك في قهوتك
13: هاي وين ماشي داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
14: بيت النوم ماخذ راحتها لالا في داري زين
13: عليه بدني الكل بالقرصان نتاعك
14: خرج فيك زيد
13: في وين هي اللونس
14: الو
13: يا حبي خلتها ولا علقت انت
14: جايه نوريك فيها
13: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت
14: ترى تحكي على ناموسة
13: لونز تنسيك السوفرانس
12: برودوي LTH
15: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيد راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنت.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت عيش جو الكورة من الدار
12: توبنت Very Fiber People
16: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ
12: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
16: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام

0: راديو نفر. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.radionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: السبعة 51 دقيقة كما قلنا الحدث كان بامتياز رياضي في نهاية الأسبوع. باش تحكي بعد شوي على رابطة الأبطال الأوروبية ولا بي اس جي اللي يفوز باللقب الثاني ليه على التوالي، كل العكس اللي كان مع الفريق الفرنسي طاح في الأمام بخروج مبابي وتغيرت الأمور. نعمل بها شوية في الكورة راهو فما ساعات الكساد والعكس. اليوم تحس البي اس جي مهما يصير باش تهز هي اللقب.
3: يا رفيق تذكر كي قلت لك وتضحك علي وعطيتك مثال نتاع جوار وهذا شفته في الاسبيرونس ما نسميهش. يا رفيق كل ما يجي جينيا تهبط يا ودي جيب انت كريستيانو وميسي سبحان الله فما موجود. منها راهو الجينيا في الكورة
2: ليس موجود. تحليل علمي ولكن موجود
3: ثانية سوا معاك فما جينيا
2: نحكيه على الشكري لوعر. الشكري لوعر اللي يحكيه على الملفات نتاع الملعبية اللي هي للحظة هذه مش عارف جمهور الترجي باش يكملوا في الترجي ولا لا. نحكيه على بلالي نحكيه على أوكبيلو نسمع الشكري شنو قال.
4: تجديد العقود راهو جا نقول لك انا دخلت في مرحله صعيبه، مرحله نتاع 12 ملاعبي مع التربي كونترا نتاعهم وشاف فما اللي يحب يعاود وفما اللي ما يحبش يعاود. بلايلي معناتها ان دوسي ابار، بلايلي عنده دوسي في التاس، اتصل بيا نهار الجمعه انا وستاف جوريديك باش نعطيوه الوراق اللازمه واللي بابي نيسيسير باش ينتمي معناتها الجلسه نتاعو. فوالا وفرنا له كل شيء وكلك سؤال بلايلي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا بالمعروف يلزمنا نشوفه. بلايلي عطاه برشا للترجي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا الاسبيرونس باش تعمل اللي يلزمو تعملو مع البلاي.
5: اقبلو
4: صعيب الحديث معاه ماهوش قابل فكره باش يقعد.
6: قاعدين نحاولوا مع اقبلو لو ماكسيموم واكثر من ماكسيموم باش يعاود معنا عامل شيء. ان توكا شوف كان ماذا بينا احنا وقبيلو يقعد معنا، كان عاود وقبيلو مرحبا، كان مع وتشي تشوفوا ملعبيه اخرى.
2: شكري يقول لك جيت في فترة صعيبة ناصر، جيت في فترة اللي الملفات تقريبا محسومة فيها الأمور باش يحاول يبدل شوية المعطيات خاصة في علاقة بأوكبيلو. يوسف البلايلي قال يوسف اعطاه برشا للترجي وما تنجم توفر العلاقة كان بطريقة تليق بالترجي وبيوسف ولكن تقعد مربوطة بالتاس وحكم التاس وغيره كذا ما نعرفوش قداش باش تاخذ أجل. الحقيقة ما فماش برشا معلومات في علاقة بقضية يوسف، الترجي مش قاعدة تكومونيكي عليها برشا ولكن الشانتي كبير بالنسبة للشكري هذا أكده. قال تاو الربح ما يزمش يغطي الأغلاط، يزمنا نخدمه برشا. والترجي قال جملة مهمة، قال جمهور الترجي يستحق فريق أقوى من هذا ورصيد بشري أفضل من هذا. بخبرتك أنت بعينك ناصر قداش يزم من ركريتمو اليوم الترجي باش تلعب في النيفو اللي تحب عليه ربط أبطال تونس بتبيعة كاس عالم.
7: أول حاجة قال كلمة مهمة برشا شكري بالنسبة لي أنا، هو فما 12 ملاعبي توا نهاية العقود متاعهم في الترجي معناتها لابد من إعادة الديسكسيون معهم. يزبك ساعة تشوف شكون ملاعبي اللي بش يقعدوا وشكون مش يمشيوا، فما ملاعبي اللي بش يقعدوا سيرتين مول الإدارة الفني بش يحاول يقعد معهم شكري وبش يحاول يجد لهم عقودهم على حسب ديما العمار وعلى حسب. بالنسبة لي أنا أقول لك شانتي اللي يحكي عليه شكري موجود وخاصة شكري قال راهو الترجي نحبه خير من هكا وجمهور الترجي يستحق جمعية أقوى من هكا. هذا أنا أعتبر حاجة مهمة برشا. والحاجة اللي باهية بالنسبة لي أنا لشكري أنه اليوم شيخه منتسع من الوقت مهم برشا. اليوم ده لي أنه نهاية البطولة والكيس في الوقت كي من هذا عنده منتسع من الوقت جوان كامل ديجا مازالت العقود الملعبي كله مازالت العقود متاحم توفى كان نهاية جوان ومن بعد ابارتي دو بريمي جوي نجم توا من توا يبدا يخدم على روحه اي كونتاكتي برشا ملاعبيه. بالعكس هو اليوم عنده الوقت الكافي مع ستاف اللي موجود معاه باش ينجم يختار اختيارات حسب التمشي اللي يشوف فيه الترجي في المرحله الجايه ويعتبر اللي اليوم باش يخدم خدمته كيما يلزم ويشوف الاطار الفني زاد كيف
2: اولويه مدرب ولا ملاعبيه.
7: اول حاجه اول بوان يلزم تبني عليها المدرب شكون هو بشي واصل
2: اليوم شكري مع يزيد منصوري كمشي واصل يلزم يلقى
7: يلزم المدرب خاطر انت تجيب انت كمدير رياضي وتجيب مدرب بعد ساعات يشوف حاجات اخرين ولا يشوف بروفيل نتاع لاعبيه عنده مواصفات اخرى تولي ما عادش انت ماشي في الثنية صحيح.
8: هو في علاقه بالنقطه ذي خاطر المستوى القاري مهم جدا في علاقه حتى باللاعبيه اللي موجودين والافكتيف اللي موجود في الترجي. هل عندك انت الوقت تو باش تعطي فرصه لنفس اللاعبيه بنفس من الاخر ماهوش باش يترشق باش يولي كيليان مبابي يعني تعطيهم نفس الفرصه وانت مازالك زوز بلايص بركه يهزوا كاس العالم تحب ولا تكره ذي الاوبجيكتيف تو ولات نتاع الانديه في الافريق. بيراميدز خذت بلاصه معناها بلاصه نتاع الكبار خلي بيراميدز ماشي من الانديه المعروفين دونك بقاو زوز بلايص بركه محصورين على انديه كيما الاهلي كيما الزمالك كيما الوداد كيما الرجاء كيما الترجي وغيرها من الانديه. دونك انا مع الراء انه ما لازمكش تاخذ الريسك نتاع اجي نعطيهم فرصه اخرى وكذا ومدرب اخر ونجيبوا مدرب والمدرب يقلب ويشقلب ولكن الامور ما تمشيش لازم لاعبيه تهزك لبعيد في الشامبيونز ليغ شعليك في على المستوى المحلي. المستوى المحلي اكثر تنجم تهز كوب في الاخر تنجم تهز بطوله الله اعلم كيف تدور شويه ليفيكتيف ما عندك شويه ملاعبيه تطلع من لي جون وتهز البطوله ولكن الشامبيونز ليغ ما فيهوش ريسك تجيب ملاعبيه تؤدي الواجب نتاعها وتوصل توصلك الهدف نتاعك ما غير وقت وخسائر وقت معناها شوت كي نجيبو انا نجيبو حاضر في الاخر معناها لازمني ملاعبي حاضر حتى وقبلو انا في بالي فما مشكله وعلاش اي بالضبط مساحه بالريكونترا
3: اما الاداره
8: بالضبط اللي هو الاداره نتاع الفريق هذاك عملوا حمله انتخابيه وخرجوهم وكذا واحد
2: يبدو انه الناس اللي وفرت العرض المادي لوقبلو ماهيش باش تمشي في رئاسه الفريق هو هيكل ولكن تعرف بين رئيس ورئيس تفرق دونك هو بيدو يقول لك ما مشيش انا على مشاكل وشكاوي اذا كان الشخص اللي يوعدني مش يكون موجود بالضبط. تولي مشكلة أقبله ما كانش
7: فما حاجة مهمة
2: يفصل في الموضوع حتى للبارح التصريحات 50-50-50-50 هذا اللي قاعد يقول فيه أقبله خلنا نسمع حاتم
7: كلمة بشكل لك خاطر مهم برشا أنه بالنسبة للترجي رو فما تسحية تجم تعمل بروجيا ما رو فما 10 ملاعبية مكسيموم تجم تغيرهم رب القانون زاد ما تجمش اليوم تعمل إعادة هيكلة الكل
2: 10 ملاعبية تبدل فريق
7: لا نحكي لك اليوم أنت عندك نجم لاعبي لابد أنك بتستحفظ بعض الملاعبية
2: كلمة
9: بكري حبيت جوست على المدرب راهو فرق بين مدرب يلعب سون بريسيون معناه داخل في ربح وخارج في الخسارة ومدرب يلعب معناه تحت ضغط كبير اللي شدوا المدربين الكل حتى بومال وكل شيء معناه لعبوا تحت ضغط كبير. انا حكيت المدرب زاد في الاسبيرانس راهو الفايدة يزم ترقى مدرب يتأقلم مع الجو الكل معناها اسكو انت باش تعمل بروجي تو عام جاي باش تلعب على الشامبيونز ليغ باش تلعب على البطوله بروح عندها افكتيف حتى كان تجيب لي ميور جوور افريكان ولا تعمل دي ريكروتمون يفو يفو اون بريباراسيون ما عندناش مدربين في تونس يفو تو سيزون دو سيزون ما نعرفش كان يعملوا احصائيات تلقاو الديري دو في نتاع المدرب ما تفوتش دو سيزون كان طارت
3: ماكس
9: في تونس يلزمنا زاد عقليه معناها راهي شامبيون كامله مش شكي برك باش تمنع هي الفوت في تونس يلزم معناها الجمعيات يتفقوا من على ان ديريكتومون كل واحدة عندها بروجي اللي ناجحين توا حتى في الاوروب سي دي بروجي معناها كي جا توا معناها في مانشستر سيتي سي ان بروجي دو 10 شوف في 10 قداش القاب وكل شيء الفو معناها لابروش بدها تتبدل ما عادش رقع وهذايا وتخسرت هنا طرد والفيزيبل فما ترينر يدخل ويعرف روحه فيزيبل شنو الرندمون اللي باش يعطيه
2: يصعب جدا يصعب جدا جماهير الكره ما تصبرش برشا تفاعلات احكيوا على لقطه المقابله وعلى الحكم شفنا ناس الكل لما فيولا تمام حمدون في قطر قال ماهيش هدف على المالكي قال هدف وشفنا ما فيولا الاحد الرياضي قال ضربه جزاء في نفس العمليه شفنا لاعب ترجي جرجيس كيفاش شد حمزه الجلاسي في الوقت اللي صار الكونتاكت اللي ما بين اوكبيلو ومدافع ترجي جرجيس دونك بالنسبه البارح للنعاود تمام حمدون في الكاس القطريه قال هدف غير شرعي بالنسبه لعلال المالكي قال هدف شرعي قال دزال وغيره الناس كل دزت الناس الكل الكره تشاتت بالنسبه لي انا هدف قال عندي تجربه 50 سنه وشفنا المافيولا نتاع الاحد الرياضي قال فما مخالفه على حمزه جلاسي ضربه جزاء واضحه دونك ضربه جزاء بالنسبه للترجي هذا في علاقه بالمافيولا وفي علاقه باللقطه وللامانه بالعين معناها كثره ضربه الجزاء واضحه على حمزه جلاسي كما فما الدفعة متاع أوكبيلو. دونك يمكن في ثلاثة مفيولات كان تقول لي أنت إن هي الحاجة الأوضح نعطي في رأي مش رأي تحكيمي. ضربة الجزاء واضحة لحمزة الجلاسي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. مبروك للترجي، مبروك التتويج. كلمة كمحب كنت حاضر البارح هبطت الكواليس عملت جيس مع
3: اللعبية، قلت لهم استنى رفيقي صب مش صب لكم
2: ما باش يستنوا بربي تفصيله اخرى مثالش خاطر معناها ولو تسمعوا في حاجات لازم ساعات نعلقوا عليها. مع الاسف انه نطالب باش الفينال تتلعب في ملعب محايد راه تقريبا سابقه عمري ما سمعتها، وسمعتها مقابله الهون ترجي وساقيه الزيت، وعاودت سمعتها مقابله الترجي والترجي الجرجيسي في الليفو
7: وعملناها كل...
2: لا لا رد بالك ملعب محايد باعتبار تتلعب في مقابلات في ملاعب اخرى في بطولات اخرى في بلدان اخرى يبدا من الاول رامي محدد باش نلعبوا مثلا في الملعب الفلاني، وحتى لو كان الفريق اللي ملعبه هو باش يحتضن النهائي يترشح يلعب هو امام جمهوره وذيك القرعه بالضبط كيما تشامبيونز ليغ كيما جيك بي اس جي تلعب في البارك دي براس من الاول. سينو في ايطاليا تلقى في العاصمه، في انجلترا تلقى في العاصمه، في ثلاثة ارباع بلدان العالم ديما الفينال موجود في العاصمه. ما نبداوش نبتكروا في حاجات ونجي يقولوا لا وكيفاش والفريق نتاع كره اليد تظلم على خاطر لعب بعيد على بلاده وفريق جرجيس تظلم خاطر عمل 500 كيلومتر. نقولوا في كلام اللي ساعاتي ما عندوش معنى، باش نكون واضحين ما عندوش معنى. العاصمه ديما تحتضن عرس الكاس كان هذا في تونس ولا في كل البلدان. تحب تمشي في الفورمول الاخرى من اول السيزون تقول باش نلعب في نهار في تيرا سفيق نهار في تيرا قروات عام في تيرا كذا، هي ما للامانه ما عندناش تيرانات اللي تحتضن فينا
7: ماناش
2: اللي عندنا 20 كي 20
7: تيرا في الستير ولعبنا واحد لكن ما عطاتش الاكله نتاعها.
2: يلا سيدي هنا اكتفي بهذا القدر. مرة أخرى مبروك للترجي، مبروك للأحمر والأسفر التتويج بالكاس رقم 17. لي نرجو نحكيه بعد شوية على الجريف اللي صارت في سامسونج. بريم تعرف قديش حاتم؟ 300,000 أورو لكل العمال من أصغر عامل الأكبر عامل. 300,000 أورو مليار كل واحد باش ترجع الماكينة تخدم. نحكيه على قرابة 65,000 مليار من فلوسنا دفعتهم سامسونج في نهار باش الخدامة ما يجرفوش.
9: جيب شليقة حمراء يقص علينا بكري
2: زيادة تفاصيل تفاصيل بعد شوية رفماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوا الشهر.
10: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريدوا تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
11: أريدوا طور عالمك رفماك
12: ببليسيتي.
11: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشريه عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبريفانت. هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
13: كانك تحب لي ديفي عليك بالغون جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
14: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
15: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
16: نحبك فايق يا ديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
17: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار.
12: فيبر اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي مي لافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
17: ديوان افام فلاش نيوز
18: موجز الثامنة. ديوان افام عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى شواغلهم. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة ونس أفريقيا للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على شواغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على الاستجابة لمطالبهم. وأوضح أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو لمجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين.
19: زيارة طبيعية تدخل في طبيعة الأشياء بدون مقدمات، المهم هو الالتحام بالمواطنين، علما واني التقي بعدد منهم قيام الأيام، أعمل على الاستجابة لمطالبه. الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثروات، ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي. سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثيرة.
18: رئيس الدولة دعا المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. وصرح خلال ذات الزيارة بأن كل من أخلف الوعد ولم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية فهناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في المستقبل القريب ليحقق مطالبه.
19: أما من أخلف الوعد وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية فهناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب. تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
18: مطار تونس قرطاج الدولي ينطلق بداية من اليوم في تأمين رحلات عودة الحجاج التونسيين القادمين من البقاع المقدسة، وتشمل رحلات اليوم الأول وصول طائرتين من مطار جدة وفق ما فاد به ديوان الطيران المدني والمطارات، والذي نشر قائمة رحلات الإياب بجميع المطارات التونسية. في العالم، ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2% بعد أن قرر الكيان المحتل زيادة التوغل في لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلن منذ أكثر من 6 أسابيع. وزادت العقود الأجلة للخام الأمريكي 2.37 دولار أو 2.71% لتصل إلى 89.73 دولار للبرميل. المختص في الشأن الإيراني حسن أحمديان يستبعد استمرار حالة الجمود الراهنة بين واشنطن وطهران، مؤكدا أن الواقع الميداني يفرض معادلات جديدة. ووضح أحمديان أن إيران ترفض عودة الهيمنة الأمريكية واستمرار الوضع السابق دون رقابة على مضيق هرمز، كما لا يمكنها القبول باستمرار المشهد الحالي في لبنان، وحذر من أن أي محاولة أمريكية لشن ضربات عسكرية محدودة بهدف كسر هذا الجمود ستقابل برد إيراني واسع النطاق بما يمنع واشنطن من تكرار أي اعتداءات جزئية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المواطن الأمريكي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. ختاما، طقس اليوم الاثنين يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فمحليا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة وتشمل تدريجيا بعض الجهات الشرقية، وتكون ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر، والبحر قليل الاطراف متموج بالسواحل الشمالية، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 26 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 31 و 35 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني خير، وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش، إلى اللقاء.
20: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM، صوتكم.
21: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport. Eni-Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
22: صباح النور، اهلا بكم بداية مع المنتخب الوطني اللي بيمشي يلعب اليوم اولى مقابله الوديه سدد لكاس العالم 2026 بدايه من 8:15 في استاد ارنست هابل في العاصمه فيينا، تونس ضد منتخب النمسا باداره الحكم الفرنسي جيريمي بينيار. بالنسبه للاختيارات بتاع المدرب صبري الموشي في مقابله اليوم، بطبيعه تشكيله متوقعه لحد الان، مهيب الشامخ او دحمان في الكاش في الدفاع، كريم اللقيق علي العابدي منصر الطلبي ويان فاليري في وسط الميدان، راني خضير الياس الصغيري وحنب على المجبري، معاه الاقرب بيكون انيس بن سليمان في الهجوم الثنائي اسماعيل الغربي وفراس الشواط. نعاود هي تشكيله متوقعه فقط في انتظار بالطبيعه المقابله بدايه من 8:15 كما قلنا باداره الحكم الفرنسي جيريمي بينيار. الترجي الرياضي التونسي بطل مسابقة كأس تونس بعد الفوز البارح ضد فريق الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر هدف، كان سجله حمزة رفيعة في الشوط الثاني بلقب البارح 17 كأس في رصيد الترجي كرقم قياسي، وبركوني المدرب المؤقت أنهى الموسم بدون أي هزيمة. في المقابل مقابلة البارح بشكون هي الأخيرة لكل من ينساس اللي أعلن رحيله، وبنسبة كبيرة زاد أوكبيلو من جانب فريق الترجي الجرجيسي. المدافع باب مامور ديلو لعب البارح آخر مقابلة لي وعقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي. نذكر أنه فريق الترجي الجرجيسي باش يلعب الموسم القادم في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. رسميا يوم الجمعة 3 جويلية 2026 هو موعد انعقاد جلسة العمل الانتخابية في نادي الصفاقسي بحسب بلاغ صادر في الصفحة الرسمية. كيف زاد السياسات أعلن أن قبول ملف الترشح لرئاسة وعضوية الفريق سينطلق بداية من اليوم 2/1 جوان ويتواصل لغاية يوم 16 جوان. الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن البارح أنه منح الأندية المشاركة في المسابقات الإفريقية مهلة إلى غاية يوم 30 جوان من أجل تسويت الوضعية المالية وخلاص كل الديون واستخراج رخصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكاف. كرة اليد، منسق لاعب المنتخب الوطني ونادي ميلسنغان محمد أمين درمول توج البارح بلقب الدوري الأوروبي مع فريقه بعد فوزه في الدور النهائي أمام نادي كيل 24-23. درمول لعب البارح آخر مقابلة لي وسيغادر ميلسنغان نحو نادي شتوتغارت بداية من الموسم القادم. أبرز المقابلات الودية بالنسبة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، بداية من 6 السويد تواجه منتخب النرويج، ثم بداية من 36 دقيقة تركيا في مواجهة ضد منتخب مقدونيا الشمالية، وبداية من 8:15 ليلا منتخبنا الوطني في مواجهة ضد منتخب النمسا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان FM. خليكم مع برنامج الرفمك.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى لتسعة ونص بقيادة البرنز زياد الماكينة سر البدوي جيل سليني الجولدن بوي حاتم بالحاج والقناص رامي الفراتي. بعد شوية الأخبار بصوت جيهان، بعد شوية البوكس نيوز نحكي على عمير سامسونج والاتفاق التاريخي اللي تحصلوا عليه مع الإدارة، نحكي على البي اس جي وفوزوا برابطة الأبطال الأوروبية الثانية بعد موسم عمناه، والسنة البي اس جي تنجح في تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، فرحة كبيرة في شوارع باريس. نحكي على أحداث العنف اللي عليها ماكرون واللي قال مانيش باش نتسامحوا بتاتا مع كل من تم القبض عليه. هذا واخبار اخرى استنى فيكم تباعا، ولكن قبل هذا ناس كل اللي تسمع فينا اليوم اذا كان باش تمشي للبحر، اذا كان باش تسافر مع العائله، باش تشد الكياس، حب تعمل دوره في البلاد، حب تخدم مرتاح، ولا حتى تبدا بروجي جديد، يبدو لي قناعه راسخة عندنا الكل انه الكهرباء صارت حاجه اساسيه جدا. هكا ولا حتو
1: وي بيان سور رفيق، بالضبط انا معاك، خاصه فم برشا ناس مشاريعها تتعطل خاطر ناقص كهرباء، خاطر ماهوش موتوريزي. اما خلينا نقولوا اصلا فما برشا مشاريع رفيق اليوم تعتمد على الكهرباء اللي تتحول جزء هام من المشروع، وفما برشا شباب يلقاو صعوبات كبيره باش يكسبوا كهرباء، وهم مشكل يعرضهم هو لوتوفينانسمون
0: الكلمه للعائق اللي تولي ساعات قدام ان جوني يحب يشتري كهرباء، ولا واحد مازال كي لانسى البروجي نتاعو ويحب على كريه، مش ساهل باش لما كيلوتو فينانسمون اللي هو مبلغ معتبر جدا جدا، خاصه مع اسعار السيارات. كي تسمع لازمك تحضر مبلغ كبير من الاول، توهك تصعب عليك مع عرض ليزينك سيافي اللي قدمه لنا بي تي ال بنك، البنك التونسي الليبي، تنجموا تكسبوا كهرباء من غير حتى اوتو فينانسمون. اي نعم، ومع برشا تسهيلات في الدفع من غير ما تخموا لفريد دوسي، يعني تنجموا تشتريوا كهرباء جديده من الباكو من غير ما تدفعوا حتى تسبع الأول، وحتى الإخلاص على 60 شهر، تخلصوا على 5 سنين كاملين. نعم 5 سنوات كاملين من غير أوتوفينانسمون ومن غير ما تخموا في الفريد دوسي.
2: وفي جرة الأوتوفينانسمون والفريد بتاع الدوسي رفيق، برشا مأجلين ما يشريوش كهرباء خاطر يقول لك قاعد اللب، وانت لوطون اللي قاعد تلم الكهرباء قاعدة تغلى، وما فماش ديما أريفاج، وانت تعرف توا المشاكل اللي صايرة في الامبور بسبب الحرب. دونك حاجة مزيانة برشا تشجع التونسي باش ياخذ كهرباء ويتوكل على ربي، وان شاء الله ربي العباد الكل يجيب لها القسم.
0: مشكل هذا كهو، اذا كنت تحب على كهرباء يبريد ولا الكتريك، نسبة الفايدة قل برشا، وباش نزيد نفرحكم اكثر حتى الكهرباء اوكازيون داخله في العرض، وهذا مهم جدا. بتيل اليوم تمول الكراهب دوكازيون اللي عمرهم يوصل حتى 5 سنوات، وهذا مهم جدا جدا. في العاده عامين كهو، دونك ما يخليلكش الشواء، لانه في عامين سوم الكهرباء ما يتيحش برشا، يقعد غالي. الانسان تلقاه يولي عنده توندونس انه يشري كهرباء جديده، دونك اللي عنده مشكله البيدجي قد محصور يولي

0: أنا أكثر حاجة عجبتني أنه الحلول فليكسيبل، مش لازم تكون محضر بتجي كبير من الأول، وهذاك هو العائق وهذاك اللي يعيق برشا شباب.
1: وهذه الفلسفة نتاع البي تي إل البنك التونسي الليبي بخبرته في التمويل بخبرته في الليزينغ ديما يقدم حلول قريبة للناس. ساعات تسمع أوفر ما تبدل حتى شيء في في الانتونسيون نتاع اللي باش يمشي يشري، ما تبدل له شيء، ولكن هذو من نقاط تركز عليهم البي تي إل باش اليوم اللي يخمم فريمون يعرف أني الأوفر هذه مهمة جدا جدا. هذاك علاش البي تي إل عملت عرض ليزينغ صيفي باش يسهل الموبيليتي نتاع التوانسة بطريقة سامبل واكسيسيبل. اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بي تي إل. اكتشف التفاصيل على بي تي إل بوانت إن وإلا اتصلوا على 70 131 800. ليزينغ صيفي كهرباء جديدة ومن غير ستريس، لوتو فينونسمون وبالمسبق شرا. مبروك عليكم سيارة العمل وإلا سيارة باش تفرهد العائلة وكله مع بي تي إل. يلا نمشي للبوكس نيوز بيساو جيهن. بوكس
2: نيوز نبدأ مع سامسونج اللي توصلوا العمال النقابين في شركة سامسونج إلكترونيكس في كوريا الجنوبية الاتفاق مع الإدارة حول المكافآت لي بريم، وهذايا باش يحول دون بدء إضراب واسع النطاق. وين ذكرت الزوز نقابات متاع العمال في الشركة المصنعة لرقائق الذاكرة اللي كارت ميموار في العالم جمعة اللي فاتت إنها الاتفاق هذايا حاز على موافقة 74% من العمال اللي عددهم 62616، وصار التوصل للاتفاق هذايا بعد خلاف استمر الخمسة شهور وجهود وساطة حكومية. والاتفاق هذية باش يحول دون انه يصير اضراب متاع 48 الف عامل لمدة 18 يوم، وهذية كان باش يضر برشا بالاقتصاد وباش يأثر سلبا على امدادات الرقائق العالمية. نعطيكم التفاصيل. زيادة الاجور ومعدل المكافئات باش يشمل الاتفاق هذية زيادة الاجور بنسبة 6.2% وتخصيص 10.5% من الارباح الكل التشغيلية لقسم اشباه المواصلات كمكافئات اداء. قيمة المكافئات قديش باش تترجم على أرض الواقع؟ هي مكافئات استثنائية لعمال الرقائق اللي باش يقارب المتوسط متاعها 340 ألف دولار لكل عامل، وهذايا باش يعوض الفروق السابقة مقارنة بغيرهم من الموظفين. وبالنسبة لتفاصيل السداد فإنه المكافئات الخاصة هذية باش تصرف جزئيا في صورة في شكل أسهم على مدار السنوات العشر سنين الجايين. باش سمعكم الإكستريم من تقرير قناة العربية ونرجع.
3: نجحت شركة سامسونج في تجنب إضراب كان يهدد صناعة أشباه الموصلات العالمية بعدما وافق أكبر اتحاد عمالي في الشركة على اتفاق تعويضات جديد يمنح موظفي قطاع الرقائق مكافآت استثنائية. بموجب الاتفاق سيحصل موظفو قطاع الرقائق على مكافآت تساوي 10.5% من الأرباح التشغيلية، ما يترجم إلى متوسط للمكافأة عند 340 ألف دولار مقارنة ب 105 ألف دولار العام الماضي.
1: 300 ألف أورو حاتم تعويض نحكي ولا قرابة 65 ألف مليار من مليماتنا، 65 ألف مليار من مليماتنا في علاقة بالتعويض هذية. نحكي ولا إمبراطورية عظمى اسمها سامسونج حاتم.
0: غير معقول معناه البريم تاع التعويض والواحد باش وقفوا الجريف جو بونس. اما سامسونج قاعده تربح برشا معناه راهو مش
1: مشكين عليه عام 3 اشهر معناه يعطينا شيفر
0: الشيفر اللي قاعد اللي الشيفر اللي تربح به معناه باش يحل لي زابيتي في برشا حاجات. معناها بالحق معناه جي دو مال باش نتفاعل باش نقول ليه خاطر سي فري خدامه باش ياخذ كل شيء كان باش يوقفوا البرودكسيون كي تاخذ برودكسيون مش لو فيت لو مونك غاني سي كو لو مارشي تو تلمو فما كونكورونس اللي نجم تلقى ماركه شينواز تاخذ لك بلاصتك. دونك فينالمون لونجو كبير برشا، وهذا يورينا كيفاش مدى الارباح الخياليه اللي قاعده تاخذ فيها الشركات. معناها
1: اي كي نخلت للباليه ذاك نتاع ارباح خياليه اليوم انا مثلا الجريف كان نجم يتكلف لي مثلا جودي نيمبورت كوا 600 ألف مليار من مليماتنا على عام. انا مش جونتيسيب ولا مونكا غاني جونتيسيب ونعطي 60 ألف مليار وتكون حاجه تاريخيه.
0: مانيش في النيفو هذاك مانيش في النيفو ميكرو ايكونوميك، انا في النيفو ماكرو ايكونوميك. معناها فما شركات توا حاليا تربح في اموال نتاع ميزانيات نتاع دول، وفما زادة الناس اللي تصنع في التليفونات هذي 1 دولار النهار. معناها فما زادة برشا فوارق اجتماعية بتاتر كوريا مازالوا ما يحسوش، اما معناها الكابيتاليزم هو ديجا توا معناها سمعته وما نحكي لكش مي سو جون واحد يخليك انت من بعد معناها
1: كمواطن. انت شو اللي خلقك في الاخبار؟
4: هو ضد الفرحه هذا اللي فددني تو واحد اخذ مليار
1: ليه تو انه

0: وشارك والحرب على الفقير
1: فقير انه فقير ما يفرحش للفقراء
2: مش في النيفو
1: والله كان جاي لي حلل معايا ملياردير عنده معامل وشركات
3: ستيف جوبز يرحمه عنده شركة
1: يقول نقول خايف للخدمة
0: يهيج علي
1: ايه
2: ما عشكوش ولا ليه رفيق فهمون ولا
1: فهمون ما فهمك حاجة
2: الفوارق خايبة مش باهي الفوارق تعملك تعملك مشاكل على أجيال راهو فوارق لي جون كي كان توا نحن نهار كنا ننقدوا اللي صاير في لي ريزو سوسيو ناس تحوس برولس رويس وهابط وعمرك ما تراه يخدم نهار كل يهبط في تصور من البيسين في الكوكتيليات في وقت يخدم
0: ربي معاه هذاك ورث انا ورث رويس رويس ونعوم في البيسين انت جاني تقول لي ما تعومش
2: مي هالونطيرم بالحق مش به الاجيال الجايه مش به الصغار مش به للناس اللي لا فالور دو ترافا
1: هذه البريمير خدامه الكل اللي في سامسونج الكل الكل الناس الكل معناه الحق الطبق انت خايف بارابور شنو باش يصير
2: مش حق الطبق معناه وصلوا فما نوع من الكفر بين الظفرين في شركات في العالم اللي باستغلالها واللي تحب انت دخل في مرابيح المرابيح نتاع سامسونج 5 مرات ميزانيه الدوله
1: اي عاد اوتو نفرق انا على الخدامه
2: باللز عملوا باللز
1: كمام حتى الملاحظين شفت ميكرو تروتوار تعمل في فرنسا هنا الفرنسيس مش مصدقين قالك مهما كان كي عارف كان ينجم يعطي يا سيدي لان ديزيام نتاع هذاك
2: وما حتى ما
1: يتغش حتى 30 ميلو
2: داكوردو معناه هذاك انا معاه معناه جو تروف سا مانيفيك معناه يتوصلوا معناها الخدامه باش يمن اما نحكي بصفه عامه ياسر ارقام ولا كيما امازون ولا هذوما هما اللي باش يهزونا للحروبات يا اخي تو اللي صاير واللي والعالم الكل والتغييرات ما فما دي كابيتو قاعدين زاد يضخوا في فلوس باش يبدلوا الانتخابات في امريكا باش يبدلوا الانتخابات في اوكرانيا في بلغاريا فهم معناها سيت سوبر بويسونس نتاع الشركات والاموال الطائله وناس ميته بالشر وناس معناها كان مش حتى لافريك راهو لافريك حتى في وسط امريكا حتى في وسط لورا فمع بيت ما هيش لاحقة معناها على قد ما خبز
1: أمي. ولكن تبعية الكون هذا بشكون عبيد عندها مليارات
4: أنا رأو اللي صار يظهر لي يمشي أكثر في الفكرة اللي يحكي عليها حاتم أنه الفوارق هذية تتنحى على خطر الشركة كي تد تربح برش وإذا كان البريمة ذية اللي بشتعطيها بمليار يا سيدي بفلوسنا نحن الكل عامل في الوحدة هذية بش ينقص في الفروق إن الفكرة اسمها تقاسم الأرباح يعني الناس اللي تخدم تتقاسم الأرباح بش تاخذ 10.5% من الأرباح يظهر لي بالعكس هذا ينقص في الفروق
1: ما بين انت تحكي في وسط الشركة قسم الفوارق بين بيجي وبيجي وحاتم يحكي ما بين الناس اللي تخدم في سامسونج واللي يلقى روحه محظوظ يخدم غادي واللي ملياردير وناس تخدم في بلايس أخرى ويصور 2 دولار يقول لك ياسر ديزيكيليبر ولا في العالم
0: ربي شقال يا ودي ربي شقال
1: الأرزاق
0: مقسمة أنت تنجم تصور 60 مليار وأنا رزقي ما يفوتش 10 ملايين هذا يا ربي قال في القرآن الكريم
1: الآية تذكرها
0: هذيك رفيق لبسط الرزق لمن
1: لا
0: لا عطيت كونشينيتك فماش ما انت معناتها هذا معناتها في القران موجود انت باش تصور اكثر مني وانا نتصور اقل منك هذيك سنطلي
1: في القوه العظمى اللي خلطت لها الشركات هذه بعيد على مبلغ التعويذ وغيره كما قال حاتم بالفلوس هذيك ما تنجمش ما توليش عندك رول تلعب فيه اجتماعي سياسي مش حتى تاثير تولي كما قال زاد حاتم تخلت تاثر على الانتخابات في اوكرانيا وتخلت تدفع فلوس ولوبيات باش تبدل انتخابات في جنوب السودان جدي نامبورت كوا مي معناه فريمون يولي اخطبوط عنده يدين قويه اوبليغاتوارمون لازم يكون فريمون اصحاب القرار داخل سامسونج ملايكه باش ما يمشوش في هذا ولكن اوبليغاتوارمون تلقى روحك عندك برشا فلوس دونك تبحث على مجال ولا مصدر جديد نتاع نفوذ قد يكون تدخل في بعض البلدان حبيت نقول حاجه
3: غير مهم برشا انه زاد العباد اللي يخدموا في علاقه بالدومين هذا بالضبط في حكايه الميموار الروم والرام والليباريت هذوما وكذا يعرفوا مدى تاثيرهم على المستوى الاقتصاد الوطني الكوريا والاقتصاد العالمي معناها راه ماكش فاهم انت معناها سامسونج راه كان ما تخرجش لباريت نتاعها تنجم توقف 4-5 شركات مينيموم من الكبار من في سيليكون فالي معناها امازون وابل والكل تنجم توقفهم دونك هما فاهمين دو كوا يساجي هو 10% ماهوش من ربح سامسونج الكل معناها باش يكونوا واضحين خاطر مش بالبساطه هذاك ربح سامسونج هي 10% من المجال هذايا ولكن مهم برشا انه زاد انت العباد اللي توصلك الغاديكه تاخذ زاد معاك وباش هي تنتمي خاطر في الاخر اسباب الاضراب راه كي تجي تشوفها بسيطه جدا، يقول لك بيئه غير ملائمه للعمل، اجواء مش هي كذا، برشا خدمه نزين علينا، ولكن قد الفلوس ماهيش قد الفلوس، قد الواحد مشاكل بسيطه نتاع اي عامل نجم يكون في تونس في اي بلاصه لهنا يخدم، يقول لك انا مانيش خالص بالضبط على قد مستوى الخدمه نتاعي. دونك مهم برشا انه نفهموا، وهما بيدهم يعرفوا مدى ذاك وقداش باش يخسروا كان ما يعطيوش للعباد هذوما. ومهم برشا انك تعرف زاد الخدمه نتاعك شنو هي تنجم توصل وتستغل الحاجه هذيك كلكو بار في جانب الايجابي.
1: اما فما زاد قوه نتاعكم، لانه مش اعتباطي قرار كيما هذا باش يخلي العالم يحكي على القرار هذا، باش يخلي اي انسان اليوم اي جون يسمع فينا حلمه يدخل لسامسونج، حلمه يدخل يقرا في يخدم في سامسونج، يكمل فورماسيون نتاعو نتاع سامسونج. اي كفاءه اليوم، اي عبقري، اي جيني في الدومين نتاعو كي يسمع سامسونج يقول لك السوغ دو لو، معناها شركه غير كل الشركات كل عام عطاو كذا، نحب نمشي ننتمي للثقافه هذه. وهذا مهم، ينجم يكون عنده حاجات ايجابيه
2: بعد 150 سنه. البيب اللي يعملوها في شينات تلف معناها المصروف الكل اقل من كومباني
1: اللي يصرفوا فيه على كومباني على مستوى العالم. بعد الفاصل نرجو نحكيو، مازلنا مكملين في البوكس نيوز. رافماغ
5: بوبليسيتي. انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودر اي سوليوب، نعملو قهوة برافا.
6: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
7: ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو، غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر. أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
8: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
9: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
8: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
9: www.comar.tn. Comar, c'est plus sérieux.
10: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
11: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك
12: عندك أورانج.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان FM صوتكم تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق
1: 38 دقيقة نحكيه على البي اس جي فريق العاصمة الفرنسية اللي يصنع الحدث مرة أخرى ويفوز باللقب الغالي الثاني على التوالي رابطة الأبطال الأوروبية كما قلنا وللحلقة كي تبدأ ساعات البيبان مسكرة مسكرة وكي تحل تحل ضربة الجزاء تجي معاك الكرة تطلع على البر تضرب كحيت كل شيء يمشي وهذا لليوم ماشي مع ريكي وماشي مع البي اس جي بي اس جي كان أفضل من أرسنال عموما ولكن أرسنال زاد عدة مقابلة بها تفاصيل
2: تقول أنه ركلات الترجيح هي اللي قادت فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لاعتلاء عرش كرة القدم الأوروبية الموسم هذايا بعد ما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب أرسنال الإنجليزي وكانت غلب باريس سان جيرمان على أرسنال بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح الماتش كانوا في 1-1 في المباراة النهائية للمسابقة القارية نهار السبت في العاصمة جرية بودابست ولكن رغم الفوز ورغم اللقب العاصمة الفرنسية باريس كانت عاشت الويكند هذي على وقع أعمال عنف وتخريب خليني سمعكم أكثر تفاصيل من تقرير لنشرة أخبار تيفان
3: Les scènes d'affrontement se répètent jusqu'au milieu de la nuit Les policiers chargent visés par une pluie de tirs de mortier Des nuages de gaz lacrymogène dispersent la foule, ici sur les Champs-Élysées, où plusieurs incendies mobilisent au même moment les pompiers. Une camionnette en feu, là, un kiosque. Dans plusieurs quartiers de la capitale, des vélos et des poubelles sont incendiés. Au pied de la tour Eiffel, une épaisse fumée noire. Tirs de grenades lacrymogènes par les gendarmes. Sur les quais de Seine, une foule tente d'échapper aux forces de l'ordre.
2: نحكيو على أكثر من 200 إصابة متاع أشخاص نحكيو على وفاة شخص في باريس 57 شرطي تمت إصابتهم زادة وتم إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص وهذا اللي اعتبره الرئيس الفرنسي وقت اللي استقبل البي اس جي أنه هذا أمر مرفوض تماما
1: عدد الأشخاص تم إلقاء القبض عليهم وصل لحدود 800 تقريبا في الساعات الأخيرة اللي صار في باريس حتى عندنا شكون يتفاعل من باريس تقول لي راف اللي صار رورو عيادي تقول لي أنا راف في باريس توا والدنيا غادي ما عندك حتى فكرة شنو هو اللي صار بعد المقابلة وبعد فوز البي اس جي إيمانويل ماكرون كان تحدث على أحداث العنف هذه نحكيو فيه بعد شوية ولكن خليني نحكي على الكورة على اللقاء اللي جمع على بي اس جي بأرسنال نبدأ بك رامي الناس كل انتظرت البي اس جي أقوى فريق النجوم فريق لويس إنريكي ماكينة تخدم عندها توا ثلاثة سنوات على الأقل وهي تكربيوري ولكن أرسنال وروجة محترم جدا قلق تكتيكمون أرتيتا البي اس جي بونتو مش بونتو ولكن تعودنا البي اس جي تخلق أكثر برشا فرص من اللي خلقته في اللقاء هذي نجحت في التعديل ثم فازت بضربات الجزاء
4: بالضبط هو البونتو خاصة في دقيقة سادسة راه وقلب المعطيات تاع ماتش كامل خاطر كي تشوف نسبة امتلاك الكرة راه 25% لأرسنال ولكن كانت تتقلق معناك البلوك سبحان الله كرة تونسية الحلوة ذي شفناها شوية في الشامبيونز ليج ولكن
1: لويس أما دي كونتر يوجع تاخد كرة تفجع
4: صحي تفجع وشعر لماركيت هذا البونتو الثاني اللي كان يقتل المباراة ولكن لويس إنريكي مهم برشا نتناقشوا في علاقة بالكرة الأوروبية والليكيبات الكبيرة ذي الفكرة موجودة لويس إنريكي عنده 4 سنين التالي قال ولا 3 سنين التالي قال احنا راو الفريق هذايا كي جيتو لقيت كيليان مبابي نجم يجري في البلايص اللي يحب عليها وهذايا ما يخلينيش نتحكم في مناطق ولقطات من المباراة قال انا مانيش لهنا انا جاي باش نعمل ايكيب وباش نسمع النجوم نتاعنا معناها نجوم جدد مانيش مستحق نجوم وعندي بروجي انه نخلقوا النجوم نتاعنا وافكتيفمون هذايا اللي صار تشوف النتيجة زو الشامبيونز ليغ راهو حاجة الاول مرة تصير بخلاف لاجاكس بيان سو اللي عملتها في النسخة القديمة والريال اللي جايبة ثلاثة حاجة اخرى معناها الريال اكسبسيون في غاديكا ثلاثة على بعضهم ولكن شاده ثنيه البي جي تحبوا راتكره تنجم توصل للغديكة اكثر واحد مضروب شكون واضحين كيليان مبابي كيليان مبابي اللي البارح راه وليله حزين باش نقول لك معناها في بالك بخلاف الشامبيونز ليغ صديقته بدباني وصار اللي ما يصيرش غديكة
1: باش فسر اللعبات
4: بالضبط هو خاطر عام سهريه بدباني
1: نفسه نفس الليله للبي اس جي ربحت فيها رابطه الابطال على يوم كان موجود على الريزو سوسيو صديقه مبابي
4: ترقص مع بدباني في البلاصه الفي اي بي غديكة كي هو دخل
1: ويتبادلوا نظرات الاعجاب
4: لا بدباني كي عقلها ليه دار كي عقلها قال له لا تاع مبابي باش تكبر الامور وتخرج من بين ايدينا ولكن مهم برشا انه الفريق الكره في ديما تثبت في الاخر في الاخر اخر حلقه ديما نكتشفوا كره القدم كره جماعيه وماهيش نتاع انجازات تشوف ليكيبات الكل على مدى تاريخ حتى الجالاكتيكوس تاع ريال 2003 2004 2005 عمرها ما وصلت بالنجوم ولكن ديما كره القدم تقعد رياضه جماعيه
1: ناصر ليش معناها بروجي ديما نحكيو على البروجي اللي في تونس ما يدومش 3 شهور نحكيو على فريق البي اس جي البروجي دام تقريبا 15 عام والناس اللي خليفي يصرف الفلوس ويجرب استراتيجيا النجوم وجرب استراتيجيا المدربين وجرب وجاب ديريكتور تكنيك ومن بعد لقى الفورمول فهم اللي كان يقول فيه رامي نجموا 2 و3 ينجموا يهزوك للكارثه اذا كان ما ينضبطوش لروح المجموعه تغيرت العقليه وصناع بي اس جي ارماده نتاع نجوم اليوم اللي خلاو يهز دو تشامبيونز ليغ بقياده مدرب اسمه لويس إنريكي.
5: انا بالنسبه لي انا اللي عامله لويس إنريكي يتقرا بالنسبه لي انا خاطر بعد ساعات ونقولوها ديما انه بعد ساعات يكون عندك نجم في الفريق ولا زوز مش كيفين قادرين يعملوا فريق لكن اليوم لويس إنريكي وناصر الخليفي عملوا فريق اللي كان ممتاز برشا انك تهز لقب في العام الاولاني ينجم يقول الزهر ينجم يقول مشيت معاك الكوره انك تهز في العام الثاني وراه بعض باش تولي ثقافه باش تولي فما خدمه كبيره فما حاجات اللي تحطوا مع تسور دي باز صحاح باش نجموا ربحوا فريق كيما الارسنال اول مره في تاريخ الشامبيونز ليغ فريق ما يهزش الكاس وما يخسر في حتى مباراه معناتها حتى المباراه كي توفى معناتها بضربه جزاء يعتبر ما نهزمش معناتها في نهايه الامر هذه حاجه مهمه برشا فريق هذا ظهر لي خدم واكد انه وقت اللي تحب تبني فريق وتحاسة تجيب الراجل المناسب في المكان المناسب اللي قادر يعملك البروجي اللي حاجتك به يوصلك لأهدافك الرياضية اللي حاجتك به
1: وقتها يولي عندنا مشاريع في الجمعيات نتاعنا يا برنس
6: كرة مشروع يا ولدي الكرة مجيب هذا وهذا وهذا يا آخر أحسن ملاعبي ما فماش كيف راول ملاعبي كي يبدأ في فريق وهو خارج على اللوم خارج على اللوم يعطيك ينجم يعطيك اما مش
1: ما ينجم يقلقك برشا زين
6: لا يخلقك يخلق المجموعه
1: المجموعه افكتيفمون
6: يخلق المجموعه ويخلق الفيسير هذايا مفهموه في البي اس جي بعد قداه 15 سنه وهما يجربوا جرب هذا شوف هذا هذه ليه هذا ليه حتى لقاو الحل شوف كره القدم لعبه جماعيه معناها جماعيه معناها تتركز على الملاعبين اللي تلعب الكل وانا راني قاعد نحكي لك كي راني ما نحبش البي اس جي انا راني ولد الارسنال
4: ولد الارسنال
1: ارسل فينجر
6: سيتيوري بحذانا ما يسكن بحذايا
4: كاين احبال قدامى
6: قدامى
1: البي اس جي فاز بلقب مستحق رغم الاصابه نتاع ديمبيلي وخروجه رغم كما قلنا تكتيكمون البلوك عرف يوقف بلوك ارسنال ملاعبيه البي اس جي امتلاك للكره ولكن في مشكل الفرص اللي ساعات يدور صحيح انك تجيب 10 و فرصة ساعات في مقابلة ولكن رغم هذا هي الثقافة هذا لونجو تاع البي اس جي اليوم كان التحدي انه تهز الثانية باش ما تكونش الاخرى ضربة حظ وينجم يشك حتى في المشروع تهز الثانية تو نبني على الثالثة والرابعة لازم يكون موجود عام الجاي في الفينال في الدومي وسي بون تولي البي اس جي فالور سور في الكورة الأوروبية. مبروك للي يحبوا البي اس جي، مبروك لناصر الخليفي للأخ أبو غانم والكل الأصدقاء
7: الأخ ولاد عمك هو الأخ أبو غانم
1: على ناصر
7: الخليفي
8: عيطوا له أبو غانم
7: أبليه
8: غانم كبر ما شاء الله توا رجال
7: تربي جيت رفيق حافظ
1: غانم كبر
8: كل أبوه
1: يموت هو خديجة يلعب
7: يموت
1: عليه.
8: ليه هو في علاقة بأبو غانم بيدو باش يوريك الإيمان بالمشروع ديكلاراسيون أول عام لويس إنريكي وصل دومي فينال كان تذكروه كان تاع وقت مبابي مازال معاهم والورقة حمراء تاع الراوخ وكذا غزر له خرجوا من الدومي فينال الجورناليست سأله قال له هل هي إقالة لويس إنريكي وقت البي جي في موضة يا سلام اللي يجي قال له كي تفهم كورة يجي يحكي معايا وهز روح وروح أول مرة يروح متغشش بالطريقة هذيك قال له ما تفهمش في الكورة ما تحكيش معايا وإفكتيفمون إيمانه بالمدرب هذاك كان فما فكرة فما حاجة فما بروجي متفاهمين فيه بيان سور كلهم معناها حتى من الإدارة الرياضية فما بروجي كيلكو بار وهذا هو دور المسيرين.
1: بعد الفاصل نرجع لك حاتم على أحداث العنف نحن نرجع لك على الكلام اللي قالوا ماكرون اللي قال مش معقول لولد كل ما تصير انتصار معناها تصير فوضى في شوارع باريس وحكي بلغة حادة جدا ولكن في وسط هذا الكل كانت مظاهر الاحتفالات جميلة جدا زادة في انجلترا أرسنال كان ما خسرتش اللقب تقريبا 600 ألف شخص كانوا حاضرين للاحتفال وبالبطولة اللي استناوها لسنوات نساو خيبة الأمل وخرجوا للشوارع والجميع يشكر أرتيتا والفريق على
8: المنغد وطول نعملوها باش ننساو باش نقعدوا ديما فرحانين وما ننساوش الفرحه
1: هذيك. بعد الفاصل نسمع ايمانويل ماكرو ونرجو نحكيو معاك حاتم ربي في الاثناء صديقتنا ايناس المومني تقول لي راف عيد ميلاد ولدي الكبير يوسف لوسيف نحب نقول له عيد ميلاد سعيد نحبك برشا يا اغلى حاجه في حياتي ربي يفضله لك يا مدام وربي يعطيك الوقت الطيب يوسف كل عام وانت حي بالف الف خير. يلا سيدي فاصل ثم نواصل.
9: راف ماغ بوبليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.

0: Diwana FM. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: إيمانويل ماكرون رئيس الفرنسي يتحدث عن احداث العنف بعد تتويج البي اس جي برابطة الابطال الاوروبية.
2: اسمعوا التصريح.
3: Alors avant de évidemment les remercier, dire tout le mérite qu'ils ont, je voudrais avoir un mot pour commencer, parce que malheureusement on a vu, et je veux pas qu'on s'habitue à ça, et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça, des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes hier soir, une bonne partie de la nuit. Et donc je veux remercier le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées sur la plaque parisienne et dans beaucoup de villes de province face à ce qui est inqualifiable. Je veux remercier l'ensemble de nos forces de l'ordre, évidemment nos commerçants qui ont été touchés, les victimes, les gens qui ont été blessés. C'est pas le foot, ça. C'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc, merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras le bol. Terminé.
1: Terminé. معشوف الشيذيق لمانويل ماكرون حي رجال الأمن في فرنسا اللي تقريبا فوق 50 منهم انصابوا بجروح متفاوتة الخطورة. كلمة حاتم
4: هنا ما فهم حتى جانب رياضي خطر ما نتصورش فريق معني تونتي بلاد كاملة ومدينة كاملة وفريق اللي مثل مدينة ورابح وشامبيونز ليج وكل شيء معناها مظاهر الاحتفال ما يزمش تكون هكاكا مظاهر الاحتفال. هنا رينا تو فرق أخرى رينا في لندن أرسنال ما صارش مشكل كبير رينا فرق أخرى ما بي اس جي يظهر لي مربوطة بباريس خاطر باريس ولات معناها مدينة تنتقي من يسكن اللي يسكن فيها معناها ما تنجمش طرقة مترو مربع نجم يسكن فيها واحد من زكي بتحييته معناها راهو الكريوات براهو اس بلس زيرو يحوز في 1400-1500 يورو معناها باربعة ملايين باش تسكن في باريس. دونك برشا عباد خرجوا للبونليو فما نقمة دفينة على البلاد هذي اللي خرجت العباد منها. دونك وقت تصير حاجة يمشيو وريت التكسير تكسير مش بريء تكسير متاع غل متاع ديتروير كل شيء. بالطبيعة فما ناس تندس باش يكسروا البروفيت شوية مسبدريات شوية منيقل سختو عليش شونزيليزي ساكرو خاط في لي جراند مارك فرصة لا تعاد يا مدام سعاد معنى يدخل بواحد يكسر ويهز كل شيء. وفما أخيرا فما حاجة اللي وليت كيما يقولوا الفرنسيس أمبيدني للسياسيين خاطر البارح شكون اللي علق البارح شوف انت زيمور بارديلا هاو خاطر فما انتخابات جايه وتوا معناها فما الي في عنده مشكله مع الي في معناها الي في قاعده تطلع في السونداج وميلونشون معناها ينجم ياخذ دوزيام تور بريف. دونك فينالمون التوظيف السي كي يعرفوا اللي هو فما توظيف هاني باش نشعل وهاني باش نكسر انتم تستناو فين اون بلوس ما عملوا لهمش قالوا حتى في صوره الانتصار فما شكل كار ديفيلي خاطر اون بلوس كون تو فا كترال قبل الماتش قديش 40,000 22,000 بوليس
2: 22,000
4: بلبسين ومدججين مش بوليسيه نتاع سيركولاسيون بوليس بالدرع
2: والماتش
1: ليه اذا كان في كل مره انا تربح يصير هذه الكل عادي باش نقرا حسابي
4: ريت لي جون اللي قلقين واللي ما عندهمش خدمه واللي ما ياخذوهمش في السي في خاطر اللقب نتاعو كاميرا ولا اللقب نتاعو بن درشكون دونك فينا الماء هو وقت اللي راه كيك تولي تقولش عليها في السبكونسيون نتاعو حرب مواجهه. ريت انت البارح حتى في الجستويل تحكي لي انا عاك هذوك عاملين فيهم البوليسيه في فرنسا الكل تقاسي ماك لي لونس درشنو روكيت ولا صغار يظهروا ينوفونسي فما يحرقوا. دونك البارح فما مواجهه دونك فينا الماء فما احتفال. انا جوفوغاش الاحتفال انت كمدينه باريس اللي ما تستعرف بالعريبه كان الاغنياء واللي ملياردير تعرف في باريس فما حاجه يا رفيق تعلمتها في اللي سولد الكراهب نتاع السعوديه نتاع قطر ينجم يعود زي بوزيسيون ما يخطي حد عندهم ذكري
1: معناها
4: فهمت ليه ما قلتلك شو برر انا نعطيك في تفسير
1: مش انت تبرر معناها انا قاعد نفهم معاك في تحليلك وقاعد نقولك حتى لو كان هذا يصير شنو اللي يخلي اليوم ان جون يمشي يعمل هذا تحب ولا تكره. تو نقرا مثلا ثم اصدقائنا في باريس يسمعوا يتفاعلوا يقول لك راه راهو نسبه كبيره منهم ديزادو يمكن حتى السياسه ما فيهم منها حتى شيء راهو ما يعرفش شكون رابح وشكون خاسر ولا شكون مرشح يربح في الانتخابات الجايه والقادمه. ميقول لي كيما قاعدين نتسالوا ساعات علاش في تونس جمعيه زوز جماهير دو جروب تاع نفس الجمهور يتعاركوا ويتضاربوا والدم يسيل وتصير مشاكل على خاطر ورغم جمعيتهم رابحه كما قال لي هنا راهو في فرنسا وكانوا حركه عالميه العنف عند ليزادوليسون ولا حاجه كيني يونيفرسيل هل درجه العنف هذه الى جانب نسبه من اللي قلتوا انت نسبه من الناس اللي تحب تسرق نسبه من الناس اللي فرحتها هكاك بالفوضى وراو ديبوتي تنقص كرهبه مش كرهبته معناها ديبوتي نقص كرهبه مش كرهبته مي فينومين يونيفرسيل معناه حاجه يزنها علماء النفس علماء الاجتماع يحاولوا يفهموها باش نلقاو لها حل. شوف الكراهب المحروق نشوف الحاجات هذه ايكيب هزت كوب دوروب معناه مش ايكيب
4: مش خاسر خاسر مظلوم وما تعملش
1: هيك افكتيفمون. اون توكا ربي يهدي شباب العالم عاش نقولوا شبابنا ربي يهدي شباب العالم مبروك على البي اس جي وربي يحفظ جاليتنا الكل غادي في فرنسا الحمد لله ما فماش اخبار مش ولا بد ربي يحفظهم الكل وان شاء الله يا
4: فما النظريه رفيق انا ما نحبش ديما نحكي يقول لك من اللي تنحات الحروبات من اللي الحروبات ولات ديستانس ولات باللي درون كشي ما عادش فما للسولدا فما طاقه موجوده كانت من العصور القديمه 3000 سنه كانوا فما جيوش بدونك الطاقه نتاعك الغل والانرجي نتاع الواحد تتفض في حروبات تتفض في توا سان اكزيست بلو مثلا كيما نقولوا بعد ساعات تقول ما عندوش وين ما عندوش دار ثقافة وين يفجر طاقته ما عادش فما حروبات وين تتفجر نوع من الطاقات خاطر فما ناس فيهم الجانب هذاك لو ريفليكس لو بتي جين
1: زعما على اساس هذوما على اساس هذوما اللي يعملوا في هذا معناها كانوا ديجري كبار وبعد قعدوا بطالة
4: قلبهم معناها قبل كانت ليغير ابسوربي منسوب العنف اللي تو نحن مانيش فاهمينه منين جاي
1: يلا ربي يهدي
4: فما نظرية لا
1: نظرية نظرية مي اون توكا حسب ما نقرات الأصدقاء كما قلنا يتفاعلوا كل يقول يا رافرة ومنسوب العنف في العالم لاخر يقول لي أنا موجود في البلاد الفلانية لاخر يقول لي أنا موجود في البلاد الفلانية يقول لك يا جيل ذي في علاقة بكورة في علاقة باحتجاجات وفي علاقة بكذا ديما عنيف في طريقة التعبير مالورزمو حتى في التعبير عن الفرحة ليش نحكي ولا احتجاجات ولا موقف ولا مطالبة بأشياء حتى الفرحة تنجم تهز الكوارث. دونك ربي يحفظ جليتنا في كل بقاع العالم الأخبار ثم نعود مازلنا مكملين في الرف ماك
0: راف ماك
5: بوبليسيتي. نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
6: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي عزم لعبي للدار ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي ملافيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم.
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: مجزوة تسعة ديوان فام عسلمة. جمعية تونسي للعلوم التشاركية تسجل 3 مشاهدات جديدة لكائن رجل الحرب البرتغالي بالسواحل التونسية خلال الأيام 3 الأخيرة من شهر ماي دون تسجيل أي حوادث أو إصابات. ووضحت الجمعية وفق تحليل صادر عنها أن المشاهدات توزعت بين تسجيل فرد في البحر بتبرقة يوم 29 من ماي وفرد نافق في شاطئ برج السدرية يوم 30 من ماي إلى جانب رصد فرد آخر في البحر في سليمان يوم 31 من ماي مبينة أن مواطنين تولوا الإبلاغ عن هذه الحالات. وبينت الجمعية أن وجود هذا الكائن البحري بالسواحل التونسية خلال هذه الفترة يمثل ظاهرة طبيعية ومؤقتة مرجحة استمرارها لبضعة أيام إضافية تبعا للظروف البحرية وحركة التيارات والرياح. ودعت الجمعية كافة المواطنين إلى مواصلة اليقظة وعدم لمس الكائنات البحرية المجهولة مع الاكتفاء بتصويرها من مسافة آمنة ومشاركة مكان وتاريخ الرصد. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تشير إلى أنها سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر النورس وأعشاشه مؤخرا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لنجاح موسم التكاثر وللمخزون الطبيعي لهذه الأنواع الحساسة. وضحت وفق بلاغ صدر عنها أمس أن هذه الفترة من السنة تشهد موسم تكاثر هذا الطائر، وهو من الطيور البحرية النادرة والمحمية التي تتخذ من جزيرتي زمبرا وزمبرتا موطنا للتعشيش والتكاثر. وحذرت الوكالة من لمس أو حمل أي طائر بري سواء كان فرخا أو طائرا بالغا لما قد يسببه ذلك من إزعاج للحياة البرية، إضافة إلى إمكانية حمل بعض الطيور لأمراض أو فيروسات قد تنتقل إلى الإنسان. الخارجية الإيرانية تقول أن التفاوض لا يعني أن هناك ثقة بين أطراف الحوار والطرف المقابل يغير مواقفه ويطرح مطالب جديدة ومتناقضة مما يؤدي إلى إطالة أمد المفاوضات، مضيفة أن وقف إطلاق النار في لبنان هو جزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب. وأشارت الخارجية الإيرانية أنها لم تجري أي مفاوضات حول تفاصيل الملف النووي في هذه المرحلة وتركز حاليا على إنهاء الحرب. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن الاحتلال حصل على الضوء الأخضر من واشنطن وأن جيش الاحتلال سيهاجم الضاحية الجنوبية لبيروت. وأضافت لي أنه من المتوقع صدور أعلان قريب بإخلاء الضحية. انطلاق والتصويت في الانتخابات البرلمانية في أثيوبيا اليوم التي من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رئيس الوزراء أبي أحمد بأغلبية المقاعد، ويختار الملايين في أنحاء أثيوبيا أعضاء المجالس الإقليمية 9 والبرلمان الاتحاد الجديد الذي سيلعب دورا محوريا في تشكيل الحكومة المقبلة وتحديد التوجه السياسي للبلاد. ولوحظ انتشار عسكري كثيف في أديس أبابا بينما دعا مراقبون إلى إجراء انتخابات سلمية في ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وبدأت طوابير طويلة بالتشكل قبل موعد فتح مراكز الاقتراع عند 6 صباحا بالتوقيت المحلي مع توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان فام.نت. إلى اللقاء.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة للكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد. بدلا من باريس العاصمة الفرنسية اللي اعتادت احتضان حفل الكرة الذهبية نسخة 2026 ستقام بتاريخ 26 أكتوبر وبصفة استثنائية في أي بلد؟
2: نسخة متاع 2026
0: في العادة البالون دور ديما في فرنسا. مرة هذه مش بتصير في فرنسا.
2: ألمانيا
3: مش في أمريكا.
0: كوب دي موند مش في فرنسا, بلاد أخرى.
3: كوب دي أمريكا
0: ناس
2: ميونيخ
0: جيهن
4: الانجلتير
0: رامي
2: سويسرا
0: حاتم
5: بلجيكا.
0: الذكرى 70 باش يكون الاحتفال بالذكرى 70 وتكريم لأول فائز بالكرة الذهبية 1956 النجم الإنجليزي الراحل ستانلي ماثيوز. جواب صحيح جهان. لندن باش تحتضن الكرة الذهبية ولا حفلة نقطة جهان السليني 70 سنة من البالوندور وأول مرة باش تخرج من الفلاسة.
5: أي
2: كمان أما أول مرة باش تخرج من الفلاسة
0: بشوف معنا فكرة
5: لومبلور لومبلور خطم اللول ما كانش كان حاجة كلي عملوها ريدكسيون يعني بعدش لومبلور ولت إنور انترناسيونال
0: ولت بورصة ملعبية تطلع وتحبط بالوندور فوالا معنا ملعب يهز بالوندور سومو فوادو فواتروا قبل بعد يهز بالوندور. يلا السؤال الموالي زيدو قبل النهائي اللاعبون الأكثر تسجيلا للأهداف في نهائي دوري أبطال أوروبا في فينال تاع تشامبيونز ليج أكثر لاعب سجل أهداف شكونه؟ مركز الأول نلقاو كريستيانو
2: رونالدو. علاش رفيق حرقت المركز؟
0: المركز الثاني شكون؟
2: يعني بربي عليه.
0: المركز الثاني شكون؟
5: المركز
0: يلا زياد.
2: المركز الثاني هاري كين.
0: هاري كين
2: هز
0: يلا
3: قديم شوية رافق
0: قلتش هز قلت مركز
3: رافق قديم شوية
0: مش برش
3: لا
0: يلا
3: كيني يجيب شغل
0: جين
4: مبابي
0: ناس
2: ميسي
0: ماهوش ميسي حاتم
5: مش راول مطاريال
0: ماهوش راول
2: هزها مرة والله ما نعرف
0: يلا
2: رونالدو
0: برشا ماركاو برشا ماركاو زوز بونتو نلقاو فينيسيوس ديزيري دوي نلقاو ميليتو كريسبو مانجوكيتش نلقاو راول غونزال سيرجيو راموس ليو ميسي كله ماركاو زوز بونتو هذو في سامويل ايتو ولكن الوحيد اللي ماركا ثلاثة لأنه كريستيانو ماركا أربعة ماركا ثالث ماركة ثلاثة هدف شكونه
2: دروغبا
0: أنديس لا مش دروغبا
2: إتو
0: لا إتو الثالث بزوز هدف
4: أوروبي
0: أكثر واحد ماركة بعد كريستيانو في فينال تشامبيونز ليج نعطي الأنديس واللي طلع يخو النقطة شد هرب
2: بيل
0: جارث بيل
2: يا يا
0: حرامي
4: فوراتي أصعب
0: مسؤول لا اللي تبع كورة معروفة تعليق شهير بوتو الشهير كونتر برشلونة
5: خرج من الشوالي
0: يعيط ويقول شد روف خليف عفوا شد جارث بيل هرب. يلا السؤال الموالي برافو رمروم نقطة
2: هات نقطة رفيق أمان
0: شو قلت لي زياد
2: والله قلت بيل
5: قالوا ممتع
0: هو الأول قال أسرع سؤال متاع سرعة ما تغشش نعطيك نقطة
2: بربي خطر نعرف
0: أعطي خذ نقطة أي نقطة خطر طلع السؤال الموالي
2: اللي
0: هو الحدث الذي عاشه الموسيقار الشهير بيتهوفن خلال العقد الخامس من عمره ما يتكلم حد ناصر
2: نزيد الوليد
0: زيد لولاي
5: ربي هني
3: كأس العالم كرة القدم
0: هز كأس العالم بتهوب
3: لا مش هز حذر
0: حذر في التريبيون
3: اي نعم
0: رامي عندك
2: ولا عندي محاول فقد النظر
0: فقد النظر زيادة
2: يذولي فقد النظر
0: فقد النظر جهانا
4: والله ما نعرف
0: ما عندك حاتم
5: فقد السمع
0: أصيب بالسمم جواب صحيح حاتم بالحاجة
5: عرفته فقد حاجة
0: ما نعرفش
4: فقد هو صغير
0: فقد حاسة السمع ولحن غير الموسيقار الشهير بيتهوفن خلال عقده الخامس.
5: سامحني سرفير لحن ظهلي حاجة ما غير ما هو عنده سمع جوست بالميموار نتاع لي نوت
0: وذولي أكثر من حاجة اللي نعرف
5: أكثر من حاجة
0: معناه مش مرة بركة إلا ريوسين بعد أنه يعمل كمبول
5: يعمل برشا حاجة
0: دو تروا ميلودي
5: سيبا دي سامفوني معمل دي ميلودي بعد جوست بالميموار
0: نحكيو على العملاق بيتهوفن. السؤال الموالي زيدونا، أي دولة مستقلة في العالم تحمل اسم نفس الاسم لولاية أمريكية؟ متكلم حد زيت
2: سهلة.
0: أي دولة في العالم اسمها هو اسم ولاية أمريكية، دولة مستقلة بذاتها اسمها اسم ولاية أمريكية. يلا
2: تكساس.
0: تكساس ثم دولة التكساس.
2: تكساس شقيقة.
0: واشنطن.
3: دولة واشنطن.
0: فما دولة واشنطن.
2: دولة لافريك دو سود.
0: دولة لافريك دو سود. جين.
4: جورجيا.
0: رامي.
2: جورجيا.
0: حاتم.
5: جورجيا.
0: جورجيا جواب صحيح. جيهان حاتم رامي الفراتي نقطة زيدون صفر. السؤال الموالي، ما معنى الشخص الجواظ؟ شخص جواظ زيدون
2: ياكل برشا
3: خلوظه بالحس ديما خلوظه جواظ يزول الصطاد هذا باش يعمل جو
2: ديما مش فرحان
0: مش فرحان
2: يعجبو شيء
0: جيهان
4: عبوس قرن هكا معناها عكس بشوش عبوس
0: رامي
2: متشائم معناها ديما متشائم ديما سلبي انسان سلبي ديما يلقى
0: متشائم
2: سلبي في الإيجاب
5: غليظ المنكبين
0: اش قلت لي حاتم
5: غليظ المنكبين
2: خفيف الروحين
0: ما ثماش غليظ المنكبين
5: بحق
0: والله عريض المنكبين
5: عريض المنكبين
0: صحيح غليظ المنكبين وعندك دفولات عربية
5: يس
0: بالإيجاب
5: والله كعبالي
3: والله في العربي قريت ميسيون من الأول وبعدين
0: تكره عندك عندك معناها ديكوبي مهزلة نصور
5: لا كنت نكتب بالدارجة قبل كنت في التعبير الكتابي نكتب بالدارجة وكنت عندي نوتات به وعندي في البروفيت على العربية يقولوا لي اهرب شوية على العربي اما راك تكتب مليح
0: نعطيكم انديس الأجوبة كل خاطئة
2: عندنا شكون لنا
0: عبد الملك الواجست
2: صعيب مغش وخايب
0: غليظ فض جواب صحيح رامي الفراتي
5: قلت غليظ
0: غليظ المنكبين يلا السؤال الموالي زيدونا ما معنى في الفرنسية اخبيتوفوبي الاخبيتوفوبي
2: الاربي اللي ما يحبش يعمل الاربي
0: يحبش يعمل الاربي
5: اخبي بالهاشة
0: بالاش
3: اش
0: اش او اغا
3: اش اربي ما كل اللي يطلعوا له الحبوب ما يحبش الحبوب
0: هي فوبيا من ماذا
2: عمليات
0: العمليات
4: ما
0: نعرفش
4: من العمليات
2: من الحشائش والحشيش
0: من الحشائش اه جايه من اغا بتعرفها
5: انا اللي ها اول مره نسمع بها اما نعرف اخبيس معناها من جاي من الجريك و اخبيس حاجه كي اون رابور افيك الجلده دونك جو بو با
0: لا
5: ما مش لوجيك
0: مش غادي كلنا نسبه كبيره انتو كان البنات الكل
5: بحق

0: بدرجه كبيره برشا. وللامانه من الحاجات اللي صعيب تتعامل معاهم انا
1: الزواج نزغ وقت اللي تقص لها فيلها ويقعد يتحرك.
0: يا اخي مريض يا اخي مريض هذا كلام في راديو يا ودي جمعيه الدفاع عن حقوق الحيوان
1: ليه كيكون صغار كيكون صغار
0: وقول هذه حاجه غلطه ما يصيرش نعملوها
1: حاجه غلطه شكرا لك معناها تزوغ اما يعاود يطلع راه ما فيش خاطر هي الحيوان الوحيد اللي عاود يطلع ولا كي تقص هاي
0: الفيل نتاعها
1: الفيل نتاعها عاود ينبت.
0: يلا سيدي شكرا على المعلومه.
1: يعملوا في معناه دراسات عليه الواحد يحبوا يشوفوا فماش دي زورغان في بدن العبد ينجم يمشي بالبروسيس هذاك.
0: هذا ما دخلنا في الامور العلميه اللي ضد الواقع زياده اللي ضدك الاورغان يطلع واحد
2: وقال
0: شد واحد ازرع له مرفقه معناه. السؤال الموالي زيدون من هو السحابي الملقب بأبو تراب؟
2: أيوة
0: الناس كل تعرفوا عليش. يلا
2: نقول
0: قول
2: سيدنا بلاء.
0: لا برنس.
3: لا أخويا ما عرفتوش نحبش أقول حاجة غلط.
0: مش لازم.
2: سيدنا عمر
0: جيان.
4: أبو بكر الصديق.
0: رامي.
2: سيدنا علي.
0: حاتم.
1: عثمان بن عفان.
0: الجواب الصحيح هو علي بن ابي طالب. رامي جواب صحيح. اطلق عليه هذا اللقب وقت اللي لقاه الرسول صلى الله عليه وسلم نائما في المسجد وقد سقط رداؤه عن ظهره والتصق التراب بجسمه فاخذ النبي يمسح التراب عن سيدنا علي ويقول قم يا أبا تراب قم يا أبا تراب. من وقتها صارت الكنية. نرجع كورة.
4: اسمع رفيق حكيها الشيخ في رمضان وسمعت هالحلقة وغابت مني الفكرة.
0: الشيخ الكوكي حكيها هنا. سلموا علي. السؤال الموالي متى حسم آخر دور نهائي بضربات الجزاء ما يتكلم حتى حد وبين شكون وشكون كان في الشامبيونز ليج الأوروبية؟ برنسا
3: هي للتو الأرسنال الأرسنال وبي جي
0: الرسنال والبي اس جي.
2: يحكي لك عن هي هذا
0: يا ودي
3: اخر واحد
0: قبله يا حاج قبله ما تعرفش كل نهائي
2: البارح. عندي الاجابه راه
3: قلت بالعاني عمل هذا السؤال باش انا نجاوب
2: وناخذ الاجابه.
0: تعرف جهاد
4: ما فهمتش السؤال رفيق.
0: جهاد اربع اسئله ما فهمتش المشكله تاع فهم اليوم قبل النهائي هذا هو النهائي اللي تلعب في انا عام وفي بالبينالتيات.
4: ها عم ناول
0: عم ناول اوكي يلا
2: في بال الريال وبايرن عنده ظالي مدة كبيرة.
0: منعه
2: ظالي 91.
0: جوابك سيب يكون صحيح خاطر ريال وبير عمرهم ما تقابلوا فينا حد.
1: ظالي
0: 2014
1: بولي كيبيت الحق ما نفكر.
0: رامي عندك
2: اي
0: زيادة
2: ريال واتليتيكو.
0: انا عام
2: نسيت وقتها كريستيانو قطع ماريولو في الاخر.
5: لا فما واحد من بعد
0: ريال واتليتيكو. انا عام
2: لا
5: والله شكك الريال الاتليتيكو هو بلانتيز.
1: اسمع انا في بالي الفكره اللي جاتك الاولى
5: 2016 ولا
0: جواب صحيح رامي الفراتي.
2: انا علاش ليه قلت انا هو
0: انا قلت العام السنه والمقابله نقطه رامي الفراتي ريال اتليتيكو بلانتيز 2016 حاتم. انا هو اللي قلت لي في بالي ذاك الماتش.
5: لا شكيت من بعد في اللي ماركا فيها صلاح بلانتي اللي هو توتنهام وليفربول وهو بونتو ذاك في بالي معناها ماركا وسط تروح البلانتي اللي ماركا صلاح.
0: ريال اتليتيكو كمان شغال وقت الريال عدلت في الاخر.
5: لا مش هذاك هذاك في 4-1
0: اوكي
5: اللي بعد.
0: يلا سيدي السؤال الموالي زيدونة من هو البلد ولا ما هو البلد الذي اختلع الشطرنج؟ ما يتكلم حد زيدونة.
2: النمسا
0: برنسا.
3: اليابان
0: ناصر.
2: نمسا
0: جهين.
4: شقول الهند.
0: رامي.
2: روسيا.
0: يبقى حاتم بلحاش. كل الأمال معلقة على حاتم بلحاش.
1: الهند.
0: البلد الذي اخترع الشطرنج هو الهند. جواب صحيح حاتم بلحاش.
1: ويقولوا في نفس الوقت مع إيران خطط توا إيران
0: كريتها الفيرسيون. أما الفيرسيون تاع الهند طاغية عالميا يبدو أنه إيران
1: إيران زاد هما كي يون ديفلوبي لو جو وحسنوا.
0: يلا النتائج أعطينا النتائج. جيهان وحاتم 3 زيد نقطة ناصر والحاج شكرا نقطة. على الحضور
2: أنا زيد والحاج كيف عندي
0: أنت نقطة ناصر والحاج شكرا على الحضور وانتي شكرا على السكوت. الفائز 6 نقاط رامي الفراتي.
2: شكرا على 9
1: مبروك.

0: الفايز. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لكامل الفريق، تحية للأصدقاء، تحية لفريق الأعداد، صديقتنا ريم مخبي في الأعداد، صديقنا عزيز في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، شكرا لكامل الفريق، حاتم، جهان، برنس، زياد، الناصر، ورامي الفوراتي. بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة، وبعدها صديقتنا
1: ابتسام
0: في هنا تونس. نقرا في الكومنتير خاطر حلفتني بربي باش نقرا. صديقتنا ريم التومي تحب تعمل ديديكاس لولدها يحيى شريف وتقول له عيد ميلاد سعيد، ربي يفضله ان شاء الله كل عام وهو حي بألف ألف خير، ان شاء الله عيد ميلاد سعيد. كيف كيف صديقتنا ساميه سليتي تحب تقول عيد ميلاد وعيد زواج والفرحه الكل لرجلها نور الدين، عيد ميلاد اليوم، تقول له نحبك برشا وربي يعطيك الصحه والحاجات الباهيه الكل، عيد ميلاد سعيد نور الدين. مرتك سامية سليتي تقول لك هابي بيرثداي. يلا سيدي هكو فينا الحلقة كما قلت جعفور بعد شوية، ابتسام في هنا تونس نص النهار الماضي ساعتين، مني لكم أحلى تحية، ملتقانا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة من رفمة قديمة على الديوان، ديما من 7 حتى للتسعة ونص بإذن الله. نهاركم أسعد الأيام وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. باي باي، تشاو تشاو.

0: Love Mug. Publicité. لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: يا فتاح يا رزاق يا عليم يا ربي العمل عليك توكلنا على الله. مرحبا بكم في ساعه سعيده باجواء المنتخب ان شاء الله. عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير. لو كان ما تقابلناش ولا ما سمعناش بعضنا ان شاء الله تكونوا في صحه جيده بدايه اسبوع ان شاء الله الكل نجاحات وفرحه. ريم بونجور بونجور وتاكل مريول
1: عيشك سي جعفر ميرسي بوكو. بونجور نهارك مبروك سعيد. بونجور فتيات جميلات بالاحمر صباح النور ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. انتم اللي تسمعوا فينا راجعين من عيد وجو وطقس جميل وعيد امهات سعيد على امهاتكم الكل. وهاكم معانا نعملوا جو كوره اليوم جعفر
0: كوره اليوم خويا اليوم لينرجي والطاقه الايجابيه تاعنا من اللي وجعنا. زينوبات صباح النور
2: يا شعب بلادي. صباح النور جعفر صباح النور الرجال الكل الناس الكل قاعدين يسمعوا فينا. نهاركم اسعد الايام بدايه اسبوع جميله سعيده بكل انتصارات يا ربي كما نتمناو للمنتخب اليوم وفي الباركور نتاعو في كاس العالم. بديت الاجواء والاجواء بدات بالمريول شبان محلاهم الاحمر ان شاء الله ديما منورين يا رب.
0: رباب صباح النور بونجور بونجور
3: ياسمين جعفر بونجور لي بونجور زينوبات الناس الكل عزيز حسام ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. مرحبا بكم والله حاسه روحي شكري الواحد
0: شكري الواحد
3: ان شاء الله عليا والله يسمع ظلمته المريول ياسر شباب
1: فمش بيها لحقت.
3: والله ياسر شباب زين على الاخر فهمت
0: في
1: جميل جميل جميل
3: في ريش انا عجبني
1: صحه
3: روش شباب
2: يكون مريول الانتصارات
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. والله البارح الحقيقه صدمني انا صبري وخي انا ما نعرفوش اما صدمني البارح يعني عائله كامله معناتها تعبنا وما جاناش نوم معناتها في التصريح الاخراني اللي قالوا قال لا امل لنا انه نهزوا كاس العالم قال مش نكونوا واضحين قال لازم نكونوا متواضعين ما نجموش يا ودي ما تقولها ليش ما تقولها ليش
2: خليني نعيش على الامل
0: ما تقولها ليش قال لا امل لنا في الفوز بكاس العالم ما تقولهاش عائلة كانوا عاملين عليك كاس العالم هذا
2: ما تشغلوا بابي ما عندناش
0: حلول نعرف بيان سور اما برجوريه ان شاء الله نمشيوا لبعيد خويا اعطيني بابا الدنيا هاي السادة المستمعين واصدقائنا على اليوتيوب فهمني ولا الناس الكل خويا باش نغنيهم مع بعضنا لان الحلقه نتاع اليوم سبيسيال ينزل فيها الطاقه الايجابيه. الماتش 8 غير 4 قالوا لي اليوم 8 غير 4 ان شاء الله مربوحه. تكهناتكم من بعض والاجواء داكوردو عندي جو حضرت لكم اسمها العب على المريول زيدي في الصوت بنسمع في شيء كوتش

0: زين مو مشيت وانا ياك معانا سرحت شوي امريكا سرحت
1: والله ليه تو النمسا تو
0: النمسا
1: اخويا النمسا
0: ان شاء الله يا ربي يا ربي على الاقل تفرجوا في الكوره والدنيا فهمني ولا ايه
1: ان شاء الله تفاجئوا بوزيتيفمون
0: ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله حنا بعلي كلنا في فورم اخويا
1: كل الكل والله يفهم وليدي تبارك الله عليه
0: والله
1: يفهم
0: والله يفهم والله
2: ايكونيك
0: هاي هاي هاي هاي

0: ان شاء الله نكون مزيان، ان شاء الله نكون اسعد الايام. الحلقه نتاع اليوم سبيسيال والحقيقه جمعه كامله، فهمني ولا باش نبداو نحضروا لكاس العالم، اجواء كاس العالم، وباش نربحوا مراول لهنا، باش نربحوا مراول فهمني ولا في ديوان فهم في ساعه سعيده. تابعونا، تواصلوا معنا وين ما كنتوا، ان شاء الله النهار جميل جدا جدا جدا للي يسمع فينا. بعد شويه باش نرجعوا، اما تويك باش نعملوا فاصل مع صديقنا انيس الغول، فاصل ثم نواصل.
1: ساعه سعيده، ساعه سعيده، احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده. احلى بونوس، اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
2: اريد طور عالمك.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز،
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فم. لا تريوندا هي كلمة باش تسمعوها برشا منذ الأسبوع المقبل مع بداية فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026، وتمثل اسم الكرة اللي باش يلعبوا بها جميع الفرق المشاركة، واللي المرة هذه تحتوي على تكنولوجيا مجدة في محاولة من الفيفا أنها تطبق القوانين وتساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والتقليص من ظلم الفرق. لا تريوندا اسم فيه كومبينيزون ما بين تري، وهي ثلاثة دول المنظمة لكأس العالم 2026، وهما أمريكا والمكسيك وكندا وأوندا، واللي تعني باللغة الإسبانية الموجة. الكرة المرة هذه ماهيش باش تصلح للعب فقط، بل باش تلعب دور لاسيستون الحكم. من خصوصيتها الموجودة في مركزها نلقاو كات بانو يلصقوا ويكونوا ان تريونغ لمثل الصلة ما بين ثلاثة دول المنظمة. الكرة تنجم تتواصل مع الفار من خلال تكنولوجيتها الداخلية لأنها بالون كونكتي كما صار في كأس العالم 2022، لكن الفيرسيون هذه نوفيلمون اميليوري. تريوندا عندها ان كابتور دو موفمون دو 500 هرتز يوزن 15 غرام، بإمكانه تسجيل وإرسال معلومات حول تحركات الكرة مباشرة، معلومات كيما سرعة وشكون لمس الكرة، التراجكتوار والبوزيسيون، وباش تكون اوتي مهم برشا في حالة التسلل وتحديد الاخطاء اللي يصعب اكتشافها بالعين المجرده. معلومه اخرى هامه، لانه كره كاس العالم 2026 لازمها تتشحن با اندكسيون لمده 90 دقيقه حتى يعمل السيستم دو كابتور بصفه متواصله لمده 6 ساعات كامله. اخبار عادي وغريب عرضني على احدى صفحات التواصل الاجتماعي، حاولت اني نوصل للمصدر الاول للتاكد منه، ولو انه كما قلنا اخبار عادي في مضمونه، لكن النشر على النت هو اللي خلاني نحكي عليه. يقول انه وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري بدات في تنفيذ برنامج يهدف الى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعمله بمكاتب العمل التابعه للاداره المركزيه، وهذا في اطار جهودها المتواصله لتعزيز سلامه الانظمه المعلوماتيه وحمايه البنيه التحتيه الرقميه للوزاره من مختلف التهديدات السيبر. الإجراء هذا جاء تبعا لمنشور صادر عن الوزارة تم توجيهه بتاريخ 25 مايو الفارط إلى المديرين العامين الإدارات المركزية، ويقضي بضرورة تثبيت برنامج مضاد متاع فيروسات على كافة الحواسيب المهنية مع التأكد على وجوب تفعيله وعدم تعطيله تحت أي ظرف. وفي المنشور أوضحت الوزارة أن البرنامج هذا يندرج ضمن استراتيجية وقائية تهدف إلى تأمين النظم المعلوماتية بالمصالح المركزية وحمايتها من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة اللي يمكن أنها تتسبب في أضرار جسيمة وتسريب معطيات حساسة. السؤال اللي يبقى مطروح هو كيفاش كانت الخدمة قبل في الوزارة من دون حماية، وهل أن الوضعية هذه موجودة في باقي الوزارات أم لا؟ une nouvelle ère du PC. هذا كان ميساج اللي تم نشره في نفس الوقت وبطريقه غريبه على منصه اكس من طرف الحسابات الرسميه لثلاث شركات عملاقه، وهي ويندوز وانفيديا جي فورس واي ام، يوم 29 ماي الفارط. ميساج غريب على 3 كونت ديفيرون اوفيسيال لثلاثه شركات كبيره، خلات لي انترنت يستناو في ريفيلاسيون مهمه جدا تخص لو مارشي دي زورديناتور بورتابل. اذا وبمناسبه لو بروشان كومبيوتكس دو تايبي، باش نشهدوا ربما ثوره جديده في عالم الحواسيب، وفين لو باترون انفيديا يانسن هوانغ قدم اون كونفرنس دو بريس كانت منتظره برشا. اذا تم الاعلان على لوفيسياليزاسيون دو بروسيسور N1 و N1X من شركه انفيديا بهندسه من شركه اي ام، وشرائح هذه صنعت خصيصا للحواسيب المحموله الاودوغام، وللابتوب اللي باش يكونوا مجهزين بها هما لينوفو ديل ازوس اي ام اس. دخول انفيديا على سو سيغمون يمثل نهايه هيمنه كوالكوم التاريخيه اللي تحاول قدر ما تنجم انها تبقي على المونوبول نتاع لونتري دو غام باصدارها لسا نوفيل بلاتفورم سناب دراجون. منافسة مباشرة جديدة باش يكون رابح فيها هو المستهلك، واللي باش يصبح عنده الخيار وأكثر بيرفورمانس انرجيتيك وذكاء صناعي على كل الحواسيب المحمولة المستقبلية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: Digital Waves. Digital Waves. La bonus, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
4: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
2: أريد طور عالمك.
5: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: بيان وحنا في اجواء الرياضيه وليكيب ناسيونال اليوم تكور 8 غير 4 يلزمنا نقولوا هنيئا للترجي الرياضي التونسي البارح احراز كاس تونس ان شاء الله مبروك
1: للترجي مبروك
0: الكاس للترجي الرياضي التونسي وحظ سعيد الترجي جرجيس دونك الف الف الف مبروك للترجي الرياضي التونسي الكاس فهمني ولا وتويك اخوي باش تقعدوا في عالم الرياضه والاجواء الرياضيه تروازونا باش نعملوها فهمني ولا لا تروازونا على جوارات ليكيب ناسيونال قديم وجديد قديم وجديد حاضرين
2: يلا نبداو
0: نبداو توكلنا على الله
3: تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا تروازونا
0: تفضل
1: على قيد الحياة
0: نعم
2: يلعب توا في المنتخب
4: منتخب 78
0: لا
1: احسن هزوا كاس افريقيا هز كاس افريقيا
0: لا
1: دوك المحطات الكبار لا 78 لا كاس افريقيا
2: شارك في كاس العالم 98
4: العودة التاريخية
0: اهلا هذي لهنا ما نجمش نشوف
4: مونديال 98
2: 98 عودة بعد 20 سنة ودنيا وكذا
4: رتور الى المونديال
0: 98
2: منتخب كبير
1: الحقيقة الحقيقة
4: هل هو جارديان
0: لا لا لا
4: هل هو جارديان
1: خرجوه بي مهاجم
0: نعم
1: نعم
2: 18 يلبس 18
0: لا
2: مجنس هو مجنس
0: لا
2: هو.
1: لعب بالبرة
4: مسألة السؤال سمح هل معناها مش نقعدوا في المونديال احنا
0: كاس العالم نقعدوا لا نقعدوا في
4: 2018
0: نقعدوا في الكيب ناسيونال
4: كيب ناسيونال نحكي على الليسته اللي تط
1: في كاس العالم ما عندوش جنسيه ماهوش مجنس ولعب بالبرة
4: به 2018
0: ليست
4: تاع روسيا روسيا 2018 مثلا
1: روسيا
4: روسيا 2018 كاس العالم
1: اصلع
0: لا
2: كان يلعب في الاتوال
0: لا
4: هل هو الهداف التاريخي للمنتخب التونسي
0: نعم
2: عصام جمعه طبعا
0: عصام جمعه البنات
2: عصام جمعه
0: عصام جمعه يا البنات
1: ما نبوش علينا لا نرجعوا لك
4: جينيراسيون صغيره عاد
0: باي تفضل اللي بعده
1: اللي بعده على قيد الحياه
0: نعم
2: منتخب 2004
0: لا
4: هل كان شعره كان مسبسب
1: انا مش ولا شعره
0: بالناس
1: لعب برا
0: لا
1: لا لوكال اي
2: 78
0: نعم
4: 78
1: 78
2: صانع العاب
0: لا
4: جارديان
0: لا
2: مهاجم
0: لا
2: ظهير ايمن
1: لا شد سياس شد منصب
0: لا
2: مدافع
0: نعم
2: 78 مدافع
0: نعم
1: وعلى قيد الحياة
2: مدافع كان شعره طويل
0: هم الكل كان شعراتهم طوال
4: هي البريود هذيك ما هو
1: بن زرتي
0: نعم
4: لوك
2: ايوه
1: اسمه بالخاء
0: نعم
1: خالد القاسمي
0: نعم.
2: خالد القاسمي برافو
0: خالد القاسمي
2: برافو
1: حسين
0: صعيبة
2: صعيبة برافو
4: ريم قبل صفر
0: صعيبة
2: لا صعيبة ولا صعيب
4: شكرا
0: صعيبة
2: حتى ديما نفكروا صانع الألعاب مهاجم جارديان اي
1: المدافع
0: شكون معاكم هذا صريح
1: ايوه
0: الجوار الموالي تفضل
1: به على قيد الحياة
0: نعم
2: يلعب توا
0: لا
4: صغير في العمر كومي
0: نعم
4: نقوله صغير معني مش من مونديالات القدم
0: نعم
1: به لعب البرة
0: لعب البرة لا
1: ما لعبش البر
2: شارك في كاس افريقيا 2004
0: نعم
4: عنده بوست في
1: شوف
4: في
1: الدرس شوف الجمعية
2: وسط ميدان
0: لا
1: بي اتوال
4: اتواليست نجم
1: سنة
0: الاتوال
4: مش هو
0: هذه فيها
2: راس حربة
1: شنو اللي فيها اشكال
2: مدافع
1: لأ سنة يجاوبني على الاتوال الاتوال
4: نادي الفريقي
0: يظهر لي لعب في زوج جمعيات خطره
1: هو هو منهم الاتوال
0: هو منهم من يظهر لي
1: شنو هو جعفر
2: رقم سبعة
0: لا موش رقم سبعة
1: بي اخذر لي
0: اعطيني بالبوست
1: حلل حلل في التلفزة
0: لا
2: منتخب 2004
4: وما حللش في التلفز
1: خاطر كل
2: سدد بينالتي تاريخيه
0: شنو هي
2: سدد بينالتي تاريخيه
0: لا لا لا لا طلع طلعوا في اليوتيوب
1: جربي بي ما تغدر تقول لهم في اليوتيوب
4: 2004 وما
1: ما تعرفش لعب في الاتوال ولا لا
0: يظهر لي لعب في الاتوال يظهر لي لعب
1: باهي دوك هو ولد جمعيه من العاصمه من الاول
0: لا
4: لا
1: ها من القروين
0: لا
2: من سوسه
0: لا
4: مستير
0: لا
4: 2004
1: مش من العاصمه
2: من جبس
4: لا هو تو يشغل خطة في مجال الكرة
1: يلعب في الاتوال أما مدرب
0: بعيد كل البعد وطا هاي
4: بعيد كل
0: البعد ليه عاد مش عاد
2: برا كان يركب على الموتورات وكل مغروم لعبت تعرفه
4: عمل احتراف
1: ماهوش من القروين
0: برا
1: شنو قلتوا خطه
0: لا لا هو لعب
1: الخطة الخطة شنو جعفور هنا نخمه
4: ديفونس جعفور
1: مدافع
0: نعم
2: مدافع لعب البرة دونك قلنا
1: قالك ما لعبش
2: عندوش بوست في
4: اسمه في حرف الخاء
2: مؤسسة إفريقية
1: اسمه خالد زاد هو
0: لا
4: خاء
0: لا
2: صنع العاب
0: خاء مدافع
2: مدافع
0: مدافع اشتم مدافعين
2: خويا كان فما خالد بدر
0: لا لا اشتم مدافعين لي بوست تمشي لي
2: فما أكسيال
0: اي
4: مليو ديفونسيف فما
2: على يمين على
4: اليسار اريير جوش
2: حسن جلسي
0: 2004
4: على اليسار 2004
1: 2004
0: يعني الجزيري والهدف الثاني منين الباس جاء
1: فجعني
0: منين جاء الباس حل فمك منين جاء الباس
2: شو تعرف في الجماهير
0: منين جاء الباس منين جاء الباس
2: راضي عادي
0: لا اله الا الله زياد الجزيري والهدف الثاني
1: استنيني
0: شكون اللي مد شكون
1: اللي مجنس اه
0: اي
2: اه مجنس اسمه عاد كلايتون كلايتون
0: خوسي
2: خوسي
0: لعب في الاتوال وترجي هو
1: اي لعب في الاتوال اي
2: ترجي
1: الاتوال لعب
2: بيسك لايت
1: اي طلعت جاك بي
2: وصعيب
1: اما طلعت سبع وصلنا
4: الحمد لله
1: حاب تزيدنا اعطينا حد توا
0: حتى وعد سميهم لها ليست موجودة لا لا مش حتى وعد عندي كعبة إن شاء الله خوي إن شاء الله طبعا
4: برافو لولاد
1: نحب نقول لك اللي شمس قال لي اسكندر السوايح
2: مش صنع ألعب
0: هاي برا نعمل اسكندر السوايح نعمل اسكندر السوايح
2: حتى ذيك كان انجيني زاد اسكندر السوايح كان انجيني دي فوتبول
1: شمس قال لي اسكندر
2: جينيراسيون اللي ما خلطتش على اسكندر ما خلطتش على اللمسات السحرية والله ماجيسيان
1: هات حاجة أخرى
0: تفضل
1: على قيد الحياة
0: نعم
2: نعم مرة
1: ما نجاش نقول رجل ولا امرأة
0: نعم
4: على قيد الحياة
2: منتخب 2004
0: لا
1: اقدم
4: اقدم اقدم
0: نعم
4: 78
0: لا
2: ايوه 98
1: باهي لعب البرا
0: لا
1: مثبت انت
0: طيحوه بالجمعيه طيحوه بالجمعيه تفهم
1: طيحوه باللي
2: شوفوا لي بوكس
1: يا بنتي نطيحوه باللي يظهر لنا سي جان
2: كاس عالم 98
0: ما نتذكرش
1: درب
0: لا
1: ما دربش
0: بالبوست طيحوه
1: شو
4: اكسيال
1: بالجمعيه
4: بالبوست
0: اريير دروا لا
2: مش ديفونس
0: لا
1: مو هيجم
4: اكسيال
2: صنع العاب
0: لا
1: جول
0: نعم
4: انت قلت الجارديان عندي ساعه
1: اسمه زياد
0: لا
4: اسمه شكري الواعي
0: لا
2: اسمه علي بومنيجي
0: لا
2: بكر زيتوني
0: لا
2: اسمه
0: وين لعب
2: وين لعب
0: وين لعب
2: لعب في الترجي
0: لا
1: شقعد
2: لعب في النادي الافريقي
0: لا
2: لعب في الاتوال
0: لا
2: لعب في سفيقس
0: لا
2: لعب في جرجيس
0: لا
2: لعب في سيربي بنزرت
0: نعم نعم
2: شكون الجول يح
0: نعم
2: كان كان حارس أساسي
0: لا يقول لي الثاني
2: حارس
4: الثاني خاطر شكري 98 كان صدقني ربي
2: اي ليه شكري الواعر وكان من أحسن لجول في البرومي تور في كأس العالم
1: صحيح تربح
2: معناتها راهو هذايا معلومة مهمة وكبيرة برشا
0: صحيح معز
2: عمل ماتش كبير كونتر انجلترا 98
0: هاي الاخبار هاي الاخبار انا اونو
2: ما نعرفوش الحقيقه ويسمح
0: لي
4: فاروق قالوا له برشيده
1: مش فاروق
0: ليه
2: برشيده قالوا له
0: برشيده احمد برشيده
2: احمد برشيده
0: احمد برشيده
2: معز قال معز منو
4: هي اقدم اقدم
0: ممتاز ممتاز جونا به ممتاز جونا به شنو واصل شنو واصل شنو واصل شنو الزملاء انا في قسم الاخبار بعد شويه هنا راجعين تفضلوا مرحبا
3: ساعه سعيده ساعه سعيده

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزء العاشرة ديوان افهم عسلامة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تفيد بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء بمقر الكونفدرالية بالعاصمة. وأشارت المنظمة إلى هذا المجمع يهدف إلى تثمين الكفاءات التونسية الشابة ودعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص التعاون والاستثمار ومواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الإبداعي والدفاع عن مصالح المهنيين وتمثيلهم لدى مختلف الهياكل الوطنية والدولية. قطاعا النسيج والملابس يسجلان وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة الممتدة من 2021 حتى 2023. وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا. كما سجل قطاع صناعة الملابس 5 حوادث قتلة ارتبطت في أغلب الأحيان بالآلات والمخاطر الكهربائية. وتحتل ولاية المنستير الصدارة من حيث عدد المؤسسات في قطاع النسيج والملابس ب405 مؤسسات، وهو ما يمثل حوالي 27% من الإجمالي الوطني. تليها في المرتبة الثانية ولاية زغوان ب191 شركة، وفي المرتبة الثالثة ولاية نابل ب171 مؤسسة. الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد حركة نزوح في أعقاب التهديدات الإسرائيلية بقصف المنطقة. وكان نتنياهو قال إن جنود جيش الاحتلال يعملون حاليا في عمق المناطق اللبنانية للدفاع عن أمن الاحتلال وفق زعمه، وأكد أن العمليات ستستمر حتى استكمال المهمة. وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن بدء إصدار تأشيرة العمرة للموسم 1447 بالتزامن مع ختام موسم الحج، إذنا بانطلاق موسم جديد لاستقبال المعتمرين من مختلف دول العالم لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي. ودعت راغبين في أداء العمرة إلى استكمال إجراءاتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة التي تسهل إصدار التصاريح وتنظيم الرحلات وحجز الخدمات المرتبطة بالعمرة. رئاسة الوزراء الأردنية تقرر اليوم الاثنين تمديد إيقاف سفر الموظفين واللجان الرسمية ومنع استضافة الوفود حتى نهاية العام الحالي ضمن سلسلة من الإجراءات التقشفية الهادفة لضبط الإنفاق الحكومي. وأوضحت رئاسة الوزراء الأردنية وفق بلاغ صدر عنها أن قرار منع السفر يستثني حالات الضرورة القصوى شريطة الحصول على موافقة مسبقة، مبينة أن هذه الخطوة تتنزل في إطار ترشيد الاستهلاك استجابة لظروف الرهينة المرتبطة بالحرب في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
2: Do you want to film?

جنجون العشرة و12 من دقيقة. تحية لسادة المستمعين اللي سمعونا من كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. أجواء يعني هالمنتخب امتياز أعزائي المستمعين وين ما كنت.

0: للنمسا باش نشوفوا شنو هي الاجواء غاديكا فهمني ولا لحظه بلحظه. نذكركم اللي كونوا اليوم المقابله 8 غير باط ونص والنمسا باش ناخذ اكثر تفاصيل بعد شي جينا هاني فهمني ولا باش يحكي لنا على الفينال فهمني ولا نتاع الكوب وباش يحكي لنا زاد شنو هي الاجواء الليله في 8 غير باط كما قلت التحضيرات الاستعدادات مقابله وديه ولكن بشكل رسمي زينو بيتي نحكيو شويه
1: نحكيو على الماتش على خاطر الكوب دو موند سايي وفات الشامبيونز ليغ على المونديال دونك العباد تفرجت في النهائي بين بي اس جي وارسنال ماتش مشوق حتى لاخر دقيقه
0: نعم.
1: دونك خذيته البي اس جي وبعد ما
0: سيبوني
1: انت خاطر هبط فيديو في ماتش بي اس جي
0: هذيك عدى عام يعملوا لي ربي كي تروح نحكي وين نروح وين في المحمدية بعد
2: عديت عليهم جمهور
1: وبعد ماتش البي اس جي العباد سيء في مدنينا ابسوليومون ميسالش يلا ميسالش يلا كل عام ونس كل حي خير
0: قلت له في مدنينا باش ما نجيش نهار الجمعه لا انتم قلت لكم في المحمدية
1: الله يريد
2: لا قلت له في مدنينا
0: ثم شكون الفوله ما تبلش في فمه قلت لكم في مدنين اما انا في المحمديه
1: جست باش نرجع لحكايه الكوره بعد ماتش بتاع بي اس جي وارسنال والفينال تاع تشامبيونز ليغ لعبت كل سيء برونشي على الكوب دي موند اللي تبدا نهار 11 جوان سيء الناس كل عينيها على الكوب دي موند والتحضيرات تاع المنتخبات نتاعها احنا المنتخب نتاعنا علاش الناس تستنى اونترينور جديد تشكيله فما برشا منهم ناس باش تكتشفهم زاده مع المنتخب الوطني التونسي دونك يستناو في الماتش هذا باش يشوفوا انا هو هذا المنتخب اللي باش يكور في كاس العالم واللي نستناو فيه دونك اجواء كبيره برشا في النمسا وتناخذوا عليها اكثر تفاصيل في الاخبار السعيده
0: في الاخبار السعيده باش نحكيوا على ليكيب ناسيونال كما قلت وباش نمشيو مباشره نطيروا مباشره للنمسا باش نتبعوا لحظه بلحظه واليوم زاده في الاخبار السعيده مش سعيده باش نحكيوا على تلامذه الباك
1: باش نحكيوا على الباك
0: وخاصه ظاهره الغش لانه ثم معلومات مهمة جدا جدا جدا إن شاء الله يا أخوي ربي نجح وليداتنا بالمجهود وبالعرق
1: أمين يا ربي
0: إن شاء الله ربي نجح
1: فما فيلم مازلت كي شفته هنا فيلم مصري جعفور ريم ورباب الفيلم اسمه برشيمة يحكي على طرق الغش أنا عجبني برشا الفيلم يضحك على الأخر أما يحكي بطريقة هزلية على شنو الناس يسون كابابل دو فير باش ينجموا يجوزوا امتحان على طريق الغش بطبيعة الغش حاجة مرفوضة وراك تغش في روحك قبل الناس الكل ما تقبل ما تغش أي حد يعس عليك وإلا غيره راه العبد لازم يراهن على المستوى نتاعو دوك احنا باش نحكيو لكم التحذيرات نتاع وزارة التربية بعد شوية باش يبدا في بالكم بهم وتبداو عندكم كل المعلومات الكافية
0: ان شاء الله ربي نجح وليداتنا يا ربي نجحهم يا ربي تفرح كل عيله كل ام كل بو البكالوريا راهو مفتاح من المفاتيح فهمني ولا وان شاء الله نسمعوا الاغنيه هذه في كل دار في كل زنقه في كل نهج والصغاري تكب خويا يمشي بابا يمشي بابا يمشي بابا يقعدوا في الفيراج يا بابا هذا فيراج البكالوريا

0: شليه.
1: اي نمشي لاخبار سعيده. اخبار مش سعيده.
2: اخبار سعيده. اخبار مش سعيده.
3: الاخبار السعيده نحكي عليها من اللي وصلنا لهنا في البلاتو. اجواء كاس العالم والمنتخب الوطني التونسي واول مباراه وديه في النمسا. دونك المنتخب تحاول للنمسا. زيدا مش كان المنتخب مشي وزيدا برشا مشجعين. فما جالية موجوده في النمسا اللي قاعده تستنى في حضور المنتخب الوطني التونسي اليوم. كما قالت رباب دوب ما دخلت لهنا انه الماتش اليوم هو 9:15 هكا ولا 9:15 بتوقيت تونس حسب البرمجه الرسميه للمباراه. مباراة مهمة جدا.
1: 8:15
3: سامحني قالت رباب 8:15 قبيلة. وقت اللي الناس الكلها تستنى في وجه المنتخب الوطني التونسي اللي باش يمشي به للمونديال. المونديال سي 11 جوان. دوك باش نلقاو رواحنا بعد ايام. الناس تستنى في المنتخب الوطني التونسي في النمسا في الماتش الثاني في بلجيكا. الناس قاعدة تحضر في رواحها. تحب تشجع المنتخب الوطني التونسي. يحبوا يكونوا موجودين معاه. دوك هذايا اللي باش نحكيو فيه في الخبر الاول. الخبر السعيد انه الجالية التونسية اللي موجودة في النمسا محضرة روحها بطريقة كبيرة برشا لاستقبال المنتخب الوطني التونسي. واحنا معنا رئيس رابطة المشجعين بالنمسا سي عبد القادر الشلندي مباشرة من النمسا.
1: سي عبد القادر صباح النور.
4: صباح النور وصباح النخير وتحية الى تونس.
1: صباح النور
4: الى جميع المستمعين.
1: تحية ليك سي عبد القادر خويا فهمني ولا في زي المحارب حنا بعض قاعدين نشوفوا فيك تو مباشرة في الصورة. سي عبد القادر
3: منور.
1: سي عبد القادر منور يا سي عبد القادر.
4: بارك الله فيك. هذا دليل على محبتنا لتونس وروحنا مربوطة متعلقة بالعالم التونسي.
1: نعم
4: ونحن نحن احفاد حنا بعض ان شاء الله.
1: يا بابا يا بابا الله حاضر سي عبد القادر. والله يا حاضر سي عبد القادر. عجبني سي عبد القادر. هيا سي عبد القادر توا تحكي لي شنو هي الاجواء كيفاش تبعتوا وصول المنتخب الوطني التونسي غادي شنو هي استعدادات الجاليه في النمسا.
4: اولا هذه تحيه للجميع من مدينه فيينا مدينه الفنون والثقافه والموسيقى.
1: نعم
4: تحيه للجميع الجاليات التونسيه الموجوده بخارج الوطن.
1: نعم
4: ونقول لهم نحن لن نستسلم. إما أن نفوز أو نواصل الانتصار.
1: الله أكبر. الله أكبر.
4: منذ 15 يوم تقريبا قمنا بجميع الإجراءات القانونية قبل كل شيء. حاولنا نعطيه الصورة اللازمة على الجالية التونسية بتنظيم ملتقيات كما عملنا ملتقى الجماهير باش يكون اليوم الساعة 5.
1: نعم
4: في ساحة سان ستيفان. طبعا الجماهير اللي جات من جميع أنحاء أوروبا وأقولها شكرا لهذه الجماهير.
1: نعم
4: من فرنسا من ألمانيا من إيطاليا
1: قريبة النمسا. سي عبد القادر اللي ما يعرفش هو الساعة هي قريبة النمسا. النمسا قريبة لفرنسا مش بعيدة برشا فهمني ولا قريبة لألمانيا. زاد
4: تونس ما تبعدش.
1: اي بابا اي بابا
4: تونس على تونس ما تبعدش. واللي يحب البلاد تونس طبعا لازم يجي ويكون معنا في هذه الحفلات وهذه التظاهرات. نحن بطبيعة الحال حاولنا الأقصى تقدير باش نقوموا بجميع التظاهرات. احنا قمنا بتظاهرة يوم من يوم السبت بمقابلة ما بين فرق تونسية وفرق نمساوية. أولا البارح كان ثم لما تونسية من الساعة 11 حتى الساعة 6 مزود وغناء وشتي وقمنا كذلك الساعة من الساعة 7 وإحنا في وسط المدينة.
1: سي عبد القادر سي عبد القادر سعد خالد تسمع فيه تقريبا اليوم يعني حضور الجماهير اليوم في الملعب تقريبا قديش من متفرج اليوم حسب تقريب
4: الاحصائيات الاخرانيه اللي احنا وصلت لنا 5000 متفرج تونسي.
1: بهين بهين بهين يا
4: جدع. ثم حكايه 35 او 35 نمساوي تقريبا ولكن
1: 35 مواطن كاو
4: قلوب الاسود. ان شاء الله تكون المباراه ايجابيه
1: ان شاء الله بحول الله.
4: الاستقبال كان رائع في مطار فيينا. استقبلناهم باستقبال يعني خفيف.
1: نعم.
4: وبعدين توجهوا هم للفندق وقمنا هناك كذلك باستقبالهم مره ثانيه. عندنا احنا كذلك في نطاق البرنامج اليوم وهو برنامج كبير ياسر اللي حضرناه.
1: نعم.
4: بدايته من الساعه 10 صباحا بدينا في افطار لجميع الجاليات التونسيه اللي جات
1: المشجعين اي باهيه
4: المشجعين
1: لما
4: ساعة واحدة حتى الساعة 12 عندنا كذلك غداء يعني بوفيه للتوانسه كله هذايا معناتها طبخ تونسي
1: يا عبد القادر يا عبد القادر قدور حبيبي في بالك انا مشيت
4: شلندي جعفر شلندي هذا هذاك الاسم الفني
1: شلندي مرحبا بيك خويا شلندي اسمعني اسمعني برسمك اسمعني في بالك انا مشيت للنمسا مره عملت عرض غادي في فيين ثم علي علي علي
4: اسف ما كنت موجود
1: مش مشكل ثم علي القفصي عنده ريستوران غادي علي علي علي
4: علي القفصي عنده محل صغير ريستوران عندنا اخت موجوده غاديك عندها مطعم تونسي بعد
1: اي خويا هكا عنيني خويا على الجماهير والاجواء بارك الله فيك
4: نكمل البرنامج مش تعرفوا يعني من ساعه واحدة حتى الساعة ستة ثم البيفيه التونسي اللي عملناه في
1: نادي
4: تونسي أهم ساعة أربعة عندنا حفل تكريم الأخ الرياضي اللي هو سلمان السيستي واللي هو عضو في الفيفا إن شاء الله مش تكون الساعة الرابعة إدار تونس بالحي الأول بحضور مسؤولي من السفارة التونسية وأهم نقطة هي الساعة خمسة ملتقى الجماهير بساحة مدينة سان ستيفان في المدينة نحن خذينا الموافقة ما عند الشرطة قلنا لهم رأينا نحن عنا
1: شخرجوا مغادي الجماهير
4: لكن نتصور ثم 5000 شخص بيش يكونوا موجودين البلاد بيش نسكروها والأجواء بيش تكون عالمية
1: الله يكمل السلام الله يوحد
3: إن شاء الله مغير خطايا
1: سلامتي مغير خطايا
3: يجاو نحترم القلب
4: الساعة 6 إلى الملعب وهناك تقام كذلك دخلة رسمية بلافتات كبيرة مكتوب عليها مرحبا بالجاليات التونسية في النمسا وبالفريق القومي التونسي وللأخوان اللي ما عندهمش تيكيت ولا ما همش داخلين عندهم إمكانية باش يتفرجوا في النوادي التونسية موجودة من الساعة 7 مفتوحة ونحن قائمين بمبادرة تطوعية بعد ما نكملوا الماتش هذا نداء للجمهور انه باش ينظموا معانا يقوموا بجمع القمامة وتنظيف المدارس المدارج
1: حلو
4: أهم حاجة في النشاط اليوم
1: خلي ما تراحك نظيف بلا الشلندي يا شلندي مازال مش نحكيه معاك مش كان اليوم أخويا اسمعني الحقيقة ماكش عادي محلاها الأجواء فمني والله وإن شاء الله مربوحة للمنتخب الوطني التونسي اليوم هدايا مواطن تونسي من آلاف التوانسة مشوقين للمنتخب التونسي اليوم والنمسا وإن شاء الله لوسيس في بلجيكا في بروكسل فمني والله بشوفوا زادة جماهير التوانسة يتوافدوا على المنتخب الوطني التونسي وإن شاء الله في كأس العالم خويا نعملوا أطراح صحاح كما قال صبري اللموشي مش نزلوا كأس العالم ولكن الحقيقة برجولية لازم نترشحوا لدوزيام تور والأهم يا زينب ريم ورباب برجولي والناس اللي يسمعوا فيه الكل وذي رأينا الكل ألعب وري كورة فرج خويا ألعب فهمتني برجولية ألعب هكا ولا زينو بيت
3: هكا انت تمثل البلاد دونك نورمال مون تورينا اللي انت قاعده تدافع عليها احنا ذاك شو نحبوا الراو نحبوا ناس قاعده تدافع على شو هي تمثل اللي هي بلادنا الكل الدراب نتاعنا دونك ان شاء الله يعطيو احسن ما عندهم ان شاء الله نقراو كره باهيه وانا من الناس اللي حالمين في الكوره ما نحبش لو ديسكور نتاع ما نهزوش كاس العالم احنا نعرفوا اللي ماناش ماناش فافوري نعرفوا اللي احنا ماناش فافوري وما
1: بس بل...
3: والله العظيم

0: اكسترا تايم. ساعتين نرجعوا فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من الثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوانا فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
2: شكرا للشالندي، شكرا شكرا شكرا اخويا. تدخل معنا مباشرة من النمسا، اجواء كبيرة برشا برشا برشا برشا اليوم تنتظرنا، فهمني ولا باش نتبعوا لحظة بلحظة. اخويا قالك من خمسة متاع العشية باش يتلموا التوانسة في النمسا، محلاها اللمة
3: والله، محلاها اللمة ياسر.
2: والستة قالك خارجين، فهمني ولا الناس كلهم مع بعضهم يغنيوا وكذا،
3: وين باش تتفرج انت في الماتش؟
2: وتختفي الالوان 8 غير ربع يذلي في مدنين، يذلي باش نقطع. نقول لكم من بعد لبنان تايا هيا تيوني الباك وجو الباك.
3: باش نحكيو على الباك جوستومون، الاجواء كبيره في العائلات التونسيه اللي عندهم شكون يعدي امتحان البكالوريا. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، الناس اللي تعدي في النظام العمومي في النظام الخاص، اللي كونديدا ليفغ اللي يبداو يستناو في فرصه زاده باش يعديو البكالوريا نتاعهم. انا نحب نسالكم انتم، شو اغرب طريقه سمعتوا بها ولا ريتوها تعغش؟ اغرب طريقه عرضتكم قدامكم سمعتوا بها حكوا لكم عليها تعغش؟
2: أغرب طريقة نشوف فيه توه ذي الحمصة ما كانتش في جيلنا نحن، مش معناتها نحن ما غشيناش راه. لا ما هوش قولوا الواقع، كنا نللشوا،
4: لا
2: كان الغش موجود أما تطور
4: الطرق
2: كانت بدائية جدا. الغش تطور من أول الدنيا، ثم غش.
4: وقتك أنت جعفورك اللي نحب نمشي للتواليت ويمشي معك أستاذ ويستنى وذيك الفازة والورقة
2: الله أعلم أختي
4: ولي سقطوا بيه بالتواليت من تالي،
2: تحبيني نطيع أصحابي.
4: ماضي 30 سنة تالي وقت هكاك
2: شي أمان سمحني
4: صحيت ويمشي معك يأخذ خطوة من البيت. أسمع نتذكر فازة يبدأوا يستنى مثلا إذا اللي يعسوا زوز نساء فعندهم أكثر الأولاد وقتها يتشجعوا أكثر باش ينقلوا خاطر، فهمت؟ معناها من كي يبدأ الأستاذ من الجنس الآخر فهما عندهم أكثر ضمان لأنه في التواليت مش باش يعملوا محاصرة لصيقة، معناها فهمت؟
2: الليسي بتاعنا كانوا يدهنوا الليسي والكلاسيت قبل الباك
3: علاش؟ مش
2: حتى شيء ما تكتب ثم ولا يجي على الطاولة،
3: عمري ما انتبهت
2: لهم.
4: فكرتني فما الكتيب على سكوتش
2: وكي هاكل حقة الفرماج في ناس تعمل هاك تدور هاك ودرشو
3: زيد
4: يا حصر
2: خوي شي غشو
3: ربي يهدي مخلق.
5: كان ريتهم كيفاش يعملوا حكيت فصل الفرماج هكا،
2: يا ودي الله يهديهم الناس. يجي حكى فرماج
3: الغطاء نتاعها
2: الدوره يعمل كبينيز في
5: يعملوا
2: في قجر من فوق يضرب هكا الدور الداخل، فهمني ولا البروف يمشي ويرجع الدور يبدا يقرا
3: الله يهدي مخلق الله يهدي مخلق.
2: انا نعرف واحد زميله زينب، فهمني ولا فسكي يقرا معايا تروا شابيتر جاب ثلاثة اوراق، فهمني ولا وبالتمهميش شافوا البروف، نعرفوا بالكذا بالكذا طول شافوا البروف بالتمهميش الورقه الشابيتر اللي عليها الامتحان ثم شوين قوم في البحث عليها لصقت الفوخ قاعد يلوج على كل ورقه يلوج على كل ورقه، فهمني ولا ياخذ صفر ربي هذاك
3: على خاطر
2: يسمع فيها تو يسمع
3: اللي غش
2: يقول لك ناسيونال.
3: ميرسي اللي وضحتوا لي شويه الطرق اللي ريتوها في الغش هذه، مهمه على الاخر يعني زاد شويه افكار للاساتذه اللي قاعدين يسمعوا فينا ولاو اخصائيين هما لما حاله تبارك الله عليهم ما يفوتهمش. لكن فما برشا ناس يعديوا البكالوريا ما يعرفوش الريسك اللي ياخذوه وقت اللي يعملوا عمليه الغش هذه.
2: ستوب فاصل ثم نواصل. حلو
6: بوبليسيتي مع توبنات. كل تروح كرة الدار تولي استاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
7: توب نت very fiber people.
8: ساعة سعيدة

0: ربيب خلطت على الكيت
1: اي رات الكيت اي بالطبيعة 2016
2: انا باك 2016
1: رات امور من نوع هذا واللي هو
2: خرجت في 2019 تك تك فرش
1: اي
0: خرجت 2019
2: السلام عليكم
0: باهي نرجعوا للغش
1: احنا علاش نحكيوا على الغش جوستمون برشا ناس قاعدين يسمعوا فينا بالطبيعه ما نشجعوا حتى حد انه يستعمل اي وسيله من وسائل الغش للقديم للجديد على خاطر كيف ما قلت جعفر جوست قبل الفاصل اللي فما برشا ناس تقول باش نمشي ونسلكها وغيره بالطرق نتاع الغش هذه وهما ما يعرفوش شنو هو الريسك اللي ياخذوه وقت اللي يقوموا بالعمليات هذه. دونك احنا الحقيقه مع وزاره التربيه اللي هبطت تحذر مترشحي البكالوريا انه زاد العائلات انه الصغار مع بعضهم انه الناس اللي باش يعديوا الباك مع بعضهم زاد ينصحوا بعضهم على خاطر العقوبات اسمعوا بالكدا تبدا بالايقاف الفوري ساعه مواصله الامتحان تعدي في الامتحان يقول لك وفي الموضوع ما عادش تعدي الامتحان هذه الاولى تنجم توصل حتى الغاء الدوره الكل معناتها انت الدوره نتاعك هذيك الكل سيء في الموضوع تنجم تتعدل تحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعده سنوات تقعد عام 2 3 4 5 سنين ما تعديش امتحان البكالوريا اضافه الى الرفض من المؤسسات التربويه العموميه بالنسبه للمترشحين بالمعاهد العموميه والخاصه دوك هذوما الكل هم ينجموا يصيروا اكثر من هكا على خاطر احيانا وقت اللي حد يتشد بالغش يعمل كومبورتمون اغريسيف على خاطر طيحوا يغش كما نقولوا احنا بالدرجه دوك وقت اللي يتم المسك نتاع المحاوله هذيك نجم توصل جعفور حتى التتبعات جزائيه كان فما غش وسوء سلوك تنجم توصل التتبعات جزائية معناتها الواحد كان يحب يحسن مستقبله ويضمن فرصة أخرى ويعمل إتاب أخرى يلقى روحه في دولاب كبير برشا برشا برشا يبعده على الأحلام متاعه. احنا حابين نحذروكم على خاطر ساعات واحد ما يعرفش لغرافيتي وقديش خطيرة المسألة اللي يعمل فيها بالنسبة لي هوكا برشا ناس يعملوها ميسيلش نعملها وما عنديش ريسك لا الريسك كبير والريسك موجود لعبد يعمل على إمكانياته يدخل بالإمكانيات اللي عنده وإن شاء الله ربي يوفق الناس كل
0: أمين بجاه رب العالمين إن شاء الله ربي بعد على وليداتنا الغش يا أخويا راهو ما يوصلش راهو الغش ما يوصلش وكي بربي يا زينب عاود قولي شنية
1: الغش
0: ليه التتبعات سنة
1: فيها توصل حتى تتبعات جزائية عند الاقتضاء على خاطر كيف ما قلت لك ساعات نشدوا الغش نشدوا العملية سي يتم معناتها نشوف ونكشف عملية الغش هذية لو كومبورتمون وقت اللي يكون فيه سوء سلوك والغيره من التلميذ نجم تكون تتبعات جزائية تصير عليه دوك ردوا بينا بالحق من كل عملية الغش
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يا ربي ربي يفرح وليداتنا وربي يفرح عائلاتنا يا وليداتنا يا تلاميذ البكالوريا بجاه ربي بجاه ربي نركزوا شويه والله العظيم بحول الله مربوح بحول الله نجيبوها ان شاء الله يا ربي السنه تلميذ البكالوريا ربي ينجحك ودعي لي انا عام الجاي حط لي اخويا عشان
1: حط لي حصه من تو يا صاحبي من تو
3: يا ميراني ادمين

0: باش ان شاء الله ربي ينجح
1: اختي رنيم وبنت خالتي كنزه ان شاء الله ربي ينجح
2: ان شاء الله ربي ينجح
0: امين جرب العالمين
2: باش بقلي وسنين
0: يا رب ان شاء الله يا ربي يا ربي ان شاء الله ربي ينجح
2: شوف شحال عم جي ان شاء الله بقليوه وكعك شنو ناوي ان شاء الله في باك تاع فاتوره
0: عم جي وكمل ولي الجن بتاع انفورماتيك انا باش نتبع عم جي شطبع
2: اسمع بالله باكس بور لا تمشي معاه خلي ما تعملهاش بريسيون
0: لا لا مش نمشي
2: لا لا
0: لا مش
2: نمشي
0: انا حسين
2: لا لا لا
0: شوف شو يصور معايا
2: تعمل لها بريسيون خليها رايده تبارك الله عليها ما شاء الله
3: لا نخدموا نهارتها
0: شنو من وين الوقت
2: هو انا نراهنك اليوم انا نجمش نخرج من الدار ساعه خلينا رايدي
3: صباح الخير
0: جميعا بالسماسه
2: شنو
0: النتيجة بالسماسة
3: عندك سماس عندك بر انترنت
2: ليلة النتيجة تاع الباك لازم تشوفوا جعفر
0: ليلة النتيجة
3: والله لا تنجم ترقد والله
0: تبدا
3: توجع
0: نرقد والله نرقد والله
2: لاباس بحول الله لاباس بحول الله ان شاء الله
0: كيغي غا بيان والله العظيم لخلخت ورحمته
3: والله وجهك صفار
2: والله ايش باش تحل بيه خلينا نحكيو على الحلو
3: خلينا نحكيو على جعفر
2: نحكيو على
0: مسؤولية محمد باش نتبع بنتي نتبع فهمني ولا لا
3: شوف جافور عادي مصابيش انت تعمل عليك تعمل عليه وبقى لربي معني
4: انت توفر لها الهدوء والظروف ولا كها وذيك خدمتك
2: وما تمشيش معاه الباكس
4: ما تمشيش معاه
3: وضغط
0: لي ضغط لي لا لا
3: غزر له تيام في الضغط الاثنين
0: ضغط
3: ضغط شلندي في المخ
0: ضغط لي صحيتي ليه ضغط ليه خوي بحاول ليه ان شاء الله مربوحه بربي ادعي لي عايش خوي فهمني والليل بنتي لهنا بالنجاح
4: جعفور عم جي تخرج ريزولتا الباك متاع السنه ننطلقوا في فاطمه سيب
0: بعد شويه عندي لكم جو عندها علاقه بكاس العالم
2: جميل
0: عندها علاقه بكاس العالم جو عندها علاقه بكاس العالم اوكي نعمل فاصل شوي فاصل صغير
3: كيما
0: تحب مهمشتيني يا ربي ابو خيتي
3: علاش انت
0: والله نعيش في اللحظه تو والله
3: والله بالعكس انا قلت كريم به
0: هو الانفورماتيك كورسي قداش
3: كات
2: هي ماتيير برينسيبال نتاعي
3: باك شنو
0: والمات
2: والله اذا نعرفين الحق
3: معاش غدا باكليتر انا جعفور بعيد كل بعد على التسكي
4: نجمش تفيدك ربي في هذا مثالش عندي تهاني
0: ربي فضل
4: باهي سيدي ساعه جماعه الباك الكل ربي يوفقكم وما نو ستريسي با سورتو ما تبعوش جعفور ما ماهوش هكا حسام من المانيا يحب يقول الجواهر بمناسبه ذكرى 7 سنين صديق انها كانت وما زالت عندها نفس القيمه والمعزه ويتمنى تدوم النعمه هذه في حياته نعمه الصديق داكوردو هذا يا حسام
3: اي جواهر فين
4: هو في المانيا هي ما نعرفش الحقيقه ما نعرفش معناها هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه عندنا عيد ميلاد مهم عيد ميلاد زكريا اللي ماماتو اسماء تقول له ربي يخليك ليا نحبك برشا وان شاء الله نشوفك ديما ناجح وفي اعلى المراتب وربي يفضله لها هو واخته رنوده
2: هابي بيرثدي
0: هابي بيرثدي نعملوا فاصل ثم نواصل

0: بتكون
1: لا لا كلا لازم يقول اسمع
0: بتكون
1: بتعبد الحبيب
0: بتعبد الحبيب ماشي يا رجل صلي على النبي لبس عليه هو
1: الحمد لله
0: في الشطحة
1: تعرف هي تسيب
0: الشطحة بيدا هاي خالك شكون خالك
2: عندي برشا ثلاثة
0: عشرة أنا خالك أنت
3: الكبير
2: الكبير الله يرحمه خالي حمدان
0: توفى خالك حمدان
3: الله يرحمه
0: لا كله في البيست والله لا عادي
2: ظروف مباشر
0: الله يرحمه وينعم الله يرحمه الحي يبقى من الميت
1: الله
0: يرحم جميع المؤمنين هاي سيدي هي سمحة اليوم جيتينا من الأكاديمية دي شاف واليوم جيتينا باش تعملينا مسفوف بالجديد جربي
2: اول حاجه حبيت نقول لكم عيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين رخيص
0: يفضلك انت من جربه
2: اي جربيه من حومه الماء
0: حومه الماء يا بابا يا بابا تروح وتمشوا
2: نمشيو ونجيو
0: نمشيو ونجيو
2: اوبليغاتوار
0: اوبليغاتوار في العيد عيطوا في جربه
2: لا لا في تونس
0: في مدنين انا عيطت
3: في مدنين
0: مدني العائله غادي عمومتك خوالك جدك
2: عندي اي عندي شكون غادي وشكون هوني
0: جدك عايشه جدك
2: لا الله يرحمه
0: شو اسمه
2: خدوجه
0: خدوجه
3: الله يرحمه
0: وجدك عايش جدك
2: لا
0: الله يرحمه
2: الله يرحمه
0: شو اسمه
2: سليمان
0: الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: باهي اليوم قلتي لي مسفوف بالجديد جربي
2: اي كي نقولوا العيد في جربه نقولوا القديد معروفه هذه في
3: الجنوب عندهم قديد
0: بالنيس الله الله الله وباش تعملي لنا مع المسفوف باش تعملي تارت دو فروي
2: تارت دو فروي
0: دو فروي
2: ديما ماذا بينا مع الحاجه الحلوه على قليله حاجه نافعه باش نختاروا الفروي
0: صحيتي
2: باش يصير الكيليب
0: صحيتي صحيتي رحمه باش نتوكلوا على الله في فقره اسمها فطور مع جعفور
4: فطور مع جعفور
0: هاي سيدي توكلنا على الله
2: يا عيشك اول حاجه باش نستحقوا المسفوف الجربي باش ناخذوا الطنجره نتاعنا باش نعملوا كاس صغير زيت زيتونه وباش نقصوا اربع كعبات بصل ديرونديل صغار
0: اوكي
2: باش نحطوا معاه القديد يتقلى ماذا بينا القديد نحطوا معاه شويه الزيت نتاعو
0: اي فوح
2: ايه ما هوش ضروري راه نجمو نطيبوه بلاش
0: ما لم يفوحش
2: كنت ما يبنن جعفور عاد باش نخليهم يتقليو حتى يذبل البصل متاعنا من بعد باش ناخذوا زوز مغارف طوماط كونسونتري وثلاثه طماطم مكعب باش نقصوها صغير ونزيدوها نقليوها
0: مكعبات صغار
2: مكعبات صغار
0: اي نفهم امشي
2: وباش نقليوهم بالكدا مع بعضهم حتى يذبل البصل ويذبل الطماطم من بعد باش ناخذوا قرون فلفل اخضر ونقصوهم ديرونديل صغار حتى هما ونخليهم يتقليو المسفوف هذا لاستوس نتاعو انه لازم يتقلى بالكدا
0: صحيتي
2: خاطر ما تجيش الصوص نتاعو جاريه
0: صحيتي خفريمة لازم يكون خفريمة والله
2: وفي الفاح باش نستحقوا نص مغرفه هريسه عربي نص مغرفه فلفل زينه
0: الطاهر قال لي خفيري ما
2: والملح ابخو فول الملح كل واحد كيفاش مفوح القديد نتاعو
0: ما نكثروش
2: الاغلب
0: قسماه يزمو ياكل دونك ما نحطوش الملح بابا قسماه هذين ما نكثروش الملح
2: اي ساعات حتى ما نحطوش جمله
0: كل واحد القديد نتاعو ارحمنا يا رحمه
2: ومن بعد باش نحطوه كيف كيف يتقلى نمرقوه بشويه ماء واخر حاجه قبل ما نطفيه باش نحطوا شويه بسباس ولا شبت كل واحد شنو يقول له في جربه يقولوا له بسباس هون يقولوا له شبت
0: شو العروش الخضر هذوكم فرفوشه اي اي اي
2: كيما يشبه الفرفوشه هو
0: انا فاهمك شوفي مع الاخرين انا فاهمك انا
3: كليت
0: كليت بنين ياسر اي
2: هكا هو كي نحطوا الشبت نطفيو عليه باش نتعداو نفوروا الكسكسي نتاعنا على الكونتيتي هذه باش نستحقوا رطل الكسكسي باش نعملوا رطل الكسكسي بالزيت نبثبثوه لاستوس باش ما يتكعبرناش الكسكسي لازمنا نبلوه ببرشا زيت من بعد نحطوا معاه فلفل اكحل وملح ونزيدوه الماء كي نزيدوه الماء لازم بعد يرتاح قبل ما يفور.
0: صحيح.
2: كيف كيف باش ما يكعبرش. كله أستوس يا جعفر.
0: يا رحمة. كليت وين هذا تحكي لي فيه.
2: بعد باش يفور طفيرة واحدة الكسكسي هذا. دونك لازمنا نبلوه بالكدا.
0: صحيح.
2: من أول مرة.
0: به.
2: بعد باش نسقيو الكسكسي نتاعنا بالصوص.
3: سيء.
2: كي يحضر.
3: أيوة. وكهو وكلي للمسفوف وكهو
2: وكلي للمسفوف وجونا به.
0: مازال ناقص حاجتين ما قلتيهمش.
3: اللي هما شنو؟
2: اللي هما قرن فلفل مقلي.
0: ساسبنس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا هنا خذلتني.
2: لا لا
3: علاش خذلين
0: خذلين. لا لا أمان عايش
3: كلمة
0: ثم حاجتين لازم يكونوا موجودين بعد ما طاب المسفوف بالجديد.
2: البن.
0: لا ما تنجمش تاكل مسفوف بالجديد من غير فلفل مسير.
2: اي اي صحيح.
0: زينب
3: شعفور.
0: زينب اختي
3: شعفور خوي
0: يا رباب. ما عندكش فكرة عن الفلفل مسير؟
3: جميل.
5: الموندو نتاع قديد ما يعني
0: لا لا الفلفل المسير
3: فلفل مالح
0: به. وعندك حاجة أخرى يعني جربها زادة هذية هك الزيتون لكحل صغير
3: شويت
2: بنين
0: ندوغ دخان يتي ندوغ دخان.
2: فما شكون زادة في جربة يقليلو فريت بنين ما بعضو مرشا
0: ثم
5: هاي الإضافات الجميلة
2: فازة
0: ثم به. هذا الشابيت بتاع المسفوف سكرناه
2: سكرناه مع العلم النجم ونعملوه بالوزف النجم ونعملوه برشا حاجات
3: كل واحد يعمل الغسيت اللي يشعر عليها. جميل.
0: الوزف لا إله إلا الله. أتفضل أختي عملنا طارت بالوزفة بال.
2: به في الديسير باش نستحقوا بات سكري اللي احنا باش نعملوا البات متاعنا وحدنا باش ما نشريوهاش حاضرة في ميزان. وباش نستحقوا كريم باتيسير والغلة كل واحد وشنية يحب. أما ماذا بينا ديما الغلة
3: تاع الموسم
2: ولا تاع السيزون متاعها كما نعرفوا ديما تبدأ أنفع.
3: أكيد. ما تنعملوا تاخد بالتوت تو مثلا
2: مش مش
5: حتى مشمش
3: علينا
5: زين بغالي الامور
3: غالي بين نمشيو حتى المشمش غالي اما بنين زيد نمشيو في المشمش. يلا جميل المشمش
5: الخوخ مثلش
2: نحطوا اللي تحبوا
5: اللي نحبوا
2: به باش نستحقوا للبات سكري 500 غرام فرينه 150 سكر محور و250 زبده هذو باش نعملوا لهم سبلاج مع بعضهم. ومن بعد باش نزيدوا دو بيس اصفر عظم ورشة ملح ولموها البات مع بعضها. لاستوس متاع البات هوني البات سكري راهي ما تتعجنش.
3: لموها برا
2: راهي تتلمك.
3: أيوة. أيوة.
2: باش ما تخرجش الزبدة متاحها.
5: صحيح.
2: ان بعد باش نخليوها ترتاح اكوتي ونعملو لها الفاسوناج متاحها في البلاتو متاعنا كل واحد وشنية
3: البلاتو
2: اللي يحبه مدور مربع
0: حلو. معز منوبي قال لك برجولية 20/20 والله معز هذه رصيب يسره هذه هذه الشد الباش تاع اليوتيوب يحكم فيه الكل يحكم فيه الكل. معز منوبي عطاك 20 قال لك برجولية حتى ما غير تكمل 20/20
2: الحمد لله
0: يا ضربي عندك
2: ايه. ومن بعد باش ندخلوها طيب 180 درجة 15 دقيقة كل واحد والفرن نتاعو بيان سور.
0: صحيت.
2: من بعد باش نتعداو للكريم باتيسير اللي هي باش نستحقوا فيها نص إتر حليب 100 غرام سكر وزوز بيس أعظم هو راهو نورمالمون دو بيس أصفر أعظم أما احنا باش ما نلوحوش الأبيض اقتصاد جربية راني
3: لازم الحديقة لازم
2: ما نسالش نعملوها كل و70 غرام من شاي ولا 70 غرام بودرة كريم. بودرة كريم هي ساشيات الكريمة اللي
5: نستعملوها
2: باش نحطوهم كل مع بعضهم
0: وتعرف تخرف والله
5: بالحق
0: تعرف تحكي اول مره في الراديو
2: لا لا
0: مره وصلني واصل ارس ارس واصل
2: باش نعملوهم كل في كسرونه مع بعضهم ونطيبوهم لين يوليو كريمه
0: كريمه خفيريمه
2: صح ديما نقعد
0: في الخفيريمة صحيت
2: ايه ام بعد باش نخليو الكريم تاعنا تبرد نجم نزيدوها شويه زهر شويه عطر شيء تعطينا الجو ونصبوها في الفون دو تارت نتاعنا.
0: اوكي.
2: ام بعد باش نتعداو كيما قلنا للتزيين نتاع الغله
0: ايه؟
2: كل واحد الغله اللي يحبها توا فما فريز كيوي مشمش سيريز
0: ايه اللي يحب
2: اللي يحب احنا باش نختارنا المشماش وباش نحكيوا شويه على لي بيان في نتاعو، على خاطر ديما كيما نعرفوا ناكلوا الغله في السيزون نتاعها انفع برشا ملي تبدا كونجلي.
0: صحيح.
2: باه عندنا المشماش اللي هو فيه العديد من الالياف الغذائيه.
0: ريم بلا ستيلو مازلت باطي الحاج.
5: ايوه ما عند ربي.
3: كمل كمل احنا نتبعوا فيك رحمه.
2: فيها العديد من الالياف الغذائيه اللي هي فيها الفيتامين سي و ا المربوطين بتعزيز صحه العينين وصحه القلب واهم حاجه اللي توا نعانيو منها برشا الوقايه من فقر الدم ونقص الحديد. يا جعفور ركز معايا.
0: الفيتامين دي الطارت بطاط اكثر من المسموح.
5: ركز
3: فيتامين دي على خاطر هي تعطي في نصايح زاده.
2: هذيك علاش
3: في بالك الباتيسري كيما الشيميرا
0: حاجه صعيبه. لا
3: لا
2: لا لا لا هذيك المسفوف نتاع امي في ميزان. هذا
0: خدمتي
2: كرامي
0: به واصلي.
2: أكهو كما قلنا أهم حاجة الوقاية من فقر الدم ونقص الحديد. هذا كل يعملون المشماش.
3: مشماش الجميل الرائع.
0: تحية المشماش.
5: برافو.
3: تحية الرحمة.
0: برافو مشماش.
2: وكهو صحة بشفي
5: ربي فضلك.
3: والله محلية رحمة.
0: برافو رحمة. برافو
2: يعيشك.
0: ننتظروا أعدادكم أعزائي المستمعين الرحمة، ولو أنه يعني كما قلت خذيت 20 على 20 فهمني ولا يعطيك الصحة إن شاء الله ربي ينجحك.
2: يعيشك يعيشك. جوست جعفور كلمة صغيرة بمناسبة البارح عيد الأمهات. نحب نقول لأمي راني نحبك برشا. سميرة
3: ربي يفضل.
2: يعيشك يخليكم. راني نحبك برشا وربي يفضلك ليا أنت وبابا.
5: ربي يفضلهم يعطيك الصحة.
2: يعيشك
0: ربي يخليك. حلوة حلوة خرجتينا توا راس دورة طويكة فهمني ولا عيد الأمهات. أي انت خرجتينا راس كنا باش نعملوا هكا نعنا ناخذ شويه وقت باش نحكيوا على عيد الامهات. نبداو مثلا ريم.
5: ايوا
0: ولا تحبنا نمشي لزين؟
5: لا لا عيد الامهات كل عام هما حيين بخير
0: وانت ان شاء الله كل عام وانت حيين
5: ربي يفضلك. ربي يفضلك. هاك عطيت التليفون البارح باش تهبط ستوريات واحده قالت لك لازم نهبط ستوريات واحده من لوين. كل عام هما حيين بخير الامهات الكل. ربي يفضل لكم اماتكم الكل ان شاء الله كيما البارح فرحتوا بهم تفرحوا بهم ديما كل ما تنجموا. ربي يرحم الامهات اللي غادرونا الكل. ربي يشفي كل ام ويخليها لصغيراتها. ربي يعطي العبيد الكل اللي تحب تعيش الأمومة وتجيب صغار. الناس كل في الوضعيات الكل كل من عايش تجربة أمومة مهما كانت. احنا ديما نحكيو SOS لهنا وأمهات SOS. العبيد اللي تربي حتى لو كان ما جابتش من صلبها، العبيد اللي عندها، العبيد اللي تستنى، الناس كلها فرحوا بيهم. الناس كل حبوهم. حبوا بعضكم أمهات ولا مش أمهات. ربي فضل لي أمي. ربي خليها يعيشك. ربي فضلها لنا ونسلم عليها برش.
0: باي زين بري زين باي.
3: والله شو قولك جعفور، عيد الأمهات ديما انفات سبيسيال خاطر الواحد ماذا بيه يحتفي بأمه بأحسن طريقة ممكنة. والاحتفاء ما يكونش كان في نهار كهو، يكون في ان كومبورتمون كوتيديان، يكون في رضايا متاحة أنه تعمل الحاجات اللي تعاونها، أنه تخفف عليها. أنك تكون أم وفي بلاد كيف ما تونس حاجة صعيبة برشا، على خاطر تولي ونوبلي سوفون دو ديغ ما تونس راهي بلاد ماترياركال قائمة على السيدات، العائلات قائمين على السيدات. يمكن أنه نخف عليهم الحملة شوية في اليوم، هذاك يفرحهم أكثر. أنه نعملوا اللي علينا أكثر زادة يفرحهم أكثر. فربي فضلهم الكل. ربي ينعم على الناس الكل اللي تحلم بحلم الأمومة إن شاء الله، اللي عندهم أولاد إن شاء الله ربي يعينهم عليهم، على خاطر العصر ما هوش سهل. دونك إن شاء الله ربي يوفقكم في المهمة متاعكم. الوالدتي أنا جلوي دوا كل شيء، دونك نقولها ربي فضلك وربي يحميك لينا وربي يخليك ديما تيج فوق روسنا الكل. للأمهات اللي توفوا ساعدهم اللي عندهم صغار، يسعوا رحمتهم، يسعوا أنهم يجيبوا لهم الرحمة ويوصلوا لهم الهدايا وين ما هما. إن شاء الله ربي يرحم جميع الأمهات ويصبر زادة اللي فقد الأم متاعه، على خاطر نعرف النهار ذاك يولي صعيب بارش عليهم. وإن شاء الله يا ربي يحفظ الناس الكل ويحقق أحلام الناس
0: أمين
3: الكل.
0: أمين جرب العالمين. أي بري ربي بأي
5: الله يبون فانا وتوقت الاخبار مسير جعفور. انا نحب نقول شلال بفضل الامهات الكليكا، خاطر هما ديما كل ظل ورا الابن ولا الابنه نتاعهم، هما السند الاولاني نتاعهم، هما اللي يشجعوهم، هما اللي يمنوا بهم، هما اللي يقفوا معاهم، هما اللي يقشروا الحيوط حرفيا باش يكونوا معاهم يعاونوا الصغيرات نتاعهم. شلال ربي يفضلهم. شلال ربي يرحم الامهات اللي توفيو اللي خلاو اكيد ذنوه صالحه. الوالده نسلم عليها وقلت لها حتى البارح شلال كل عام انت بخير وربي يفضلك لينا. وان شاء الله كيما كل عام نقول لك شلال
6: شاء الله آخر عام أنت مريضة فيه كها. كما أي عام
0: بمناسبة عيد الأمهات نحب نقول للبابا شاء الله ربي يخليك لنا.
5: ربي فضلك.
0: ربي فضلك قسما. وإن شاء الله ربي يرحم كل الأمهات اللي توفاو فهمني ولا شنو آخر نحب نقول لزوجتي إن شاء الله ربي يخليك لنا
3: آمين
0: وهي أم صالحة إن شاء الله ربي يخليك وإن شاء الله ربي يحفظ لك آدم وفاطمة فهمني ولا إن شاء الله تشوفهم في أعلى المناصب شكرا على كل التضحيات والحب فهمني ولا وعلى كل ما قدمته كأم وكزوج هاي نعم الفاصل الأخبار ما تخلوش حد في الزمام تو واحد يقول لك شي جعفر وكذا واختانا من مشاكل الله يرحمه نعم اسمعوني نعم لو فاصل ومن بعد عندي لكم جو رحمة مروحة انتي مروحة
2: بتحب نقعد
0: بيه اوكي نعم لو فاصل تحبي الحكايات فاصل ثم نواصل
7: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز 11 ديوان اف ام. عسلامه. وزير التربية نور الدين النوري يقول إن مصالح الوزارة جاهزة للامتحانات الوطنية على جميع الأصعدة، ونريد أن تكون الامتحانات دورة للنزاهة والعدالة بين جميع المترشحين. ودعا الوزير خلال ندوة صحفية الأولياء إلى الحرص على تذكير أبنائهم بضرورة التخلص من جميع الوسائل التي تعد ذات الشبهة للغش قبل الدخول إلى مركز الامتحان، وذلك على غرار الهاتف والساعات الرقمية والنظارات الرقمية وسماعات، مؤكدا أن كل تلميذ يحجز لديه هذه الوسائل يعرض نفسه لشبهة محاولة الغش. مدير وعامل الامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي يشير إلى أن أصغر مترشحة لامتحان البكالوريا 2026 تبلغ من العمر 16 سنة وتنتمي إلى شعبة الرياضيات، وأكبر مترشح يبلغ من العمر 75 سنة وينتمي إلى شعبة الرياضة، وذلك خلال ندوة صحفية التي عقدها وزير التربية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط يؤكد أن الاستثمارات في القارة الإفريقية توفر فرصا تجارية جديدة وتسمح بتوسيع سلاسل التوريد في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية. وضح الوزير في مقابلة مع وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن تونس تشكل منصة استراتيجية للشركات الكورية للوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، مبينا أن موقعها الجغرافي وكفاءاتها وبنيتها التحتية تدعم هذا التوجه. وأضاف نفط أن التقلبات الجيوسياسية الراهنة جعلت من تنويع سلاسل التوريد نحو أفريقيا ضرورة اقتصادية وأمنية، مشددا على تطلع الدول الإفريقية لإرساء شركات مع كوريا الجنوبية ترتكز على التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية عوضا عن الاكتفاء باستخراج الموارد. في العالم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جسم البديوي يعرب عن إدانته واستنكاره لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، مؤكدا أن هذه الأعمال تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسؤول وانتهاكا لسيادة دولة الكويت والقوانين والأعراف الدولية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام.نت. إلى اللقاء.

0: اكسترا تايم. ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معي أنا حاتم جزبر.
1: ديوان فهم صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فهم مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
3: رجعنا لكم لحد 11 دقائق. تحية للسادة المتابعين اللي سمعوا فينا من كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. نهاركم مبروك، نهاركم سعيد. ألعب على المريول باش نفسر لكم اللعبة هذه كيفاش. 50 285 285، هذا رقم الواتساب تاعنا. 50 285 285، نعاود، هذا رقم الواتساب تاعنا 50 285 285. كل واحد يعمل لنا غنية نتاع فيراج ليكيب ناسيونال. احسن غنية خويا بالفوت، ثمني ولا ابارتير من غدوة احسن غنية بالفوت باش نهبطوا مثلا 4-5 غنيات الموجودين، فهمني ولا احسن غنية بالفوت باش نهبطوا، فهمني ولا اصدقائنا على اليوتيوب باش تعاونونا، فهمني ولا هو اللي يربح المريول.
4: عنده الحق في الغنية يستعمل الذكاء الاصطناعي؟ نعم ام لا؟
3: عنده الحق يستعمل دارهم جيرانه الذكاء الاصطناعي كبش العيدي. اموره زين.
4: لا مو نسال، مش من بعد ما طيحوش على الغش
3: القديد يعملهم الكل اللي يحب، فهمني ولا
5: يمكن له استعمال الذكاء الاصطناعي،
3: يمكن له استعمال الذكاء الاصطناعي، وفهمني ولا ينجم يغني بصوته المفيد برجولي الكلمات، فهمني ولا احنا باش نعملوا لجنه، باش نعملوا لجنه، فهمني ولا
5: عندها شروط؟ اللجنه عندها شروط؟
3: لا ما عنديش. شنو الشروط؟
5: شوف مغنيه، فما غنيه بتاع فيراج، فما غنيه كشا،
3: غنيه تشجيعيه
5: تحفيزيه،
3: تحفيزيه
5: الريتم فيراج
3: تحفيزيه، تنجم انت مثلا ولا ولدك ولا بنتك صغيره ولا كذا، فهمني لي اغنيه بلنا تحفيزيه يربح المريول على 50 285 285.
5: اوكي
3: العب على المريول اسمها 50 285 285، 50 285 285. ان شاء الله خويا مربوحه. باش نمشي طريقه مباشره للتكهنات برجولي، فهمني لي بالنسبه للمقابله نتاع اليوم تقولوا باش نرشم لهنا، فهمتني؟ حاضرين؟
5: نشوف
3: التوقعات. بربي أصدقائنا على اليوتيوب زاد التوقعات، أصدقائنا على اليوتيوب التوقعات، واللي بش يقول التوقع لولاني لولاني طيب نعمل كابتير ديكرون لولاني
4: أول واحد
3: هاي الأول واحد والصحيح، توقع لولاني والصحيح يربح ماريول زاد. ثم حد مشكلة، مرحبا بكم. هاي التوقع مدام مريم، تونس النمسا اليوم
6: واحد بليش مكلي من الاول وكهو
3: النمسا.
6: لا لا مش النمسا، علي النمسا
3: لا خاطر قلت واحد بليش
6: كلي نقدموه من الاول والسلام
3: شويه،
6: ومن بعد كنقعدوا ننسيسوا في رواحنا حتى نكملوا
3: باهي اللي كي بتاع النمسا باهي يكوروا.
6: الحقيقه ما عنديش فكره،
4: الكل يكور يقولوا
5: تكتيكين وبدنين قويين،
4: والله العالم الكل يكور
5: قالك تكتيكين وبدنين قويين.
3: بعد شوية باش ناخذ فكرة، ناخذ فكرة بعد شوية عن طريق صديقنا هاني وجيه.
4: ايوه
3: زينب، النتيجة
4: 2-1 منتخب الوطن التونسي.
3: 2-1 لوجيك، 1 بليش لوجيك،
5: 1-0 جافو لتونس،
3: 1-0 لتونس.
4: يعني حدا شكون شي ماركين
5: عندي تكهنات عميقة،
4: بعثولي
3: اعطيني شكون شي ماركي
4: فيراس
3: غي
4: وتونكتي.
3: تونكتي هذه طبعا ثويلك
5: تونكتي
3: مع ولد سي صبري ولا
4: لا؟ لا لا ما عنديش،
3: ما عندكش بيه. شكون شي ماركي زميله ريم؟
6: لا لا حقيقة ما نجمش نقول.
3: ما عندكش انت؟
6: لا ما نجمش نقول.
3: زميله رباب؟
5: نعم جعفور. لا لا ها مش لك الدرجة، ما
3: مش لك الدرجة. زينب بتقول فيراس وتونكتي به.
5: انت عندك تكهنات؟
3: عندي تكهنات.
5: قول لنا سيدي نمسا.
3: أنا أقول المقابلة بشتوفة 2 بليش.
4: 2 بليش
3: وباش يمركي بالراس المليو ذاك اللي يقولي اللي يقرأ في ألماني ذاك اللي يلعب في ألماني
4: اللي يلعب لزيو كليغ ذاك
3: مش اسمه اللي يلعب في المليو فكاك صخيري.
4: صخيري
3: بالراس.
4: اوكي
3: ليس صخيري بالراس
6: صاحب الماسك الاصلي.
3: والهدف الثاني ديفونسور يا علي العابدي هكر فهمتني يا علي العابدي هكر الرابع 2 بليش به. اصدقائنا على اليوتيوب تكهناتكم، اعطيونا تكهناتكم داكوردو. هاي طبعا عندي لكم الجو حضرت لكم بكري.
5: قول لنا
6: كورة زادة.
3: عندي ديديكاس في تليفوني حسين
5: من الرحمة اللي فما ديديكاس حاطين وصوني.
3: إيهاب يحب يقول الهيبة عيد ميلاد سعيد يا عمري وإن شاء الله كل عام وأنت حية.
4: ألف ألف خير.
3: نحبك برشا برشا برشا وربي يعطيك الوقت الطيب.
4: هابي بيرثدي
3: يا إيهاب الهيبة. إيهاب الهيبة.
5: إيهاب وهيبة.
3: إيهاب الهيبة. خطيبته هي خطيبته.
6: علاش الإحراج؟
3: إيه خليها خطيبة. إن شاء الله ربي يهنيكم وإن شاء الله ربي يوصل بالسالم. إن شاء الله ربي يهنيكم وإن شاء الله ربي يوصل بالسالم. إيهاب ديزي قال شكون إيهاب؟
5: السيد أحمد يقول اليوم عيد ميلاد ولده زيد عمل العام نحب نقول له طول العمر والصحة وربي يفضلك لينا. هابي بيرثدي يا زيد.
4: مادام احنا في لي ديديكاس واللي زانيفرسير عندي جيجي اللي باثت قالت لي عيد ميلاد ولد أختي تقي بالسمرة نقول له من خالته إن شاء الله يا ربي كل عام وأنت حي بألف خير وربي يفضله لينا. دونك تحية لجيجي وتحية لتقي. دونك تحية ليه وهابي بيرثدي. وفما زادة مستمعة بعثت لي ميساج الحقيقة مسني برشا حبيت نسلم عليها برشا وتسلم على كيب الكل نتاع ساعة سعيدة عليك. تقول أنا أم الزوز وليديت وتعديت بفترة ماهيش باهية برشا وتعديت بديبريسيون كبيرة واللي عاوني أني نتجاوز وما نحسش روحي وحدي أني نسمع فيكم أنتم في ساعة سعيدة ونسمع في الرف ماج وهذا خليني أنا نتجاوز مرحلة وإن شاء الله يا ربي نزيد نتقوى ونزيد نتجاوز إن شاء الله ربي, ربي معاك بون كوراج احنا زادة معاك وإن شاء الله كل أيامك اللي جاية تكون أحسن وخير يا رب.
3: أمين بجاه رب العالمين. إن شاء الله ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يقويك يا ربي يا علي. هاي حاضرين
4: حاضرين
3: ساسبنس.
6: عطينا قانون اللعبة.
3: قانون اللعبة. ما تسكتش
6: بسم الله.
3: سمي ما تسكتش.
6: ما تصعبش عاد.
3: سمي ما تسكتش. مش نصعبه. سمي لي ريم ثلاثة حاجات عندها علاقة بالصيف.
6: دلاع بطيخ باراسول.
5: صحيح صحيح.
3: ممتاز. بيه. سمي لي ثلاثة غلال في الصيف.
4: خوخ مشمش دلاع بطيخ.
3: خوخ موجود في الصيف.
4: ملوكين في الصيف.
3: بيه بيه.
4: خوخ. بطبقاية مثلا.
5: ولا خوخ ليخ.
3: سمي لي ثلاثة بلايس تمشيلهم في الصيف.
5: بنزار سوسة مستير.
3: يا تنجم تشيلهم حتى في الشتاء.
5: أنا متأكد أنهم مستير.
3: ما تمشيلهم كان في الصيف.
5: شنو نمشيلهم كان في الصيف؟
3: ما تمشيلهم كان في الصيف.
5: أخوي البحر نمشيو احنا في الشتاء البحر. بحر بيسين مش كبير بيسين مفتوح وكاب أنجلا باش تغطس ومهدية
4: باش تعمل
3: مهدية تنجم تشيلها في الشتاء. لا غلط.
4: طب خيرها في برج الراس. لا
3: غامض ثلاثة بلايص تشيلهم في الصيف. عرس
4: علاش عرسه في الشتاء زاد
5: فورير والدنيا.
3: لا مريتش مريتش.
4: كيفاش مريتش عرس في الشتاء؟
3: ما حضرتش انا العرس في الشتاء.
5: ما جيتش لعرسي انت.
4: موجود موجود
5: جعفور.
6: ما جيتش العرسي؟
5: مش بك ما صديتوش.
4: ما فشتي؟
3: جيت العرسك.
5: أمال هاك بشيت
6: العرسي شتي؟
3: شتي هذيك وقتها؟
6: جيت العرسي ما جيتش العرسي؟
3: نهار شتي شهيلي اللطف. عرسك جمعز؟
6: ما جيتش أي عرس مرة بارك. عروقات
3: نشرت الرسول الله؟ جعفو. مذكروش؟
6: وقت يجي؟
3: جوان؟ مش عرستي تجارب؟
5: ما جيش.
3: فانا
6: ما جيش. اخر سبتمبر عرست.
3: لا ما نمشيش في سبتمبر.
6: ما جيتش؟
3: لا ما نجيش في سبتمبر. لا ما
6: نجيش.
3: لا لا ما نجيش. هاي سيدي تركتوا معي ما كانتش هذه اللعبة. توا اللعبة باش تبدا. توا ريم زينب رباب ريم زينب رباب ريم زينب رباب ريم زينب رباب.
6: ستريس.
3: باش تسميوا لي أغاني عندهم علاقة بكأس العالم وبالكورة. أغاني عندهم علاقة بكأس العالم وبالكورة.
5: داي داي.
6: استنى أختي هكا عاد
3: لحظه شفتي
5: متفكين
6: هاي وكا وكا.
4: السلام عليكم.
3: وكا وكا
4: مروحين احنا توك في الموضوع. ليك اقوى غنيه نتاع
3: ليه اعطيني مزيان
4: ارحبوا الغنيه نتاع
5: اهلا بكم ارحبوا طاقه ترديك
4: كاس العرب ولا وعجبتني برشا الغنيه اهلا بكم ارحبوا
3: اهلا بكم ارحبوا مش موجوده دي
5: لا لا موجوده موجوده اما اسكو كاس العرب ولا كاس العالم
3: فاروق موجوده
4: قال ولا ما عندها
6: ارحبوا بيان سور
4: تحفونا ياسر الاغنيه تعرفيش
6: اوكي غنيو في المترو من الاول
4: اهلا بكم ارحبوا كل منا في ملعبو
5: تقعد
3: امشي يا ربيب
5: داي داي شاكيرا الاخرانيه نتاع 2020 داي داي
3: باهي
5: وسامباتيك
3: باهي
5: قالتهم بلغة
6: قعدت وكا وكا تظهر لي خير
4: حاجة عندها علاقة بالكرة قلت راهو
6: 2022 مريم فارس عملت توكو تاكا توكا تاكا
5: من أفشل الأغاني
6: أختي مغنية على الكرة
3: موجودة
6: أنا على الكرة
3: ذكر أنا تاج
4: We are the champions اللي تتغنى في فينال تشامبيونز ليج بالطبيعة
3: برافو
6: برافو حتى من اللي فيه خرج
3: برافو
5: شوي يعني نتفكر
3: زمي.
5: يا روسيا 2018
7: يا روسيا جايين او جايين او جايين
5: اعتبرت اغنيه كاس العالم
6: حبيت
3: كوره صحيت ربيب
5: مرحبا بك
6: تعرف انريكي جليسياس ولد خوليو تعرف في 2020 عمل فوتبول الرومبا غنية
4: يا شعب بلادي كل عام حيين بخير
3: سمحني برافو
4: مزيانة
6: الغنية
3: الحقيقة
4: أما صحيت يا شعب بلادي كل عام حيين بخير حد ما يفرقنا كان العلي الكبير فيراجي ببري عطبلة والبندير
3: صحيت زين بلوس دو زين
4: عليه خطر تونس
6: امشي يا ربي
3: ها يا زميلة
5: شبيك زافور
3: داي داي
5: داي داي داي داي
6: هاي نقول
3: تنسحب ربيب تنسحب ربيب
5: تنسحب شوي خل نفكر
3: انت هتوقي
4: حلقة عندها علاقة بالفوتبول غنيت في الفوتبول
5: لا ولا حدد فوتبول
6: ربيب
5: كاس العالم
4: فوتبول قال فوتبول ربح على الوقت
6: جنجون تيري تيري يا النسور شنو
5: خليني
7: اتعمل لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
5: لا لا
6: لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
5: لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
6: لا لا لا لا
4: لا
3: لا لا
4: لا
3: لا لا لا لا
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
6: لا لا
3: عربيون شفتي متجي كم تعرفيهم
5: والله
4: لا لا لا لا لا
3: خويا وقت معاش فارزين الوان الجمعيات تعرفيهم
4: وعرفنا
3: توجهاتك لا
4: كانت بريسك الاغنيه الرسميه في الكوب دي مون 98 منتخب فرنسا والله لا هذه جدية مش الاغنيه الكل تاع اول سرفايف
5: هي ما عرفتيش الاغنيه اللي بعثتها هكا هاو ويفينغ فلاج
4: فما اغنيه اخرى انت تحبها زاده تتغنى في الفوت مش نورمال قالا تغنى في الماتش
6: هذايا في اخر سهريه
3: لا والله حطوا
4: غنيتهم في بي اس جي تشامبيونز ليغ حطوها في الاستا
7: سينجي ماري
4: صحيتي تتغنى
3: بس غير مشيت
6: هذاك النهار تاع سينجي ماري
3: هذيك النهار تاع سينجي ماري به يعطيكم الصحة بالنسبة للفائز اليوم في المسابقة هذه هي الزميلة ريم يعطيك الصحة زميلة ريم
4: مبروك اختي
5: ريم بعد ما بدل
6: شوف
5: 50
4: بعد هاي نربح
5: شكرا
3: طوى اسرع باش قوي في الريتم اسرع
6: باش تسال حاجات اخرين
3: لا في نفس الشيء اما نهي
5: ما قلنيش تعبتيس هذيك اللي عملت
6: برا
3: توا باش تعطيوني اغاني عندهم علاقه بفرحه بكالوريا فرحه اغاني عندهم علاقه بفرحه بكالوريا يتحطوا في فرحه بكالوريا
6: بهيت
3: توب
6: مبروك مبروك
3: بتغنيها صحيح
6: يا حياة قلبي مبروك
4: والنجاح يرفع ايده
6: هني
4: فعلنا وعيده ونقول ونقول
6: دايما
4: ناجحين على طول
6: دايما
4: ونجحنا يطول
6: دايما
5: حتى فريد فروم ديزر حتى اخر صارية في الفستريو فريد فروم ديزر جنرال مو يغليوها فريد
3: اخرج يا ربيب
5: روح انا نطول كيفيه
6: أدمي يا أمي
7: يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي
3: يا
6: أمي يا أمي
3: هاي هاي زينب دربي يمشي بابا
4: والله ما
5: شو دربي غني دربي
3: لا أغاني أغاني فرحة
4: باك
5: يا رسول الله يا ربي طردني
4: مبروك مبروك غنيت هذا مبروك
6: غنيت
3: مبروك
6: مبروك
5: تيرم يا حياة قلبي مبروك
3: اللي لا عيد اللي لا عيد
5: أنا في العيد ما تغنيش خذيت الباك وما حكينا
6: ياسر بيتر اختي مثال
4: والله حلو ياسر
5: اصلا ما عملش
3: انا احسن عام عديته من 4 سنين تاع الباك احسن عام في حياتي
4: 4 سنين تاع
3: كنت راهم بوكل دارنا الليله
7: عيد الليله
3: عيد ها يا ريم امشي غنيه
7: عندها الليله عيد الليله
3: غريبه غريبه كيفاش ما جاتكمش فكره انه تتحط اغاني من نوع خمسة والليل خميسة علي
6: إن شاء الله بالفرح والأعمار
3: والأسعاد والأعراس
5: أي تتحط صحيح
3: لينا بصوتين شبيك المزود ما عدتي تحط غنية
5: بوم زي مزلنا ما عملكبلش الدورة
8: أنت عادة قلنا حاجة فيها الباك مش حاجة بتاع
3: ليه قلت لك بتاع احتفالات باك
6: ليه بالله لا تتحش
3: هاي عاد امشي امشي زينب
4: هنمشي ومزود
3: اي
4: به
6: شوف في غدوة خير شو تعمل نقول لك
5: مثل
6: من لمكت ورب يصير نحل جوي حنتير واللبس ميمتي لحرير أصوات نشيش
3: والله والله
5: عايش كنا نشهير
6: حق الفوق وبذراعي وما نطيعش حشمي للغير
3: بارك الله لبنان
5: وو وو وو
3: بارك الله قل لكم حاجة بالله ما عندها حتى علاقة بالباك وبالكاس العالم في بيكم اللي عندي صديقي يعيش البرة الحاكم هزله علوشو
6: بعبع ياسر يا اخي شكاو بيها على الحس
4: تقف في بلاد ما عندناش الحق
5: قداش عطاو
6: شكاو بيها على الحس
3: اقسم بالله
5: يا نو بوفر ايش صار له العلوش
3: قالوا له منين جبته
6: قالوا له لام يو هاف لام
3: لا والله قالوا له منين جبته قالوا له جا واحد

0: مالها المعنى
1: قلت لك مش شمس من بعيد
2: هي وضحى ولا ما ضحاش لو شمل والشراع
1: الشراع قالوش يقصر سيف
0: اما ما هوش شمس
1: مش
2: شمس ضحى ولا العلوش
1: ايه بنتي صلياني بي نعملوا فاصل
2: مش شمس
1: وصلني قلب نعملوا فاصل
2: قالك ما تقولش
1: ايه لا لا مش شمس بالحق مش شمس
0: مش شمس
1: شنو في قصور السيف كلم امول وخالك
2: ان شاء الله خير خير غتعرفوا الانجليزي
1: ميزون دوت غادي
2: اوكي يزي خلي لك المفتاح في الكمبيوتر
1: والله مسكين طيب باش نعملوا فاصل بعد شوي باش يجينا هاني هاني لبس مريول زاد لا فهمتني باش نحكيو على المقابله نتاع الكاس النهائي البارح فهمتني ولا وباش نحكيو على المقابله نتاع اليوم كما قلت 8 غير ربع ومن بعد مباشره سينجي مع ستيريم اليوم التام هو عيد الامهات
0: نعم
1: هكا
0: اجل
1: هاي فاصل ثم نواصل
3: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان اف ام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام صوتكم.

0: الان اف ام.
1: كيف صفنا للمباراة؟ والله لو ضاع الصوت، والله لو بحت الاصوات، لا صوت يعلو فوق صوت النسور. جماهير هناك.

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: رجعنا لكم 11:32 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. يلتحق بينا هاني صباح النور. نهارك اسعد الايام.
2: صباح الخير جعفور.
1: صباح الخير. صباح الخير. وديك المليون بابا.
2: يا عيب. وديكم الكل.
1: وديك بابا.
2: انتم عاد من الصباح انا خلقت
1: غير مزية اخويا.
2: اوكي ان شاء الله مربوحة المنتخب الوطني. مربوحة
1: غير مزية.
2: وان شاء الله في كأس العالم نعملوا نتائج مشرفة. ان شاء الله.
3: ميرسي جعفور.
4: ميرسي.
1: ذكرتني بتاع الفريكاسي انا.
2: ميرسي على الفريكاسي وميرسي على المريو
1: وميرسي
2: انيس الشاهد على المريو المزيان.
1: صحيت ميرسي يا انيس. ميرسي انت في حياتي هاني. ميرسي.
2: واو واو. ربي يداوم وجودي في حياتك.
1: امين جرب امين. هاي سيدي باش نمشيو تويك. هاني جيت. هاني جيت. طيب بابي بابي بابي.
5: هاني جيت. هاني جيت.
1: قبل ما نعطي الكلمة للهاني نذكر سادة المستمعين اللي كانوا الطريقة الوحيدة باش تربح المريول هذه الجميل وعن الألوان الأخرين فهمني ولا تبعثنا على 50-285-285 50-285-285 هكا غناية تعبيرهاش فهمني ولا تغني أنت يغني المسيو يغني بنتك صغير يتغني بنتك كذا فهمني ولا أبارتي من غدوة فهمني ولا نهبطوم ونعملوا فوت أنا هي أحسن وقت ونكلموك ألو مبروك.
2: سهلة
1: مهلة سهلة مهلة 50-285-285 فهمني ولا تكتب فهمني ولا فيراج واحنا اخويا ابارتي من غدوة نبدأ نهبط الأغاني. اكتب اخويا انقش. هاي باباي. هاي هاني.
2: يلا جعفور به. بعد شوي باش نحكيو على المنتخب الوطني بطبيعة لليوم مباراة ضد النمسا. لكن قبل خلينا نبداو الحدث البارح وتتويج الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس تونس 2026 على حساب ترجي الجيس 1-0. الترجي يوصل للكأس رقم 17 في تاريخه 17 كأس تونس. فألف مبروك للترجي ولكل أحباء الأحمر والأصفر.
3: مبروك.

0: مبروك. ألف مبروك للترجي.
1: ألف مبروك
0: التونسي.
1: لكلاس.
2: مبروك. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي. كما قلنا الكأس رقم 17 البارح الحقيقة كان فينال مشوق في ملعب رادس 1-0 للترجي هدف حمزة رفيعة. وحمزة رفيعة الحقيقة حبيت نحكي عليه لأنه اللاعب ذي منذ مجيئه للترجي تعدى بفترة مازال مش حاضر 100%، لكن في الأسابيع الأخيرة شفناه كان حاسم على الترجي في خاصة في مباراة الكأس كان حاسم جدا حمزة رفيعة، ويبدو أن حمزة رفيعة العام الجاي باش يكون واحد من أبرز لاعبي الترجي بالنسبة للموسم المقبل. طبعا بعد تتويج الترجي بكأس تونس باش يكون فما كأس سوبر التونسي كما كل عام، ولكن كأس سوبر المرة هذه باش يكون استثنائي لأنه باش يكون فيه الديربي العاصمة بين الترجي والنادي الأفريقي. ما شفناش عن سنين وسنين ما شفناش سوبر بين الزوز الفرق، مازال باش يتلعب قبل بداية الموسم المقبل. نستناو بالضبط تحديد الموعد، لكن جديد في الموضوع هذا جعفر انه نعرفوا كأس السوبر لازم تتلعب ديما باللي حضور الزوز جماهير. دونك هذه الحاجه الاولى اللي لازم يتم تطبيقها بالنسبه للجامعه. تقول لك اليوم اذا كان باش تسمح لنا السلطات انه نعبيو ملعب رادس 20,000 20,000 25,000 25,000 من جماهير الترجي والفريق نلعبوا في تونس، اذا كان الامر هذا صعيب امنيا والا ما تمتش الموافقه نجموا نلعبوا خارج تونس. زيد نعطيك اكثر وين نجم يتلعب خارج تونس مثلاً. بنسبه كبيره في زوز بلدان، واحده منهم يا اما في قطر او في فرنسا. نجموا نشوفوا ديربي العاصمه في قطر او في فرنسا بالنسبه للموسم المقبل.
0: صارت قبل الاهلي والزمالك،
2: صارت قبل حتى في تونس، صارت الترجي ونادي المنزار تلعب في قطر ديجا معناها صارت معناها صارت قبل حتى كاس سوبر الفرنسي تلعب في تونس. ما نعرفش بالضبط وقتاش، لكن تلعب في تونس في بالي بعد الثوره بالضبط في 12 في 13 في بالي حاجه هكا وقتها بين ليل وليون. ما نعرفش ما نتفكرش بالضبط، نحبش نعطي معلومه غلطه، لكن تلعب. لكن اللي ناكدوا باش يكون كاس السوبر يا اما في تونس يا اما البرا، وينجم راهو يكون البرا وبحضور زوز جماهير. نعرفوا جماهير الترجي والفريق الموجوده في قطر والا موجوده في فرنسا زاد بعدد كبيره
0: ويتنقلوا
2: اي بطبيعه. لكن نستناو ان شاء الله باش تكون مباراه كبيره برشا وعرس لكره القدم التونسيه. في انتظار تحديد الموعد، لكن أكيد إن شاء الله بالنسبة كبيرة يكون في شهر أوت جعفر، لكن نستناه بالضبط تحديد
0: أهم حاجة هو ارتفاع المنسوب الفني بتاع البطولة التونسية. أهم حاجة فهمني ولا والله يتأوريت رفيعة هذية بالنسبة لي أنا ثم شكون يقول لك كريجيسور فهمتني، ولكن عنده ميزة يفك
1: معناتها ميزة بار الفوتبول مدير
0: ميزة بار أنه عنده فهمني ولا فيزيون ويرا وكذا والباس بتاعه شباب أخويا فهمني ولا يفك فهمتني، وتخلف في الطرح من الباب الكبير فهمتني ولا. ان شاء الله في قادم الايام نشوفوا جوارات يشرفوا في البطوله الوطنيه. البطوله الوطنيه الحقيقه ماناش قاسمين راهم كلهم ولادنا يلعبوا برا ولا الداخل فهمتني، ولكن زاد مهم ان البطوله نتاعنا زاد تتطور
2: بالضبط. هذا هو نحكيه على المنتخب الوطني التونسي. انا كنت نحكي على نيمار لكن ميسيرش حكايه نيمار خليوها غدوه
0: نحكيوا
2: ما تباتش معني نورمال تقعد تجي غدوه. نحكيه على المنتخب الوطني التونسي صحيح ما تفسكش ما تبيتش
0: ملوخية
2: هذيك هي صحيح قليل
1: نجم كملوا بعد مش
0: واصل بابا
2: واصل. نحكيو على مباراة المنتخب التونسي والنمسا اليوم، مباراة أولى في استعداداتنا للمونديال. نعرف منتخبنا باش يواجه اليوم النمسا 8-4 ويواجه نهار 6 جوان نهار السبت منتخب بلجيكا في بروكسل. منتخبنا الوطني التونسي كان سافر إلى النمسا أولت البارح من مطار طبارقة، رحلة كان فيها كل اللاعبين 26 لاعب على ذمة المدرب صبري الموشي. واليوم منتظر منتخبنا انه باش يكون بتشكيله نجموا نشوف فيها العناصر الاساسيه اللي نجموا اليوم جعفر نفهموا صبري لموشي على شكون باش يعتمد في كاس العالم، لانه زي مقابله مهمه من اليوم نبداو نشوفوا شكون الملاعبين اللي نجم يعتمد عليهم الملامح بتاع التشكيله.
0: نسبه 80-90% هي
2: نسبه نعرفوها بعد ما نشوف التشكيله، لانه بعد انت تنجم تلقى ملاعبيه على البنك، ينجم اللي على البنك اليوم ينجموا 3-4 منهم مثلا يلعبوا في ماتش بلجيكيا، نجم ما تلقاهمش في ماتش السويد في اول مباراه في كاس العالم. لكن صبري لموشي يبدو انه بدا يفهم شويه بشويه التركيبه اللي يحب يلعب بها بالنسبه للمقابلات تاع كاس العالم. نتمنى انه المنتخب بخلاف النتيجه جعفر انه المردود يكون جيد وانه يكون عنها طريقه لعب واضحه، لانه مجموعتنا الحقيقه نذكر السويد اليابان هولندا الحقيقه مجموعه صعبه جدا، ولا نتفكر الحقيقه تقريبا لاول مره ما يسعفناش الحظ في قرعه كاس العالم، لكن لعل فيها خيره لعل
0: يعني خير اول مره هذه الحقيقه ما احسن 30 يترشحوا معناتها شنو؟
2: اي صعيبه جا.
0: لا اي شنو يا خويا كرتيناها المره هذه ما عادش
1: صعيبه. ديما صعيبه راهم فماش بول
0: يا خويا ضعيفه هم 11 واحنا 11
1: والناس كل مشيت تحب ترشح
0: هم 11 واحنا 11 نقدموهم
1: لوجيك يقول لك
0: انا نخمم هكاك خويا انا ولدي كور ولدي كور نقول له يا خويا ديما حط باش نربح نابل باش نربح معناتها العقلية هذه بتاع مملو وهولندا خويا الفرق كل متساوية بالنسبة لي يعني يا خويا نغب باش نربح
2: شوف راهي فما فرق
0: 90 دقيقة
2: فما فرق يا جعفر هزت بطولات وكؤوس باللعب على الهجمات المرتدة وذي اللي باش نلعبوا بها دونك فما فرق كيما اتلتيكو مدريد ابرز مثال انتر ميلان في ايطاليا برشا معناها حتى منتخبات نحكيو حتى كان تفكر راه منتخبات راه هز احنا كوب دافريكه 2004 المقابلات الكبار السنغال والمغرب لعبناها على الكونتر اتاك وهزينا كوب دافريكه
0: فما فرق ما تلعب لهمش برجولي
2: صحيح
0: ثم فرق ما تلعبش معاها
2: لكن الفايده
0: اللعب توري في اللعب
1: لا ما عندهم عندك لا
2: الفايده تكون دفاعيا واقف ومركز وتعرف تخرج الكرة متاعك باش تعرف تستغل انت مباراة كندا اللي فاتت ومباراة هايتي كيفاش سجلنا احنا عن طريق هجمات مرتدة معناه اليوم ان شاء الله تعاود الامور هذوما ان شاء الله منتخبنا يكون في كامل التركيز
0: هذا اليوم النمسا لازمنا نلعبوا شنو ان شاء الله
2: لا بالطبيعة نحكي عن المقابلات الكل النمسا بلجيكا السويد اليابان وهولندا الكل المقابلات الخمسة هذوما لازمنا نقدموا اداء متميز وان شاء الله اليوم جعفر الموعد ديما نذكر الناس كل 8 غير 4 نتاع الليل تونس النمسا في فيينا وان شاء الله مربوحة لمنتخبنا الوطني
0: ان شاء الله مربوحة للمنتخب الوطني التونسي نذكر كون المقابلة باش تكون منقولة في الوطنية هي ولا
2: باش تكون على الأرضية. على الأرضية. على الأرضية على الأرضية
1: أكهو معلش حتى إمكانية أخرى
2: وادي وين سبور الأرضية فقط وادي وين سبور وتحية كبيرة لمنصة دي وين سبور اللي اخذت ماتشوية تذوم نحكيه عليه مباراة بلجيكا وأيضا مباراة النمسا نجبوا تفرج فيهم على منصة دي وين سبور
0: تكهونات
2: 1-1 والأمنية إن شاء الله 2-1 منتخبنا ولا 1 بلاش لكن تكهن 1-1
0: تكهن 1-1
1: حتى شات جي بي تي قال لي 1-1
0: والله لا حق هذاك عندي فيه موضوع شات جي بي تي ذاك
1: شات جي بي تي
0: والله عندي فيه شفت فيديو دخت
1: شما جافور
0: غبي برشا شات جي بي تي
1: من حيث شنو هو الفيديو
0: من حيث تعطيه معلومه يعطيك معلومات بسيطه وكذا
2: ويقعد عنده ويستعملها
0: قالك منافق منافق شات جي بي تي
1: منافق صبغي اما انت تلوج
0: حاجات اللي تحب عليه مكاهو
1: لازمك تدربوا لازمك تقولوا مثلا
0: ما تجمليش ممكن انا غالط
1: مش هي تفسروا لك
0: والله
1: ما انت لازمك تفرق سوي بعض لك روابط انت لازم تلوج على المصادر كنت دحيح في
0: بقى. مش مشكل مش مشكل مش لك حاجه مهمه برشا تو انا يا اخوي نحب باسمي وباسم فريق ساعه سعيده نقولوا الف مبروك للهمهامه
1: مبروك حمام لنف
0: الهمهامة الهمهامة
1: مبروك
0: الهمهامة حم لنف مش حمام لنف
1: حم
0: لنف خويا الهمهامة خويا ان شاء الله مبروك فهمني ولا العودة للرابطة المحترفة المحترفة الأولى فهمني ولا وان شاء الله يا خويا ما عادش تعبط الهمهامة لأنه الهمهامة خويا بوغاز تاع جواريت
1: صحيح
0: والله العظيم بوغاز جبت لنا شو اسمه أنيس أنيس شويخ
1: أنيس شويخ
0: ملاعبي يا خويا مش نورمال فهمني ولا يا خويا والسبعي كان ثم جارديان اسمه السبعي في الهمامه تذكروا بالقديم بالقديم فهمني ولا تهانينا مجددا فهمني ولا للحمام لنف الهمامه قول لي مدام نسمع فيك تفضل
1: يلا بيه جميل تحيه ليهم وتحيه للفريق الحمام
0: انت تفضل مدام ماريولك عند شد لي هاني جاي يا اختي استنيني غادي في البيرو زميله عن ماريول اش تحبي يا اختي سي جي مريم تفضل تو تسويت
1: تفضل ها هون سين جيم مع
3: ريم انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر
4: ديوانا فهم صوتكم ساعة سعيدة ساعة سعيدة سين جيم معريم
1: صباح النور
0: صباح النور
1: صباح النور مرحبا بك جعفور مرحبا بك
5: هو جي
1: هني مشي واحنا بما انه اليوم حكينا برشا كوره في انتظار الماتش اليوم وان شاء الله مربوحه فقلت خلينا ما نخليوش عيد الامهات يغادرنا فيسع ونحكيو شويه في سينجي دونك اخترت لكم اشهر ولا اهم ولا ازين الاغنيات اللي غنيوا على الام اللي اكيد نهارين هذوما شفتوهم في برشا ستوريات وكل شيء انا باش نعطيكم جمله من الجمله من الاغنيه وانت لازمك تطلع الاغنيه ثم ندندنوها جميعا.
5: أوكي
1: نبدأ برباب.
5: هيا نب.
1: أي سيدي سهلة سهلة مهلة مهلة. تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي من أي غناية؟
5: ست الحبايب. تعيشي ليا ست الحبايب يا حبيبة يا
1: حبيبة. صحي برافو عليك رباب. غنية شكون يا رباب؟
5: غنيتها فايزة أحمد حسين السعيد.
1: هي غنية فايزة أحمد برافو عليك.
5: هي لأمه هو خاطر نسي ما جبليش كادو.
1: برافو ست الحبايب غنية فايزة أحمد اللي هي من أشهر وأقدم
5: عبد الوهاب
1: أغاني عيد الأم في الوطن العربي. كلمات حسين السعيد كما قلت أنت ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب.

0: جميلة، تعيشي لي يا حبيبتي يا أمي ويدوم لي رضاكي، أنا روحي من روحك أنت وحياتي من حياتك أنت. هذية ست الحبيب نقطة لولانية لرباب. نمشي لزينب،
1: تفضل
0: باش نعطيك من الكلمات وأنت تطلع الغنية إذا تعرفها. آه بحبك يا أمي، آه في قلبي يا أمي، رضا ربي علي رضاكي وبركة
1: مهما
2: خدتني المدن وخلتني ناس المدن.
0: ولو أنها أغنية جميلة جدا،
1: حمد هليل هدية أمي.
0: لا، وبركة حياتي دعاكي، أغنية مصرية والمغنية امرأة. آه بحبك يا أمي،
1: بحبك يا أمي،
0: آه في قلبي يا أمي،
1: شيرين
0: رضا ربي علي رضاكي.
1: شيرين عبد الوهاب،
0: صحيت شيرين عبد الوهاب. بحبك يا أمي الأغنية،
2: بحبك يا أمي. يلا
0: عرفتها.

0: هذه اغنيه شيرين محليها الاغنيه قديمه راه عندها سنين دونك تصورتكم تعرفوا. هذه النقطه الثانيه لي رباب جعفور.
1: لا لا
0: مش نعطيك كلمات وتقولي الاغنيه مشهوره ياسر ياسر.
1: تفضل مرحبا.
0: بعد الحب ده ايه اللي تعمل كل ده تستاهل ايه اللي تعمل كل ده
2: الحب ده ايه
0: اي قول له زين
1: يا توفيق
0: ما عادش تسمع
2: اوبريت هي

0: فنانات وهم وهمي اوبريت شهيره هي مجموعه من نجوم الغناء في الوطن العربي عندك يارا رامي عياش هيثم شاكر جنات تامر حسني صدرت عام 2008 كلمات ايمن بهجت امر والحان حميد الشاعري ومحليها برشا الاوبريت ومزيانه الغنيه وحافظينها الناس كل امي ثم امي جميل جعفور هذه هي نقطه
1: محليها المريولي ريبتو شفتك في التلفزيون والله
2: شفتك
0: ميرسي جعفور ميرسي على البلاصه وعلى أمي يا ملاكي
2: هو راجل يغني
0: يا حبي الباقي إلى الأبد ولا تزال يداك أرجوحتي ولا أزال ولد إلى الأبد ولد
2: شعر هذا محمود
0: هذية لا هذية غنية غنيتها سيدة بالفصح
1: أمي يا ملاكي
2: فيروز أمي يا ملاكي ما عند كلمات عند
0: برافو عليك أمي يا ملاكي فيروز

0: الى موسيقى واحد
1: تاع الكنيسه
0: ترانيم كنسيه ستيفان
1: ترانيم
0: شكرا. الحقيقة عالم اخر
2: عالم اخر
0: ليه فيروز
2: المريضة.
0: ربي فضلها زيد يزي جعفور من حبش
1: فيها حالة فنية حالة فنية
0: مجنونة ما نحبش فيها ميسيلش ميرسي صحيت ربي
1: معيشتك
0: أمي يا ملاكي فيروز يا حبي الباقي إلى الأبد زينب
1: فضل
0: ما هيش اللي نرى فيها قدامي فاروق رأو اللي قبلها الكلمات تقول أمي بها الخير أشوف أمي دنيا وبيها طوف
1: أمي جنة الله هذيك وحسي الجسمي
0: أمي جنة صحيح أمي جنة حليها أمي جنة حسين
1: والله يضحك مش عملوا عليه فيديوهات

0: ما بكتنيش فيروز بكيت من حسين الجسم. يا سيدي الأغنية الجاية عند رباب ورباب باش طلع سور
1: خاطرها اللعبة هذه
0: لا هذه أغنية أطفال هاي باش طلعها من غير ما نسألها الكلمات به أيام عمري اللي فاتت عشانك عشتهم وفات الأم اللي تغني طبعا للصغيرة للبنت أيام عمري اللي فاتت عشانك عشتهم وسنين عمري اللي جاية عشانك حشتهم.
2: صعيبة شوي
0: مزيانة
3: بس يطلع كان وليد تونس.
0: هاي سيدي أغنية أطفال كلاسيكية أغنية قديمة بنوار بلان أما ياسر مزيانة من فيلم الفيلم اسمه الليالي الدافئة عام 61 صحيح صحيح كلمات حسين السيد هو بيدو ولحنها فريد لطرش حبيبة أمها
4: حبيبة أمها واتي بحبها

0: حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة مزينة يسر الغنية نقطة لربي بنكر وربي بغير
1: زينب طلعت
0: شبيك؟
2: عليش الدمار اشتبكي
0: زينب الكلمات الموالية هم
3: الكلمات دي الأغاني كلهم مؤثرين جدا هي.
0: طبعا أنت ربيع البيت وغنية أحجاره يا شمعته بالليل يا ضحكة نهاره
2: دي ربيع الخولي
3: مش عسل حلاني ذي
0: لا لبنانية الغنية أنت ربيع البيت وغنية أحجاره
3: ذي ليه نانسي هذه
0: حي
3: أم الحكي بتقول
1: برافو عليك
4: دهب مشغول
3: أحليها الأغنية
4: مشهورة
3: مشهورة
0: مشهورة مشهورة مشهورة مشهورة مشهورة مشهورة

0: مشوار. وهذه نانسي عجر من غنية ياسر مزيانة أمي برافو زينوبة. جعفر هي غنية شعبية بما أنك تتحب على الزود حطوها لك في الآخر. أما أنت خليتنيش نكمل. هذه غنية شعبية مصرية تقول يقول فيها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. مش كان مش نقول لك الجملة الأخرى اش تعرف الكلمة ولكن يظهر لي زينب عرفتها. زينب عرفتها قل له
1: ست دي أمي
0: صح ست دي أمي خالد عجيش اسمع حمد شقيا طول عمرها خالد عجيش
2: خالد عجيش

0: جميلة جدا ألحان الموسيقار الرياض الهمشري وكلمات مجد النجار. هذا خالد عجاج الست دي أمي. الغنية الموالية هذه اللي كنت نقصدها بكري وهذه اللي بشتلحها رباب. نجم نقول لك في الكلمات أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن،
1: أمي الحنان
0: والروح كما الريحان أتعطر بشذاها. تعرفها غنينا مع بعضنا لهنا
2: يا حبيبي.
0: أمي هي نبع حنان، أمي هبة الرحمن، أمي كم أهواها أشتاق لمرآها.

0: شاورت لك قبل
1: اشتاق لمرآها
2: ماشي تعديلي عيد الأم
1: وأحن لألقاها وأقبل يمناها أمي هي نبع حنان
0: هيت فاروق على خاطر ماشيين للغناية اللي بالنسبة لي أحسن غناية ما تنجمش تفاضل لكن هذه أحسن غناية عندي على الأم زينب بكل وفاء تصون العهود ومن غيرها بالحنان يجود ما نجمش ما نتجرأش نغني لك من
3: سيدنا بيت
0: فيها بساتين وقمر
3: ذكرى زي
0: لاحظني
3: أمي
0: ملا
3: غنيه

0: كلمات اللي من هنا
1: فأمي أميرة كل العباد رهيبة. فأمي أميرة كل العباد وأمي ملاك من البشر.
2: ما يقعد سميرة الكينجرا
1: من خاك مش نخرجوا به داكوردو جعفور. نتفكرك وانا صغير تخافي علي وتتحير
2: وانا صغير.
1: لليوم عطفك علي ما تغير يميمتي عيني تنام وانتي تسهر.

0: جميل جعفر نقطة مازلت لنا غنية ومن بعديك نسكروا لك بسمير بالطبيعة يا رباب. الغنية هذه اللي كنتي وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي
1: والمهما خدتني المدن
0: لي وانا نحكي لك بالفصحى وانت قاعده تقول بالعربي واعشق عمري لاني اذا مت اخجل من دمع امي. مرسل خليفة
2: حن الى خبز امي
0: كلمه محمود درويش

0: يا ممن على صدري أعطيهم أغنيتهم خلي نحتفلوا.
1: ثم أغنية أخرى برجولية من أقوى الأغاني
0: ساعة أنا مهما خدتني المدن أغنية رائعة رائعة
1: ولد صبر بيعي يا ريت يا أمي
0: زيدة
2: زيدة دمار
0: زيدة كلهم مزيانين لا توا سمير
1: سعد
0: ربي فضل

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيخ، ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: مونديال سنيم مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج، باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان، وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
4: ديوان افام فلاش نيوز،
5: موجز منتصف النهار. ديوان افام عسلامة. وزير التربية نور الدين النور يؤكد أن الوزارة على أتم الاستعداد لتنظيم الامتحانات الوطنية على مختلف المستويات بما يضمن حسن سيرها في ظروف عادية وشفافة، وبما يرسخ مبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. في هذا الإطار دعا الوزير الأولياء إلى مزيد توعية أبنائهم وحثهم على ضرورة تجنب اصطحاب أي وسائل يمكن أن تستعمل في الغش أو تثير شبهة حوله عند دخول مراكز الامتحان على غرار الهواتف الجوال وساعات الرقمية والنظارات الذكية وسماعات الأذن، وشدد على أن حيازة هذه الوسائل داخل مراكز الامتحان تعد مخالفة صريحة تعرض المترشح إلى إجراءات تأديبية وقانونية وفق النصوص الجاري بها العمل.
6: انطلق الامتحان بشكل فعلي، كل وسيلة غش وكر كل وسيلة غش موجودة داخل المركز هي شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية. على المترشحين وعلى الأولياء أن ينبهوا أبنائهم إلى ذلك. نحن هذه الإجراءات لا فقط من أجل حماية الشهادة العلمية والشهادة الوطنية، بل من أجل حماية أبنائنا من أن يغرر بهم من قبل شبكات وهمية تتاجر في الشهادة الوطنية أو تتاجر بالوهم وبالكذب وبالإدعاء وتغري أبنائنا من أجل نجاح وهمي. قلت وأكرر، إلى حدود قبل أن ينطلق الامتحان بشكل فعلي يمكن أن يسلم، نقول أنه نسي، يمكن أن يتخلص من كل ما يمكن أن يشوبه أو يؤدي إلى شبهة غش. بعد أن ينطلق الامتحان كل يتحمل مسؤوليته، لأن وجود الهاتف حتى إن كان في حالة إغلاق هو شبهة غش قد تؤدي إلى إلغاء الدورة.
5: المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الوضع الجوي بعد ظهر اليوم الاثنين يكون ملائما لنزول أمطار رعدية تكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية قبل أن تشمل محليا الجهة الشرقية للوسط والجنوب. ووضح المعهد أن هذه الأمطار ستشمل خاصة ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان، ومن المنتظر أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 ملم مع تسجيل تساقط للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. جامعة صفاقس شرعت اليوم في تنظيم ورشات علمية وبحثية واجتماعات مؤسساتية مع وفد من جامعة لوكا الكندية بهدف تعزيز التعاون الدولي وبحث أفاق الشراكة بين المؤسستين. ووضحت الجامعة وفق بلاغ صادر عنها أن برنامج العمل المشترك يتواصل على امتداد يومين لضبط وتوثيق مسارات التعاون الأكاديمي. وصول أول رحلة سياحية عبر طائرة قادمة من بولونيا بمطار طبرق عين درهم وعلى متنها 190 سائحا، وهي منظمة من شركة أجنبية لفائدة متعهد أجنبي للرحلات وفق ما أكده المندوب الجهوي للسياحة بطبرق عين درهم، الذي بيّن أن هذه الرحلة هي الأولى من نوعها التي تصل إلى مدينة طبرق تزامنا مع بداية الموسم السياحي. ومن المنتظر أن تتوصل الرحلات السياحية بمطار طبرق عين درهم إلى غاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2026 بمعدل رحلتين، واحدة من بولونيا والثانية من تشيكيا. في العالم، القوات المسلحة الإيرانية تحذر الكيان الصهيوني من أن استمرار الجرائم في لبنان لن يكون أمرا يستطيع تحمله، وأضافت أن الكيان الصهيوني استغل فرصة وقف إطلاق النار لممارسة جرائمه في لبنان. قوات الاحتلال تواصل استهداف محور دبين بلاط في جنوب لبنان عبر الغارات والتفجيرات في محاولة لتطويق مرتفع علي الطاهر وتأمين القوات المتوغلة في محيط قلعة شقيف ضمن مسعى لتثبيت محاور تقدم الاحتلال باتجاه قضاء النبطية. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ينطلق الآن مع ابتسام وكمل فريقنا تونس. إلى اللقاء.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمنى أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
2: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. معكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معانا كالعادة. البداية بفقرة عطير، طبعا بعد شوية نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها اليوم الأولاد في البلاتون، بعد أكيد باش تكون لينا عودة على مختلف في الأخبار المستجدات الوطنية في فقرة الأكتواليتي. إن شاء الله بش يكون حديثنا في جزء منه على مقترح قانون لتوحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء. بش يكون إن شاء الله ضيفنا بارتير من نصف نهار وربع نائب في البرلمان محمد أمين الروالغي، وهو من بين النواب اللي متقدمين بمقترح القانون هذا. نعرفوا معها التفاصيل والمعطيات. وللساعة الثانية بش نرجع فيها أكيد على زيارة رئيس الجمهور لأريانا، رئيس الجمهورية اللي يقول أنه الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلولا وطنية. نرجع طبعا على هذا، كان في تصريح خاص وكالة تونس أفريقيا للأنباء. نرجع بعد بالتسجيل لأبرز ما قاله رئيس الجمهورية في علاقة بالزيارة اللي قام بها لأريانا البارح. كيف انتقلت قيادة الشرق الأوسط من العواصم التقليدية إلى الخليج؟ بش نحكي على تفاصيل المقال هذايا اللي اختارهونا سرحان، قلت سرحان شخاوي طارق الكحلاوي. إن شاء الله الساعة الثانية نعرف معه إن شاء الله التفاصيل والمعطيات. وآخر الحصة بش نحكي على قلعة مهمة، من قلعة صليبية إلى ورقة عسكرية حاسبة. شنو القلعة ذي وشنو نجمو نعرف عليها؟ نخليكم تكتشفوها إن شاء الله آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع زميل نورة الفاسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
2: هنا تونس،
3: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شفيخة يرافقني في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة بعد غياب مطول وعطلة مطولة للعيد. وقال فيه سرحان الكثير والكثير من إشاعات وأكاذيب وتدوينات وتصريحات، كل شيء موثق. خليفة شوشين، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: تحياتي ابتسام وتحياتي لطارق، وإن شاء الله عيدكم مبروك. وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
3: ما تحب تقول شيء سرحان؟
4: ولا ربي يهديه. تقول له سرحان معك؟ أنا هي قلقتني حاجة برك معك، هي أجرة خالصة. ليش خالصة؟ كش مش خلصني هو سرحان في الوجه. خلافك هيك سرحان متاح له، معناتها اللي يقول اللي يحب واللي يعمل اللي يحبه كاو ربي يهديه،
3: ربي
4: يهديه،
3: ربي يهديه.
4: هو اللي شعال يا خرج عليه شعات، مش عمل تقول ربي يهديه،
3: ربي يهديه. التحق بينا زيدا طارق الكحلاوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
5: مرحبا، عيدكم مبروك ناس كل. دونك خليفة ابتسام، فريق الإعداد، جميع المستمعات، مشاهدين، مستمعين، مشاهدات،
3: مرحبا بكم. طارق وخليفة، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا. والبداية كالعادة بأولى فقراتنا عالطاير.
0: عالطاير
3: نبدأ معاك طارق الكحلاوي، تفضل.
5: الحقيقة أنا حبيت نتحدث على الوضعية، وضعية الوالد جوهر بن بارك عز الدين الحزقي، اللي حسب بنته يعاني من أمراض عديدة، وحسب هي أنه فما حتى اكتشاف مرض عضال مؤخرا. أنا بالصدفة نهارت اللي أنا خارج لفرنسا في نفس النهار شفته هو راجع من المسافرين. هو قال أنا ذاك أنه تم منع مسافر بناء على حكم سابق. والحقيقة وضعية مثيرة للانتباه أنه ما نعرفش عليش الحكم هذا اللي يرجع لمنتصف التسعينات لسنوات قائمة سابقة توا تم اكتشافه. رجل واضح يعاني من عدد من الأمراض المزمنة يستحق عناية طبية، ربما العناية الطبية تستوجب السفر، ما نعرفش الحقيقة. لكن الحقيقة هو وضعية عز الدين الحزقي اللي تمثل وضعية مأساوية لجيل، الجيل اللي خلينا نسميه جيل بيرسبكتيف، جيل أفاق، معناتها اللي طلع في منتصف الستينات وقاد الحركة الطلابية. منهم زيد أونتر بارانتيز نجيب شابي اللي فما عريضة توا حول محاكمته الأولى في جوان 68 واستذكارها توا، وفما عريضة قاعد تصحح على الأساس هذية. الجيل هذية الحقيقة جيل خلينا نقوله جيل منكوب، يعني هو نجم نقوله أثر بشكل كبير وهائل على مسار الحياة السياسية في تونس. نشأة اليسار الجديد نهاية الستينات بداية السبعينات، وواجه واحدة من أول المحاكمات الكبرى حول ما يسمى المؤامرات ضد أمن الدولة، وأيضا أثر فيما بعد لأنه حتى الأطراف اللي عملت مراجعات داخل اليسار بعضها انضم للسلطة، بعضها أسس أحزاب أخرى، بعضها أسس حتى أحزاب معتدلة منهم نجيب شابي. بعد الثورة لعبوا أدوار، يعني في النهاية كان يمثلوا حلم لجيل معين، وهذا الجيل لم يحقق جزء كبير من أهدافه وأحلامه، بل بعضهم يتعرض إلى الآن إلى المحاكمات. الحقيقة كل معناها تمنيات بالشفاء لعز الدين الحزقي. كما قلت المرة اللي فاتت فما اللي يفوت عمره 80 سنة ويبدأ في السجن، لا معناتها بالحق فما إشكال. ونحكي عموما مش كان الناس اللي متسيسة، يجب نلقاو حلول للوضعية هذية. وجيل للدراسة فعلا، فما أكثر من كتاب تكتب بونتر برونتيز على الجيل بيرسبكتيف، بعضها من قبل ناس كانت في البيرسبكتيف منهم عبد الجليل بوغيرا، لكن فما أيضا مؤلفات من قبل بعض الناشطين فيها التجربة هذية، منهم عزيز كريشان اللي كان لي معاه حوار في إطار البودكاست ديوان البلاد، وإن شاء الله نبثوه عن قريب جزته مع على هالتجربة هذه وتجربة ذلك الجيل والنقاش اللي دخلهم اللي ما مثلوش راو نفس وجهة النظر حتى في تقييم مراحل لاحق.
3: إن شاء الله ربي يشفيه مرة أخرى. كما كنت تحكي أنت طارق الكحلاوي، إحنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم فقرة عطاير، ومن طارق مباشرة مش نعطي الكلمة لخليفة شوشين ونكتشفوا شنو المواضيع اللي اختار أنه يحكي فيه اليوم في عطاير. تفضل خليفة.
4: وأنا مش نوسع يمكن الزاوية اللي نظر منها طارق أكثر، ومش نحكي على فعلا تونس اللي ما نصفتش برشا من أولادها، وحكى على جيل البرسبكتيف وبرشا أجيال من المضلين اللي تداولوا على تونس واللي للأسف لم تنصفهم هذه البلاد في حقباتها الكل. أنا مش نحكي على قرية النصر، قرية النصر اللي شهدت الحادثة الأليمة اللي صارت مؤخرا واللي راح ضحيتها زوز من مواطنيها من عائلة واحدة الله يرحمهم، نتيجة لعملية تسمم إلى حد الآن ما زلنا ننتظر في نتائج التقرير الطبي لمعرفة الأسباب هذية. معرفة الأسباب هذية مهوش في إطار التنجيم ولا في إطار خلينا نقول أنا جمع الجمات كما شفنا الظاهرة اللي شافت على شبكات التواصل الاجتماعي، لا، فقط من أجل تجنب اللي تتكرر مع ناس أخرين، مش في قرية النصر برك، في أغلب الأرياف نتاع تونس وما تعودش نفس الحكاية. علاش أنا قلت ما هوش بحثا عن الجماعات؟ لأنه للأسف حتى المآسي اللي كانت الناس على الأقل تصمت أمامها للتدبر وللنظر باش تفكر اللي راه الدنيا فانية وما دايما لحتى حد، اللي كانت الناس تصمت أمام حدث جلل كما الموت أو أخبار الموت أو إشاعات الموت، للأسف أصبحت مجال للاستثمار ولجمع الجماعات. وشفنا تم التنكيل بالعائلة هذية اللي هي من قرية النصر من خلال الإشاعات، كل واحد يحلل وحده وكلها حلت مخابر متاع التحليل وبدت تتفسر شنية الأسباب والدين فيهم. بالعكس ثم ناس شكون هدنهم وثم ناس قال شنو يعنينا فيهم احنا لموتوا هذي. للأسف هالشبكات التواصل الاجتماعي أخرجت أسوأ ما في التونسيين، مش كلمة التونسيين، أسوأ ما في البشرية، خرجاته من أرذل اللي كان البشر الواحد يتصوره. يمكن أنا ما نقولش الناس هذو مجدد راهم كانوا موجودين، أما ما كانش عندهم مجال باش يتكلموا، ما كانش عندهم مجال باش يعبروا على الأمراض النفسية متاعهم. لكن للأسف هذه ضريبة التطور، أحيانا شبكات التواصل هذه سمحت للناس كل اللي هي تنجم تعبر وتخرج أسوأ ما فيها بالجانب هذه. قرية النصر، علش أنا أقول جهود الدولة اللي تقريبا حتى مستوصف صعيب باش يكون موجود فيها، اللي هي تتوسط ما بين المكلاسي وما بين بوزيان، قرية هذه للمفارقة هذه تأسست عام 61 بمنشور رئاسي تونسي، وتقريبا بقات من 61 ل 63 باعتبارها تعاضدية فلاحية، وعرفت باسم النصر أربعة، وتأسيسها كان من أجل تكريم المقاومين، سموهم فليقة، المقاومين التونسيين اللي كانت جهة سيدي بوزيد، وخاصة ذلك المثلث بوزيان المكناسي سوق جديد اللي هي بلاد الشهيد محمد البراهمي، وهذه قرية النصر اللي كانت من أكثر المناطق اللي اعطت مقاومين للمقاومة الوطنية التونسية، وأكثر معناتها مناطق قدمت شهداء في تونس في الجانب هذه. تم تكريمهم من خلال تنشئة القرية هذه، وقعدت قرية هي دشرة وقعدت دشرة اسمها النصر باعتبارها تعاضدية فلاحية، بعد لا تم فشل تجربة التعاضد أكيد معناتها أصابهم ما أصاب هذه التجربة هذه، سموهم المتعاضدين ووزعت عليهم الأراضي عام 1966. وتقريبا أنا صباح برك كنت في حديث مع صديق يسكن قريب من الجانب هذاك، حبيت نزيد نتحرى أكثر، يعني أنا آخر مرة زرتها على الأقل ثم 10 سنوات عديت عليها ما لأنها ما تتزارش فعلا، لأنها قرية دشرة صغيرة ياسر تبع المكنسي. من اللي يقول لك دفنوه مزروه تقريبا ما فيها حد شيء، المقومات الحد الأدنى متاع حياة ما هيش موجود. أنا علش نقول الحكاية هذه، لو أن توجدت حتى مركز متاع صحة صغير ما كانش ينجم على الأقل ينقص من حدة التسبب اللي صار للعباد هذون بقطع النظر على أسبابه. هذيك كما يقول لك هم ناس مؤمنين بربي ويعرفوا المسألة اللي هي مسألة قضاء وقدر، أما على الأقل لو أن كان ثم مرفق صحي متقدم سماها الصحة المتقدمة ذي راهو خفف شوية على الناس هذون شوية وسهل على المستشفى سواء في المكناسي ولا في سيدي بوزيد اللي هم يشكر ربي زاد ما فيهم حتى تجهيزات اللي على الأقل يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الناس هذون. لذلك أنا نقول للأسف الدولة هذه أنكرت أنبل أبنائها، أبنائها المقاومين وأحفادهم هذون، ما نستغربوش اللي هي تنكر مناطق أخرى واللي تتواصل في الجحود هذية. أنا نقول فعلا أخلاقيا نراه عيب وقت تبدأ ناس في فترة متاع صعوبة وفترة كبيرة مثالش نستنوا شوية نتائج التقرير وما نبدوش ناكلوا في لحمهم حي إلى درجة تخلي العديد من الأفراد الأسرة هذه يخرجوا وكأنهم سكيني بريروا في الجانب هذا اللي احنا رانا ما تسممناش عن قصد واحنا ما نقصدوش، وتخرج بنت هذه الفقيد ولا بنت زوجة الفقيد من أجل تفسر الجانب هذية وكيفاش أعدوا هيك الأكلة متاحهم كذا، وناس ولت تمارس في نوع من السخرية وكذا. أنا نقول فعلا عيب،
3: فعلا عيب خليفة كما كنت تحكي انت مرة أخرى. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى وحمد الله على سلامة الناس اللي العائلة هذية اللي رجعت لباش. شكرا لك خليفة على إتاحة خلينا نقول وطرح الموضوع هذية والجدل الذي أثيره في حوله. نحن بنخرج فاصل صغير وبعد نستقبل ضيفنا نائب في البرلمان محمد أمين الورقي، تفضل.
2: هنا تونس باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا والتابعوا فينا طوى على الفيسبوك وعلى شان اليوتيوب جوانا فهم لايف. مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم على مختلف المواضيع والملفات المطروحة في الحصة. وكما قلت لكم منذ البداية، من بين الأخبار والمستجدات اللي باش نحكيوا عليها اليوم هي مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء اللي كانوا تقدموا به عدد من النواب، واللي باش نعرفوا أكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي.
1: من بين النواب المتقدمين بالمقترح هذايا محمد أمين الورغي، وهو ضيفنا اليوم في البلاتو. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك ابتسام، مرحبا بكل مستمعي ديوان فام، ومرحبا بالضيوف الموجودين معنا في البلاتو.
1: مرحبا بك محمد أمين الورغي. مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء، وفي وثيقة شرح الأسباب خليني نقرأ الفقرة الأولانية، تقول يندرج هذا المقترح التشريعي في إطار السعي إلى تطوير المنظومة الانتخابية في الجمهورية التونسية وتعزيز وضوحها ونجعتها، وذلك من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. وبش يكون سؤالي لولاني من المنطلق هذية، علاش جاي تفكير عدد من النواب في تجميع النصوص ومختلف القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة؟ شنو الحاجة لهذا ومختلف الأسباب الأخرى اللي خلتكم تتقدموا بالمقترح؟ تفضل.
2: هو دجا قريت العنوان واضح، ما نحن تقريبا من سنة 2014 من القانون 16 عدد لسنة 2014 تقريبا، بعدها تم إدخال عديد التنقيحات على القانون الانتخابي بما فيه معناها شفنا من سنة 2022 وانت راجع تقريبا فما 5 مراسيم تم كل ما هو يتعلق بالانتخابات. هذا الحقيقة خلى معناها المنظومة متاع القوانين الانتخابية تم إدخال عليها عديد من التعديلات واللي خلاها مش واضحة. معناها اليوم فما بعض النصوص تتعارض من بعض الأخرى. إذا اليوم أنا كمترشح ولا كمعناها ناخب نحب نرجع معناها القانون الانتخابي، يجب ندخل الانترنت نكتب معناها القانون الانتخابي فبش يخرج لي بقانون عدد معناها 16 سنة 2014 وما نشوفش التعديلات اللي تم إدخاله عليها، فيلزم يزيد نمشي لوج في المراسيم الأخرى ولوج يعني بعض كما قلت النصوص القانونية اللي تم معناها تعديلها، بالتالي ما يخليش هذا معناها الناخب ولا المترشح عنده معناها دراية كافية بكل جانب العملية الانتخابية. هذاك علاش جاء تفكير في معناها احداث مجلة انتخابية موحدة تم الانتخابات والاستفتاء، وكذا يكون دليل المترشح ودليل للناخب باش معناها ما يصيرش لخبطة بين النصوص القانونية اللي كما قلت لو معناها تقريبا التعديلات مست الجوهر وتعديلات كبيرة برشا بما فيها كما قلت 5 مراسيم وفما معناها نظام معناها فما مجلس كامل تم استحداثه اليوم السجيات والقاليم يبدأ من انطلاقا من المحلي وكذا. هذا الكل معناها خلينا نخمو انه يكون معناها نعملوا مجلة انتخابية مبوبة، انتخابات تشريعية، انتخابات رئاسية، انتخابات بلدية، انتخابات المجلس المحلية وصولا الى مسجات والقاليم، وهكاك معناها حتى مسار الطعون تعرف انه معناها فما القانون اللي قمنا به في مجلس نواب الشعب معناها قمنا عملنا تعديلات على مستوى معناها المحكمة المختصة في طعون الانتخابية اللي كانت معناها المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات ولات معناها تمشي محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالقانون الحالي. كيف كيف زادة شفنا بعض الهيئات اللي موجودة في القانون الانتخابي الفارط وخممنا انه باش يتم تطويرها. احنا جمعنا النصوص القانونية وحبينا يكون معناها قانون الانتخابات في تونس معناها يكون في شكل مجلة موحدة، وباش نشوفوا كما قلت معناها على مستوى التفكير في اللجنة، وانه معناها بدينا في حلقة النقاش قلنا نشوفوا الهيئات اللي كانت في القانون الانتخابي اللي فارت واللي تم مثلا دور الانتخابي بالخارج ومسألة جمع التزكيات في الدور الانتخابي بالخارج خصوصا في افريقيا. نعرفوا اليوم انه التزكيات يقول لك لازمك الشرط يكون عندك 200 مرأة و200 رجل معناها 400 تزكية في افريقيا، ما نصورش انك باش تلقى 200 مرأة. هذا شفنا معناها الاشكال الكبير كيف بعض الدول اللي بي سكندناف ولا البلدان العربية ما تمش فيها الترشحات نظرا لمسألة التزكيات اللي تم معناها الدوائر بالخارج ماهيش بالمسألة السهلة. كيف اقترحنا لما لا يتم معناها نظام اقتراع إلكتروني بالنسبة للدوائر في الخارج، وهذا معمول به في عديد التشريعات المقارنة. نفس الشيء كي شوف التشريع المقارنة تقاه الكل معناها القانون الانتخابي في مجلة. احنا اليوم الهدف متاعنا واضح انه يتم اصدار مجلة كما معناها نص قانوني واحد كما الدستور يكون معناها مجلة واضحة واضحة المعاليم تنظم العملية الانتخابية وتسهل كما قلت على المترشح وعلى الناخب انه يكون عنده اطلاع كبير على النصوص القانونية.
1: بي على مستوى المسار التشريعي ونوصل المقترح للقانون هذا على
2: حاليا هو في لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية تم معناها عملنا جلسة استماع اولى لجهة المبادرة مشكورة اللجنة ومشكورين اعضاء اللجنة الحريصين على معناها انه يقدموا أشوات كبيرة في هذا المقترح باش يتم معناها تعيين جلسة ثانية لسماع جهة المبادرة كيف كيف لأنه تعرف القانون طويل برشا معناها في 261 فصل فيشد بشوية وقت ثم باش ننطلق معناها في سماعات للأطراف الأخرى الكل يمكن هما معناها اللجنة هي اللي تقرر شكون باش تسمع لكن في اعتقادي أنه باش يعيطوا للانتخابات يعيطوا لوزارة العدل بما أنه معناها فما صار طعون كامل رئاسة الحكومة وزارة الداخلية اللي تهم معناها الانتخابات البلدية والانتخابات المجلس المحلية ومعناها الجوانب المنظمة لكل عملية الانتخابات بعض الخبراء في القوانين في القانون الانتخابي وإحنا رأوا المقترح هذاك خدمناه زاد استأنسنا بخبراء في القوانين الانتخابية.

0: أكيد تعيين جلسات بحضور معنا مديرين عامين ولا أعضاء حكومة. راهو اللجان ما وقفتش، راهو تلت شهر ماي قعدنا نخدم على روايحنا. ديجا معناها كما قلت مكتب المجلس استمع، حال مشاريع قوانين، حال مقترحات قوانين، حال أسئلة كتابية، والمجلس غادي يخدم معناها بسرعة بصورة عادية جدا. فقط أنه الأعضاء الحكومة هم ما حضروش.
1: باش نحكيو طبعا في المقترح القانون هذايا، تو نسمع بتبيعة طارق وخليفة قراءتهم للمقترح. كان عندهم أسئلة أو تفاعلات مع الكلام اللي كنت تحكي فيه. مقترح قانون، خليني نقول محمد أمين الورغي، يتعلق بمجلة انتخابية والاستفتاء، واللي من خلالها باش يصير توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء، باش يكون ضمن مجلة قانونية موحدة. يجي هذايا في وقت صاير فيه زاد جزء كبير من النقاش على مستوى البرلمان أو من قبل عدد من النواب في علاقة بهيئة الانتخابات الحالية وعهدة هيئة الانتخابات الحالية. كيفاش باش يكون معناها هالنقاش بين زوز مسائل؟ انتم قلتوا باش تستدعوا، من المفروض انه طبعا باش يصير دعوه هيئه الانتخابات لانها معنيه طبعا بالمقترح القانون هذايا، في وقت عدد من النواب يقول لك انه انتهت العهده هذايا بتاع هيئه الانتخابات، وجزء من النقاش اللي كان في الفضاء العام في الفتره الاخيره. نرجع نسمعكم طارق الكحلاوي وخليفه شوشان، نسمع كزيده محمد امين الورغي، ولكن قبل هذايا نخرج فاصل صغير ورجعنا.
2: هنا تونس
3: Publicité. ملي صغيرة نعرف با يخرج بالفولي متاعو وتوا باليوت متاعو، غرامو بالبحر زيد كبر وحياته ما توفاش من السفر، أما ما يكفيش لغرام باش يعيش الباسيون متاعو، يلزم نقرا وحسب الخطر.
4: Votre bateau mérite l'excellence. Avec Assurance Comar, Global Embarcation, offrez-lui une garantie professionnelle adaptée.
3: Comar vous assure, vous protège contre les risques. En cas d'accident, échouement, rupture de la mare, perdition en mer ou à terre. En cas de mauvais temps, incendie, vol, dommage, responsabilité civile, Global Embarcation assure votre bateau à flot ou à terre.
4: Avec Assurance Comar, Global Embarcation, vous pourrez naviguer en toute sécurité.
3: www.comar.tn Comar, c'est plus sérieux.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية للدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمبر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نص نهار و30 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، مرحبا بكم، مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع. من بين المواضيع هذه مقترح قانون أساسي يتعلق بالمجلة الانتخابية والاستفتاء، مقترح قانون من خلاله النواب المتقدمين بهذه المبادرة يقول لك نسعى من خلاله إلى توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة. انطلقت لجنة النظام الداخلي في البرلمان في الاستماع لجهة المبادرة اللي هم عدد من النواب في انتظار استكمال الاستماع لمختلف الأطراف طبعا، سواء حكومة وهيئة الانتخابات اللي نجم يكونوا معنيين بالمقترح القانون هذايا، واللي يقولوا من خلاله أنه القوانين الكل والنصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية واللي صارت عليها عدد من التنقيحات اللي نجم تكون تثير نوعا ما ضبابية. ذك علاش حابين نوحد في نص واحد باش تكون الامور واضحه للمواطنين ولكل ما هو معني بمسار العمليه الانتخابيه. ضيفنا هو محمد امين الورغي النائب في البرلمان، حاضر معنا خليفه شوشان وطارق الكحلي. تفضل طارق نسمعك.
6: مرحبا سيد نائب. هو طبعا كما قلت في التعليل، الحاجه اللي ما انت مشروع جديد للمجله الانتخابيه يجي في اطار تجميع وتوحيد المدونه التشريعيه الخاصه بالانتخابات، خاصه أنه يجعلها منسجمة بينات بعضها وأيضا في علاقة بدستور 22. ومسألة التوحيد في حد ذاتها مفهومة، يبقى فما بعض النقاط اللي تستحق الحقيقة الاستفسار ومقلقة في رأيي، وخاصة المتعلقة بكل ما هو تضييق انتشاب سيد نائب.

0: وانا نشوف تو في السن اللي حطيتوه نتاع الواحد 35 سنه اللي هو كان قبل 40 سنه هكا ولا بالنسبه لسن الرئاسه
1: صحيح.
0: يعني رديتوها 40 سنه كان 35 سنه
1: لانه ما يزمش تتعارض مع دستور، تعرف انه الدستور معناها اعلى فيه. هرم معناها
0: في دونك رديتوها 40 سنه،
1: فالدستور يقول لك 40 سنه
0: منسجمه
1: ما نجمش انا
0: اي طبعا لا منسجمه مع الدستور هذا هو الفكره انكم باش تردوه منسجمه مع الدستور. تبقى انا الحاجه اللي برغم ذلك تثير الانتباه هي بالنسبه لجنسيه المترشحين في الانتخابات التشريعية. عملتوا تغيير حسب ما فهمت هكا ولا
1: قعدت نفس النظام اللي موجود في المرسوم؟ يعني اليوم ما ينجمش يكون عنده حامل لجنسية ثانية،
0: اي مش حامل جنسية ثانية. اللي لهنا هو الاشكال تو لهنا، هذه مثلا مش موجوده في الدستور بعكس السن. السن موجود في الدستور، مفروض عليكم باش يعني اما اصلاح الدستور او اصلاح او المجال الانتخابية تنسجم يعني. لكن في هذا عندكم مجال للاختيار. عاد لفت انتباهي وعليش نجبد على الموضوع هذا، لانه فما نقاش حول جنسيه الرئيس والتخلي عن الجنسيه. اوكي الجنسية الرئيس تحس عموما فما توجه لي، وهذا موجود في عديد الدول، وخاصة نحن مشين عموما في زمن تتزايد فيه مسألة السيادة، فانه أهم وظيفة أهم مهمة أهم سلطة حسب دستور 22 وظيفة الرئاسة على الأقل حتى لو كان عندك تتخلى عليها لل. لكن باركونتر بقية المؤسسات التشريعية من المثير للانتباه رفض ذلك، رفض مزدوجي الجنسية. وفي المستويات التشريعية الأقل اللي ما فيهاش دور تنفيذي حاسم، فإنه أنا في رأيي هذا مشكل. عنا 1,800,000 تونسي، جزء كبير منهم مزدوجي الجنسية. طوال باش نلعبوا الكوب دي موند، الكيب ناسيونال متاعنا اللي لا يمكن الطعن في أهليتها يظهر لي أغلبيتها مزدوجي الجنسية، بل بالعكس فما اللي ما كانوش ما عندهمش فكرة بشي ينضموا مشينا جبناهم هاي جاي يلعبوا معانا.
1: العمل السياسي
0: لا هني جاي ما العمل السياسي في النهاية يتعلق بالأهلية الوطنية
1: أكيد.
0: أنا في بتجارب مقارنة فما دول أخرى تجلب جاليتها. شوف الجاليات هون، نعطيك مثال، عنا جاليات مؤثرة في عدد من الدول. مثلا جاليتنا في فرنسا دور في الانتخابات البلدية الأخرانية طلع منهم جزء مهم في عدد من البلديات كيما عدد في إطار الحزب متاع ميلانشون. المغرب مثلا عنده عمل كبير لجلب خاصة دوزيام تروزيام جينيراسيون أنه يجيبوهم، اللي لعب دور مهم في الاستثمار وفي التقريب على مستوى حتى التأثير داخل تلك المجتمعات. أنا مرش مشكل أصلي وخطير في سماح لمزدوجي الجنسية بأنهم يلعبوا دور تشريعي. أنتم ما نحيتوش طبعا المقيمين في الخارج، يعني المقيم في الخارج موجود، مش كل 1,800,000 مقيم في الخارج ممنوعين، لكن مزدوجي الجنسية يعني عندهم قيمة مضافة في رأيي. منعهم اللي هم مش ممنوعين دستوريا، منعهم في القانون الانتخابي في اعتقادي مضر، ويقصي جزء من التوانسة اللي نجبوا بالعكس نجيبوهم للعملية الاقتصادية للعملية السياسية لأنهم مرتبطين بعضهم جزء هذوم. النقطة الأخرى في علاقة بالاختصاص القضائي، لاحظت اللي انهيتوا التخصص متاع المحكمة الإدارية وجعلتوا كل شيء في اتجاه القضاء العدلي، وهذا مشكل لأنه التخصص تاريخيا في تونس في علاقة بالانتخابات هو تخصص للمحكمة الإدارية.
1: هو كان خيار تشريعي سنة 2014
0: أي، لكن التجربة تجربة خوض الانتخابات والإشكاليات الانتخابية والنزاعات الانتخابية يظهر لي قبل 2011 تتفق معايا ما كانتش برشة انتخابات يعني جدية في البلاد. ما وليت عنا انتخابات جدية، ما عارش متفق معايا في هذا ولا يعني بدينا الانتخابات الجدية بعد 2011، وقتها تكون لدينا قضاء متخصص في الانتخابات اللي هو القضاء الإداري. وقتاش صار التغير في الانتخابات الرئاسية الأخرانية؟ وقت اللي صار التدخل المثير للجدل تذكر معايا أسابيع قليلة قبل الانتخابات لتغيير الاختصاص القضائي نحو القضاء العدلي، وهذا إضعاف للتخصص.
1: هذا هو هذا
0: المشكل. المشكل هو أنكم مشيتوا في التغيير بتاع المرسومة هذه، في حين كان فما إمكانية في المجلة المقترحة هذه أنكم تعملوا إصلاح أنكم تبعدوا عن المرسوم اللي تعمل في 2014 اللي هو مثير للجدل واللي بعد الاختصاص على المحكمة الإدارية للقضاء العدلي وترجعوه للأصل للوضع الطبيعي للقضاء الذي تخصص في كل الانتخابات الجدية التي حدثت منذ 2011 وهذا الحقيقة مثير أيضا للانتباه. هذا هو أهم فما بعض الملاحظات
2: فقط نقطة تارخ في علاقة حتى بالكلام اللي كنت تحكي فيه. هل يمكن تقديم مقترح قانون لتنقيح مرسوم وإلا لي تشريعيا تسير العملية
1: وإلا يتم احتوائه في قانون يعني
2: معناها مرسوم هبط إسكو ينجم برلماني ينقح ولا لي معناها
1: لا هو المرسوم إذا تحب معناها تنقحه يتم احتوائه في شكل قانوني ولي معناها تاخذ الستركتور بتاع المرسوم هذاك وتدخل عليه التنقيحات اللي تحب عليه ويكون معناها كمقترح. جست بالله خليني نجاوب على مسألة إنه مزدوجي الجنسية. المزدوجي الجنسية في قانون 2022 حتى لو ما تمش معناها منحهم بنص صريح اللي هو موجود في قانون انتخابي لكن فما منع ضمني. تعرف اليوم إنه الدوائر معناها تقسيم الدوائر الانتخابية في تونس هي معناها انتخابات على الأفراد وفي دوائر ضيقة اللي هي معناها معتمديات. مزدوج الجنسية تقريبا أغلبهم يعيشوا في الخارج فكيفاش بشي ترشح على دائرة انتخابية في تونس العاصمة مثلا فهمت هو يعيش في الخارج فهذا هو
0: عنا عديد الحالات
1: تقريبا ما نعظمني لا ما تعرف انه معناها
3: يكون
1: شرط الإقامة في تونس مقيم يعني هذا تقريبا
0: فما عنا مقيمين مزدوجي الجنسية في تونس مقيمين مقيمين
1: شوف
0: في تونس
1: شوف العديد من الحالات العديد من الحالات اللي تمت معناها الترشح نتاعهم معناها في مجلس نواب الشعب في الانتخابات الفارطه وتم منحهم من الترشح بناء على البطاقه نتاع الفيش دو موفمون نتاعهم يعني يثبت انه جوست
0: ماهوش اذا كان ما يثبتش الاقامه هذاك انتم تزيدتوا على الدستور هذا حبيت نقول
1: لا لا هو
0: الشرط. اما اذا كان ما يثبتش الاقامه كما قلت بالفيش دو موفمون عنده الحق طبعا في القانون انه نحيل الاقامه
1: احنا خليني ناكد على حاجه راهو اي مبادره تشريعي معناها كسس هو تبدا على مستوى اللجنه ويتم دراستها من كل جوانب ويتم تقديم المقترحات كما اللي تفضلت به سيادتك راهو مهم جدا معناها انه تطرح طرح نتاع المزاوج الجنسيه واكيد جدا فهم بعض الزملاء اللي خموا في الحاجه هذيك وباش يطرحوها على مستوى اللجنه وباش يتم معناها كما قلت فيها نقاش ولا عن طريق خبراء اللي هم من الخارج. جوست حاجه برك ناكد عليه راهو كما قلت راهو فما منع ضمني تقريبا هذا اللي توجهنا فيه ما زيدناش على الدستور. دستور واضح اعطاك معناها الهيكله الاساسيه نتاع الواحد لكن المراسيم اللي جت بعد معناها منعت هذا الكل. واحنا قلنا راهو قمنا بتجميع المراسيم في مجله انتخابيه موحده كما هي فقط اضفنا بعض التعديلات اللي هي كما قلت راهي ما تمسش من الجوهر وبالتالي راهو المنع نتاع المزدوج الجنسيه هو منع ضمني من اوله موجود.
0: تاويلكم يعني هذا الدستور
1: الحاجه الثانيه انه تقولي مساله معناها نحينا معناها القضاء الاداري واعطينا صلاحيات معناها النظر في الطعون الانتخابيه من اصبح من القضاء من مشروع القضاء الاداري جاب كما قلت راهو بمعناها القانون نتاع 2014 صحيح عنده تكوين في يمكن اختصاصه انه معناها نظر في القوانين الانتخابيه وكذا لكن راهو حتى القضاء العدلي راهو من اختصاصه النزاعات القضائيه من اختصاصه زاد كيف نزاعات المحاسباتية تعرف انه معناها جزء كبير من القضاة العدليين عندهم تكوين في المادة الجبائية وبالتالي ما نصورش فما لخبطة في الحاجة ذي. نقطة اخرى انه جيخ في خيار تشريعي انت اليوم كمجلس نواب الشعب عملت خيار تشريعي قلت راو اليوم باش ننزع سلطة معناها النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية وباش نعطيها للقضاء العدلي نجي اليوم انا في مقترح معناها بعد نقول لا راني باش نرجع للقضاء العدلي وباش نحي
0: للقضاء الإداري وذلك علاش فما تشريع
1: يعني شويه معناها من نوع من العبث التشريعي
0: عليها باش تكون عملت غلطه قبل وصلحتها تو ما يقلقش يعني
1: انا مانيش مقتنع ان هذه غلطه
0: الحقيقه لا طبعا هذا علاش نحب نسمعك انت خاطر انت واضح ما تعتبرهاش غلطه كيفاش تعتبر القضاء الإداري اللي غير مختص في النزاعات
1: قلناش غير مختص احنا قلنا جاب خيار تشريع عطاو القضاء الإداري هو الاختصاص للانتخاب النزاع الانتخابي اليوم باش نردوه معناها النزاع الانتخابي
0: يعني انضبطوا المراسيم هذا شحب تقول انتم عملتوا مجال انتخابي منضبط المراسيم
1: هذا جاب قانون مش
0: اي للقوانين والمراسيم انتم منضبطين ليه هذا هو حبيت نقول ما فماش
1: اصلاح لا لا لا فما الاصلاح موجود الاصلاح الى حين قلت احنا عملنا ستركتور ثم باش يستفيض النقاش في مستوى اللجنه ونخرجوا نسخه اللي تكون معناها موحده قابله معناها كما راهو قابلين للتعديلات قابلين لكل انواع معناها الاقتراحات اللي باش تقدموا بها السيد الزملاء بما فيهم اذا معناها فما شكون صوتت اللجنة وورتقت أنه معناها يتم إرجاع الاختصاص القضائي الإداري، فهذا معناها بش يكون زادة كيف كيف خيار تشريعي.
2: هو واضح محمد أمين الورغي، هاي نسمع خليفة شنو عندي يقول في المقترح.
3: هو أنا ملاحظة ونصف إجابة قدم لي محمد أمين في اللوف وقت سألته، هو حول مجلة الجماعات المحلية اللي إلى حد الآن ما زلنا نستنوا في الصدور متاعها، فهو يجاوبني على السؤال هذا لأنه مهم برشا. أنا حتى كي طلعت على مشروع القانون هذا فيما يتعلق بالانتخابات البلدية حسيت وكأنه نوع من الفراغ، ثم نوع من الصمت، بقت تقريبا نسخ لبقية الأحكام المتعلق بالانتخابات المحلية، لكن صمت هو أكبر إشكال إلى حد الآن، خاصة اللي ثم معلومات اللي احنا يمكن نكونوا قادمين على انتخابات بلدية معتها في الأشهر القادمة. في الجانب هذا ثم معطيات قاعدة دوري ايش عملنا في الجانب هذا، خاصة في تنازع الصلاحيات ما بين المجالس المحلية والمجالس البلدية واللي عملت إشكاليات كبيرة برشا.
2: تفضل.
1: هذا هو توا تقريبا كما قلت راه الجزء اللي يتعلق بالانتخابات البلدية تقريبا قاعد صامت، وبما فيهم معناها هيكلي فقط، معناها تحط الهيكلة نتاع الانتخابات البلدية بما فيه مسار الطعون ولا معناها طريقة الاقتراع وتقرير تقديم الترشحات، قعد معناها بعد باش يتم تقسيم الدوائر وكل الحاجات هذيك الكل من اختصاص مجلة الجماعات المحلية اللي معناها كلنا في انتظار تنقيح مجلة الجماعات المحلية لأنها تتعارض صراحة مع دستور 2022 بالقانون الحالي. فوزارة الداخلية في آخر جلسة تقريبا في مجلس النواب الشعب وزير الداخلية عبر أنه مجلس الجماعات المحلية جاهزة وبش يتم معناها عرضها في القريب العاجل على منظر أنظار المجلس الوزاري ما نعرفوش وقتاش، ثم بش يتم حالتها المجلس النواب الشعب لتدارس معناها هذه المجلة من كل جوانب القانونية معناها نشوفوا شنو الجديد فيها وشنو اللي تغير فيها، واكيد معناها ماشي باش تتعارض مع المجلة الانتخابية اللي باش نقدموها.
2: ما عندكمش اجل وقتاش نجم تكون عندكم التنقيح نتاع مجلة الجماعات المحلية؟
1: وقت
2: على الاقل معناها
1: احنا وقت اللي عملنا معناها الجلسه اللي كانت فيها حاضره الحكومه ورئيس الحكومه وكل شيء، سمت لنا تقريبا اكثر من 22 مشروع قانون باش يتم حالته من الحكومه للمجلس النواب الشعب. الى اليوم ما جاء منهم حتى مشروع قانون. فمع الحقيقه في مساله الاجيال راهو مع الحكومه ما عندنا حتى اجيال، يعني ما عندناش معلومه وقتاش باش تجي وقتاش المجلس الوزاري، حتى كي نتابعوا المجلس الوزاري ما عندناش نشوفوا في المجلس الوزاريه قاعده تعدي في مشاريع قوانين للمجلس النواب الشعب.
2: لو كنت فكرنا ميساج بجزء من مشاريع القوانين المهمه اللي انتظرته في العهده هذه،
1: مجلة التصرف، مجلة الاستثمار، مجلة الغابات، مجلة المياه، يعني
2: مجلة
1: الجماعات المحليه، مجلة تملك الدوله، يعني الكل سميتهم ولا اليوم معناها ما فماش حتى مجلة
2: ولا مجلة من المجلات اللي صار الحديث عليها انه وصلت لانظار مجلس النواب الشعب. هوني الناس حتى اللي تبع فينا يقول لك تقريبا اقترب موعد العطلة البرلمانية محمد أمين الورغي، وخليني نقول عدد كبير برشا من مقترحات القوانين سواء كانت في الدورة النيابية السابقة ولا في الدورة النيابية الحالية، معناها فما ديجا مقترحات قوانين ما زالت اليوم موجودة عند اللجان، فما شكون ما زالت ما تمش عرضها إلى حدود اللحظة على اللجان، فما مقترحات قوانين قاعد يصير تقديمها في الفترة هذه، واحدة ما زالت خلينا نقول النقاش ما زال كبدأ فيها. هوني لسائل أن يتساءل محمد أمين الورغي، هل الكم الكبير متاع مقترحات القوانين وبين مشاريع تنجم تجيكم في أي لحظة من رئاسة الحكومة أو من الحكومة، وقتش بشي سم درسها، وقتش بشي سير نقاشة، موعد الانتخابات البرلمانية مازلت له عام تقريبا في 2027
1: آخر
2: 2027 قولوا أكثر شوية من عام، وقتش بشي يكمل هذه كل وعودكم الناس اللي تمثلوه؟
1: شوف احنا حاليا كما قلت لو بالنسبة للمشاريع القوانين الرأي تم قاعدة تم دراستها على مستوى الإجن، نحكيه على مجلة الصرف اللي في لجنة المالية وقاعدين نقدموا فيها أشواط. أنا مساعتين عندي جلسة معناها مع في لجنة المالية بش يكون حاضر معناها كونكت منظمة تقريبا سمعنا لكل المنظمات الوطنية، سمعنا للديوان التونسي وزارة المالية، معناها قاعدين نقدموا فيها أشواط في معناها بش نحاولوا نكملوا السماعات الكل، نشوفوا شنو هي اللي يتم تعديله وشنو ما يتمش تعديله، باش نختموا التقرير وباش يتم حالتها المكتب المجلسي تعيين جلسه عام. مجلة الاستثمار كيف كيف قاعده تخدم عليها لجنة الاستثمار وقاعدين يعني قدموا فيها أشواط كبيرة وعملوا سماعات معناها تقريبا مع كل الجهات المعنية. نفس الشيء زادة بشيخدموا تقريرهم وبشي حلوها للمكتب المجلس. قانون الهيكل الرياضي كيف كيف على مستوى وزارة لجنة الرياضة والشباب والتربية والتكوين المهني زادة كيف كيف قدموا أشواط وسمعوا لكل معناها تقريبا الجو نحكيه الإدارة المعنية ونفس الشيء بشي تم زادة كيف كيف روا إحالتها. معناها ذا ما نحكيه على ثلاثة مجال معناها ثلاثة قوانين مهمين قادرين إنهم معناها يدفعوا حتى مستوى يساهموا في مسار التنمية في البلاد. فمجلس نواب الشعب قاعد يخدم في خدمته، احنا قاعدين نشرع وقاعدين نحيلوا في القوانين. شفتوا قوانين صدرت في الرائد الرسمي، بعض معناها احكام الترتيبيه مازلت ما صدرتش، فهذا خارج عن نطاقنا، احنا يندرج في صلاحيه الحكومه. احنا مهمتنا تشريع، فاحنا قاعدين نقوموا بدورنا التشريعي والرقابي، وثم معناها الحكومه يلزمها كيف كيف تقوم بدورها التنفيذي.
2: اي طلبت التفاعل.
0: هو عندنا تاع الموضوع، احنا تجاوزنا موضوع الانتخابات اما نحب نرجع له، لانه عندنا وضعية الهيئة المستقلة للانتخابات، لأنه يعني توا ما نعرفش انتوما اللي مقدمين مقترح المشروع شنو رايكم.
1: مش نفس مش احنا فما معناها جهة مبادرة أخرى هي اللي مقدمة مشروع يتعلق
2: بهيئة الانتخابات.
0: لا لا ما نحكيش على، نحكي على المقترح هذا. انتوما مقدمين مشروع مجلة موحدة للانتخابات، يظهر لي عندكم رأي في الوضعية الحالية متاع الهيئة المستقلة للانتخابات.
1: والله يشوف احنا لو نراسلوا معناها رئيس الحكومة وهي تحاول.
0: لا لا لا اختني بالمراسلات والإدارات انت. انا فاهم انت باش تركز على الإدارات والمراسلات والمكاتب والأمور كذيك على روحك، كمان في نسل انت كنايب خاطر نايب في مجلس نواب الشعب، يظهر لي تعرف وضعية الهيئة المستقلة للانتخابات. ما عارفش تحب تتعلق عليها ولا.
1: والله انا من رأيي الوضعية الحالية للهيئة متاع الانتخابات، يمكن انت تعرف انه الكل معناه وفيت العهدة متاع الهيئة الحالية، ففي انتظار انه يتم تجديد التركيبة متاعها، ولا ما نعرفش انا باش يتم تواصل كيفاش باش يواصلوا العمل متاعهم. انا ما عنديش فكرة كبيرة على مسألة الموضوع هذا معناه.
0: اي لا هو واضح اللي وفيت العهدة متاعهم انتو، نحن قدمين على انتخابات بلدية وانتخابات تشريعية التو، لم يتم الاعلان عن تجديدها، مازالوا مواصلين العمل، استدعيتوهاش.
1: العمل نتاعها عمل اداري حاليا، ما عندهاش
0: اي موجودين يعني مازالوا يباشروا بالرغم اللي هما ما عندهمش عهدتهم وفات. يعني ذي الوضعيه الغريبه، يعني تنجم تقعد الاداره تخدم على روحها، فما اداره الهيئه المستقله للانتخابات تخدم على روحها، اما الهيئه في حد ذاتها المفروض ما توصلش.
1: يعني هو نحكيه على الهيئه ونحكيه على اعضاء الهيئه، نحكيه
0: على اعضاء
1: الانتخابات ديما مواصله.
0: لا لا نحكيه على الاعضاء الخمسه الذين انتهت عهدتهم. احنا المفروض انتم كمجلس نواب الشعب المهتمين بموضوع الانتخابات،
1: تم طرح سؤال من بعض الزملاء،
0: ما المفروض تستدعوا الهيئة وتستدعوا المعنيين، تستدعوا السلطة التنفيذية المعنية بالتجديد انكم تناقشوا الوضعيه هذه.
1: احنا نتعاملوا مع مؤسسات،
3: وانه ثم اشكال
1: احنا نتعاملوا مع مؤسسات.
2: خليه يكمل،
3: القانون 4 سنوات وفي الدستور 6 سنوات.
1: هذا هو
0: ايام في القانون 4 سنوات وفات يعني
1: الدستور
0: اعلى. ليه متفقين؟ اما انت نورمالمون تحط لهم توضح الوضعيه هذه، تقول لي انا باش نخرج مرسوم للتمديد لسنتين، هذه مش تخليها في الفراغ.
1: مرسوم ما يصدرش تو، معناها تعرف انه معناها لازم تو يصدر بقانون.
0: اي يعني انتم معنيين بذلك اذا.
1: شوف احنا كما قلت انا نتعاملوا مع مؤسسات، فنتعاملوا مع الهيئة كسوسوا معناها الهيئة اللي هي الهيكل الإداري اللي يعنى بالانتخابات وعمل كل شيء. بالنسبة للأعضاء تركيبة وتجديد وكل شيء كما قلت، ترى فما مسألة خارجة عن نطاقنا، أنه فما دستور يقول لك 6 سنوات والقانون يقول لك 4 سنوات. حاليا نشكون باش يحسم
0: هي داخلة في نطاق
1: لا مش احنا نحسمه في الأمر هذا
0: في جانب التشريع. شوف إذا كان ما فماش تطابق بين التشريع والدستوري،
1: فالعادي فما محكمة دستورية هي اللي معناها تقوم بتبت في الأمر هذا. حاليا ما تعرف أنه فمش دستورية، بالتالي رئيس الجمهورية والمخاول أنه يبت في الأمر ذي، ففي انتظار أنه يتم البت في الأمر ذي
0: وما تغيروش التشريع ليطابق الدستور. يعني
1: كمجلس نواب الشعب تم معناه طرح سؤال من من من بعض الزملاء، فما مقترح قانون يهم الهيئة الانتخابات والحالية معناها على أنظار لجنة التشريع العام. إن شاء الله معناها يتم الإجابة في القريب.
2: ونحن إن شاء الله يكون حاضر معنا عضو
0: بما إن شاء الله نحن تعليق بالبرلمان هذه ديما إن شاء الله نجاوبكم بما عنا الجملة هذه مرافقة الوضع بتاعكم.
2: وإحنا طارق إن شاء الله يكون إحنا طارق إن شاء الله يكون حاضر معنا عضو بهيئة الانتخابات ونحلوا النقاش في علاقة بالموضوع هذه ونفهموا هلا التفاصيل، ولكن جزء من النقاش اللي كنا طرحناه في وقت سابق خليفة شوشين في علاقة بعهدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. عدد من من النواب اللي أثروا الموضوع ذي بناء على جملة القوانين والمراسيم المنظمة طبعا لعمل الهيئة وللعملية الانتخابية بين ما يقوله الدستور واللي حدد تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 9 أعضاء ولازم فما جملة من الشروط اللي تكون متوفرة قديش المدة العمل متاحة يظل تجدد
3: 6 سنوات تجدد بالثلث كل سنتين
2: كل
3: ثلث الأعضاء
2: يعطيك الصحة خليفة وبين نواب يحبوا يوحدوا اليوم النص القانوني متاع الانتخابات مهم جدا الاستماع لهيئة الانتخابات نواب أخرين يقول لك لا انتهيت العهد متاحة ديجا جزء كبير من النقاش في علاقة بالموضوع هذا خليفة تفضل
3: وتقريبا في علاقة بالقانون الانتخابي هذاك هو ما ثمش تفاعل أنا يمكن النقطة اللي جبت انتباهي هو حالة نوع من الفراغ في علاقة بالتشريع للانتخابات البلدية اللي نعتبرها مهمة جدا وبالفعل عين وتوانسة أهم الغياب متاع البلدية على الأقل المنتخب شنو اللي صار هل شفنا احنا هنا كنا في العيد وشفنا مشترة اللي شنو اللي صار أنا أشوف في كل حومة في تونس تشوف معناتها المآسي اللي موجودة معناتها مع السخنة هذه ومع ذي لو أنه كان ثم هيئات بلدية راهي متحملة مسؤولياتها في علاقة خاصة في علاقة بمسؤولية النظافة مهمة جدا في الجانب ذيك علاش أنا ركزت على الموضوع المواضيع الأخرى أكيد تنعودوا لها بالنقاش
2: بالنسبة لهيئة الانتخابات خليفة لأنه صار حتى
3: وقت الترعى تعرض مشروع القانون أمام النواب أكيد ثم جدل أكيد. في برشة مسائل في علاقة مسألة الجنسية في علاقة بالعديد من النقاط
2: فقط في علاقة أنا سألتك خليفة في علاقة بهيئة الانتخابات لأنه إلى حدود اللحظة ما سمعنا كان وجهة النظر القانونية اللي طرحت من عدد من النواب في علاقة بالعهدة في انتظار ما ستقوله الهيئة أيضا قراءة في التفاصيل القانونية واللي خلينا نقوله خليفة وحنو على أبواب نشكو فما انتخابات بلدية أيضا انتخابات تشريعية باش تكون في أواخر 2027 كما قلنا ونحكي وعلى زوز محطات انتخابية مهمة طال خلينا نقوله على الأقل انتخابات البلدية لأنه طال الحديث عليها والنقاشات وتقال هل ستكون أو لن تكون هنالك انتخابات بلدية في انتظار طبعا القانون التنقيح وغيره ولكن إلى حدود اللحظة ما عناش ربما خليفة خلينا نقول وجهة النظر الرسمية أو الرد الرسمي على هالجدل اللي صار في علاقة بهيئة الانتخابات
3: إيه لا معناتها شكون الجهة الرسمية اللي مش تنظر في الجانب هذا إما رئيس الجمهورية يا إما الهيئة لا خرج أحد أعضاء الهيئة وجاوبنا على الجانب هذا بالرغم سمعنا السقينا من بعض معطياتنا الصحفية اللي يقول لك معناتها وضعيتنا قانونية يبدو اعتمادا على الدستور اللي حط 6 سنوات هذا يمكن الجواب اللي قاعدين يروج في الجانب أو الجهة الثانية اللي هو رئيس الجمهورية اللي مش تحسب لأنه أمام الاختلاف ما بين القانون اللي يقول 4 سنوات وما بين الدستور الوحيد في غياب المحكمة الدستورية اللي هي تنظر في قانونية معناتها في دستورية القوانين يولي رئيس الجمهورية هو اللي أول في علاقة بالجانب لكن الأغلب الظن اللي يبدو الأعضاء الهيئة ارتكنوا وارتاحوا إلى الدستور اللي يعطيهم 6 سنوات لكن هو بيدو زادة يطرح سؤال على التجديد متاع 3 كل سنتين اللي ميصارش معناتها تاخذ محاسن 4 سنوات اللي ما فيهاش حديث على التجديد في الجانب هذاك باش ما تجددش وتاخذ المحاسن بتاع الدستور يعطيك 6 سنوات لكن تستغنى على مسألة التجديد بتاع 3 كل سنتين بعد هذايا فيه إشكال ومن المفروض زادا يلزم يخرجوا ويجاوبوا في علاقة بالنقطة هذه خاصة قلت اللي ثم مواعيد حسب ما يتداول اللي ثم مواعيد قريبة يمكن في بداية السنة القادمة اللي تنجم تكون انتخابات بلدية يبدو ثم التحضير وثم حتى بعض
1: هي موجود عنده ميزانيه
3: بعض حتى الميزانيه موجوده ثم حتى بعض الاطراف السياسيه انطلقت في الاعداد للانتخابات البلديه معناتها ما تشوفوش في العصبه تنجم تشوف في الدواخل نتاع تونس
2: طب التفاعل طرقه
0: ليه هو اصلا يعني هي فعلا هي تركيبتها فيها اشكال على مستوى الدستوري مش فقط الحكايه عدم تجديد ثلث كل سنتين ايضا الدستور يقول 9 أعضاء وهما 7 أعضاء ويظهر لي يعني أنا يظهر لي من مهام مجلس نواب الشعب
1: شوف استدعاء كمهام رقابية
0: أي كمهام رقابية أنتم معنيين
1: مش
0: إن شاء الله على روح
1: كمهام رقابية
0: إن شاء الله على روح
2: خليك
1: أما لا مخيولهم زاد الأجل الإجابة ما نجمش أنا نجي نقولوا اللي جاوبني اليوم
0: لا طبعا ما تنجمش ما حبيت نقول ما يجيش مسألة إن شاء الله مسألة عندكم مهمة رقابية باش تستدعوهم وباش تسألوا سؤال هذا وهذا يعني حتى أونتر بارونتيز مش فقط الهيئة
2: محمد ملاح خليك
0: حتى رئاسة الجمهورية رو معنيين باستدعائها واستفسارها حول هذا الموضوع ما نعرفش حاسين اللي كاينه مش ممكن استدعاء رئيس الجمهوريه تنجموا تستدعاو راه تتحدثوا
1: جاوا بحضنا ممثلي رئيس الجمهوريه
0: اي جوستومون دونك تنجموا تستدعاوهم تقولوا لهم كيفاش الوضعيه هذه هذه وضعيه غير دستوريه القانون غير مطابق للدستور ثم من مهامكم انتم فعلا هو تنقيح القانون المنظم للهيئه لانه ليجعلها مطابقه في الحاله هذه
1: فما مقترح قانون موجود
3: هو للامانه راه الموضوع اثير من نوابره
2: اي نواب هو
3: قانونيه الهيئه هي. هم اللي طرحوا اول ما طرح
2: قلت لي توجهنا بسؤال في اطار مهمته
1: توجه بعض الزملاء اكيد الزملاء توجهوا بسؤال لكن مش كل نائب باش يسال معنا نفس السؤال يعاودوا ففي انتظار اجابه نشوفوا اجابه اللي باش تجي للزملاء وبناء على هي نشوف شنو نزل
2: سؤال للهيئه في علاقه بوضعيتها او
1: للحكومه
2: الحكومه في علاقه بوضعيه الهيئه العليا المستقله للانتخابات. شكرا لك مره اخرى محمد امين الورغي ضيفنا لليوم النائب في البرلمان حكينا معك على مقترح القانون الاساسي المتعلق بالمجله الانتخابية والاستفتاء اللي مازالت أولى النقاشات صايرة في علاقة بلجنة النظام الداخلي في البرلمان تكون حاضرة معنا إن شاء الله مرة أخرى ويكون فما صارت جلسات أخرى للاستماع إذا كان صارت تغيرات أو تنقيحات أخرى شملت المقترح القانون متاعكم. احنا أكيد باش نوصل معكم ساعتنا الثانية نكمل معكم قيت الأخبار زيارة رئيس الجمهورية لأريانا شنو وقال في أريانا ولكن قبل هذية نخرج موعد الأخبار مع زميلتنا باهرة عوزي ونرجع نكمل معكم قيت مواضيعنا للساعة الثانية.
4: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر ديوان فهم صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم

0: Diwan FM. Diwan FM Flash News.
1: موجز الواحدة بعد زوال ديوان FM عسلمة. ونبدأ بالوضع الجوي بعد ظهر اليوم، حيث يكون ملائما لنزول أمطار رعدية أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية قبل أن تشمل محليا الجهات الشرقية للوسط والجنوب. وهذه الأمطار ستشمل خاصة ولايات القصرين وقفصة وسيدي بوزيد والقيروان. ومن المنتظر أن تتراوح أعلى كميات الأمطار بين 20 و 40 مليمتر مع تسجيل تساقط للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يقول لوكالة يونهاب الكورية للأنباء إن تونس تمثل بوابة استراتيجية للشركات الكورية الجنوبية الساعية إلى اختراق الأسواق الإفريقية والأوروبية والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن موقعها الجغرافي على مفترق القارات يمنحها ثقلا استثماريا استثنائيا. وأكد النفطي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية كوريا وأفريقيا المنعقد اليوم في سيول بمشاركة أكثر من 50 وزيرا ودبلوماسيا إن تونس تقع على مفترق طرق بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، وتوفر لكوريا الجنوبية منصة انطلاق استراتيجية مبنية على أساس النضج الصناعي والبنية التحتية التي تتحسن باستمرار على حد قوله. هيئة الانتخابات تصادق على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس الجهوية والمحلية للفترة من 5 جوان إلى 4 سبتمبر القادم، والإذن بنشر قرار النتائج برائد رسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة وإعلام الأطراف المعنية بهذه النتائج. كما تمت المصادقة على مشروع تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت وتوزر وسحب الوكالة بالمهدية التي تم تنظيمها سنة 2025 والإذن بإحالته للجهات المعنية ونشره لاحقا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. إلى الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يشمل بشكل واضح لا لبس فيه جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. جاء هذا التعليق بعد أن أمر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت الخاضعة لسيطرة جماعة حزب الله. دولة الإمارات العربية المتحدة تدين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة، وتؤكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صريحا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. الجيش الأمريكي ينفذ غارة أخرى على زورق يشتبه في تهريبه مخدرات بشرق المحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص في رابع هجوم هذا الأسبوع، ليرتفع إجمالي عدد قتل هذا النوع من الغارات إلى 205 خلال 9 أشهر. نهاية الموجز الإخباري، المشوار متواصل مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة 13 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديون اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية، بقيت الملفات الأخبار والمواضيع، بعد شوية نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور، فقرة بالأرقام، نرجعوا فيها معكم على أبرز المستجدات الدولية، ماذا يحدث في المنطقة، ما يكتب من عناوين مقالات وما ينشر من أرقام إحصائيات ومعطيات، أكيد نرجع لها بأكثر تفاصيل و معطيات، ولكن قبل هذه أكيد مازلنا باش نوصل معكم قيت الأخبار والمستجدات، مازلنا باش نوصل معكم فقرة الأكتواليتي. مرحبا بكم الناس الكل تسمعوا فينا تابعوا فينا طاو، مرحبا بكل تفاعلاتكم وتعليقاتكم على مواضيع وملفات الحصة. ذكر حاضر معنا في التعليق ونقاش كامل الحصة خليفة شوشين وطارق الكحليبي، مرحبا بكم من جديد، وباش نوصل بقيت الأخبار. مهم جدا نرجع على الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية البارح إلى ولاية أريانا، كان ليها لقاء بعدد من المواطنين من مناطق مختلفة في الولاية، صار الحديث معهم، الاستماع إلى جزء من مشاغلهم، وكان قدم رئيس الجمهورية تصريح خاص لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، وإن قال أن الزيارة هذه تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين، الاطلاع على مشاغلهم، يقول أيضا أنه يحرص على الالتقاء بهم وعلى العمل على الاستجابة لمطالبهم. حكى على معالجة الإشكاليات المطروحة اليوم على مستوى البلاد، كيفاش باش تكون الحلول بخصوصها، أيضا حكى على جملة من الخيارات والتمسك بها، حكى على جملة من الأهداف، أيضا حكى على ما يكتب أو لمح على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات. هنسمعوا جزء من الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية وتصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ونرجع لنقاشوني في البلاتو، تفضلوا.
2: الأمر لا يتعلق بحل فردي لشخص أو مجموعة من الأشخاص، بل بحل وطني، ونحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم، ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى، ولينعق الناعقون، وليتحدث كما يتحدث مع المأجورون. الدولة تدار بشعبها، أرضنا هي أرضنا، ومستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد، وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فبطبيعة الحال هناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه. أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما نعق الناعقون ومهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة، كما تمت الإشارة إلى ذلك في عديد المناسبات، لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب، وأن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
1: إذن كان هذا جزء من الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية البارح في تصريحه لوكالة تونس أفريقيا للأنباء خلال زيارة قام بها لولاية أريانا بين انتظارات المواطنين، وأنه الإشكاليات المطروحة والانتظارات الكثيرة ما تتعلقش بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، وما بين جزء من الرسائل السياسية التي توجه بها رئيس الجمهورية مرة أخرى. يقول أن الدولة لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب وفق تعبيره، وإنما هنالك مؤسسات وقوانين، والدولة تدار عبر هذه المؤسسات القوانين بعد جزء كبير من الجدل اللي صار النهارين هذية، بعد ربما عدد من الإشاعات والأخبار اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات من هنا وهناك، جي الزيارة هذية اللي فيها إلى حد ما طبعا طارق رد أو قرئ أنها رد على ما كتب في الفترة الأخيرة، وأيضا تفاعل مع تساؤلات المواطنين في علاقة بالحلول وعدد من المسائل والإشكاليات التي لا تزال عالقة لليوم. تفضل طارق، كيفاش تبعت كل هذا؟
3: نجيل المضمون زوز نقاط، هو جستمون مضمون المداخلة متاع الرئيس، والنقطة الأخرى هي السياق الذي أحاط بالظهور هذايا. ظهور في حد ذاته أنه رئيس يمشي في الشارع ويقابل الناس ويتحدث ماهوش حاجة جديدة. تبقى مرة أخرى تكررت كما نقوله وضعية متلازمة تلخص الوضع السياسي البائس في البلاد، الوضع السياسي البائس الذي في حالة ركود إلى الحد الذي يكون فيه موضوع رئيسي أو الموضوع المحدد حضور الرئيس أو غيابه عن الشأن الرسمي أو الشأن العام، وتزيد الماء زيد دقيق. فما صفحة للأسف هي منعرش وراها بوليس مكسر، شنو بوليس نقول يعني، نقول ضابط كبير عالي مكسر، منعرش شكون بالضبط دير خذوا فيها باي. أنا مرة طلع عملوا لي قصة متاع فليم متاع بالحق فليم يعني من كولومبيا والمخدرات، وأنا والصديق غسام بن خليفة وعنا شبكة عالمية متاع ما شنو حالة وضعية معناها متاع الحقيقة أنه صفحة تخرج حاجة فحك فيها تفاصيل وخريطة وتصويرة وكذا، ويولي يزيد الماء يزيد دقيق، والأخرى يوين ويظهر لي كذا مصاب في هومبورغ والأخر كذا، وسينتهى وسنعود، ودجا تتحضر أن القائمة من سيحاكم ومن سيكون بشي روح وقتش الناس مروحة وسيتقم مستقبلهم بالورود يعني فما حالة متاع حالة متاع بؤس الحقيقة. أنا عاود ونقول دائما بالنسبة، وهذا على للأمانة زيادة يزمنا نقوله، فقط جزء من المعارضة هو اللي قاعد يلعب في هالعملية هذه معناتها التي لن تؤدي إلى شيء، يعني هالخدمة على خرج سرب معلومة وتحاول تخلق حالة من الارتباك وكذا وكيكة مش هكي يتم تغيير موازي القوى. إن شاء الله جزء الآخر من المعارضة يكون أكثر متشبث بالالتحام بالناس، اقناعهم بطروحات المعارضة، خلق حزام شعبي، لأنه حياة سياسية نشيطة وصحية تستوجب موازين قوى متقاربة، وهذا لن يتم بصفحة فيسبوك وثلاثة أربعة شدين أدمينات دروين وتخرج لي حاجة مصطنعة مركبة وتعمل لي عليها حكاية، وذاك اللي بشي غير موازين قوى. دي ناس عايشة في الوهم يعني، ما اللعبة السياسية في النهاية تقام وتحدد على أرض الميدان، وحتى بالفيسبوك وفي عصر الفيسبوك يبقى هو الميدان هو المحدد، وما يحصل داخل تونس هو الذي سيبقى محددا. ومهما الجزء الآخر المعارضة الذي بدأ يتحرك في علاقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وتترى يواصل في نفس الاتجاه ولا ينخرط في هذه الممارسات البائسة التي يصبح معناها برنامجها السياسي وبديلها في الحكم مرتبط بمدى تدخل أو عدم تدخل عزرائيل، يعني معناتها يعني ما هوش هذاك هو اللي بشي يبدل. وراه حتى كان تدخل عزرائيل فإنه لن يحدد شخص مقيم هنا أو هناك في اسطنبول ولا في باريس ولا من عرشوين، لن يحدد مسارا انتقال السلطة، يعني في الأخر موازين القوى اللي تحدد، وموازين القوى معلومة في البلاد على مستوى الأجهزة الصلبة وعلى مستوى الشارع وغيرها، يعني فما حسابات أخرى باش تكون موجودة. نجي توا للمضمون متاع الكلمة، خاطرنا في النهاية من الواقع اللي قدامي الفعلي واقع الصلب، وأنه فما رئيس معناتها هو اللي مسؤول على البلاد. أنا في مناسبة كمن هكاية الرئيس أعاد مرة أخرى تكرار نفس الجمل، أنا قلت ما فات وأعتقد هذي مسار توا قاعد فما تراك معين قاعد يصير اللي وحتى نشوف في التعليقات التعليقات المسار متاع التعليقات في صفحة الرئاسة في عدد من الصفحات اللي جزء متزايد من التوانسة لم يعد يرتاح للجمل نفسها التي تتكرر أنه المواطنين سيحددون إيه الرئيس أنت خبت سيد الرئيس لأجل تحقيق سياسات وقلت أنت توا العهد هذه بناء والتشييد هذا هو المهم ماذا فعلنا في البناء والتشييد شنو صار تقدم شنو هي الملفات شنو المسائل فما مسائل مقلقة للرأي العام منها مسألة المهاجرين غير النظاميين أنا البارح شفت فيديو مقلق ما نعرفش لا أي حد دقيق هنا في مسلسلة في المرسى متاع مواطنين بداوا هكا يدزوا كذا باش نطردوا المهاجرين غير النظاميين اللي ما فيش طرد تاعهم فما دولة شفت فما دعوة دايور الوقفة أمام المفوضية الأممية للاجئين لهنا يعني في البحيرة مسمينها مفوضية التوطين وأنه بشي طردها وإقفالها هذه ملفات مهمة ويلزم يكون فما أكثر صراحة ووضوح على مستوى التنسيق التونسي الإيطالي توا خرج هك الخبر اللي أنه 22 عنصر من الحرس المالي الديواني الإيطالي بشي جيو بين ميناءي تونس وإيطاليا للتنسيق والتدريب التقني لتوانسة على مستوى الديواني يعني واضح التنسيق بصدد وهذا منين عرفناه عرفناه من وثائق إيطالية هنا المفروض وزير الخارجية أو الأطراف الرسمية تفضح شنو طبيعة التنسيق هذا فين على مستوى الديواني نستحق تدريب أو تعاون أو تنسيق مع الطرف الإيطالي وهذا بالمناسبة زادة للأمانة مش أول مرة تجي قوات أمنية شفت واحد نشر كتيبة في إيطاليا ما كتيبة ماذا 22 عنصر من الديوانة نشر هكا متاع كأنه قوات احتلال في الوقت اللي راهو التعاون الأمني مع أطراف أجنبية كان موجود راه على مستوى مكافحة الإرهاب وعلى مستوى كذا كان جي مش 22 يعني خلينا نكونوا زادة دقيقين يعني مديوش يعني هناك اللي يجي ولي التخليط بين أنه يكون فما مواقف سياسية وبين ولي تولي مسائل أساسية في علاقة بالدولة انت كان تجي في السلطه تعمل اكثر منها ربما نسيسوا بعض الناس كل اما مهم زاد نسمع وزاره الخارجيه شنو هي هالقرار هذا خاطر احد المستندات نتاع الوثيقه الايطاليه اونتر بارونتيز اللي هي وثيقه داخل البرلمان الايطالي يقول بناء على مذكرات تبادل شفوي بين الحكومه التونسيه والايطاليه في سنه 2025 شنو دخل فيها هذه مهم انه تحكي جانب التونسي يعني ما فهم حتى شيء يتخبى راهو في الامور هذه هذيا انا رئيس الدوله عندما يتحدث من المهم أن يتحدث في هذه المواضيع أما الجملة التي هي ذات طابع إنشائي والمتكررة والمتزايدة التكرار والتي أصبحت تقلق عدد متزايد من التونسيين أنا في رأيي اللي ما عادش يقتنعوا بنفس الجمل نفس التركيبة تتعاود هي نفسها وتسترى دونك هنا أنا في رأيي المهم ومرة أخرى أعتقد أنه مهم جدا الناس تركز كنا نحكي على الانتخابات أنا أكثر من مرة قلت وانصحت وكتبت هذا كتبت أكثر من مرة قلت راهو فما سيناريوهات مختلفة للتغيير أنا أؤمن بالتغيير المؤسسي اللي حتى ولو كان الطرف اللي في السلطة يمنعه من خلال إجراءات كنا نحكي على انتخابات الرئاسية 2024 وما تم فيها من تغيير الإطار القضائي المختص ثم تم سجن عدد من المرشحين عدم منحهم البطاقة عدد ثلاثة إلى آخره حتى كان يصر الطرف في السلطة التنفيذية على القيام بذلك تصر أنا مع الرأي مع التوجه اللي وذيت بناء على تجارب مقارنة زيادة وبناء على التجربة التونسية مهم جدا الإصرار على التغيير عبر الإطار المؤسسي ومن الأطر المؤسسة القائمة هي الانتخابات القادمة تصر الناس وتبدأ موجود وعندها صوت داخل البرلمان وداخل البلديات إذا كنت تعمل انتخابات بلدية وغيرها وقت اللي تجي انتخابات رئاسية يكون تراكم وقتها تنجم تعمل حزام تفرض به

0: كباش بالقضايا التي تهم الناس، وغادي كتبدا السياسة الفعلية.
1: السياسة الفعلية خليفة شوشين، باش نرجع معاك طبعا على قراءتك لما قاله رئيس الجمهورية، رسائل موجهة للمواطنين في علاقة في الانتظارات، الحلول لازمها تكون وطنية وشاملة، وما بين حديثه مرة أخرى على مسألة أنه فما مؤسسات وقوانين اليوم هي اللي من خلالها وعبرها تدار الدولة، بعيدا عن التدوينات والشطحات والأكاذيب وفق تعبير وتقريبا كما قالها برشا مرات. مرة أخرى خليفة، خلينا نقول جزء من النقاش السياسي تقوده مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفيسبوكية، تدوينة ثم فيما بعد تصبح مئات التدوينات والصور وغيره، معلومة على معلومة تكون غالطة وتكون إشاعات، وخلينا نقول جزء من الطبقة السياسية تقريبا على امتداد 3 أيام يكون هذاك النقاش حولها، أين الرئيس وحول غياب الرئيس وما فماش بيان على صفحة رئاسة الجمهورية، تقريبا هذه السياق اللي جات بعده زيارة رئيس الجمهورية لأريانا، واللي تقريبا كان في جزء من كلامه جواب كما قال طارق على ما كتب وقيل على مواقع التواصل الاجتماعي. كيفاش تبعت كل هذا يا خليفة؟ تفضل.
2: هو رو مو جديد، الإشاعات ما هيش جديدة حتى في تاريخ تونس، وخاصة الإشاعات المتعلقة بالوفاة للأسف لازمت جزء من العمل السياسي في تونس. تقريبا إذا كان نرجع للتاريخ، الفترة اللي قضاها الرئيس الأسبق الله يرحمه الحبيب بورقيبة هي ارتبطت بالإشاعات. كل عامين 3 تخرج إشاعة اللي هو توفي، وبعد ذلك تطلع اللي هي كذبة، وثم ناس بقت فترة حكمه كامل وهي تستنى في عزريين اللي هو يقوم لها بالدور هذا التاريخي من أجل القضاء على بورقيبة باش هي تحكم، وبقات ماتت هي قبل بورقيبة وبقى هو في الحكم إلى أن نضجت ظروف موضوعية اللي خلته يغادر الحكم. فترة حكم بن علي الله يرحمه، طارق يمكن تقريبا نفس الجيل، نفس الشيء، كانت إشاعات دورية تخرج تحكي على المرض متاعه واستفحال المرض متاعه وقرب وفاة بن علي، وثم ناس معتها أملها الكل وأحلامها الكل تتوقف في انتظار معتها أن يقبض عزرائيل روحها باش هي تتحرك على وعيشنا المسألة هذه. فترة الانتقال الديمقراطي لم تخلو ذلك من جانب، نذكروا الإشاعة اللي صارت معتها حول وفاة الراحل الباجي قائد سبسي في 27 جوان 2019، نذكرها كما تو صيف دنيا سخونة، ويومها بالصدفة معتها صارت زوز عمليات إرهابية وسط العاصمة، كنت من لافايات في اتجاه معناتها الجريدة شارع الحبيب بورقيبة، وشفنا العملية، وفي نفس الوقت تزامنت مع الإشاعة هذه تاع وفاة الباجي قايد سبسي، وشفنا بعدها الإشاعة الثانية اللي تعلقت بوفاة رئيس الجمهورية بالنيابة محمد الناصر. خرجت المشكلة فيش إشاعات هذية، خاصة حول وفاة هذية رأي نقلتها وكالات رسمية للدولة وإذاعات الأولى في تونس ساعتها، ونقلت قالت راهو الباجي طلعت اللي هي إشاعة، تم تكذيب الجانب الخبر هذا وخرج ذري حي يرزق بعد ذلك الله يرحمه. وشفنا زادة حتى الخبر متاع وفاة محمد ناصر في نوفمبر 2019 إلى أن وبداخل مجلس النواب والناس المستورثين بدوا صيب، وهو في شهادته في كتابه حكاية على الوقائع الغريبة ليوم وفاته وهو حي ربي طول في أنفاسه، إلى الرجل خرج من السبيطار وجاه من مجلس النواب معناته قريب يقولوا له شبيك ما متش صيب يحضروا في الله، معناتها مو جديدة، وهذه أنا نعتبرها علامات عجز وعلامات قلة حيلة وعلامات فعلا تدني في الوعي السياسي. وبالفعل وقت الوعي السياسي أنا والله ما نلومش على الصفحات، في الأخر الناس تسترزق ربي يعاونهم في ظل بطالة في تونس، هلا على الأقل ربي جاب لهم معناتها منين يسترزقوا لما حال خدمة مش باهية وصنعة مش باهية، معناتها تخلف لهم برشا دعاء على والديهم انه مش باهي الإشاعات والموت وسبال العباد، لكن ثم ناس جزء للأسف من شباب الانتقال الديمقراطي امتهنا واختص وانتصب في القطاع هذا، قطاع الصفحات الشتمين سماه مني ولا هلجئين موجودين، وحكينا حتى فترة من فترات تحدثنا عن صفحات تباع ب 150 مليون 100 مليون ونعرف الأشخاص، وساعات يقلب 180 درجة، وجزء من الصفحات هذه كانت مع الرئيس تولي ضد الرئيس، وقت اللي كانوا مع الرئيس واللي كانوا يسبوا فيهم تولوا أصحابهم.

0: بارتاجور معناتها في الأخير إذا كان الناس مش تركز عليها، الناس ما زالت عندها حد أدنى من العقلانية في تفكيرها، إذا كان مش تركز مع الصفحات هذه راهي مش تطيح معاهم للقاع. وأنا اللي قلقني، أنا فعلا أنا حكيت نيويورك حتى في الكواليس ما كنتش مركز صراحة، كنت مستمتع بالعيد مع العائلة، ما ركزت، مش أول مرة تصير. في الأخير زاد عشنا في أعمارنا من الهزات، عشنا شوية، عشنا فترة بن علي كاملة تقريبا في التسعينات جيلي، وعشنا فترة الانتقال الديمقراطي وفترة الاغتيالات، وعشنا الصدمات اللي تصورها كل جيلي عاش. في الأخير ما هوش مش يجي معتها هاوي أدمين بتاع صفحة مش عداها علينا، معتها اللي مش نصدقوا أخبار كماذا. عندنا مازال عندنا حد الآن لوجيسيال يخلينا نميزوا ويخلينا رزان شوية ونحاولوا باش نقدروا زيد واجبنا المهني، خلينا اللي احنا نتحروا في الأخبار هذه. أنا لم أعرها أي اهتماما، لأنه أنا على يقين تفهم عقلية الناس اللي تدير في الصفحات هذه متاع الإشاعات والأكاذيب هذية وشكون يقف وراها، تنجم تفهم وين تحب توصل، لأنه عنده جمعتين بدت الموجة تطلع متاع الإشاعات. بدينا باكر إشاعة حول المؤسسة العسكرية واللي صارت، وتم الرد عليها ببساطة كبيرة جدا، وأنا ما كنتش حاضر معتها تقريبا، وكفاني طارق في جزء من الرد متاعه، وبتيتي هو باسم وزير الدفاع اللي هو وزير معناتها معين من رئيس الجمهورية. في الاخر يقول له الجيش، من وقت الجيش نهبط بيانات؟ شنو يهبط باسم الجيش؟ جنرالات مش تهبط. معناتها حتى اللي اللي اللي اللي اللي خرج الإشاعة هذية اولا معارفه محدودة، وهم اغلبهم محدودين للاسف. بكري كانوا ادمينات دمادم، بعد الثورة كانوا يحطوا ناس من قوى حطوهم هيك ويشرفوا على الواحد، بعد ولت معتها الحلقة الثالثة والرابعة وكذا، حتى على مستوى الشكل الكتابة اكل اللتات وشال وما تشالش، هذاك ما عادش لوج عليهم خلاص، حديث لا انزل الله به من سلطان. معتها الناس للأسف زاد جزء من مسؤولية وسائل الإعلام، لكن ألا غالب ما نجموش نجيرو، زاد حتى وسائل الإعلام ما تحملهاش إشاعة تخرج ماضي الساعة متاع الليل، زاد موش مطالبة معناتها وسائل الإعلام باش تكون بالسرعة هذه، لأنه عندنا وقت متاع تحري باش تعرف المعلومة. لذلك أنا نقول فعلا أغبى الإشاعات والأكاذيب هي المتعلقة بالموت، أغبى إشاعة نجم تصورها في حياتك اللي هي متعلقة بالموت، لأن الموت هو الحقيقة الوحيدة كما يقولك في الوجود وغير قابل للتأويل. هي باهي سيدي هالنجماعة اللي يرقصوا 48 ساعة وصايي مات، وثم ناس كما بدوا يوزعوا في المناصب وبدوا يوزعوا ناس يتحلفوا وناس، هي إيش تحسر توه؟ إيش تحسر واحد؟ والمشكلة رام بعد لا خرج، حتى خرج لهم هو بيدو من العالم الآخر كما قال المرة الفيت، ما حتى في الأخير رجعوا يخدموا، شدوا إشاعة أخرى بدو يعتذر على الأقل دام عندك الحد، لا ما يعتذرش ما يهموش. لذلك ما ركزوش. أنا واحد من الناس بالفعل ننصح العباد إذا كانت تحب تربح مخاخ شوية، الناس اللي فاهم كفيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الغلاء اللي صار، اللي يحب يربع عقله يبعد شوية على الصفحات هذية وعلى الفيسبوك، يحاول يتحرى الأخبار عن طريق وسائل الإعلام مهما أخطأت وسائل الإعلام. في الأخير ثم ديما هكا الجانب الأخلاقي معناتها في قيم المهنة هذه، خليه حتى كي يخطأ يعتذر. قداش من مرة العديد من وسائل الإعلام تهبط خبر يطلع خاطئ ما تحرش فيه، تصير الأخطاء هذه، تهبط تكذيب، سمحني أي. تهبط تكذيب تقول رانا ونعتذر، هذو الناس لا يعتذروا يمروا إلى الإشاعة الأخرى. أنا معنينيش في علاقة بالكلام اللي قاله رئيس الجمهورية، أنا نتصور القيمة الخبرية في الصورة، القيمة الخبرية تقريبا في الصورة اللي هو خرج وطلع موش في ألمانيا وطلع مازال حي يرزق، هذك هي القيمة الخبرية على مستوى مضمون الخطاب تقريبا هو نفسه، اللي الحلول راي وطنية ما هيش حلول جهوية ولا تخص أشخاص، وما نختلفش هنا مع طارق، يبدو أن الأمور احنا قادمين على الصيف، وفي الصيف يخف شوية الفعل السياسي، يبدو اللي الإدارة والمنظومة في حاجة إلى تعديل كبير برشا، يبدو الأمور ما هيش ماشي. خلينا نقوله على مستوى الأداء الوزاري، على مستوى العديد، على مستوى البطء في الإجراءات، على هذه تلمسوا من خلال العباد قد ما تبعد على الدواخل والعواصم والمراكز الكبرى. أنا ديما نقول مكياسي ديما كن روح البلاد، ديما الواحد يقعد مع ناس بخاخة أقل تأثير من الشبكات وثابت أكثر ومستقرة أكثر. فعلا ثم العديد من الأشياء اللي ما هيش مستحيلة، أما يبدو يجب التسريع فيها من أجل الناس ترتاح أكثر في علاقة بالجهة. خلاف ذلك فليتنافس المتنافسين، هاي ثم انتخابات إن شاء الله بلدية جاية، برشا ناس بدأت تتحضر لذكية شوي، حتى من المعارضة بدوا يحضروا في يعملوا في كاستينج للمترشحين بتاعهم وقاعدين يقدموا هدايا وبخلي يتنافس المتنافسين. ما عندناش حل اخر خلاف الجانب هذا. خلاف ذلك انا اشوفه في التجارب في العديد من الدول هالسرعه هذه والرغبويه. وسمحني انا في دقيقه جيت نقول لك راهو الصراع هذا مو جديد. راهو الصراع في تونس هذا سياسيا ما بين شق يناضل داخل الهامش الديمقراطي من اجل المراكمه، وهذا الشق هو اللي توج النضالات نتاعو ب 17 اكتوبر 14 جانفي. وثم الشق الرغبوي اللي متسرع برشا اللي هو يخرج ديما في الاشاعات، هو نفسه راهو الشق واللي يحب تقريبا يقطف ثمار السلطه في درج ولا درجين ويتحاول كذا. هذا مرام ديما الشقين متسرعين في داخل تونس. انا اميل الى الشق معناتها اللي راكب النضالات نتاعو، والشق اللي هو معناتها تقريبا يعول على الهامش الديمقراطي مهما كان ضيق من اجل توسيعه ومن اجل اللي هو يلتحم بالشعب واللي هو يعبر على المشاكل نتاعو هذا ويكسبهم. انا نعتبر هذا هو اللي ينتصر في الاخير.
1: واضح. كملت خليفه
0: بالطبيعه.
1: هاكاو نخرج من الفاصل الصغير وبعد نرجع نكمل معكم بقيت الملفات مهم جدا. زيد نرجع نحكيوا على اخر التطورات على مستوى العالم والمنطقه. بعد شويه نمشيو للارتيكل ديجور فقره بالارقام، ولكن قبل هذه نخرج فاصل صغير وراجعين.
2: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فهم بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الاحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل مازالوا مصيري معكم. ما تبقى من الوقت من ساعتنا الثانية باش نوصلوا طبعا الحديث عن آخر تطورات الوضع على مستوى المنطقة والعالم، وهذا باش يزن مباشرة لفقرة الارتيكل دو جور.
2: الارتيكل دو جور
1: المقال من نصيب طارق الكحلاوي. طارق تفضل لك الكلمة.
3: والحقيقة اخترت مقال يهم التوازنات في المنطقة ونقراه تحولات في المنطقة العربية من خلال عين أمريكية قريبة من النخبة السائدة التي تحكم في الولايات المتحدة. نحكي النخبة معناها العام مش النخبة الموجودة في السلطة، يعني اللي تساهم في صناعة القرار في الذهنية الاستراتيجية الأمريكية، لكن أيضا فيها نوعا ما من المسافة اللي تخلي فما حد أدنى كنقوله من الموضوعية في قراءة المشهد. وأتفق عموما مع الأطروحة الرئيسية اللي موجودة في المقال. مقال صدر في أهم مجلة للعلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الفورن أفيرز. الكاتب المقال ستيفن كوك موجود في عدد من موجود في الكونسل بتاع الفورن أفيرز اللي يحيط بالمجلة اللي هو المجلس ثينك تانك بتاع المجلة. كما قلت هذه المجلة الأهم الأبرز الأكثر عراقة في علاقة بالسياسة الخارجية والمراكز دراسات الخاصة بالسياسة الخارجية في الولايات المتحدة. موجود في الأمريكان انتربرايز انستيتوت ثينك تانك واحد آخر مهم جدا أيضا كاتب ستيفن كوك. المقال تنشر في منتصف ماي 2026 وعندنا النص كامل متاح داير ما تستحقش اشتراك للاطلاع عليه. عنوان المقال مركز الثقل الجديد في الشرق الأوسط. وهو الحقيقة أنا باش نكمل الشطر ناقص في المقال من خلال التعليق، لأنه المقال مركز على المنطقة منطقة المشرق. أنا باش نحاول نقرأ أيضا استتبعات ذلك على كل المنطقة العربية بما فيها منطقتنا. المقال أطروحته الرئيسية هي التالية، أنه وضع الصراع مع إسرائيل هو الذي سيحدد مركز الثقل في المنطقة العربية. الفكرة تتمثل في أنه مراكز الثقل التاريخية الجيوسياسية في المنطقة العربية، مراكز الثقل الديمغرافية التاريخية اللي هي مصر، سوريا، العراق، الأقطاب بالنسبة لمنطقتنا الجزائر طبعا والمغرب، هذه المناطق الأكثر ثقل ديمغرافيا واقتصاديا، عادة هي التي تمثل القدرة على صناعة القرار. اللي صار في 30 سنة الأخير هو أنه صار منعرج كبير يتمثل في أنه دول الخليج التي لديها فائض مالي ضخم، عدد سكان صغير، فائض مالي ضخم، تضاعف في الأهمية متاع الطاقة الأحفورية، ومشروع رؤية، كان عندهم رؤية، رؤية يعني الخروج من هذه المنطقة الجغرافية الصعبة، الصحراء معها طاقة، من خلال استعمال الفائض المالي الجاي من الطاقة، فائض مالي ضخم نظرا لعدد السكان الصغير نسبيا، في اتجاه تأسيس منصة جذابة، منصة سياحية مالية جذابة، والتأثير في القرار العربي، الاستثمار في المناطق الأخرى التي تشهد تراجعا، إما لحروب أهلية داخلية، انهيار منظومات الحكم التي استمرت 50-60 سنة، مشاكل اقتصادية واجتماعية ضخمة اللي هي صايرة في مصر وسوريا والعراق، تدخل خارجي، احتلال خاصة في حالة العراق وأيضا في حالة سوريا من خلال التدخل الخارجي الواضح والصريح. هذا أدى لانهيار السياقات الجيوسياسية الأكثر استقرارا عبر التاريخ، ونشأت منظومات خلنا نجم نقوله مصطنعة بعض الشيء، لا يمكن أن يكون لها قدرة عسكرية مستقلة، هنا نقطة ضعفها، عندها قدرة مالية ضخمة قادرة للتدخل والتأثير في مصر، توا عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة في مصر في يد الإمارات والسعودية، لا يمكن تخيل الميزانية المصرية الحالية بدون حقنها بشكل دوري من قبل الفائض المالي الخليجي. هذه الدول باركونتر تحتاج حماية عسكرية. الصفقة التاريخية اللي عملتها كانت مع الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، الاتفاق التاريخي بين الملك عبد العزيز المؤسس وروزفلت، ثم تم استنساخها بشكل متدرج لبقية دول الخليج. لكن مع قرار الولايات المتحدة الانتقال شرقا، خاصة بعد خطاب أوباما 2011 والتركيز على مواجهة الصين، التفكير الأمريكي أصبح يتجه أكثر فأكثر لتسليم المنطقة للوكيل الإقليمي. الوكيل الإقليمي الولايات المتحدة هي الكيان، دونك من الضروري قيام منظومة أمنية يقودها الكيان، ولهنا تجي اتفاقات أبراهام. اتفاقات أبراهام لا تشبه التطبيع السابق، يعني هي طبعا استمرار في مسار التطبيع، لكنها تؤمن بمنظومة كاملة اقتصادية وأمنية وغيرها، مش مجرد فتح سفارات، لا لا لا، المطلوب في اتفاقات إبراهام أنه الكيان يقود المنطقة في كل المستويات، وأنه هو رأس المنطقة. 7 أكتوبر حرب إيران هي بصدد تحديد هذا. إذا كان استطاع الكيان مع الولايات المتحدة فرض الكيان بقوة الحرب كمركز للمنطقة، فإنه دول الخليج ستعقد اتفاقا مع الكيان. اتفاقات إبراهام تولي مش مجرد فتح سفارات، هو إنه دول الخليج فائضها المالي ومسار هذية يقع حمايته، ما عادش المظلة الأمريكية مباشرة بل مظلة الكيان. إذا لم تحسم الحرب في هذا الاتجاه، فإنه دول الخليج لا يمكن أن تبقى مركز الثقل، لأنه دول الخليج بدون حماية عسكرية لا تستطيع أن تكون مركز إلا إذا تحالفت مع الدول التاريخية في المنطقة، اللي هي مرة أخرى مصر وسوريا والعراق. لهنا الدول هذه في حاجة إلى تغييرات جوهرية، زادة تؤمن بأمن على مستوى المنطقة، سميهم القوم عربية ولا اللي تحب. إن جيت أول منطقتنا النصف الآخر للمقال الغائب، يعني ديما التركيز الأمريكي على منطقة المشرق العربي، نفس الشيء صار في منطقتنا رأى. يعني أنت خروج الكيان قويا منتصرا من 7 أكتوبر وحرب في إيران، يعني أن حلفاء الكيان في المنطقة يخرجوا أقوى. الحليف الرئيسي للكيان في المنطقة هي المملكة المغربية. هنا بالله باش نعمل يعني قوسين، نعرف برشا حديث يا ساعات فلاحية في علاقة بالمغرب حتى من قبل بعض من يسمونه أنصار النظام، كلام معناته بيسر فضفاض ومش مبني على معطيات، كما المغرب مسؤول على دخول المهاجرين غير النظاميين، كلام فارغ. لكن فما حقيقة صراع في المنطقة، والصراع في المنطقة يكمن في هاته الميولات الجيوسياسية والاصطفافات الجيوسياسية. المسألة ليست مسألة جزائر ومغرب، المسألة هي أي منظومة جيوسياسية سنكون فيها على مستوى الشمال الأفريقي. فما زوج مقترحات، إما مقترح عربي تجتمع فيه الأطراف العربية وتنسق مع القوى الإقليمية تركيا وإيران وعدد من القوى الأخرى ونعمل منظومة إقليمية لا تخضع للكيان، أو منظومة أمنية يقودها الكيان. المملكة المغربية خاصة منذ إقرارها اتفاقات إبراهام اللي مرة أخرى مش مجرد فتح سفارة، هي الانخراط في منظومة كاملة. يعني المغرب توا علاقته بالكيان مش فقط سفارة، تطوير القدرات العسكرية المغربية يتم بالتنسيق مع الكيان، اللي أهم موضوع سيادي يعني مش تفدليك، يعني تطوير المجال في الصحراء الغربية يتم بالتعاون مع الكيان. يعني لهنا مسألة خيارات، مش مسألة الجزائر أو المغرب. أي صحيح نحن في موضوع الصحراء الغربية ماذا بينا يتوافقوا الجارين والأخوين والشقيقين الجزائر والمغرب، لكن المسألة تجاوزت الصحراء الغربية. لهنا بعض الناس يلزمهم يعملوا أبديت، يعملوا تحيين، ولا أصبح الكيان في قلب الصراع في المنطقة موجود معانا لهنا. واختارت للأسف المملكة المغربية على الرغم من الميل الشعبي ضد ذلك، وعروف موقف الشارع المغربي يتضح خاصة بعد 7 أكتوبر وفي مسيرات عديدة صارت واضح الشارع المغربي لا يستأنس التطبيع، لكن فما قوى مغربية ذهبت في ذلك، ليس فقط المخزنة أيضا حتى قوى إسلامية، معناتها جزء على الأقل من الحزب الإسلامي الرئيسي هو اللي صحح، يعني رئيس الوزراء حينها ينتمي للحزب الإسلامي الرئيسي في المغرب. هنا يجب أن يكون لدينا نقاش جدي في تونس، والمسألة مرة أخرى ليست مسألة صحراء غربية وليست مسألة الجزائر أو المغرب، هناك منظومة جيوسياسية إقليمية بصدد التشكل، ونحن لازم نقرروا يمشي يكون بهذا المعنى والوضوح، يلزم يكون النقاش مش بدل مش بالمعايير اللي قبل توقيع المغرب لاتفاقات إبراهام الأخير، لأنه المغرب لم يقم بالتطبيع المعتاد السابق، انخرط في اتفاقات إبراهام اللي نسقها ترامب وجارد كوشنر، اللي هي عندها معنى منظوماتي يشمل كل المستويات، ويعني أنه الكيان يكون مركز المنطقة وليس مجرد فتح سفارات. ولهنا نحتاج هذا النقاش في منطقتنا المغربية.
1: هاي خليفة، من منطلق المقال اللي اختاره طارق واللي منطلق الحديث عليه نحكيه على منطقة الخليج، ولكن هزنا أو فتح الأفاق طارق في قراءته للمقال هذية أو الغائب عن هذا المقال أو عن جزء من الكتابات، هو خلينا نقول خليفة المنظومة الجيوسياسية اللي بصدد التشكل الآن. الحقيقة التطورات اللي قاعدين نشوفوا فيها على مستوى المنطقة بين زيارات بين تصريحات خليفة بين حلفاء أصبحوا أعداء بين أعداء أصبحوا حلفاء بين لقاءات كانت إلى حد ما في السنوات القليلة الفارطة كانت خلينا نقول شبه مستحيلة، لقاءات ربما مثلت مفاجأة، تحالفات جديدة بدورها تطرح أكثر من تساؤل إلى أين تتجه الأمور جيوسياسيا وإلى أين تتجه الخارطة الجيوسياسية. السؤال المركزي يقول طارق أن شمال إفريقيا اليوم والمنطقة ليست بمنأة عن التطورات اليوم وهالعالم الجديد اللي بصدد التشكل، يقعد السؤال الرئيسي أي منظومة جيوسياسية ستكون عليها اليوم شمال إفريقيا في ظل هالتطورات، وأنه سؤال يطرح أكثر من خيار، وأنه الدول هذه كل مطالبة باختيار أو بانتهاج الخيار اللي تراه أنسب، أنه مصيره بش يصير الجواب على السؤال هذا. تفضل.
0: هو يمكن الكاتب ركز على المشرق العربي والشرق العربي أكثر من ركز على شمال إفريقيا، لأنه يتحدث من داخل الوعي الأمريكي، لأنه على خلاف المشرق العربي تقريبا بقي شمال إفريقيا بمنأى على النفوذ المباشر للولايات المتحدة الأمريكية، نفوذ أقرب إلى أوروبا فرنسا الجانب الكلاسيكي، لأنه حتى الاستعمار تقريبا كان أوروبي، لكن هو ركز على المشرق العربي، وهذا لا يستنقص من أهمية المغرب العربي في المعادلة، وخاصة إذا كان نحكو على الدور التاريخي اللي كان معتها تقوم به سواء الجزائر ولا ليبيا من قبل ولا تونس اللي كان عندها ثقل وكان عندها دور في الجانب هذا، لكن توجهها أكثر كانت علاقات مثلا نشوفه صحيح ثم علاقات كانت صدامية في علاقة بليبيا، كانت اللهجة أكثر قوة في علاقة بالغرب في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا الحصار الكبير اللي صار على ليبيا لسنوات، لكن تونس والجزائر علاقتها ما كانتش عدائية كبيرة ياسم على الولايات المتحدة الأمريكية، ومع فرنسا كانت علاقات فرنسا الجزائر كانت إلى حدود معتها سنوات، كانت ماهيش علاقات كما نشوفها توا خلاف مع فرنسا، وتونس نفس الشيء نعرف علاقتها مع فرنسا والإرث التاريخي في الجانب هذا. لكن على مستوى المشرق العربي بالفعل ثم تحول كبير ياسر، والتحول هذا عنده عقدين، أنا على الأقل نقول رسميا بدينا نشوفه في الأثار بتاعه من عام 2000، أما هي بدت من عام 91 من حرب العراق الأولى، بدأ التغير وبدأ مركز الثقل نتاع القوى الوازنة العربية انتقل من مصر والعراق وسوريا والجزائر، زاد موقفها كي نحكي على منطقة عربية كاملة نخلينا في المشرق العربي إلى نقولوا من الجمهوريات إلى الممالك، أنا ديما نقول معناتها وقت اللي انتقل مركز الثقل من الدول الوازنة جغرافيا وتاريخيا والدول خلينا نقولوا أكثر اللي كانت الإيديولوجيا متاعها والإيديولوجيا متاعها القومية، لأن 91 تضرب بدأ ضرب تقريبا الدول القومية كل مصر والعراق وسوريا، ودخلت من المنظور الأمريكي في إطار إنهائها. خذي وقت العراق بدأت ب 91 بعدك حبس لها 2003 تم إنهاء العراق، بقيت سوريا إلى أن تم إنهائها مؤخرا، اليمن زاد كان عندها نفس التوجه، ليبيا ألحقت بالجانب هذا، معناتها القضية ماهيش مرتبطة بدول بعينها، أولا هي كانت جمهوريات الجمهوريات الوازنة العربية اللي تم ضربها، وفعلا هي هذه اللي صار فيها الربيع العربي، معناتها لأنه ثم العديد من الكتاب يطرح سؤال كبير ياسر، من المفروض الممالك العربية اللي هي أكثر تخلف على مستوى الحقوق والحريات والديمقراطيات، لأن القضية ما نش نحكو على قضية توفر الحقوق للمواطنين، نحكو ما قبل المواطنة، يعني نحكو على رعاية داخل الممالك، تقريبا بقيت بمنأى عن كل المتغيرات العاصفة إلى حد الآن، ما تلقيش حتى على مستوى الفضائيات الكبرى معناتها واللي هي أغلب الفضائيات هذه تمتلكها الدول هذه، مع تقريبا اللي ذكرها كاتب القرار اللي هي قطر والسعودية والإمارات، يتحدثون عن الديمقراطيات والحقوق والحريات في كل الدول العربية إلا في الممالك ما يحكوش عليها، وكأنها معناتها خارج اختصاصهم أو غير معنية، أو وكأن البشر الموجودين غادي غير معنيين بحقوق الإنسان والديمقراطية، وتجاهم يزايدوا في الفضائيات متاحهم على الدول الأخرى ويخصصوا ساعات خاصة تونس، معناتها ثم قناة مختصة فيها معناتها ساعات للحديث على أدق التفاصيل وأدق الأخبار اللي تصير فيها وعلى حقوق الإنسان والتجاوزات وضعية السجون وكذا، في حين ولا كلمة حول الداخل هذا. للأسف منذ عام 2000 مصر تم تقريبا خلي يقولها قلع أظافرها، وهي بدت العملية هذه من كام ديفيد معناتها ب 99، وخاصة الانقلاب اللي صار كبير ياسر على الانتصار العسكري اللي صار في 73 اللي دخلت مسار ثاني مصر في الفترة هذيك، انتهى بكام ديفيد، ثم بعد ذلك دخلت في فترة ما يسمى الانفتاح، ودخلت في ما يسمى سياق الأمريكا وسياق التعويل على الدول الخليجية من أجل دعمها اقتصاديا، وانتهى دورها. لقينا فعليا في العشر سنوات الأخيرة والخمسطاش سنة الأخيرة تقريبا أكثر صورة تعكسها هي صورة الجامعة العربية. يكفي اللي تشوف احنا الجامعة العربية حتى من قبل كانت ديما الناس المواقف بتاعها يقول لك كان الشجب، ولا احنا حتى الشجب والتنديد في الحد الادنى افتقدته الجامعه العربيه الى درجه ما عاش الناس تتساءل على موقف الجامعه العربيه. قبل العباد تخرج تتظاهر خلال الثمانينات والتسعينات، تخرج من اجل الضغط على الجامعه العربيه من اجل اللي هي تخرج موقف في الحد الادنى نتاع الادانه. تو الناس ما عادش موجود في ذهن الجامعه العربيه، لان الجامعه العربيه تقريبا اصبحت تحت سيطره الثلاثه دول اللي حكى عليهم كاتب المقال، اللي هي تقريبا قطر والسعودية والإمارات هي اللي تتحكم فيها. وفعلا انتهت الجامعة العربية وتحولت إلى مؤسسة من المؤسسات الخاضعة اللي مهمتها الوحيدة هي التشريع للتدخل في الدول العربية، وشفنا موقفها في العراق، شفنا الموقف في سوريا، شفنا الموقف في ليبيا. تحولت الجامعة العربية كما الأمم المتحدة اللي هي تبصم على أي قرار معناتها دولي استعباري من أجل دخول الدول هذه. لذلك أنا نقول تقريبا عشناها الفترة نتاع أن الثقل هو في المشرق العربي، وأنا نقول بالعكس، وهنا نمشي مع طارق في التحليل. المصير المعركة الموجودة ما بين الولايات المتحدة والأمريكية وإيران سيتوقف عليه حتى مسألة هذه مركز الثقل اللي تمثل الدول الخليجية هذه، لأن إذا خرجت معتها إيران منتصرة فإن هذه الدول ستنكفئ وستعود إلى أحجامها السياسية اللي كانت في التسعينات واللي كانت في الألفية. وأما إذا انهزمت معتها إيران فإنه أكيد سيكون على طاولة الدول هذه، وهي مستعدة ما عندهاش مشكلة مع التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي، وحتى السعودية اللي هي موقفها يسمى الأعلى درجة في علاقة بالموقف هذا، مشكلتهم مش ضد الـ ضد الـ الـ الإمضاء على الاتفاق هذا ودخوله، إنما مشكلتهم الوحيدة اللي يلزم على الأقل مخرج الحد الأدنى من أجل تمكين الفلسطينيين من دولة حتى ولو كانت دولة غير قابلة للحياة.
1: واضح مش بشي كافينا الوقت باش نحكيه على الشقيف من قلعة صليبية إلى ورقة عسكرية حاسمة نرجعولها أكيد غدوة مع نور الفارسي، نرجعولها بأكثر تفاصيل معطيات وأرقام. شكرا لك خليفة شوشين طارق الكحلاوي، احنا هكا كنا وصلنا الختام برنامج هنا تونس لليوم. شكرا لك فاروق السويسي، نور الفارسي، حسام يحيى. خليك موعد الأخبار مع زميلتنا بهير عوجي، نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت. كنت معكم ابتسام شويخة، في أمان الله.
2: هنا تونس.
4: Publicité.
2: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. ديوان افهم فلاش نيوز.
5: موجز الثانية ديوان افهم عسلمة. الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا تنطلق يوم الثالث من جوان الجاري لتتواصل لغاية العاشر من الشهر ذاته، وبلغ عدد المترشحين لهذه الدورة حوالي 162,435 مترشحا، مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بالدورة الماضية، وذلك وفق ما صرح به مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي خلال ندوة صحفية عقدتها الوزارة اليوم. وزارة التربية ستوفر بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة الظروف الملائمة لاجتياز الامتحان لفائدة 30 مترشحا داخل السجون، وسيتم أيضا توفير مرافقة خاصة لفائدة 3 تلاميذ مترشحين لهذه المناظرة من أطفال القمر، وذلك داخل قاعة خاصة مجهزة بكافة الظروف التي تساعدهم على إجراء الاختبارات. الإدارة العامة للأداءات تعلن الأجندة الجبائية لشهر جوان 2026، موضحة أن يوم 15 جوان يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، في حين حدد يوم 22 جوان كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. كما أشارت إلى أن يوم 25 جوان يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط حصرا في قطاع الصناعات التقليدية، وهو كذلك آخر أجل لإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات. وفيما يتعلق ببقية الأجل، حدد يوم 29 جوان آخر موعد لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين، وكذلك لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين لمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. أما يوم 30 جوان فيمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة. وزارة الداخلية تعلن فتح مناظرة الانتداب رقباء ذكور بسلك الحرس الوطني بعنوان سنة 2026، وقد حدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 15 من جوان على أن تجرى اختبارات كتابية معرفية باللغة العربية بداية من يوم 27 جويلية القادم والأيام الموالية. ارتفاع عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 49.2% لتبلغ 3643.8 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2025-2026 مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي. والمرصد الوطني للفلاحة يقول أن الكميات المصدرة بين شهري نوفمبر وأفريل تطورت بدورها بنسبة 63.9% لتصل إلى 295.4 ألف طن، منها 87.5% زيت سائب و 12.5% زيت معلب. إلى الشأن الدولي، إيران تحمل الولايات المتحدة والاحتلال مسؤولية أي انتهاك لوقف إطلاق النار، ووجهت قوتها المسلحة تحذيرا إلى تل أبيب بسبب التصعيد العسكري الجاري في لبنان. قائد القوات البرية في الجيش الإيراني يقول إن بلاده لديها استعداد كامل لمواجهة أي تهديدات ومعارك برية. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع هاني. أجمل تحيات بهير عوشي في أمان الله.
4: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكانس 9.1. ديوانا فان فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع منتخبنا الوطني التونسي اللي يخوض اليوم أولى مقابلاته الودية استعدادا للمونديال، مونديال أمريكا كندا والمكسيك. منتخبنا يواجه اليوم 8:15 بتوقيت تونس منتخب النمسا في العاصمة النمساوية فيينا، مباراة بتحكيم الحكم الفرنسي جيريمي بينار. بالنسبة لاختيارات المدرب صابري اللموشي في مباراة اليوم، بطبيعة تشكيلة متوقعة، ديما نحكي على تشكيلة متوقعة لأنه الاختيارات الحقيقة ما زالت غير واضحة. بالنسبة لي صبري الموشي نجم يعتمد 4-4-2، نجم أيضا يعتمد 4-3-3 في انتظار نشوفه للتشكيلة الأساسية، لكن مبدئيا تشكيلة قد يكون فيها مهيب الشامخ في حراسة المرمى، في الدفاع عمر رقيق أو آدم عروس، علي العابدي على الجهة اليسرى، منتصر الطالبي موجود مع عمر رقيق أو آدم الطاوس في محور الدفاع، على الجهة اليمنى يان فاليري، في وسط الميدان الثلاثي راني خذيرة الياس السخيري وحنا بعل المجبري، نجم بنسبة كبيرة يكون معاهم أنيس بن سليمان، وفي خط الهجوم إسماعيل الغربي وفراس شوات مع احتمالية أنه يشارك خليل العياري أو سيباستيان تونكتي. طبعا هذه الكل تبقى مجرد اختيارات في انتظار التعرف على التشكيلة الأساسية قبل ساعة من انطلاق المباراة. النادي هذه الصفاقسي أعلن اليوم الاثنين على فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للمدة النيابية 2026-2028، هيئة السياسات وأيضا الهيئة المستقلة للانتخابات. صلب النادي الصفاقسي أعلنت أن باب الترشحات افتتح انطلاقا من اليوم 1 جوان في حتى 16 جوان دونك 16 يوم تقريبا بالنسبة للأجال. نذكر أن الجلسة العامة الانتخابية للسياسات باش تعقد نهار 3 جويليا المقبل، والبلاغ الكامل بالنسبة لفتح باب الترشحات تلقاوه على موقعنا diwanafan.net. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اعلن البارح انه منح الاندية المشاركة في المسابقات الافريقية منحها مهلة الى غاية 30 جوان الجاري، تقريبا شهر مازال، من اجل تسوية الوضعية المالية وخلاص ديون واستخراج رخصة المشاركة في دوري ابطال افريقيا وكأس الكاف. طبعا المهمة هذه لازم تحرص على تنفيذها الاتحادات المحلية، كما قلنا قبل 30 جوان التاريخ اللي باش ترسل فيه الشهادات بتاع الخلاص بالنسبة للأندية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. في كرة اليد، منسق لاعب المنتخب الوطني التونسي ونادي ميلسينغن الألماني محمد أمين درمول توج البارح بلقب الدوري الأوروبي مع فريقه بعد فوزه في الدور النهائي أمام نادي كييل 24-23. درمول لعب البارح آخر مباراة ليه وسيغادر ميلسينغن نحو نادي شتوتغارت الألماني انطلاقا من الموسم المقبل. الختام كالعادة بأبرز المقابلات خارج تونس، نحكيه اليوم على المباريات الودية استعدادا للمونديال. أبرز المواجهات نلقاو النرويج تواجه السويد منافسنا في المونديال، ماتش انطلاقا من 6 متاع العشية. أيضا تركيا تواجه مقدونيا الشمالية 6:30، وكما قلنا النمسا تواجه المنتخب الوطني التونسي، ماتش انطلاقا من 8:15 متاع الليلة. فلاسفور قدمكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا diwanafan.net. بعد شوية يجيكم محمد السياري في نهج التريبينال ودريبة.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafan.net.
7: ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
8: ديوان فم صوتكم.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فم وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثة في حي المطارية في القاهرة نهار 1 جوان 2023. مع 9 متاع الليل الناس بداوا يشدوا في ديارهم وما بقاو كان السهارة، وفجأة قامت صيحة كبيرة فزعت الحومة الكل. الصوت كان جاي من دار واحدة اسمها عفاف، هي اللي كانت تصيح. الناس طلعوا لها يجريوا للبورتمان متاعها باش يشوفوا شنية الحكاية، ولقاوها تكلم في بنتها شروق في التليفون وتقول لها اجريلي راني خرجت باش نجيب قضيات، ورجعت نلقى الباب محلول وبوك على الفرش يعوم ويغطس في دمه. في نفس الإطار شروق جات تجري وثنية كاملة وهي تصيح، ودوب ما خلطت ودخلت وشافت بوها الحاج عناني اللي عمره فوق 70 سنة وكان ملطوخ على فرش وغارق في بركة متاع دم وبكله تعانات من رقبته لصدره الكرشو. المسكينة لعبت عليها الدوخة. بطبيعة الحال تم إعلام الشرطة اللي جاوا على جناح السرعة، ولقاوا صعوبة كبيرة باش يفرقوا هكا الحضبة المجزجزة قدام الدار، وبداوا في المعاينة متاع ساحة الجريمة. الجيران كانوا فوق بعضهم يتابعوا في المعاينة، والأمنيين أول حاجة لاحظوها أن الشقة كانت سافيها على عاليها، معناها مقلوبة قلبان زين مهدعة ترات مطيشة وما ثماشي تركينة ماهيش مفروتة. بالنسبة للأمنيين الفوضى هذه ما تنجم تكون وراها كان سرقة، وهذا هو الاستنتاج اللي مشاو فيه، وطلبوا من عفاف باش تشوف وتثبت تماشي حاجة ناقصة في الدار. وهي مشات عملت طلع على البلايس اللي فيهم الحاجات الثمينة متاعها، وقالت اللي صياغتها والفلوس اللي بخبيتهم الكل اختفاوا تماما، معناها اتهزوا بعبارة أوضح تسرقوا. الأمنيين افترضوا أنه الجاني كان يراقب في الدار واستنى حتى لين عفاف خرجت وخليت الحاج عناني وحده، وبنتها شروخ تحضر في الامتحانات بحذا صاحبتها، معناها ما تروح كان مخر، وبالتالي اللي دخل الدار كان مدمان وفركس وفتش وتفتف في راحة من عقله وهز اللي حاجته به. لكن المسألة اللي خليت نقطة استفهام عند الأمنيين هي الطريقة اللي دخل بها السارق للبورتمان، وما ثم أي حاجة تثبت أنه صارت مداهمة، معناها المجرم يا عنده مفتاح يا الحاج عناني هو بنفسه اللي حلوا الباب. في نفس السياق جثة الحاج عناني مشيت للطب الشرعي، والقاو على بدنه 42 طعنة في رقبته في صدره وفي كرشه، الشيء اللي خلاهم مذهولين من الطريقة اللي تمت بها الجريمة، لأنها ما يجي مسألة سارق تخلص من حد فاق به يسرق، وعادة السراق ما يعملوش هكا يهربوا. وبالنسبة للمحققين المسألة هذه فيها غل كبير ويمكن تشفي. وقتها سألوا عفاف بما فيهم الجيران أشكون اللي يعرف أنه الدار فيها فلوس وذهب، والسؤال اللي أهم من هذا قالوا لهم ثماش شكون عنده أحقاد مع الحاج عناني خليه يقتلوا بهك البشاعة، لأنه كما سبق وقلنا لكم الطعنات ما هيشي واحدة ولا اثنين وإنما 42 دغرة، معناها الراجل نقبه كالكاسكاس. المهم أنه عفاف اللي كانت منهارة تماماً وما عادش تتنفس من كثر البكاء قالت أنها وقت اللي هبطت من البورتمان خليت الحاجة عناني راقت وما قابلت حتى حد غريب في الدروج أو قدام البلاص، معناها القاتل ينجم يكون طلع بعد ما هي خرجت. المحققين زادوا سألوا ولاد الحاج عناني وبناته، قالوا له متشكوش في حد، عندكم شي فكر على شخص عنده بونتوات مع ابوكم وناويلوا على الشر؟ قالوا لهم راهو ابوهم الحاج انسان مسالم وما عنده مشاكل مع اي كان. ولهنا المسألة باش تولي فيها اكثر غموض عند المحققين، وغادي في نحاولوا باش يلموا اكثر ما يمكن من معلومات وتقسيات على الحاج عناني لعل يلقاو ثنية يفهموا بها دافع القتل، وعلى هذاك حلوا عليه الكتاب.

0: في نفس الإطار الأمني المحققين عرفوا في انطلاق الأحداث هذه أنه الحاج عناني عمر وقتها بالضبط 73 سنة، عائلته على قدها، وهو قرأ وكمل دراسته ومن بعد توظف حتى لينخذ المعاش أو التقاعد كما نقولوا احنا. وكان راجل طيب ومسالم إلى أبعد الحدود وديما بعيد على البلاد، والناس الكل من زملائه العروفات في الخدمة يحبوه ويحترموه. خلف هذا الحاج عناني كان من نوع الحشام برشا، دوبو دوب روحه داخل ببوشته، وبالتالي كان بعيد تماما على الفتيات. وأول واحدة حلات في عينه هي عفاف، اختبأ وعمره 35 سنة وهي 26، وعائلتها وافقوا عليه مباشرة لأنه سمعته ما بين الناس باهية برشا، وأي واحد يتمنى يعطيه بنته. لكن الإشكال الوحيد أنه عفاف كانت غالطة في روحها، وربما طرف الزين اللي من عند ربي هو اللي زاد غلطها وخلاها تتعالى على الآخرين، معناها عاملة روحها بذر البدور، وكانت تعتبر أنها تستاهل شاب خير من رجلها عناني برشا، ويكون مزيان وغني وما يعرفش طرف خليه وين، وشوف هي ترضى به ولا لا. المهم أن وقت اللي جاء واختبها ما وافقتش، قالت العائلتها شكون وهالمنتف اللي جايبين هولي وتحبوني ناخذه، تيهاو جرد موظف الشهر ما يخلط على أخوه، أذاك اللي مازال تحبوا تدفنوني بالحياة. عائلتها قالوا لها يا بنيتي اعمل عقلك، راهو الراجل مربوط على الدرجة الثامنة والناس درجات، ومرشح باش ياخذ التاسعة غير العلاوات، ولا عنده لا كيدا ولا كيدا من الباب للباب، ولا عنده دعوة لا بهذا ولا بهذا، ولا عنده صحاب، يعني شهريته من الصراف مع العلاوة على الإنصاف، والكلهم باش يكونوا ملك يديك ينظاف.
1: سيبك منهم، ده ما فيش غيري، إيمة ومركز في وظيفة ميري.

0: في نفس هالترابط عيلة عفاف بقاو يحاولوا فيها ثماش ما تطيح شوية. قالوا لها راهو إنسان طيب ومحترم يا أخي، باش تلقى راجل يحمل كيف هو. وبعد ما شيحت لهم ريقهم، عفاف بدأت تفهم اللي العمر ماشي بيها، وهي ما هيش فايقة وقريب تظفر الشيب وتقعد بايرة وحد ما عاد يكهب عليها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عائلتها خافوا العنان يهرب عليهم كيما هربوا اللي قبلوا، وغادي فين كثروا عليها من الضغوطات حتى لين عفاف قبلت أم عن مضض. وأمها هي اللي كانت مسيطرة على أبوها وعليها وعلى العائلة الكل، ولوتلها ذراعها ولزتها بشتقبل. وفي نهاية الأمر، أشي نجم الواحد يستنى من فتاة تربيت في دار تحكم فيها الأم من غير أي منازع، والبو وجوده سوري لا يعلى يبلك الحنة في ساق البغل. معناها في ذهن عفاف المرأة هي اللي يلزمها تسيطر مش الراجل. وعناني كان ماشي في باله أنه هذا الكل هو وقتي، وأكيد بشي يجي نهار وهكا العنزة متاع عفاف تمشي على روحها، خاصة وقت اللي تجيب الصغار يرجع لها شاهد العقل وتريث. لكن الحسابات اللي عملهم عناني كانوا غالطين على طول الخط، لأنه بعد أقل من شهرين عرس باش يفهم اللي هو خرج من حلمه ودخل في كابوس وما هوش باش يخرج منه. كان ماشي في باله اللي تنرفيز متاع عفاف هي عصبية عادية متاع أي فتاة دخلت في معمعة متاع عرس، لكن اكتشف اللي هي بركان على حاله وما يتفاش بالكل، وحتى حاجة ما كانت عاجبتها وديما تعارك، واللي تقوله هو صحيح حتى لو كان عوج. وبطبيعة الحال اللي عارضها يولي العدو متاعها اللدود حتى كيكون راجلها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عناني ما فهمش علاش عفاف تتصرف بالطريقة هذيكة، رغم اللي كان عامل معاها مجهوده وأكثر من مجهوده باش يرضيها ويلبي لها طلباتها الكل، وهي العجب العجاب ما يعجبهاش. والسبب بسيط، كانت تعتقد اللي هي ظلمت كي خذيت عناني وما هوش من قيمتها بالكل، وعلى هذاك ولات تنتقم منه كل يوم لدرجة أنها تخلق له مشكلة من الحيط وتعاركوا عليها وتقول له اللي هو ما يستاهلهاش. عناني ما كانش يحب المشاكل وهوك يخليها تسيب هبلتها عليه ويسكت، لكن كل ما يزيد نهار كل ما عفاف تزيد تفرعا أكثر وأكثر، ولات تراف الطيبة متاع رجلها ضعف، يعني خايف منها مش يعديلها. في تتالي هالأحداث عفاف حبلت وعينان يفرح برشا، لأنه كان يتصور اللي الغطر سمتاحها باش تنقص، لكن كان غالط في حساباته، لأنه الصغار بالنسبة لعفاف هما أحسن طريقة باش تربط بيها رجلها وتخليه مستسلم تماما، وهي اللي تؤمر وتنهي. وأكيد راكم تعرفوا اللي برشا نساء يفكروا هكا. المهم جات الطفلة الأولى، خلطت عليها الثانية، بعدها الثالثة، وكملت الرابعة وولات عائلة كبيرة. وهكا البنيات كل ما يزيدوا يكبروا كل ما يكتشفوا التسلط متاع أمهم الشمطة وتصرفاتها الغريبة، وزادوا فهموا اللي بوهم راجل طيب الأبعد الحدود. علاقة البنات بوهم ولات قوية برشا، لأنهم كانوا يحسوا بالأمان معاه، مش كيما أمهم اللي النهار وما طول وهي تصيح وتعيط وخايفين منها لتذيهم وكأنهم ما همش صغارها بالكل. البنات ولاو مستغربين كيفاش بوهم صابر على هكا الهم الكل، وكان مسخفهم حاله وماذا بيهم يخرجوهم الوضعية الشينة اللي هو فيها. لكن كما يقولوا ما بيديهم حيلة. فيها التور هذا من القضية تعداو الأعوام، ومش شهر ولا اثنين ولا عام ولا عامين، 35 سنة بالتمام والكمال، والحاجة عناني صابر وساكت. عرس لثلاثة من بناته وما بقات كان شروق اللي ما زالت تكمل في تعليمها في الكلية، وربما كيجي حد يخطبها الكابوس باش يشوفها، لأنه الحاج عناني باش يبقى هو وعفاف. وهذاك هو اللي صار. المكتوب جاء وشروق اتخطبت، وأم عفاف فهمت اللي الدار باش تفرغ عليها وتبقى هي والحاج عناني راسي راسك يا مهمومة، هو الصيد وهي البومة، ومن المفروض يلزمها تنقص شوية، لكن هي بالعكس زادت في التسلط متاعها. ولهنا عفاف باش تصير لها المفاجأة متاع حياتها. علاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات شريت الرجل مش هدية، عركة كالعادة، وبدأت تسخسخ فيه وتسمع فيه في الكلام، وما فاقت بيه كان كترشق عليها كالقنبلة. عينيها احمرت وكشاكش وخرجت وقريب ياكلها ماكلة. وقتها تصدمت وبقات باكمة، لأنها عمرها ما شافته فيها كسينة هذيك. 35 سنة وهو ساكت ياكل فستاكة وما يقولش أح. ونهارتها كتكلم تقول قنبلة نووية تفرقعت عليها، لا خلالها ولا بقالها، مش هذا برك، قال لها بعظمة لسانه أنه العدول اللي بيش يكتبوا الزداق متاع بنتها شروق هما نفسهم اللي بيش يكتبوا لها الطلقة متاعها. وزاد فهمها اللي هو حملها 35 سنة وفي قرارة نفسه لا طايقها ولا طايق العيشة معاها، وإن ما رضى بالمكتوب. عفاف مشى في بالها أنه اللي سمعته من راجلها كلامه برا، لكن من بعد فهمت اللي هو ما يفدلكش وبش ينفذ اللي في مخه، وهذاك الشيء اللي ما قبلتوش. الراجل كان مستسلم وضعيف، منين جاته القوة هذيك الكل؟ عفاف كيف اللي ما جدش عليها الكلام اللي سمعته، لكن كي بذات تلاحظ اللي راجلها ولا ينظم في حياته بطريقة تخليه يبعد عليها تماما، وقتها حست بالحجم متاع الكارثة اللي تستنى فيها، وولات تفكر كيفاش ترجع كرامتها وراجلها ما يطيشهاش ويخليها ضحكة ما بين الجيران والناس. وبالنسبة ليها ما بقالها كان حل واحد، ويتمثل في أنها تبدل طريقة التعامل متاعها مع راجلها، وشوف وشوف يبرد ويبدل رأيه وإلا لا. ومن غادي اعطات للذل كارو ولات كل هيش البكمة، راسها ما لحشيش ما تهزوش. وتعداو جماعتين كاملين من غير ما الجيران يسمعوا صوت عفاف وهي تصيح وتتحلف وتسب وتقشتل، الدار ولات ساكتة ورايدة. لكن عفاف كما يقولوا انحنت حتى تمر العاصفة. في نفس السياق عفاف ولات امرأة مطيعة وما تسمع منها كان الله يبارك، وتجري في حظوظ راجلها عناني وما تقولوش كلمة أعوذ بالله، اللي يطلبوا يجيه وما ترفض له شيء. وهو المسكين كان طيب وعلى نياته، وقال بينه بين روحه أنه مرته عفاف كي وراها حر يديه وقفها عند حدها اتغيرت وتبدلت ورجع عليها أصلها، يعني رجع لها شاهد العقل، وخافت لا يطلقها بالرسمي وتفقد وتقعد راسها راس لحيوت. المهم عفاف شدت الثنية، وهذا اللي كان ماشي في بال راجل عناني بما فيهم ابناته، وأولهم شروق اللي كانت تشوف في كل شيء على عينيها. الطفلة ولات عندها قناعة أنه أمها اتبدلت واختارت أنها تهدي الجو وتسهل الحياة على روحها وعلى رجلها. لكن السؤال المطروح، زعم عفاف رجع لها شاهد العقل بالحق؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهجة تريبيونال والدريبة
1: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
2: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
3: ديوانا فان صوتكم.
0: نهج التريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت نهار 1 جوان 2023 في القاهرة وبالتحديد في حي المطرية، مع التسعة متاع الليل الدنيا كانت رايضة والحركة في الشارع نقصت.

حل الدار وقتل الحاج عناني بكل وحشية، الدافع متاعه هو السرقة، والدليل أنه عفاف قالت أنه الذهب متاعها وفلوسها المخبيتهم اختفوا، معناها المجرم هو اللي سرقهم. في هالمرحلة هذه من القضية، وكما سبق وقلنا لكم، عفاف غيرت تبيعتها ولات لابده وحسها ما يتسمعش، لكن في الحقيقة كانت تلعب في دور الضحية وتحب تنوم راجلها باش تخلط بكل أريحية للي ناوية باش تعملو. وأول حاجة وصلت لها بعد ما رتبت السير ولات رتبة في معاملتها مع الحاج راجلها هي البورتمان. بكل بساطة خلات راجلها عناني يكتبه لها باسمها وباسم بناتها، معناها أثرت عليه كما كل مرة، وقالت له لي هي خايفة من اللي جاي وما تعرفش على الزمان وتحب تضمن حقها وحق بناتها. ولهنا باش نوصلوا بيكم في القضية لنهار 1 جوان 2023. ايش نيا اللي صار بالضبط نهارتها؟ هاو جايكم الحديث.

نهار 1 جوان 2023، شروق خرجت عقاب العشية باش تمشي بحذا صاحبتها تحضر الامتحانات، وهذا سبق وقلنا لكم في أول القضية. المهم قالت البوها وامها اللي هي باش تبدا كيما الأيامات اللي فاتوا، وأم عفاف كانت الطيب في روز الرجل يحبوا برشا، أما زادته البهارات متاعها، يعني حطت له فيه منوم، ومش منوم برك، بلاكة كاملة متاع حرابش هرستهم حتى لين ولاو فارينة، وخلطتهم مع الروز، ومنها نصبت هكاش قالة بعد الستة متاع العشية قدام رجلها، وباخها طالع ومعاه روايح بنينة، وخاصة الهيل اللي يحبوه الشرقيين برشا. الحس الرجل هبط فيها كشقالة بيديه سقيه وبدا يبعث حتى لين ملا تحشو، لكن في سعمه هكا المنوم بدا يعطي في مفعوله، وعفاف دوب ما شافت عينين رجلها ثقله وبدا ينعس، دخلته البيت النوم ومدته على الفرش، وهو هبط فاشكا وبقات تستنى فيه حتى لين يهبط في سابع نومة. وكش خير ولعت عاتي مشيت للكوجينة جابت سكينة كانت محضرتها بالمناسبة، لأنها عارفة روحها باش تعمل، وبتبيعة رجعت البيت النوم وشرعت هيك السكينة على طول يدها وبدأت تضرب في رجلها الدغرة في جرة أختها في كل بلاصة وعلى قوة قوتها، وأول طعنة عطاتها له كانت في رقبته. المرأة حاذقة وتعرف شنو اللي يلزمها تعمل، لأنها ضربته في الرقبة باش كيجي يسيح ما يلقاش صوته، ومن بعد مشيت له للصدر وبالتحديد للقلب، وبقات تطعن فيه وتعاود في نفس البلاصة لدرجة أنه الدم اللي فيع غسل لها وجهها غسلان، الفرش ولا البحر الأحمر من الدم، والشي وصل للسقف وبدأ هابط مع الحيوت، وهي لكلت لملت تضرب في الجثة متاع رجلها وتقول ما ضربتش، وكأنها تفرغ في كره متاع 35 سنة، وحد ما يتصور اللي هي عليها كالدرجة من الغل، معناها كره متاع 35 سنة تحول لاثنين واربعين طعنة، لا واحدة زايدة لا واحدة ناقصة، وهكا الدم اللي في البيت ولا سواخي. في نفس الإطار الدامي وبعد ما قامت بالجريمة متاعها، عفاف بقات واقفة تتفرج في الجثة متاع رجلها بعد ما خربته تخريب وما خليت في بدنه حتى بلاصة ما دخلتش فيها كسكينة، وفي نفس الوقت اتخمم في المرحلة اللي من بعد. المهم أنها مشيت غسلت السكينة بالقداء وحطتها تستقطر مع الماعن، وغسلت الشقالة اللي حطت فيها الروز الرجلها والمغارفة والكاس وما تبعهم باش أثار المنوم الكل تمشي على روحها. من بعد بدأت في المسرحية متاع السرقة، ووقتها مشيت حلت الخزاين وهبطت الدبش وطيرت الجرات وحربتها وخربتها باش اللي يدخل ويشوفها كالفوعة اللي صارت

في الدار يقول سارق، وهي بتبيعة كانت تعرف البلايس متاع الذهب والفلوس متاعها، هزتهم وهكا الخماذة اللي عملتها مالها إلا تمويه تابع الإخراج متاع الجريمة اللي قامت بها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عفاف بعد ما خبيت الذهب والفلوس في تركينة الشيطان ما يطلعهاش، على أساس تحطهم بعيد على الدار كي تكمل كل شيء. عفاف بعد ما رتبت الأمور الكل السنات حتى الثمانية ونص متاع الليل، بدلت حوايجها اللي كانوا كلهم بالدم وحطتهم في بان وغسلتهم ونشرتهم، وخرجت من البورتمان والباب خليته مشقق ما سكرتوش، هاوكا زعمة زعمة هبطت تقضي وبقات الدور في الحومة حكاية نص ساعة. ومن بعد رجعت ودوما دخلت لدارها بدأت تصيح على طول صوتها وتعيط وتقول سراق دخلولها لدارها وقتلولها رجلها. الجيران والناس بطبيعة الحال في ساعة ما تلموا، وهكا حومة المطارية والبلاص تملى بالخلق، ارمي المساك يركح. وشروق بعد ما كلمتها أمها جات تجري، ودوب ما خلطت وشافت هكا المشهد لعبت عليها الدوخة ورساتي فيقوا فيها، وأمها عفاف الكلوار تسيح في سياح قشعر البدن. ووقتها تم إعلام الشرطة اللي جاوا على جناح السرعة

في تسارع الأحداث الشرطة جات وتعاملوا مع عفاف برشا لطف، لأنه حالتها كانت صعيبة برشا وما كانش يجي لبالهم أنها هي اللي قامت بالجريمة وقتلت راجلها. وهذاك علاش قعدوا يستناو حتى لين الصدمة تتعدى باش يستجوبوها، هاوك على الأقل يعرفوا بالضبط وقتاش خرجت ورجعت والظروف اللي اكتشفت فيهم جثة رجلها. عفاف قالت للبوليسية اللي هي حضرت الرجلها الروز ومن بعد خليته ياكل وهبطت باش تطل على واحدة قريبتها ملحومة وفي نفس الوقت تاخذ قضية من عند العطار. وكي رجعت مع 9:30 متاع الليل لقات الكارثة تستنى فيها ورجلها مقتول ومخرب بالسكينة. ابدت تتصيح حتى لين تلموا عليها العباد والجيران وقالت أنها لقربت للجثة ولمستها، والجيران بنفسهم كي سألوهم البوليسية قالوا اللي هما لقاوها تصيح في باب البورتمان، وهما زاد اللي ما خلاه حد يدخل للبيت اللي فيها جثة راجل عفاف باش المعالم متاع الجريمة ما تتمسش. المهم أنه البوليسية مشاو للديار والحوانة اللي موجودين في الحومة الكل باش ياخذوا منهم تسجيلات كاميرات المراقبة ويثبتوا شكون اللي طلع للبلاص في هاك الفاصل الزمني اللي ما بين 6:30 متاع الليل. وغادي باش تكون المفاجأة الكبيرة اللي ما كانوش يتصوروا فيها الأمنيين وغيرت لهم القناعات متاعهم الكل بما فيهم مجريات الأحداث. وبحكم اللي عفاف قالت أنها خرجت مع حكاية الستة من الدار باش تطل على أقاربها وتاخذ قضيات، في الحقيقة هي اللي خرجت ولعت بتباب البلاص لأنه الأمنيين ما شافوها في حتى تسجيل، وهذا يأكد أنها قعدت في دارها حتى للتسعة ونص متاع الليل ووقتها قامت تصيح وتقول جري ولي راني لقيت راجلي مقتول. في نفس الإطار الأمني وبعد ما المحققين اطلعوا على كاميرات المراقبة وقتها بدلوا اللغة متاعهم مع عفاف، ومن اللي كان استجواب عادي ولا استنطاق وتحطت في الإيقاف التحفظي حتى يتم إثبات تورطها في جريمة قتل رجلها. وفي الأثناء المعمل الجنائي قام بمهمته وبقى يخدم في خدمته وزاد اعطى للشرطة أدلة تأكد مسؤولية عفاف اللي صار. أول حاجة البصمات اللي تم رفعهم البورتمان الكل ما كانت فيهم حتى بصمة غريبة ما عدا البصمات متاع الحاج عناني ومرته عفاف وبنتهم شروق، وهذا بالطبيعة يزيد يحصر التهمة في عفاف. ثاني حاجة التحاليل اللي قاموا بها على محتويات المعدن متاع راجل عفاف بينت أنه تم تخديره قبل ما يتقتل، لأنه كان ثم منوم قوي برشا مع الروز والنوعية متاعه ما هيش اللي تتعطاها كاكا في الفارماسي وما تتمد كان بأوردونانس من عند الطبيب، وبالتالي ما كانش صعيب باش يثبتوا مسؤولية عفاف في جلب المخدر هذاك واستعماله. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين مع هالمعطيات هذم الكل ومعاهم الوقت اللي صارت فيه الوفاة يوضحوا أنه الجريمة بأركانها ثابت على عفاف، وكي قالوا لها راهو الطبيب الشرعي يحدد الوقت اللي مات فيه راجلك يعني بعد 6 متاع العشية بشوية، عفاف تبلمت وسكتت لأنها زادت تشدت بكذبة أخرى. وحسب قوالها راجلها وقت اللي هي خرجت خليت ورقت لكن هو وقتها ميت. عفاف ما حبتش تعترف رغم الحجج اللي واجهوها بيهم المحقين وحصروها من الشيرات الكل ثماش ما تنهار وتقول على حقيقة، لكن هي بقات شادة صحيح وطلعت لهم بكذبة أخرى في بالها باش تمنع روحها، وقالت لهم راهو فما شكون جاب حدا رجلها في غيابه وهو اللي قتلو. المحققين سألوها شكون حسب رأيك اللي جاب حداه وفي شكون تشك، خلينا نجيبوه ونستنطقوه، لكن هي معطات حتى إجابة. وخلف هذا كلامها كان داخل بعضه ومتناقض، وفي طنبك الاستنطاق جاء دليل أنه المنوم شريت عفاف بنفسها من الفارماسي وكاميرات المراقبة هما الدليل على الشيء هذا. عفاف كي فهمت اللي معاد عندها حتى منفذ باش تهرب من الحقيقة اعترفت أنها قتلت رجلها، وملامحها وطريقة تحديثها
باش يتغيروا كليا بعد الاعتراف هذا، لأنها ولات تتكلم ببرودة دم كبيرة من غير حتى تأثر. والمحقين لاحظوا أنه الحقد متاح على رجلها مازال موجود وباين من عينيها، خاصة أنها ما نطقت بحتى كلمة تدل اللي هي ندمت أو عندها شعور بالذنب. وهذا اللي زاد في الذهول متاع المحقين اللي مازالوا ما تأكدوش من الدافع الحقيقي وراها الجريمة.

0: في نفس الاستنطاق المحققين توضح لهم من كلام عفاف اللي هي كانت ناقمة نقمة كبيرة على رجلها، نقمة عايشة معها 35 سنة، وهذا اللي يصدمهم. كيفاش مرات تقعد مع رجلها العوام هذيك الكل وقلبها مليان عليه بالكرة؟ عفاف قالت اللي هي خذات عناني بالإكراه، يعني بالسيف عليها. أمها وبوها خذاوهولها من غير ما توافق، وهي كما سبق وقلنا لكم كانت عندها برشة عنزة ومتعالية، وتعتقد اللي هي في مقام أكبر برشة من موظف بسيط، وبالتالي حبت تنتقم منه بطريقتها الخاصة. عاملته بقسوة كبيرة برشة كما أمها عاملت بوها، أما ما كانتش تتصور اللي بيش يجي نهار وراجلها عناني يتمرد عليها ويهددها بالطلاق، وهذيك هي القطرة اللي فاض بها كاسها. كيفاش يطلقها وهي تعتبر أنها للاتو؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث التهديد، هذا هو اللي خليها تفكر في القتل، وعملت المخطط متاحة باش تتخلص من راجلها قبل ما هو يتخلص منها ويطلقها. وفي نهاية الأمر أكيد راكم فهمتوا اللي عفاف عندها قلب متاع سفاح، وبقات تستنى في الفرصة باش تذبح أقرب الناس ليها، وحتى بناتها ما صدقوش اللي أمهم بالوحشية هذيك. شروق اللي كانت تحضر في عرسها بقات واقفة في المحكمة بتصوير أبوها، وقالت أنه أمها ما قتلتش أبوها فقط، وإنما قتلتهم الكل هي وإخواتها، وقتلت لها فرحة العمر اللي كانت تستنى فيها.
1: سيد الرئيس، قبل ارتكاب الجريمة بأسبوعين عزم المجني عليه على تطليق زوجته، إلا أن نفسها الآثمة وأفكارها الضالة وأنانيتها المفرضة رفضت فكرة طلاقها رغم إقرارها بكرهها لمعاشرته، فلم تقوى على ردع نفسها الآثمة وقررت الخلاص من زوجها عصر يوم الأول من يونيو من العام 23 بعد 2000. تأكد للمتهمة تأخر عودة نجلتها شروق إلى المسكن. وترجل المجني عليه ليصلي العصر ويقضي حاجات بيته. في الساعة 6:26 اتصلت المتهمة بنجلتها شروق مخبرة إياها على غير الحقيقة بمغادرتها المسكن لإبعاد الشك عنها. ترقبت عودة زوجها، هاتفته بدعوى الاطمئنان عليه متلهفة عودته لتسفك دماء. وما أن عاد الزوج المسكين إلى مسكنه ومأمنه فرحا مطمئنا، سألته المتهمة: هل ترغب في تناول الطعام يا عناني؟ فأبدى موافقته، وكان لها ما أرادت. طحنت الغادرة أقراص منومة للمجني عليه، دستها في طعامه، قدمتها له متمنية الاتهامه حتى يتسنى لها اغتياله. تناوله المسكين لثقته وأمانه، شعر الزوج بالنعاس وجاءت لحظة الخلاص. دخل الزوج إلى سريره منكبا على ظهره، وما أن خلد في سباته استحضرت المتهمة السكين ولم تأخذ في زوجها إلا الولادمة، أجهزت عليه بالطعن طعنة تلو الأخرى طعنات خسيسة من يد غليظة ونفس دنيئة، طعنات متفرقة بالصدر والبطن والرقبة وسائر الجسد، بلغت في مجملها 42 طعنة. 42 طعنة لم يقوى الزوج المستضعف على المقاومة. 42 طعنة لم يقوى الزوج المستضعف على المقاومة. 42 طعنة سلبت بها حياته. 42 طعنة مضقت فيها ميثاق المودة والرحمة. أي زوجة تلك سيد الرئيس؟ أي زوجة وأي أم تلك سيد الرئيس؟ بئس الزوجة وساءت مرتفقة.
0: في نهاية القضية عفاف تحكم عليها بالإعدام شمقا، ودوب ما سمعت الحكم صاحت صيحة زلزلت قاعة الجلسة، أما ما كانتش صيحة متاع حد نادم، وإنما متاع هزيمة امراة ما كانش في بالها أنه شوكتها باش تتكسر وتبقى ذليلة في رواق الموت. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فهم،
3: تبع الموسيقى.

0: ديو ان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: Publicité.
7: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
0: ديوان افهم فلاش نيوز
8: موجزة الثالثة ديوان افهم. عسلمة. شركة تونس لطرقات السيارة تدعو كافة مستعملي طريق السيارة للتحلي باليقظة والسلوك المسؤول للمساهمة في الوقاية من الحرائق التي تزداد مخاطرها خلال فصل الصيف، موضحة أن تصرفا بسيطا يكون سببا في اندلاع حريق يهدد الأرواح والممتلكات والثروة الغابية والغطاء النباتية، حيث دعت إلى عدم إلقاء أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وعدم رمي النفايات أو المواد القابلة للاشتعال على حافة الطريق مع تجنب ترك الأجسام العاكسة للضوء مثل الزجاجات والقطع الزجاجية بالقرب من الأعشاب الجافة، فضلا عن عدم إشعال النار أو استعمال اللهب في الأماكن غير المخصصة لذلك. عدد من أهالي معتمدي المكناسي من ولاية سيدي بوزيد ومن الناشطين بالمجتمع المدني نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المكناسي للمطالبة بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة ودعم المستشفى المحلي بالتجهيزات اللازمة وبوحدة إسعاف طبي متنقلة، وذلك عقب وفاة شخصين نتيجة تسمم غذائي طال 9 أفراد من عائلة واحدة الجمعة الماضي. وبين الناشط بالمجتمع المدني نبيل طاهري في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء أن هذه الوقفة تعتبر تواصل لتحركات انطلقت منذ سنة 2018 للمطالبة بالعدالة الاجتماعية في القطاع الصحي وتدارك افتقار المستشفى المحلي لأبسط مقومات العدالة الصحية على حد قوله. مصالح وديوان الوطني للتطهير بأريانا تعلن برمجة أشغال عاجلة لإصلاح عطب طارئ على مستوى قناة صرف المياه المستعملة المعالجة بالحسيان في جزئها الأرضي، مما سينجر عنه اضطراب في منظومة التحويل بمنطقة رواد. وأوضحت في بلاغ موجه إلى متسكن المنطقة أن طبيعة الأشغال تستوجب إيقاف عملية الضخ عبر المصرف خلال فترة الأشغال على أن يتم العمل على تسريع نسق التدخلات وإنهائها في أقرب الأجل الممكنة. إلى الشأن الدولي، وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بأن فريق التفاوض الإيراني أوقف تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسطى بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان في وقت حذرت فيه القوات المسلحة الإيرانية تل أبيب من عواقب التمادي في التصعيد العسكري. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم بعد قصف متبادل بين إيران والولايات المتحدة وبعد أن أمر الاحتلال القوات بالتوغل أكثر داخل لبنان. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.1.
10: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: يونا فام اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فام صوتكم
2: المثلثة تسعة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رونديفو العادة في إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية كالعادة سويتين من زمان نرجع في الأكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. مرحبا بكل من برونشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس وإلى www.diwanfm.net. أهلا وسهلا بكل متابعين على ليباج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام ديوان اف ام وعلى شين يوتيوب ديوان اف ام لايف. نصبحوا على أصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إن شاء نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نترافقوا معكم نرجعوا للويكاند كما قلنا في حلقة جديدة ورحلة أخرى من إكسترا تايم بتاريخ 2/1/2026. إن شاء الله بداية شهر موفقة للجميع وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. نسلم عليكم الناس الكل، إن شاء الله شهر جديد في برشا فرحة، إن شاء الله يكون يا ربي يرزقكم بالخير وبكل ما تتمناوه، ربي يعطيكم الحاجات المزيانة لكل أيام تقليلة تفصلنا عن المونديال للمنتخب الوطني التونسي والساعات القليلة ما زلت تفصلنا على المونديال. نلعب ثلاثة مقابلات أمام منتخبات السويد اليابان وهولندا، لكن قبل هذا نحكي على مقابلاتنا الودية بطبيعة استعدادا للمونديال. الليلة نواجه منتخب النمساوي اختبار حقيقي قدام منافس من العيار الثقيل. قراءة قبل المواجهة وما هي تشكيل المحتملة، نسمع شنو قال صبري اللموشي بخصوص المقابلة متاع الليلة. ويقول صبري بعد شوية ونسمعه بطبيعة، يقول أنه تشكيلة متاع الليلة هي الأقرب تشكيلة باش تواجه المنتخب السويد في افتتاح المونديال. عنا ما نحكيه بطبيعة على سيليكسيون وجود ابن صبري لموشي، لو أنه الموضوع عمل بوليميك كبيرة، لكن تمنينا أنه يقف عند هذا الحد الموضوع، لكن يثير الجدل مرة أخرى. والبارح المكتب الجامعي على لسان السيد معز المستيري نطق رسمي كان وضح، وشفنا ستاتيو إلى ستوري فخر الدين بن يوسف كان وجه رسالة إلى الناخب الوطني. هذا سيليكسيون، لكن الساعة الأولى بيان سيور باش نرجعوا للأكتواليتي والترجي الرياضي التونسي وتوج بالكاس رقم 17 في التاريخ. ألف ألف ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي وكل مكونات فريق باب سويقة شيخ الأندية التونسية للفريق التتويج بلقب جديد ينضاف إلى خزينة النادي لجماهيره لإدارته للاعبينه. أكيد فرحة بالنسبة لتتويج الكاس والترجي على مستوى الرياضات الجماعية 5-6، نحكيه على 5 ألقاب من جملة 6، ولكن إلى حد الآن ربما فما حاجات لم تنل رضا جماهير الترجي رغم كما قلنا 5-6 من حيث ولا ألقاب في الرياضات الجماعية. دونك نرجع للمقابلة، تصريحات الهوامش والكواليس، انتهى الموسم بالنسبة للبطولة والكاس. عنا جملة من تصريحات نحكيه على براكوني شكري الواعر ياسين مرياح، الواعر حكى على تجديد العقود. نسمع حافظ طالب رئيس الترجي الجرجيسي شنو حكى، ونحكيه على بطولة الإفريقية وكأس الترجي والكونفدرالية. تبتسم لساساس وترجي الجنوب، ماذا سيبقى في الذاكرة من هذا الموسم بعد موسم ماراتوني؟ نادي حملنف يعود إلى رابطة المحترف الأولى، ما هي سبل ضمان البقاء وتفادي الأخطار؟ رحبوا بكافة الفريق. أهلا وسهلا نادي في الإخراج، إيمان في الإخراج الرقمي، أمين في الأعداد، وكامل فريق قسم الرياضة. وموجود معنا اللاعب الدولي السابق لوغران أنيس العياري. مرحبا نوس.
3: تحية ليك حتوم دوك نعيمة، تحية للسادة المشاهدين والمستمعين في نفس الوقت.
2: منور رئيس العياري، اليوم وقتك ديجا باش تحكينا على الفيستيارات وباش تحكينا على البوليميك اللي صاير على ابن صبري لموشي، باش نحكيو على المنتخب لي شوا. نحب نحكيو كورة أكثر الليلة الحقيقة، لأنه بعد شوية باش نحكيو على منتخب النمسا، وفما سؤال ديجا باش نوجهه لصديقنا الدكتور صادق قحبيج. مرحبا دوك.
4: مرحبا بيك حتوما، مرحبا بالأخين كل بنعيمة و بخونا العياري بيان سور، صديقنا وصاحبنا ومش ضيف البرنامج معناها عياري، فهمتني؟ بيس متريس يخدم على روحه كهو، جاي مصاب من بعيد،
2: خدم عمل ليديوكاسيون
4: خايبه، عندك اكسبيريونس خايبه، عمل شغب بالبره في الاوروب، جاي لهنا احتضناه احنا كيما تعمل ستاتونيزيان، روامناه خدمنا له شويه على البسيكولوجي، يحس روحه مرتاح نفسانيا. دونك بدا يعطي
2: الامور واضحه.
4: انا شن نقعد
2: نخاف من التسويق انا تو،
4: لا
2: نخاف يختفوه،
4: عاملين له على 3
2: كلوز ليبراتوار على الاقل 10 مليون يورو.
4: احنا تو قاعدين نغزروا ونقيسوا ونشوفوا هو اسكو معناها المستوى الروندمون نتاعه طالع والا فهمني فما دي ودي با نقيموه بعد كاس العالم ان شاء الله نقول
2: اه يا سيدي انا بعشوي دكتور اي حضر لي امورك دكتور لانه
4: يمشي فما كلوز لازم يخلص
2: كلوز ليبراتوار
4: يتعدى للبيرو
2: 10 مليون يورو عملت له كلوز ليبراتوار دكتور
4: تاع الناصر
2: 1.2
4: صحيح
2: انا عملت خليت لك سؤال دكتور خلي لي كنتي في العنوان مش توا باش تحكيوا عليه قلت اختبار حقيقي امام منافس من العيار الثقيل هل منتخب النمسا عندك بينرجع دونك خلينا نرحب بنعنوع نايم اساسي مرحبا نعومي
5: مرحبا بيك حاتم مرحبا بكل مشاهدي ومتتبعي ومستمعي ديوان فام عيدكم مبروك الناس الكل لانه رجعنا بعد العيد ان شاء الله عيد مبروك للناس الكل ان شاء الله يعود عليهم بالصحه والعافيه والحاجات الباهيه الكل وان شاء الله معناها نكملنا الموسم ان شاء الله نبداو المنتخب ونبداو كاس العالم هذه 2026 بون التنظيم ديما فيه عليه الحقيقه لانه ثلاثه بلدان صعيبه شويه الحكايه لكن ان شاء الله معناها بدايه خير للمنتخب ولكل الناس اللي باش تلعب غاديكا خاصه المنتخبات العربيه والافريقيه اللي نحن نشجعهم البنات في الريجيك العاده معناها نسلم عليهم
2: أنا عم ناولك كمان السيزون عايم أسألتك سؤال باش نعاود نسأل السؤال سبحان الله الحمد لله رب العالمين إنه معناها الوقت عدى فيسع ذكر عم ناول وقت نحكي ونعنوع نقول لك السيزون تاع السنة تعبتنا برشا تعبتنا الحقيقة تعبتنا من برشا سب وبرشا شتم وبرشا انتقادات وبرشا مساجات مزيانة فما ناس اللي تشكر ناس اللي تذم أنا رضا ناس أخير غاية لا تدرك بالأخير ولكن واحد يخدم بضمير ويخدم بما يملي عليه تربيته أخلاقه والمهنية متاعه وإن شاء الله أكيد ربي يقدر كان الخير بيه لو نقول لك مقارنة ما بين سيزون تاع مناول وسيزون تاع سنا شكون تعبتك أكثر نايم تخدم أنا أحكي أنا مش أحكي لك أنا وأنت شو تعبك أكثر عمناول السنة عمناول أكثر علاش
5: بون السنة يظهر لي أسهل شوية لأنه بالنظر لبرشا عوامل خاصة اللي توفرت في البطولة التونسية ممكن فهمت لأنه عمناول تقريبا الفار كان ما كانش المفعول متاعه كبير برشا ما كانش من ذو البداية كانت فما برشا أكثر مشاكل بالنسبة للجامعة التونسية وكانت أكثر مشاكل في البطولة الوطنية فما برشا بوليميك علينا لأنه الناس تظن أنه نحن ما عناش الحيادية لكن الله العالم أنه في النفوس شنو فما وشنو موجود نحن نقول الكلمة ساعات توجع راهو هذيك هي اللي تخلي الناس تقول لك ليه أنت ماكش حيادي هذا هو المهنة متاعنا ما نجمش نرضيو الناس الكل ما نجموش نتفقوا على الناس الكل فما ناس باش تكون راضية فما ناس مش باش تكون راضية والعكس بالعكس معناها فما العكس اللي الناس تكون راضية تولي مش راضية وذيك هو هذيك هي مهنة الصحافة إن شاء الله نكونوا وفقنا السيزون هذه لكن نتصور انه الموسم الفارط كانت اصعب من الموسم هذا وان شاء الله نكملوا كاس العالم اكثر توفيقا
3: ان شاء الله اصعب من المنوحه تمام
2: اسني اصعب معناها في الخدمه الحقيقه هنيس الخدمه ولا نوافقها الراي معناها لانه عم ناول والله العظيم وصلنا في دي مومون انه اعطينا وقت اشتوف بالحق اعطينا وقت اشتوف لانه
3: اسباب عملنا مثلا اعطيني
2: والله ما نعرفش ما نستحضرش الحقيقه شنيه ولكن التعب اللي تعبناه عم ناول أكثر برشا من سنة.
4: قاعد عملاله كنت مكلف مهمة كعليش. تعبت برشا مشيت ديبلاسمون.
3: أي فوالا.
4: تعب برشا.
2: أنا أشوف أنا معناه مرتحتش. مرتحتش بالدنيا.
5: لا وضح خاطر مكلف مهمة.
2: صحيح
5: توضح. سيب الكلمة راهي.
2: ملا كلمة يقول
4: مهمة من طرف الديوان. ولا مش يخدم على
5: روحه. لا مو معناه فسرها فهمت.
2: لا مخدي.
4: مكلف بمهمة عنده أورد دو ميسيون.
5: ولا سيب.
4: وانتي سمحني جاي باش تبسط الامور بجي تعقد
5: لا مش من انتي لازمك توضح
4: دور خلينا نشوف النمر وصفر
2: معناه
4: صفر ديجا معناه بالك راهو جايه بالسياره
2: عم ناول بالحق كمان السيزون ديريكتومون مشينا سافرنا مع
4: الاسبيرونس كل لي جون كونيس معناها جاسبار عم ناول معناها مشى في ان ايتا ان بو ديفيسيل معناها فهمتني كان تعب معناها فيزيكمون من عام كامل
2: صحيح
4: الحمد لله فهمتي الحمد لله
3: على السنة مثلا حاتم انا تبعت شويه بتيتر في الديبيت سيزون كان اصعب عليكم مثلا كان ما كنتش محتك برشا لكن في الفان سيزون كنت موجود لانه ما عشناش سنوات انه عشنا يعني بطوله بالطريقه هذه الحقيقه
4: بطوله وكاس عربيه وكاس افريقيه
3: وخاصه البطوله بالشرم تاع باش ماتش يتلعب في ديربي الماتشات اللي قبل صار وثم مشاكل في الفار المحلل ولا يعس على الكلمة وصلنا للمشاكل أما أعمق الحقيقة لكن
4: بثبت أنت تعس هنا
3: كيف؟
4: أنت لن تعس
3: نتبع
4: أنت لا لا لن لن تعس على روحك ولا مرتاح
3: لا لا لا أنت وانت تحط
4: أنت أنيس عياري هنا بحضة جاسبار وبحضة نعيمة
3: وموضوع رو
4: تعس لنا
3: هي بالعكس
6: هي بلا تحس روحك مرتاح عمرنا شي نهار قلنا لك كلمة
3: بالعكس
6: عمرش واحد يلتا اورينتي ولا قال يقول هكا ولا ما تقول شكا
3: هي راي فرصة دوك الحقيقة نشكر الناس الكل اللي ديما
6: دونك سيب روحك
3: ليه ونسيب روحي ديما يا محالة مش هذه المشكل انا ما كانش عندي مشكلة ما عندي حتى مشكلة نهار كي ناخذ الميكرو راهي امانة ونحي الانتماء ان شاء الله الناس كل كيف
4: ان شاء الله ولا ان شاء الله
3: وقت اللي ناخذوا الميكرو نحاولوا نتجردوا من الانتماء وهذه حاجه صعيبه الحقيقه اللي ريتها في الكرونيكير تاع تونس لكن اللي شفته سنة عام سنة صعيب على الناس
4: صعيب
3: الكل
4: صعيب
3: لين وصل حتى المحاكم وصلنا حتى المشاكل
4: صحيح.
3: ما اعمق في الحكام في كل حاجات
4: منسوب الثقه زاد معناها
3: والشارم اللي عشناه في البطوله حاتم سنة الشارم اللي عشناه في البطوله عندنا سنوات ما عشناش انه باش نخلطوا في ماتش دربي يكون الفيصل نتاع البطوله هذه حقيقه
4: صحيح صحيح
3: يعني
4: صحيح.
3: المحل كي باش يخرج يحكي نعيمه بتترى انا نعرف نعيمه ونعرف اخلاقها ما دخلش الانتماء في خدمتها انسان انسانه كوريكت برشا نعرفها ملي كانت في حنبع ما عرفش نعيمه انا نعرفها من قديم زمان انسانه كوريكت برشا لكن نقول برجولي برافو شابو للعام بي اللي عملته سنة
2: يلا يعني باش نحكيو على الترجي التونسي وتوج بالكاس رقم 17 في التاريخ نرجعوا للمقابله تصريحات الهوامش والكواليس
0: اكسترا تايم
2: www.dionfm.net عنوان وحيد لكل وبقيه اخبارنا الرياضيه
1: لاكتو دو جور
2: الترجي الرياضي التونسي يتوج بالكاس رقم 17 في التاريخ الف مبروك مره اخرى لكل جماهير الترجي الرياضي التونسي او كديجا بطوله النادي الافريقي ولا قبل كاس للترجي الرياضي التونسي نعم نحكيو على الترجي انه اليوم كي نحكيو كان كوب فقط معنا كي تشوف من بعيد في الرياضات الجماعيه ديما نحكي لانه التنال الاكثر ربما متابعه من جماهير الرياضه كل في تونس الترجي على 6-5 القاب باستثناء لقب البطوله في كره القدم الترجي متوج دوبلي فولي دوبلي فلانت ولا قب الكاس في كره القدم
5: على المستوى الوطني
2: على المستوى الوطني بيان سور
5: على 5 دو دوبلي في الهوند والفولي وكوب في كره القدم معناها اللي يخزر من بعيد يقول معناها كومهم سي سيزون كومبليت معناها بالنسبه للترجي الرياضي التونسي لكن الجماهير معناها مش راضيه بالرغم هذا الكل لانه اذا كان نقارنوا بالموسم الفارط الموسم الفارط 6-6 معناها دوبلي في
2: هوند فولي
5: وكذلك في كره القدم نقص تيتر لكن الميريت زاد للنادي الافريقي اللي كان ند للند لاخر الموسم وهذا يعود للترجي الرياضي التونسي انه يلزم يخزر روحه في المرايه يلزم يشوف الريتروفيزور نتاعو شنو اللي ينقص على عامنا وشنو اللي تزيد للسنه شنو اللي يلزمو ينقص شنو اللي يلزمو يزيد هذه كلها تحطوا كما نقولوا نحن في الاستاد نتاع انه يلزم يشوف برشا حاجات يشوف شنو اللي ما مشاش يشوف شنو اللي ناقصو السيزون هذه بالنسبه لي انا يظهر لي سيزون كيما الجماهير معناها تشوف انه بطوله عندها كيما نقولوا نحن امباكت كبير بالنظر زاد نعاود نرجع ونقول كيفاش في المباراه الاخيره بالنظر لديربي معناها باش يقعد ديما راه في التاريخ وباش يقعد ديما في الذاكره لكن هذا الكل يظهر لي قاعدين نشوفوا فيه حتى من المدير الترجي الرياضي التونسي مش المدير الرياضي لكن شكري الواعر تشوف التصريحات نتاعو البارح ماهوش يحكي على التيتر وماهوش يحكي على الكيس اكثر من اللي احكيه على انه شنو يلزم التراجي وشنو قاعدين نخدموا انه الخدمه راهي باش تبدا من اليوم لانه برشا حاجات معناها كي تشوف اللاعبين زاد كيف اللي البارح معناها فما فاند كونترا لكن يلعب لك في الماتش معناها فما نيغوسياسيون كبيره وفما خدمه كبيره فما شانتي كبير بالنسبه لشكري الوير السيف يظهر لي ماهمش باش يرتاحوا يلزم اداره تعرف شنو تعمل لكن زاد يلزمك تحط انه الموسم القادم راهو عندك برشا استحقاقات يعني من ناحية الكل إذا كان فما سوبر فما السوبر زاد كيف الإفريقي فما الـ كذلك الشامبيونز ليغ يعني برشا تظاهرات اللي قادم عليها ترجي الرياضي التونسي وزاد يزمك ترجع وتشوف أنه فما فريق النادي الأهلي مش موجود في
4: رابطة الأبطال يعني
5: فرصة يظهر لي صحيح فما سان داونز فما أورلاندو فما بيراميد لكن فما فرق أخرى فريق اللي هو كبير القارة ديما نقولوها نادي الأهلي ماهوش موجود يلزم تخدم على الحاجه هذه. بالنسبه لي انا كيما الجمهور الكل كيما يقول لك انا سيزون 6 على 5 بالنظر للي صار وبالنظر للي صابيت, لكنها يعني تبقى ديما ناقصه 5 على 6.
2: 5 على 6 به باش نحكيوا على المقابله بيان سور, مهم جدا باش نحكيوا على مباراه البارح بين الترجي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي, ونسمع شنو قال براكوني مدرب الترجي شنو حكى بعد المباراه.
7: Alors déjà 8 victoires effectivement c'est très beau. Il fallait faire 8 victoires pour arriver où on en est aujourd'hui bien évidemment. Aujourd'hui l'essentiel c'était de gagner. On n'a pas toujours mis la manière, même si par moment on a vu des très bonnes séquences de notre équipe. On travaille depuis même pas 3 semaines ensemble, donc il y a les automatismes sont difficiles à prendre. Mais en tous les cas j'ai apprécié l'engagement de mes joueurs, la volonté de préserver le but, d'aller chercher aussi de marquer. On a je pense mérité cette victoire même si elle est dans la difficulté. On était la meilleure équipe sur le terrain, on a respecté la hiérarchie. Je félicite cette équipe de Zarziz parce que quand on voit une belle finale comme celle-là, il faut être deux équipes et ils auraient pu nous marquer d'entrée de jeu en première mi-temps. Bon, on a eu un facteur chance avec nous, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que les garçons terminent la saison avec le sourire, avec pas le devoir accompli parce qu'on aurait aimé plus, mais on se contentera de ça et c'est déjà pas mal.
2: براكوني يقول المهم انه الاولاد كملوا الموسم بالابتسامه, لانه اللي تعدى ممكن كان صعيب شويه على جماهير الترجي وعلى اداره الترجي وعلى لاعبي الترجي, ممكن على تشامبيونز ليغ, على فقدان لقب البطوله. به البارح اللي تسال سؤال في العام, هل اوفت مباراه نهائي الكاس بوعود بين ترجي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي؟ انت كتفرج على فينال تاع كاس تونس, هل اوفت بوعودها فنيا المقابله؟
3: لا الحقيقة ما تفرش في ماتش كبير في نال كوب دي تونيزي, حتى العكارة زادة ما عملوش ماتش كبير. خلينا نكون واضحين, ترجي الجرجيسي اللي معودنا في الفينالات كان خير برشا من البارح. الاسبيرانس ألور لا بعيدة كل البعد على الاسبيرانس اللي نعرفوها, الإيدنتيتي متاع الاسبيرانس عشاك فوا تكون في نهائي. ماتش تيتر فيه حكيه هو على السورير, سورير ما نصورش صحيحة, احنا بلغة التونسي نقوله ضحكة صفراوية
2: عليه.
3: ثم حزن كبير, ثم قلق كبير, مع تدخلت مع الكلوب افريكان في اخر ماتش يتفك لك التيتر, تخرج من الشامبيونز ليج. عام صعيب تعدى على الاسبيرانس, انتم حكيتوا على 5 تيتروات على 6, لكن دو تيتر اهم دو تيتر اللي هما يعملوا عليهم جمهور الاسبيرانس, خسرتهم الاسبيرانس. وتعرف كي تخسر الفوت بريسك الفروع الكل ما عادش يتكلم عليهم حد, خاطر الاسبيرانس تعيش بالفوت, تعيش بالتشامبيونز ليغ, وجو التشامبيونز ليغ والبطوله هو اللي يعطي يعني كما نقولوا احنا نكهه اخرى لبقيه الفروع. الترجي الرياضي التونسي ما كانش راضي, جمهورها ما كانش راضي, والمؤكد انه عوده شكر الواعر تاكد الكلام تاعي انا انه ثم برشا اخطاء صارت فنيه نورمالمون يداركها الترجي الرياضي التونسي وما يخلطش. المدرب الترجي الرياضي التونسي
2: براكوني
3: حكايه قال باد مانيير سي فري باد مانيير, لا هو لا بوميل نجموا يعملوا بصمه في الترجي. الحاجه اللي تميز
2: حتى هو ما عملش بصمه في الاسبيرانس,
3: ما عنده حتى بصمه
2: بالحق,
3: والله ما عنده حتى بصمه.
2: بارابور كي نقارنوا بينه وبين باتريس بومير, نجيو
3: نحكيو على الترجي تقول لي سيت ماتش سون ديفيت, نحكيو على ديزادفيرسير تعاني في مرحله النزول, نحكيو على الاسبيرانس اقوى برشا من اللي نحكيو. نورمالمون ما يحكيش على الارقام نتاعو في الترجي التونسي, لانه الامتحانات الكبيره كل فشلت فيها كسوا هو ولا بوميل. انا نحب نعرف ايش فشل بوميل هو
5: زاد ليه هو راهو انيس سامحني الجورناليست قال وي ماتش سون ديفيت, فهمتني؟
3: اي يوما مو في تونس
5: زاد فوالا اخي هو خذا الجمله فهمتني.
3: اي هو في تونس توا اليوم نحكيو عليه هو على الارقام نتاعو,
5: والحقيقه
3: انا راه انه زاد هو ميزموش يحلم برشا باش يكون مدرب التراجي غدو, ميزموش يحلم فيه الموضوع هذا. التراجي يستحق مدرب على مستوى عالي وعالي جدا, مدرب يجي يعمل لك بصمه, مدرب يجي يخدم على مستوى الانضباط مع شكري اللي باش يحط بصمته وحط الناس بيتيتر برشا زاد حاجه تفرح المكشخين الكل. عاود تخلي شمام ممكن تنجم تكون للترجي, ممكن
2: فما الامكانيه
3: كبيره يكون كمرافق,
2: مدير رياضي في المنتخب الوطني,
3: مستشار فني يعني يقولوا مدير
2: رياضي, مدير رياضي مع زياد الجزيري,
3: موضوع
2: فما امكانيه عاود تخلي
3: شمام يرجع كيما نقولوا احنا مرافق فريق في الترجي الرياضي التونسي. فما برشا حاجات باش تتغير في الترجي وهذه يذولي الاسبيرانس.
2: فما محاولات معناها انه فما ربما احتياج مع خليل,
3: ينجم يكون ثم حتى اكور,
2: ينجم يكون ثم اتفاق,
3: ينجم يكون ثم اتفاق, فهمت يعني. لهنا احسن فرصه لخليل بيتيتر يرجع مع شكري, احسن فرصه اللي هو زاد كيف يرجع للترجي التونسي ويكون حاسم زاد ويكون صاحب قرار في الترجي. برشا حاجات باش تتغير, لكن خلينا نكونوا واضحين, ما يلزمش نغطيو عين الشمس بالغربال, معناتها هذه اللي كوميون نتاع سنوات فيها فشل على مستوى الانتدابات, كلفة التراجي مبالغ كبيرة, وتراجعنا من الحاجات هذوما. الحقيقة جاء الوقت اللي لازمو فيه الترجي التونسي إدارة الترجي ككل. أنا نحكي كورة عندي انتماء حتى حد بار البقلة وجمعيتي في نطاق زاد معين, لكن اليوم نحكي كمحلل فني. عانيت جماهير الترجي من انتدابات الفاشل, وعانيت جماهير الترجي من ملعبية الحقيقة جاءوا يعني تعديوا في الترجي الريدي التونسي وخذوا مبالغ صفر إضافة. اليوم نحكيه على مرحلة جديدة باش تعدى بها التراجي. من هو المدرب باش يقود السفينة؟
2: من هو المدرب الذي سيقود السفينة؟ مهم جدا. انت حكيت على موضوع رونوفلمونت كونترا, لكن ديما خدينا باش نحكي على مباراة الكاس وبعد باش نحلو اطراف الحديث بناء على تصريحات. نسمع براكوني شنو قال حول هل انه سيواصل كمدرب, سيعود في خطة الاصلية مدير فني. نسمع شنو قال براكوني.
7: Je ne sais pas, c'est pas moi qui décide. Moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Je...

0: انت باش تقول ما اعظم معناها
1: هزيل الماتش خايب ياسر ماتش ياسر خايب
0: عليه
1: هزيل جدا
0: توقعت يكون اخير
1: دلوا
0: بالحق
1: دلوا ريانك ريانك ترجع شهر تالي تشوف ماتش شامبيونا هما تو هاي اون كوبي تشاب اسبيرونس معناها
2: شهر التالي معناها
0: اثنين اثنين
1: اي با شهر التالي سي با اربع سنين
2: شهر التالي ماهوش بالنظر للماراثون اللي لعبوه اللاعبين ما تنتظرش الحقيقه انا بعمري ما
1: مش شهر التالي افيك افيك رفيعه دو
2: مش معناها انا مش نلقى في اعذار راني فهمتني مي انا ما كنتش نستنى مانيش نستنى في ماتش كبير الحقيقه
1: ما كنتش نستنى شبه الماتش شامبيونا
2: صعيب شوي
1: كيفاش
0: صعيب شوي لقب الريال بوديوم في الاخير
1: باش نهبطوا فهمتني بلو باكوتير
0: على 10 دوك
1: 3 على 10
0: اوه 3
1: خايب ياسر
0: قاسي دكتور
1: ياسر خايب ماتش اون ا ديجاجي منه زوز فرص اي انكور زاد دي سيتياسيون ما مش فرص اوكازيون تاع دانو اي بون تو بون سي با اون اوكازيون ماتش ياسر خايب ماتش ماتش اللي يعكس
0: بون لسبيرونس نهاية موسم دكتور
1: لسبيرونس ربحت يعطيها الصحة برافو منعت سيزون نتاعها اونتر بارونتيز منعت لا سوفي لا فاس وبرا اوكي ما قلت لك نعيمة لا بيرت معناها دي شامبيونا ايتي ان غرو كو مي بون شكر يجي يكومونس الاكسبيريونس نتاعو بتيتر حاجة باهية باش ينجم يبني على الصح باش يعرف شكون فالابل يكمل معاه وشكون يتخلى عليه بون هذوما لي جروند ليني كي تغوص شوية شهر تالي كما قلت نعيمة وي مي افيك مريح كي روفيان افيك رفيعة دو ميوز اون ميو افيك بو عالي رجع من الضربة افيك ديارا اللي ثبت مع مع مع براكوني افيك دانو كون لو فو يو با ممتاز جدا من ماتش الماتش هذا هو انت كي ترى دانو احسن لاعب في الترجي براتيكمون مع رفيعة اي لي جون كونتينيو دو لو كريتيكي تعرف المستوى قد قد Bon, et puis Taraji Gergis n'a fait que défendre et quelques contres et tout ça, mais n'a pas été incisif. Mania. Mais Kenich, bidoun makhalib, mania. Ou l'abat, on va dire, ala les fautes un peu de Taraji, il fait sortie de balle, elle a pressé, etc. Tactiquement, quand tu es public day, mais qui m'a dit le français, il sans aucun génie, mania. N'avait pas les armes techniques. نجمش بون الناس كل تشكر في تراجي جرجيس بتتري الناس باش تغش عليه تا وي داكوردو ما تنجمش تعدي عام كامل بالرحماني ولا رحموني تي با ما تنجمش داكوردو اوكي احنا رانا واجهه ولعبات تخرج يعطيكم الصحه برافو خي تحبوا لا كريتيك كونستركتيف ولا تحبوا رمي الورود وتحبوا كذا
2: اي كونستركتيف
1: اي تراجي جرجيس جمعيه كبيره وصلت تلعب على اللقب ما تي با تلعب عام كامل ب 12 لاعب 13 لاعب عام جاي نفس الحديث اللي حكيته على سي اس اس وتغشش كيلكو بار رئيس شويه المره اللي فاتت ونفس الحديث اللي حكيته على كلوب افريكا وتغشوا حبه كلوب افريكا فما واقع في الكوره راه ما ترحمكش راه ترجي جرجيس ما غير 5-6 تري بون ريكروتمون بروميير تور اي بويسون فارا فماش راه فماش ما رحميني في الموضوع هذا راه ليه ويعطينا الصحه يعطيكم الصحه داكور ساريت لا في الموضوع برافو في الاخر ترشحتوا كوب على خاطر وصلتوا دمي فينال ني بلوس ني مو وصلتوا فينال اي مون افي با رامبورتي لا كوب تقول لي بون تو ليتيجو اي تو سا باهي داكورد اوكي متفاهمين مي انت تو ناريان في بور اوزي تو ناريان في بور ميريتي تكتيكمون كنت واقف بالكدا بون لي زاكسيو واقفين بالكدا فهمني ولا لي زيكسونتري ما عملوش غلط ابري تراجي جرجيس ان ماتش متوسط على الاخر
0: متوسط معناها ما كان عكس توقعات
1: هذه هي ما بروبر فيزيون دي شوز
0: اي اي رايك
1: من بعد كل واحد ينجم يحكم نجي نحكموا على السيزون تاع ترجيس حاجه اخرى
2: بيه دكتور انا جيت
1: نحيت بربي جوست كمل نحيت سي اس اس هذاك ماتش ممتاز هذاك نمشي معاك
0: ماتش سي بي ماتش ممتاز
1: ماتش سي بي
0: فرجنا فيه لهنا ماتش ممتاز
1: ماتش ريفيرونس وماتش سي اس
0: ماتش سي اس اس
1: ماتش سي اس شامبيونا فيرسيون بوجلبين 2.0 بارابور على بوجلبين 1.0 تاع عمناول هذاك ماتش ممتاز deuxième journée ou là il y a première journée de championnat sné au match CSS coupe les deux matchs phares de la saison de Gergis mais Gergis que جمعيه عودتنا تلعب كوره الكري معناها des occasions تعمل في 4 5 معناها البارح كي راهو بالضيف كي انت البلاي ميكر نتاعك اللي هو سوبوزي à l'origine نتاع les actions نتاعك الكل tu l'uses تستنفذو وتفسخوا في الليتاش ديفنسيف وهو بطبيعته فينيون شوية وقد قد على

0: مستوى فيزيك هو مش هاتيك حتشين بعد على المستوى الهجومي. ماتش تري تري تري ميديوك
1: بيه
0: دي دوز اكيب
1: لم ينل رضا محلين الفنيين. اي نعيم
2: انا راني معهم اللي هو معني ماتش متوسط متوسط جدا, لكن انا بالنظر للماراثون اللي تعمل سنه في سيزون, بالنظر للتحضير للكاس العربيه, بالنظر لجيت كاس افريقيه, بالنظر اللي يلزمنا نكملوا بكري لكاس العالم باش نخليه للمنتخب, ولو انه نعرفوا للمنتخب من تونس معني 3-4 ملاعبيه مشيو فهمتني معنا كنا نجمو تعطي فرصة أخرى معناها شوية للسيزون بنظر لي ما لعبناش في رمضان. كي ترجع حتى مقارنة ترى الليكوب في العالم الكل ما هوش ماتش شكلي ديما تلقى الليكيبة فابوريت هي اللي براتيكمون تربح. شفنا نيس ولونس, لونس ربحت أولا ما نيس, شفنا بايرن شوتغارد كيف كيف, بايرن ربحت أولا ما شوتغارد معناها, شفنا إيطاليا كيف كيف زيدا لينتر ولادو معناها ما تنجمش تشوف ماتش كبير في ماتش الكوب
1: ماتش
0: بربي هالكلمه هذه بون فوا بور توت بربي السكاش ما نيت تربحها وما تلعبش بربي فسخ
1: انت عندك لقب
0: فما واحد ينجم يربح ما غير ما يلعب هي عباره ركيكه جدا اش معناها تربحها وما تلعبش اش معناها معناها لازمك انت تقعد واقف تستنى لين الاخر يحطها في جولو ما تدوا جويت يتكلم عيال
3: اش نقول لك كمل
0: اش معناها تربحها وما تلعبش
1: كمل في عقلك
0: شو اللغه هذه اش تربحها خي فما ماتش تربحها ما غير
2: العصب لا هو القصد منه هو حاتم شنو يقول يا دكتور سنس
0: هي دي بروبو مستهلكه
1: جمله
2: جمله تتقال
1: شو ما بدكش الكلمه عمرك لحظه لا عمرك ما قلت انت
0: يعني عمري ما قلت ارجع لي
1: لا لفارك كان نرجع لك
0: ارجع لي
1: انت 1000 ماتش تقول ماتشوات اللي كيما هذوما رامي يتربحوا ويتلعب
0: لا نقول اخر ثلاث نقاط لا
1: صحيح
0: نقول ثلاث نقاط دكتور كما الجمله هذه بالذات ما
3: يهمني نقاط دكتور
0: عندك ماتش 6 نقاط
1: وعندك ماتشوات تقول يهمني الانتصار على المانيير
0: اي ما تقوليش ليش تربحوا وما تلعبش الانتصار على المانيير سبب بادير تربحوا
4: وما تلعبش خلينا ناخذ معاكم الكلمه في ساعه ونعطي النعيم الزوز صحاح وماكمش فاهمين بعضكم ثم تشويت اي ثم تشويت يقول معناتها معناتها يتربحوا ما يتلعب سي فري لكن ثم المينيموم ماتش البارح انا معدوك يقلق برشا للمتفرج اللي يحب يتمتع في كره تنجم تخرج حتى شيء من ماتش البارح تقول لي انت ما لعبتش مليح سي فري ما لعبتش مليح ما حطيتش فون جو ما ثمش فكره ما ثمش سيركوي بريفيرونسييل باش تتعدى منه لكن تنجم تربح على بالاريتي تنجم تربح على كوراثيني تنجم تربح على بتي ديتاي في ماتش غلطه نتاع منافس ماتش البارح لسبيرونس الحقيقه نكون واضحين اكوتي البارح لسبيرونس راهي ما شدتش جرجيس وخنقتها ما عملتش الماتش الكبير حكي على دانو اعطيني دانو من جهه الترجي التونسي قداش الماتش كان حاسم فيه ملاعبي اتليتيك وانا ما جبتش ديفونسور راني جبت اتاكون تعرف راهو في جمعيه كبيره في افريقيا تلعب في مستوى عالي وقت اللي نجيب انا اتاكون سيت ان فينيسور ينهي الهجمه
0: مش ديما مش ديما
4: بيسيرش كمل لك دور اعطيني فكرتي ومن بعد
0: قلت اعطيني انا اعطيتك
4: بالنسبه لي انا دانو كان الترجي يخمم فيه الموسم القادم وفنيين يراو انه دانو باش يكون الحل للترجي على المستوى الهجومي رايي الفني اللي يخصني انا الترجي رياضي التونسي ما يستحقش دانو المواسم القادمه الترجي رياضي التونسي يستحق مهاجم هداف
1: ماخي باه
4: يستحق مهاجم يحط الكره في الشبكه
1: باه شكري الواعر النائب الرئيس المكلف في فرع كرة القدم تصريحه بعد المقابلة نعيمة يقول انه شكري الواعر اليوم باهي كي اول مقابلة معناها في اول حضور ليه يتوج بلقب نسمع شكري الواعر شنو قال
5: سيفريرا والريزولتا الباهيه تخليك باش تخدم في اريحيه معناتها رغم المراره اون توكا نخدموا في الربح كي نخدموا في الخساره لكن الربح ما يلزموش يغطي برشا حاجات ولذا يلزمنا نخدموا بلا شعبويه نخدموا الكره صحيح ونعملوا اللي يلزموا يتعمل في الكره صحيح ولذا جمهور الترجي الميريت ايكيب اقوى برشا من هك وان شاء الله عام الجاي تكون ليكيب اقوى برشا من هك
1: ان شاء الله عام الجاي يقول ليكيب تكون خير برشا من هك شكري الواحد
4: ما كذبش كلامنا شكري قال الحقيقه وشكري راوي تحب ولا تكره معناتها مو جاي باش يغطي عيوب اللي صايره في الترجي اليوم يعرف كل كبيره وصغيره وما يجملش شكري في الخدمه نارت لي ينجح يقول نجحت نارت يقول اخطات يقول معناتها ما مشيتش الامور ما مشيتش جاي لقى الترجي مش كان اللي تصوره ولا يشوفه هو على المستوى الفني ما لقاش لي زيليمون اللي يلزمهم يكونوا في الترجي
1: في مرحله صعيبه
4: مرحله صعيبه لكن ما لقاش لي زيليمون اللي يستحقوا يلبسوا مريول الترجي التونسي يعني اليوم هو عنده غرب لك كبيره برشا، ما تجم زيد تخرج الملاعبيه الكل، لكن القرار باش يكون حاسم ويكون صعيب، خاصه كنا نحكيوا على الملاعبيه اللي فانت كونترا كان سميهم لك الكل، خاصه الاجانب.
0: 12
4: انا قصيلة، انا نحكي على ليزترونجي قصيلة.
0: قصيلة مش فانت
1: قصيلة مازال.
4: شكون فانت كونترا في ليزترونجي؟
0: ساس ساس وكما يسابيل تقا ومرياح.
2: اللي قال لك ليزترونجي
0: هو ليزترونجي وقبيلو
1: ياساس
0: وساس.
4: واضح يعني بالنسبه لشكري اليوم لازم يخمم اكثر في ليزترونجي بور يعاود يحكي معاهم اكثر على ثم ملاعبيه تستحق فسخ العقود، ثم ملاعبيه اليوم زاد كيف كيف بالحقيقه تستحق تعاود لهم والا لا. انا ابار اقبلوا في الترجي الذي تونسي حاليا مره حتى ملاعبي في ليفانت كونترات نجم تعود له،
0: نجم تعود
4: تنجم تعود له. سوف ياسين مريح ما نعرفش شكري كيفاش باش ياخذ الزاويه نتاعو ياسين.
1: والله كانك تقرا في افكاري يا ياسين مريح قال البارح على تجديد الكونترا، او نسمع ياسين مريح كونترا والعقد نتاعو شنو قال ياسين مريح حول هذا الموضوع.
6: اللي في الخيضة بيسالفي سواء ياسين في الترجي ولا مش في الترجي، جماعيك اللي فيها ما وملح واللي فيها برشا حب وبرشا احترام، وشدي فيها كابيتان كنا له برشا احترام وبرشا حب، ان شاء الله ديما نتمنى له الخير، وكان موجود الحمد لله، وكان مش موجود زاد الحمد لله نشجعهم قلب ورب.
1: بيه اي
4: ملاعبي كادر،
1: حكيت على مرياح ياسين مرياح شنو قال؟
4: ملاعبي كادر وإدارة الترجي الحقيقة تجم تخرج مع بيكو ستام ملاعبي كادر وعلى شكل الوعر والإدارة تخمم مليح إذا تحب كيف كيف تخلي دي كادر الأولى باش يكون كادر في الترجي التونسي هو ياسين مريح.
1: بيه نعم وانت شقاولك ياسين مريح كي فاند كونترا مش حكيو بعد رنوفلمان شنو قال شكل الوعر؟ عندي جانا قزنا في الديكلاراسيون شوية مدام أنيس العياري حكي على ياسين مريح.
2: جست فقط باش نرجع للديكلاراسيون تاع شكر الواعر فيت في راهو بصحيح التيتر ينجم يفرحك، كما زاد راهو تيتر كيف هكايا ما تنجمش زاد تبني عليه، لانه هو عارف هذا الحقيقه عارفها شكر الواعر، يقول لك مانيش في اريحيه لانه هذا ما يغطيليش العيوب نتاعي، يعني تيتر كيف هذا ما يغطيليش العيوب نتاعي اللي لازمني نصلحها، لانه في العاده راهو تيتر هو تخليك تفرح وتنسى اللي يلزم تعمله واللازم في الترجي الرياضي التونسي. نعاود نرجع لياسين مرياح، يظهر لي ياسين مرياح قدم في السنوات الأخيرة برشا حاجات للترجي، لكن الترجي الرياضي التونسي كيف كيف قدمت له برشا حاجات، زوز إصابات دو ليغامون كروازي وقفت معاه في برشا مواقف في ظروف كيف كيف، زاد ياسين مرياح في فترات قدم فيهم حاجات باهية، قدم زاد حاجات كما ما نحبش نقول سلبية، لكن في الفترة تعدى كما نقولوا نحن بجنان بالحدث وقت اللي استحقت له في فترة ما الترجي الرياضي التونسي. يظهر لي دي كادر فما موجودين لك كادر، فما بن حميدة فما بن علي هذوما زاد الكل راهو فان كونترا، معناها فما جلاسي كيف كيف فان كونترا، فما تقى فان كونترا، اكيد يلزمك ليدر في الفريق، اكيد فما شكون يلزم يشد لك الجمعية في فترة حساسة كيف هكايا، لكن زاد راهو مصلحة الترجي الرياضي التونسي انه ما تنجمش زاد تبقى، انا ديما نقولها وقلتها مع راهو دفاع عمره اكثر من 120 سنة ما تنجمش تعمل عليه، راهو في تعمل عليه في كل التظاهرات جمش انت تقف زاد عند مرياح، ومرياح معناها متعرض باش يتعرض الاصابات صحيح، انا ديما نرجع نقول لك ليدر، لكن زاد الليدر ينجم يتخلق في الفريق، راهو الليدر ينجم يكون حتى من ميش، راهو تحط له كابيتانات تحط له براسار ينجم انت تبني عليه الصغيره هذيك،
4: وينجم لا خلينا
1: ينجم يكون
2: انا
0: نخليه
2: انا نحكي
1: ينجم يكون
2: ولا معناها ما عطيتش حاجات جزم، معناها مانيش قطعيه فهمتني انا فوالا هذا هو، معناها فما حاجات نجم تبني عليهم بعد، لكن هو فما لونطونط اللي ما بينه وما بين الترجي الرياضي التونسي كيفاش باش يتفاوضوا، وينجم يكون موجود كيما ينجم يكونش موجود.
1: هاي دكتور باش نربط لك الموضوع ياسين مرياح وشكري الواعر على مستوى التجديد،
0: مرحبا
1: نسمع شكري الواعر شنو قال حول موضوع تجديد العقود والاولويات الفتره القادمه يحكي عليها نائب رئيس الترجي التونسي شكري الواعر. تفضل.
7: تجديد العقود راهو جا نقول لك انا دخلت في مرحله صعيبه، مرحله نتاع 12 ملاعبي مع التربي كونترا نتاعهم، فما اللي يحب يعاود وفما اللي ما يحبش يعاود، سي ديفيسيل بور ريسبونسابل كي ندخل نلقى جوارات مع التربي كونترا نتاعهم. اليوم انفار نيغوسي نعاودوا الحديث مع جوارات ونشوفوا اسكو هما ربطوا مع جمعيات اخرين ولا لا، خاطر سي با فاسيل بلايلي معناتها ان دوسي ابار، بلايلي عنده دوسي في التاس، اتصل بيا نهار الجمعه انا وستاف جوريديك باش نعطيوه الوراق اللازمه واللي بابي نيسيسير باش ينتمي معناتها الجلسه نتاعو، فوالا وفرنا له كل شيء، وكالك سوا البلايلي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا بالمعروف يلزمنا نشوفه، بلايلي عطاه برشا للترجي يقعد معانا ولا ما يقعدش معانا، الاسبيرونس باش تعمل اللي يلزمو تعملو مع البلايلي.
1: الاسبيرونس باش تعمل اللي يلزمو يتعمل مع البلايلي، يقول لك صعيب دكتور في تدخل انت كمسؤول تجي قدامك في مرحله نتاع 12 ملاعبي بالتمام والكمال فانت كونترا. بحكينا شوية رئيسي مرياح انت معاه كلام عياري ما معاش كون مع عياري ولا مع نعيم
0: بل كل شيء باش نبداو متفاهمين
1: اي نبداو متفاهمين
0: راهو البني يبدا بالبازة الصحيحة
1: اي باهي وشنو هي البازة الصحيحة
0: البازة الصحيحة اول حاجة هو الجارديان والديفونسوريت
1: باهي
0: قبل ما نوصلوا بليلي وتاكونيت كل شيء تنشوفوا الحل هذاك عطينا اليوم البازة الصحيحة سنة اكثر من اي عام مضى سنة اكثر من اي عام مضى بارابور على 2023 لسبيرونس عرفت دي ديفيكولتي التالي سنة تحس اللي اي جمعية تنجم تقدم لسبيرونس كل وقت اي جمعية تنجم ماركيلة واي جمعية تجيب لها الاختار
1: مش الراحة انا محب الترجي ما ينجمش يكون مرتاح
0: لا لا سنة اكثر من اي عام بتاتر عمناه البريود صغيرة مع ريجي كامف خاطر ريجي كامف بورتي فير لافون اما سنة صارت ديفايونس على مستوى المنظومة الدفاعية ككل صارت دي ديفايونس انورم سورتو على مستوى الاكس دونك ترجي عرفت برشا
1: دكتور مساش نخشك شوي
0: تفضل
1: انا في راي كلامك ما نجمش نقول كلمه ماهوش لوجيك ولكن انت تتحدث على ثاني احسن خط دفاع في تونس معناها ايكيب في قداش من المقابله قبل 11 في الشامبيونان الكلو قبل 10 بوند معناها انت سمعني قول لي انت هكا نعطيك انا الشيفر كيما هذا
0: خبرك خلينا نكلمك
1: قول لي
0: ديفونس ولا اي
1: ديفونس
0: قول لي اكثر من اي وقت مضى
1: معناها في 30 مقابله في البطوله
0: لا الحساب ما يجيش كيك
1: مالك كيفاش
0: احسب الإيك جي against الأهداف الواضحة والإيك جي ضد الترجي بتاع السنة بارابور على عمليه ولو تعمليه
1: شنو إيك جي عطيني أنت إيك جي أنا نعرف عليها
0: نسبة الفرص السنحة للتسجيل
1: ضد الترجي
0: اللي تكونسيديهم اللي تعطيهم المنظومة الدفاعية بتاع الترجي السنة
1: عندك الجلوبال انت
0: سير ما عنديش
2: ما هو يقول لك زاده في الشبكه قداش تحط
1: صحيح
0: طيب لا لا لا لا لا تحسب على حد الشبكه لا لا لا
2: تو انت كيفاش تقول لي زاده
0: انت كتحسب على حد الشبكه لا عايش لا
2: فهمت فرص السينحه معناها الدفاع قام بالواجب نتاعو
0: لا لا بالعكس كي تجيب فرص السينحه كونتر الترجي وكل فريق يلعب كونتر الترجي اي لي سور دو ماركي حكيتش على ماتش الكوبا نحكي على الشامبيون
1: نحكي
0: لا لا لا نحكي على الشامبيون شنو الشامبيونز ليغ شنو الشامبيونز ليغ يا اخي سامحني سامي العروسي هنا ما جاش بحذاك مرفيت ما قالكش نعاودوا ماتش الاهلي على روتور 60 مره ما نربحوهمش قالها الراجل ما قالاش ها قلوار تاع الترجي يحكي يا اخي بن سعيد ما كانش سبايدر مان نارتها كابيتال في الربح بتاع الترجي على روتور شنو يا اخي
1: شكون اللي قال كلام هذا
0: هو فهمتي سامي العروسي
1: لا انا مش حاضر
0: ماكش معايا هاني وقتها معايا قال راهو ماتش الترجي نعاودوا 10 مرات والاهلي ما نربحوش على خاطر وقت الترجي لا يتي سيرفي بارانتري غران غارديا متفاهمين اما الترجي مش مستنسين بيها الكونسيت اوتون دوكازيون فهمني على شو مش نبني هنا نبني معاه كلام نعيمة عام كامل فيه 30 شامبيونا وفيه 5 كوب وفيه 14 شامبيونز ليك 4 بريليمينير 6 شاسمو بول و 4 اقصائيات صحيح ولا هذوما 49 ماتش بخلاف السوبر ليغ اللي نحكي على العام الجاي بروجيكسيون سوبر ليغ زوز 3-4 ماتشات بخلاف لي ماتش انترناسيونو دونك كل جوار في الترجي يلي سوسيبتيبل باش ينجم يلعب 60 ماتش نجم تبنيهم بالديفونس الحالية
4: ما معنى ديفونس دوك
0: ديفونس المنظومة الدفاعية ككل معناها لي زاكسيو تبعني لي زاكسيو تو جاي افيك لا فريكونس دو بليسور اللي عنده باش يلعب 70% اني مدير رياضي نجي اليوم حط ورقة وستيلو قول عندي 60 ماتش تو جاي قداش باش يلعب لي مثلا مثلا نعطيك ليكزامبل شوف بعضنا ناني اليوم مدير رياضي تاع النادي الافريقي خذيت حسين بن علي ليكزامبل تيب عندي 50 ماتش عام الجاي مثلا نحي سوبر ليغ نحي كل ماتش نحط حسين بن علي باش يلعب لي 25 ماكسيموم باسكو لا فريكونس دو بليسور في حياته كامله في كاريره كامله يا حبي ذاك نربي ينفخ في صورته عندي عام ممتاز
4: زاد دروك فما حاجه بقى. مهمه برشا انتم قعدتوا مركزين على الجارديان والاربع ديفونسور
0: لا لا لا نحكي على المنظومه هاني جيت هاني جيتك على المنظومه هاني
4: المنظومه الدفاعيه
0: منظومه كيف ربي خلي جوزي كم باش لعبت تفهمني باش لعبت تفهمني اني اليوم تو جاي باش يلعب لي 35 40 ماتش مريح باش يلعب لي 35 40 ماتش ساعه قبل كل شيء مريح وجلاسي راهم في الكونترا وبن حميده وانت تعرف نعيمة
2: وبن علي
0: وبن علي الكواتور كواتور 4 من 5 تيتوليرا قبل ما نتعدل دانو ونتعدل كوسيلة ونتعدل قبل ما نوصل غادي ساعة جيري سي بريفوار صديقي اي بريفوار نبني على الصح وحاجة اخرى ساعة ايه جاسي مميش خانت فهمه من سعيد عمره 34 عام و33 عام واضح ولا ماشي فير فهمتني ولا لا؟ اخر عوامه في الترجي مش اول عوامه في الترجي. كي ناوي باش تركز عايش ولدي باش تلاقي في الكوره
1: 32 بشير
0: 32 ناوي باش تركز ناوي باش تلاقي في الكوره ناوي باش تولي ان فيتور غارديان ليدر ناوي معناها باش تقوم ان بو تفسخ لي موفيز ابيتود على الميدان وخارج الميدان. وما فماش خير من غارديان انترناسيونال اسطوره في الترجي في المنتخب باش يحكي مع اللغه هذ. قبل كل شيء خاطر نسمعوا في حكايه نتاع الصيد، نسمعوا في حكايه نتاع الخرداني، نسمعوا في برشا حكايات. صحيح نعيم ولا مو صحيح؟ انت ولد الترجي طلعت برست في الترجي وليت ايكيب ناسيونال وليت غارديان تيتولير في اربعه شهور ومن بعد عرفت ان كو دو بومب 90% منه اكوز دو توا. حتى حد ما ضربك على يديك، ما فما حتى واحد جانا حق قال لك خويا ما عادش تلعب نحيت روحك واحد. هذا قبل كل شيء. اسكو جو في افوار نيسيسيتي دو ريكروتي ان ترويزيام غارديان ولا لسا باش ينافسهم؟ خاطر ما عنديش ايفونتويلمون ثقه كبيره اللي هما في الستين ماتش باش يعطوني اسيرونس توريست.
1: بشير بشير وامين وصدق دبشي مختار عفاوي اربع جارديانات عندهم
2: صدق دبشي في الكونتر.
4: فما نقطه مهمه بنحب نحكي فيها تو كي نرجعوا للتراجي تو نلقى بن علي اللي قبل ما يجي دراجر وقبل ما يجي كايتا هو تيتولير يفسخهم الزوز يعني نجيب دراجر ونجيب كايتا ويرجع بن علي تيتولير. نحكي على بن حميده تيتولير نجيب عرعار ونجيب اللي فيه كما جاش بن حميده في كيب ناسيونال يلعب. هي خلينا نحط
0: قال لك بن حميده شي خلينا احنا سمعنا اللي فما
4: خلينا
0: فما دي تري تري تري امبورطون اي بروش كونتاكت من بن حميده وقريب باش ينتقل لنجم للدوري السعودي.
1: مجرد اخبار
0: معناتها
1: مجرد اخبار
0: ريفير سي ابروندرو سيريو
4: معناتها يا جاسبار اليوم كي نحكيوا على شكري كي تجيبوا في ستاسيون كيما هكا وتحطوا في الاختيارات هذوما في بلاست باش يقعد مثلا يلقى دو تروا شوا ويركز نحكيوا على منظومه كامله كسوا دفاعيه ولا هجوميه.
0: نبداو
4: يعني
0: ديما
4: مشكل كبير برشا مشكل كبير برشا اللي صار في التراجي. انا ما نقول الجريمه لكن الحقيقه في حق جمعيه كبيره كيما الاسبيرانس ما نجمش نلقى تروا ولا كاتر لي دروا ونلقى تروا زرير جوش. هذوما الاختيارات على انا اساس صاروا وما يصيروش في الترجي التونسي نورمال. ما هو الترجي كان يستحق اكثر على المستوى الهجومي ادوات مخير برشا كان ثم نظره فنيه. اليوم اللي صار صار وتبعاته هو الخروج من الشامبيونز ليغ وخساره البطوله.
0: انت لاتيرال انترناسيونال ولعبت ليترونجي واضح ركز معي بالضبط في السؤال
1: هاي دكتوري هاي
0: دراجر في امونا في اني امونا في حسب ما نعرف الولد وحسب ما نعرف الجوار
1: صدق تقدمش كونتراتو لو 30 جوان 2027
0: سوني سوني كون بيريود ترانزيتوار. دراجر قادر حتى البارح هياب المباركي معنا في التاسعة فسرنا الولد 80% من الخمسة شهور هذوما مضروب دونك ما نظلموش. انت تعرف الولد عنده كاليتي
4: شنو الاصابه نتاعو
0: مضروب عند الدكتور ولا الدكتور تعرفها اصابه خايبه برشا وتتعاود ريكورانت اشك فوا يجري ولد يشد الدكتور.
2: اي سامحني ما انت تعمل شو شوف لهنا انا شكون
1: شكون
2: خاطر انت كاداره وقت لي انا نخمم نجيب ونعرفوا اللي انا مضروب لا مونت دي شوز نعمل معها بري كونترا ونقول له راك انت معايا سيزون جاي لكن وقت اللي تحضر وتعمل العمليه نتاعك انت راك معايا في سيزون جاي.
0: ما يصحش في بلاصه
2: ليه ماني قلت لك خلي
0: انت مأمن به ولا
2: انت عندك اربعه ديجا
0: يا رسول الله الاربعه مش مالين لك عينك بما انك جبتو انت
2: اي الاربعه مش مالها هاك لعبت مالي انت موجود عندك ديجا ومشيت
0: رومي او مضروب مازال ما حضرش
2: ومشيت ليه ومشيت بعت اصغر هاك ماكش لعب فيه
0: باه خاك يعني نعطيك لو كونتر اكزامبل
2: نجيبو مضروب ليه سامحني
0: لو كونتر اكزامبل
2: سامحني شوش ولا لو
0: كونتر اكزامبل خلي
2: مش غلطه مثلا
0: هذه
2: غلطه لا غلطه علاش نجيبو مضروب
0: لا لا مش
2: غني ما لعبتوش انت لا
0: اني نعطيك لو كونتر اكزامبل
2: انت استفدت منه
0: المثلوثي جبته سي اس اس ولا مضروب 6 شهور تعرفه ولا فالور سور ولا صبرت عليه ولا رونفور للسي اس اس تقوش عليه ريكروتمون في الميركاتو بتاع جانفي ولا اني دراجر وقتاش نقول فشل وقت اللي 1 سبتمبر يبدا على مراد الله وقتها سامحني مع كامل احتراماتي للي جابوا كسواسي المنصوري والا سيرياض قبل ولا نامبورت كي ما نعرفش كون جابوا وقتها نقول لهم سامحوني راه
2: معناها انت ماهوش انت ديب فاشل
0: جامد لافي جامد لافي
2: انت شنو استفدت منه انت 6 شهور شنو استفدت منه
0: انا مصحح له عامين ونص
2: ليه انت عندي ديجا
0: انا مصحح له عامين ونص راه 6 شهور لاني مش حاضر بس سي اون فالور سور جو دو بوز لا كيسيون اوترومون
2: شو انت عندك اربع اريير دروا سامحني منهم واحد اجنبي اللي انت ما
0: مش كونفانكيو بيه
1: خليها دكتور تكمل
0: سامحني
1: خليها تكمل معلوماتك
2: فينا المشكله لعبت انت لعبت بن علي رجعت تلعب في بن علي شنو خيتو انا نحكم ونحكي الواقع ولا لا
1: معناها
2: انت 6 شهور ما استفدتش منه علاش انا نجي فيه 6 شهور وما نستفدش منه ونخلص فيه الدوبه اللي
1: الدكتور يقول لك انا مصاحب عامين ونص 6 شهور ما حضرش نجم يقول
2: لي ليه ما نجمش وانا عندي ديجا يا اخي كيفاش انا مثلا خطأ
0: عندك انت ماكش انت اللي عندك ما همش عاجبينك
2: هاني ما استفدتش منه
0: يهديك ربي جو تو بوز لا كيسيون
2: جو تو بوز لا كيسيون
0: اوترمون اليوم 1 جوان حبيت تمشي تجيب بارير دروا انت يكون تونسي دو بريفيرونس اكس انترناسيونال وينجم يعطيك دون لي 2 3 mois تعاود تجيب ولا
2: ما نعاودش نجيب
0: شكون باش تجيبها؟ لازمك تجيب شكون باش تجيب؟
2: يا اخي انت موجود عندك
0: وينهم موجودين؟
2: هاك موجود عندك انت هاك هاك رجعت تلعب في بن علي
0: محمد بن علي متوسط جدا يا هذيك ربي الراجل خلط للسونتراج 4 مرات
1: نشوفوا عيال
2: مانيش نحكي شوف مانيش نحكي وراني مانيش نحكي على الكاليتي خاطر توا مانيش نحكي على الكاليتي ومتوسط جدا هو اللي يلعب من هو
4: انا حاجه بركه انا حاجه بركه بعيد على الفن
1: عياري اعطينا رايك انت في
4: الترجي الذي التونسي بامكانيات الترجي كيف تجيب لاعب مضروب الساعه وكيفاش الملاعب هذا يجي للترجي التونسي من غير فيزيت ميديكال ساعه اي ادكتور طوندون داشي ثم ضربات راهو يبانوا في في في في في التيست ميديكال على انا
0: سيرجي
4: يخلي لحظه عاد
1: يخلي يكمل
4: عاد شويه نحسك مدافع شرس دوك رغم ان احنا مانيش نحكيو على الاداره
0: مش مدافع شرس
4: نحكيو على راي فني
0: دراجر نعرف عنده
4: لا نحكي على راي فني خلينا نعطيو راي
2: مانيش نحكيو على الكاليتي
4: بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا قدوم دراجر للترجي التونسي فشل جو كونفيرم انه دراجر وقت اللي جا راني جبت ملاعبي حاضر شوف انا نحكيو للملاعبين اللي جاوا للتراجي ما همش حاضرين وجاو فتره نقاهه للتراجي نسميهم ثم زوج ثلاثه ملاعبين جاوا للتراجي التونسي نستحضر اسمهم جاوا خذاو فتره طويله في التراجي التونسي قعدوا اشهر باش يحضروا وما حضروش انا وقت اللي نجيب دراجر على الشامبيونز ليغ وما نلقاهاش انا وقت اللي نجيب دراجر على الشامبيونز وما نلقاهاش الماتشات الكبيره كل دراجر ما كانش موجود فيها وشكون ضمن لي دراجر عام الجاي باش يتجاوز الاصابه نتاعو وباش يكون كونفيرمي على الجيره اليوم علاش ما نعطيش انا الميريت نتاع بن علي يا خويا خليته بن علي بعيوبه بايجابياته بسلبياته ليلا وشك فوا يعني بن علي اللي ما يحكيوش عليه جمهور الترجي يعطي اللي عنده ما غير ماسك الجيد اللي عنده يعطي انا نحب الملاعب اللي ما يحسبش ما نجيبش ملاعب يلعب تراح ويتخبى تراح وهذا يكلف الترجي غالي وغالي
1: نسألك سؤال عياري
4: العاطفه الفنيه
1: نسألك سؤال مثال جاوبني عليه باي انت اليوم مثلا انا خذيت دوسيي نتاع الريكروتمون تعرف انه احنا في تونس عندنا الاشكاليه نتاع ليزيترونجي هذا ولا انا ليس دفاعنا اي لكن ممكن تخمام عندنا ليزيترونجي يلعبوا 4 سور تيران عندنا مشكل ولا ما عندناش انت اليوم الترجي ومشيت في القات ربما حلول ملعبيه في الملعبيه اللي بين ناسيونو انت ملاعبي مثلا في قيمه دراك انترناسيونال هكا ولا لا وتونسي تجيبو ينجم يكون عنده بليسير تصبر عليه ولا لا
4: ما صبرش عليه
1: ما صبرش عليه
4: انا اصلا كايتا جي اجا فاهمك عمري ما ريت جمعيه كبيره في فريق يجيب ريال دروا الساعه الحقيقه كان نكونوا واضحين اترونجي تعرف وقتاش نجيبو اترونجي نجيب مداو انا نتاع سان داونز هذيك
2: افول
4: ما مداو افول
1: دخلت معاه شوف
4: ايش نقول لك حاجه
1: مشيت معاه
4: في الكوره في الكوره في الكوره تحب تحكي معاه
1: مشيت معاه مداو كان ناقص كان
4: يا حاتم تحب نحكيو على الترجي المحلي ولا الترجي العالمي ولا الترجي الافريقي صنف لي تو نحكي معاك
1: عطيني الترجي الافريقي
4: الافريقي اللي يحبوه جماهيره بالكيفيه نتاع الانتدابات وبالكاليتي اللي لقيت قاعد نشوف فيها السنوات الاخيره كان باش تعاود نفس الاخطاء الترجي يوصل في وقت ما عادش يخلط الدوري المجموعات وهذه حقيقه يا جمهور الترجي راني ما عندي مشكل مع حد ونحكي فني وزاويتي الفنيه تنجم تاخوها انت حاجه اخرى لكن الاصلاح يتم عن طريق النقد راهو اليوم مستحيل ينجم يكون عندي كايتا ودراجر وبن علي وبوزيان في جمعيه كبيره اسمها الترجي اعطيني شكون باش تخرج شكون باش يقعد يا اخي هذوما ماهمش مبالغ ماديه
2: ونيس فوق ما هذاك بعد اصغر ملاعب عندي 22 سنه بوشني يبال ميسي
4: باهي خلينا نزيدو نحكيو هذيك ماهيش فلوس تي ماهي فلوس تي دي سالير السالير على سالير تسوى 30 ولا 40 ماهيش فلوس كي نجيو نحسبوهم تي علاش اليوم في الترجي التونسي نخبيهم الحاجة هذوما نعرف في جمعيه عالميه عندها دوزارير جوج دوزارير دروا على مستوى محترم والكونكورونس قريبه والثالث تعرف منين يكون من الامال اللي هو ابن الترجي ومدرسه تكوين الترجي نحضروا ونجهزوا وقت اللي تصير الفرصه تك نعملوا هكا الترجي مو جاهز ما حضرش البيبينير نتاعو اليوم ديزاكسيو في غياب جلاسي مريح اليوم نورمالمون يكون عندي دوبلور ولد صغير تك تعطيه يبالك هذا مشكل صحيح. ان شاء الله مع شكر الوير
1: مع شكر الوير اكيد فما دي بيست نتاع ملعبيه معناها تم التواصل معهم وفما شكون عطاه موافقه مبدئيه ربما فما عقود باش تمضى الايام القادمه في الترجي
2: بالله جوست حاجه بركه معناها خلينا نرجو خاطر انا وانيس ميما في فهمتني. بالنسبه لدراو ما ناش نختلفوا على الكاليتي نتاع الملاعب، لكن انا نحب ملاعبي حاضر، انا جبته بالدوفي، جبته بالفلوس، 6 شهور باش يعاوني ربي الابطال بطوله واللي كومبيتيسيون الكل، انا نحبه حاضر فهمتني، مش 6 شهور انا نقعد نعاني في اصابه ولي انا عندي فوالا ونقعد نعاني في اصابه وانا عندي ديزارير دروا اموي مقديو المهمه فهمت شنو هذا معناها باش نلقى الاخر بيننا بين ظفرين. خليني نرجع راهو فما حاجه اللي لهنا ما تحكيتش
1: على
2: في صافيسا راهو 12 ملاعبي هذوما ولا ما نعرفش 10 ملاعبيه فان كونترا بالنسبه لي انا كاداره نتاع الترجي الرياضي التونسي غراف غراف، مش لانه فما دو دوسي اني تو باش نيغوسيهم، لانه لي دوسي هذوما اللي هما فان كونترا كارني نيغوسيتهم من قبل بعام، من قبل بعام ونص اللي نعرف انا في معناها في خلال عام فما عندي الملاعبي الفلاني اللي هو مغادره، في 6 شهور اللي هو باش يغادر، في عام ونص اللي هو باش يغادر، وقت اللي تنيغوسي مع العبيد هذوما وهما مازالوا عندهم عام ونص عام وعام اما مش نجي نيغوسي معاهم وهما فان كونترا، لانه وقتها الفافور تولي عند الملاعبي مش عندك انت كإدارة.
1: ربما فما ربما اراده والا قرار بعدم تجديد عقود لاعبين هذوما
2: هكاك حاجه اخرى
1: صحيح، ربما فما العبيد هذوما فما عدم رضا على
0: ما تقول لك مادام وصلوا فان كونترا
4: يعني
0: شيء.
4: يعني تو العقليه لا مانيش معاك تعرف علاش ما نجمش اللاعبين اللي حكينا عليهم الكل اداره الترجي باش تخرجهم الكل على الاقل شيء باش تخلي واحد فيه. يعني لما مو كان قدمت معاهم شويه في نيغوسياسيون
1: بعد شويه ريكاب صغير لاولاد نحكيو على الموسم لانه فات البطوله وفات الكوب نحكي بعد شويه كما قلنا بعنوان بطوله الافريقي كاس الترجي الكاف تبتسم للسياسات والترجي الجيس بعد شويه كل واحد فيكم يخلينا شنو بقى في الذاكره في الموسم 2025-2026 في لاش نيوز مع زملائنا من قسم الاخبار ونواصل اكسترا تايم
8: اكسترا تايم ديوان اف ام
9: ديوان اف ام
8: صوتكم
9: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم اب تو ديت ديوان اف ام فلاش نيوز
10: مجازوة الرابعة ديوان أفهم عسلمة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكامها فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة، ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية حوالي 35 متهما موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية و7 موقوفين في قضايا أخرى و12 في حالة سراح و11 في حالة فرار. ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة رشد الغنوشي ونائبه علي العريض إضافة إلى عدد من الإطار الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. الوحدة التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تتمكن بالتنسيق مع مصلحة شرطة النجدة من تفكيك وفاق إجرامي مختص في ترويج المواد المخدرة ينشط بين ولايتي سوسة والمنستير ضمن الحملات الأمنية المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات. والمصدر الأمني وضح لمراسل ديوان فام بالجهة أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 أشخاص وحجز 12 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي أي ما يعادل 120 صفيحة معدة للترويج. كما أضاف أن الإطاحة بأفراد الشبكة وهم أصيلو إحدى معتمديات سوسة وولاية المجاورة جاءت إثر كمين محكم سبقته عمليات رصد ومتابعة واستعلام، مبينا أن الوحدة الأمنية أدرجت عنصرا رابعا بالتفتيش. وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يناقش مع نظيره الجزائري أحمد عطاف التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية التونسية بغرض تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة 23 للجنة اللجنة الكبرى المشتركة، وذلك بما يكفل الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى الأهداف التي سطرها قائد البلدين رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية. إلى الشأن الدولي، القيادة المركزية الأمريكية تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت صاروخين إيرانيين استهدفا قوتها في الكويت. والسلطات البرازيلية تعلن عزل رجلين قدم أحدهما من جمهورية الكونغو الديمقراطية والآخر من أوغندا، وذلك للاشتباه بإصابتهما بفيروس إيبولا. نهاية الموجز الإخباري. أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
11: 9.2. من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: مرحبا بالجميع. على 14 دقائق نوصل للمشوار في ساعتنا الثانية في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. باش نحكيو على المنتخب وبرشا يتسألوا على توقيت المقابلة 8 غربع منقولة على منصة ديوان سبورت. نجموا تتابعوا مباراة تونس اللمسة الليلة على منصة ديوان سبورت بداية 8 غربع كيف كيف المباراة الودية الثانية أمام المنتخب البلجيكي كيف كيف كيف منقولة على منصة ديوان سبورت. نحكيو كما قلنا سكرنا الساعة الأولى باش نبداو الساعة الثانية ب ريكاب قلنا في العنوان ماذا سيبقى في الذاكرة. دكتور شنو أبرز حاجة تبقى في ذاكرتك أنت من الموسم هذا؟ كوب ولا بطولة؟ اختار معناه
2: يقف في الثواني الأخيرة لأنه لفي ماركام تاع السيزون. سيزون اللي عرفت برشا سيناريوات راهو معناه بطولة. نحكي ماك تعرف أني الشغف متاعي الأول يمشي ديما البطولات. أما نافي النادي الأفريقي نيتي با لو جران فافوري معناه
1: نيتي با لو جران فافوري. وقتاش دكتور قلت لك الكلمه ذا ولا بدلت راي؟
2: لا قلته من الاول
1: بالحق
2: بيان سور. ديما نقولها عاد نقول لك الفريقي هزت معجزه
1: نعاود نقولها مره اخرى. وقتاش قلت انه الكلوب ماهيش باش تكون لو جران فافوري؟
2: ماهيش جران فافوري من اول سيزون مي شما فوزون بشويه بشويه.
1: وقتاش تبدلت؟
2: تبدلت العمليه وقت اللي الكلوب كي حست روحها قربت لسبيرونس ما كانتش بعيده. ديما نقول ليكار اللي يخليك تبعد في شامبيونا هو 7 نقاط فما فوق معناه أكثر من 2 ماتشات. طنك تشوي في الانترفال متاع 2-5-2-6 نقاط سي توجور جوابل. وخاصة اللي ترجي كما قلت لك نعيمة عرفت معناها خلينا نقوله ان بيس دو ريتم خاصة على المستوى الفيزيك وبالاكوميولاسيون دي ماتش سورتو بالسور تنسيون اللي جاتها باللي ماتش وبال لامبورتونس الكبيره نتاع الشامبيونز ليغ راهو سي ان اسانسور ايموسيونيل. راهو اهلي بعد زيد اهلي بعد اون شوت فيرتيجينوز تطيح كاريمون مع سان داونز وقت اللي الامال الكل كانت معلقه على الشامبيونز ليغ. يفو سان رومتر يفو دو تان تحب لك وقت راه بعد ترجي عرفت بيريود خلينا نقولوا ما عرفتهاش في 30 عام الاخرانيين. نعاود نقولها ما ذكرش راجي قعد 7 ماتشات ما ربحتش.
3: علاش اليوم دوك حسب ما فهمت انا انه النادي الافريقي التوش راهنت انه الترجي ما كانش في عام كبير
2: بيان سور
3: حسب كلامك
2: بيان سور.
3: يعني اليوم وقت اللي تتوج النادي الافريقي وانت تعرف اللي تيتر من نحكي عليه كان نجم يكون بعد تعب واحد حسيت في كلامك معناتها التتويج تاع النادي الافريقي خليه يتوج انه راهين
1: عدم جاهزيه التوش.
2: تحب اقول لك
3: علاش ما نعطيوش ميريت
2: باش نقول لك باش نجاوبك باش نجاوبك تعرف لامبورتونس كابيتال اللي خليت النادي الافريقي تفسخ اون بون فوا بور توت لامبريسيون هذيا. ترى مزيت ما كملتش في الاناليز نتاعي قلت فك 7 ماتشات
3: هذوك ما فهمت انا
2: ذاك دقيقه لا كلامك لوجيك
1: لا كلامك فيك في لوجيك
2: لا فك 7 ماتشات هذوكم ترجي مش مستنسه تقعد ما تربحش 7 ماتشات ما بين شامبيونا وشامبيونز ليغ مش مستنسه تقعد 6 ماتشات تاع فيهم 3 و 4 بوان. النادي الافريقي لا بيان اوتيليزي لي زارم والماتشوات اللي عنده ديسبوزيسيون وربحهم. لكن نادي الفريقي بجود وضيع دي بوان مع سليمان اللي خليه ولا فولنيرابل اي على بورتي نتاع الترجي في الدربي. والشيء اللي خلى نادي الفريقي يستحق اولى ما نرجع سؤال حاتم وقتاش حسيت نادي الفريقي ولا فافوري. الشيء اللي خلى نادي الفريقي يستحق اولى ما شامبيونا نتاع السنه اكثر من انه الترجي ضيعها. ولو انه الترجي ضيعها في اون بارتي من لا سيزون اللي هو ربح الدربي في الاخر كي النادي الافريقي جاء في
1: قبل بجورني
2: قبل بدو جورني
1: انت قبل بدو جورني وقت تبدلت شويه
2: لا
1: مش قبل مش بكري معناه في اخر بطوله
2: النادي الافريقي كان بعيد 4 بونت ورا
3: دوك خاطر وقت اللي يقولوا الكلوب والاسبيرانس حتى بالاربعه وحتى بسته بونت يقعد الشهر نتاعهم ما ثمش البعد اللي كان كبير. خليني اقول لك حاجه الناس الكل قلنا صعيب وبعد عادي جدا سي ابي شت الاسبيرونس في بنزرت عمت اكس
1: جرجيس
3: في لهنا اسفاق سهنا الكلوب مع سليمان في سليمان كل شيء جايز
1: عادي هي.
3: الحاجه اللي اعطات شارم سنة هو عوده النادي الافريقي عن طريق بوابه فوزي البنزرتي. مش كل مدرب ينجم يخلط بالكلوب افريكا لاخر خطوات البطوله بالمانيير وبالفكر نتاع اللي يزمني نتوج. ما ثمش فريق ينتدب فوز البنزرتي ما يلعبش على لقب
1: طبعا
3: هذه حاجة. وفوز المنزرتي ما يقبلش يريني فريق مشروع، مش تاع مشروع فوز المنزرتي، مدرب يعني يعيش ألقاب، يعيش رهانات، يعيش تحديات. يعني اللقب نقول 60% فوز المنزرتي،
1: 40% بقية العوامل،
3: 20% اللاعبين لأنهم طبقوا واحد
1: 20% شوية يعني.
3: وباش نعطي الباقي ميريت الجمهور والإدارة، لأنه
1: 10-10 قسمتهم هكا،
3: خاطر هذا حق ناس، لأنه نادي الإفريقي تحب ولا تكره اخدم زادة البرة متيرة، وذي حقيقة تتقال نعيشوا فيها.
2: انت عياري قاعد تحلل
3: تحليلك
1: كمل
3: راهو كورتنا اليوم قاعدة تتعاش، كل واحد عامل حيطة على جمعيته،
1: خلي وصل
3: كل واحد عامل جدار برلين لجمعيته، وهذه حقيقة. مادام عندك اليوم منظومة تحكيمية مع احترام للمنظومة الحالية وبليغاتوار مو، والجمهور اي نادي باش يحاول يقف صد منيع باش ياخو حقوق جمعيته بطريقة حضارية، باش يضرب على جمعيته، باش يطالب حكم أجنبي، وهذه حقيقة في بطولتنا. أنا من المنبر هذا النجم نوصل رسالة الحقيقة الحمودي.
1: أنت ماذا هذا ماذا بقى في الموسم على تو؟
3: هذا ما بقى في الموسم. شكر الله سعيكم، بارك الله فيك، عام كبير تحكيمنا تألق على مستوى المونديال، عنا زوز حكام على مستوى الإفريقي، ما شاء الله ما لقيناش مشاكل السنة تحكيميا زفارة رائعة، ما استعملناش الفار. اليوم نحب نوجه لسي جمال، وهذه حقيقة، ما تمتعناش معاك، ما تطورناش معاك، حتى كان الجامعة اليوم اقترحت عليك عقد جديد. انا كدولي سابق رأى انه اليوم حتى كان زيد عام واثنين وثلاثة في البطولة متاعنا مو بش تغير حد شيء. اليوم انا مع التغيير، والتغيير واجب، خرجتي الأعلامية قليلة لكن مهم الكلام اللي نقوله. أنا نتحمل مسؤوليتي أكيد، نحترم الناس الكل، لكن راني تحب ولا تكره نحب الكرة، عشتها ونعرفها ونشمها ونشوف حتى النظرة الأرضية.
1: موسم فاشل تحكيميا
3: موسم فاشل مع جمال الحمودي، لأن وقت اللي تجيب ربيت والليدر تتمنى يحسن، والناس الكل اول ما جاء شي جمال مع احترامنا الكارير والكبيره بلوتو كحكم ومرحبا بيك وكل شيء، تمنينا نمشي معك ما ابعد، ارقامك والحاجات اللي عشناها في البطوله التونسيه ما تخلينيش اليوم انا كفني راك مستقبلا انت باش تقود التحكيم ولا باش تكون عندك قرارات صارمه لتغيير والا تحسن السفره التونسيه.
2: كمل به فنيا تو نسألك سؤال فنيا،
1: مش عندنا اي معتو باش يعني سيليكسيون دكتور محضر درس المنتخب باي
2: يسالش فنيا بور ابوي لي بارول بتاعك، حتى نعيم عطا ترايها الجمعه اللي فاتت، ترجي سنة ادى
3: ترجي ما اداش سنة،
2: قداش ترجي سنة البورسنتاج نتاع هينا نقولوا الكالو اللي عارفه معني الطيحه نتاع الروندمون نتاعو، فما 50% ولا
3: 60
2: قداش اكثر من 50% سنة؟
3: اقل من المتوسط قولوا 40%.
2: يرحم والديك. النادي الافريقي نجم يؤدي اكثر من هكا ولا وصل للبلافون دو فير لازم توا التعزيزات والركروتمونات وانت مدير رياضي سابق؟ معناه فوزي بنزرتي 60%
3: يعني تونت. يعني دوك توا
2: فوزي بنزرتي
3: خليفة انا فاهمك، انا
2: عطيتو 60% ولا معناه جبد الماكسيموم اللاعبين؟
3: انا فاهمك دوك، انت توا قلت الكلوب لو بلافون يعني عوده التراجي بالانتدابات سيطره ثانيه للتراجي، هذا كلامك
2: كان تنجح.
3: هي خليني نكمل يعني اليوم احنا اليوم في بطولتنا سيطره التراجي مهمه جدا بالنسبه ليك انت باش تقعد نفس المشوار.
2: بالنسبه
3: لي يعني رايك هو ولا اخي انت تحكي باسم الجميع، ما تحكي باسم رايك انت والخاص، غيرك انت عنده راي مخالف ونختلفوا في الاراء. صحيح. اليوم يلزمها تكون ثم كونكورنس في البطوله، الترجي لازم يكون جاهز ويزم يكون موجود في رابطه تاكي من نادي الفريق اليوم بالانتدابات نتاعو باش يكون زاد هو ما عادش باش يفلت لك في الالقاب ويحب يرجع. واليوم المشكل اللي كان عائق راني مش ندافع عن نادي الفريق، بالعكس الترجي الذي تونسي في وقت ما كانت مرآه كره قدم تونسيه على مستوى الافريقي وهذه حقيقة، لكن وقت اللي التراجي يفشل على مستوى الانتدابات على مستوى التتويجات والماضي بعيدا في الشامبيونز ليغ يلزمنا ننقده، لكن النادي الافريقي وقت اللي يصير تطور وقت اللي النادي الافريقي يتعدى مراحل الخطايا اليوم ولا الترجي النادي الافريقي ولا فريق نحبه ولا نكره جدي للمنافسه على الالقاب الموسم القادم.
1: اي نعيمه ماذا بقي في الذكرى؟ تو انيس العياري مشى ديريكتومون للتحكيم على جمال حمودي دوك حكام على يقول لك النادي الافريقي علامه سنه هي بقات في الذكرى وتتويج الافريقي بالقب البطوله نايم أساسي.
0: بو أنا بالنسبة لي أنا ثلاثة حاجات
1: اللي هو
0: أولهم نمشي مع أنيس في حكاية التحكيم
1: مع رأي أنيس. أنت
0: مع رأي أنيس لانه انا بالنسبه لي
3: بكده اليوم نعيم
0: مش معقول
3: حسيت بالامان
0: بحال لانه بالنسبه لي انا حطوكم غير شوف لانه بالنسبه لي انا نجي جوين ينجح هكا مقارنه
1: بالحمودي
0: واللي نجي جويني نجح وظلمناه لانه كنا كنا نجمو نعطيوه الفرص الاكثر
1: اللي اعطيناه للحمودي
0: بالطبيعه ونعطيوه الوقت الكافي ولانه اول حاجه ما نحبش ندخل في الجنسيه أما النجم ندخل فيها لأنه أولاً تونسي يعرف ما له وما عليه تجاه كرة القدم التونسية يظهر لي المكون في الدول الأخرى ما ينجمش يجي في تونس ويفشل اللي يعلم في الناس الأخرى ما ينجمش يجي لتونس ويفشل لكن كنا نعطيوه مش فترة انتقالية نعطيوه الوقت الكافي باش النجمو نصلحه وكانت بداية إصلاح راه كانت بداية لكن نحنا في هذه كنا صعاب برشا وكنا كما قلوا نحنا قطعيين في إبداء الرأي متاعنا للأسف جبنا السيد جمال لكن هاك تشوف معناها شنو اللي صار في بطولة السنة وهذه بالفار معناها ونحنا كنا نطالبوا أنه يلزمنا الفار لكن يظهر لي بالفار زادت المشاكل أكثر وأكثر بالنسبة لي أنا يلزم السيزون هذية وفي الفترة الصيف ناخذوا بالحق ملف التحكيم التونسي ناخذوه بكل قال آخر سرامة وبكل جدية باش نجموا الموسم الجاي نعرفوا على شنو قادمين ونجحوه لأنه يلزم يكون ناجح راه الموسم القادم بالنظر لنهاية الموسم هذية فهمتني واللي صار في الموسم هذي نرجع ثاني حاجة كيف باش نكون مع الدكتور لأنه بالنسبة لي أنا موسم النادي الإفريقي ناجح وناجح جدا بطولة يظهر لي بالأرقام عن جدارة نهاية ديربي ما تنجمش تكون أحسن من هكاية أنه تاخد تيتر في ديربي وانتصار وفي آخر اللحظات ما تنجمش تكون معناها كما قلوا نحن تنجم تحلم بها الحقيقة معناها اسكو باش تعاودوا السيناريو هذايا ما ينجمش يتعاود
2: انك فرنساوي يقول لك ميم دون لي ريف لي بلو فو
0: فوالا هذا هو معناها لانه شوف
3: هذاك على سيف سنا
0: كله
2: مازال العرض سيف سنا
1: مازال عرض كبير
2: لين تبمبي يا بابا الله
0: لانه
1: البارح العرض
0: جات فيه كل الحاجات الايجابيه بالنسبه للنادي الافريقي ما تنجمش تكون نهايه اون بوتي كيما هكايا بالنسبه للنادي الافريقي وهذه يظهر لي حاجه ممتازه الفريق انا بالنسبه لي انا حتى الملاعبيه نتاعو بالاطار الفني عرقوا برشا اطار فني كان يستحق انه يكون متوج بهذا التيتر الحاجة الثالثة الموسم نتاع نحن باش نبداو في المنتخب
1: اي باش نحكي بعشوي
0: اي انا بالنسبه لي انا
1: بعشوي فما حاجه قبل المنتخب باش تربط انت تاو
3: نعم تحب تهرب تحب تهرب من التيتر
0: مش
3: الموضوع
0: مش نهرب يلزمنا نحكي
1: تو نحكيو على الكيب ناسيونال نحكيو على سيليكسيون بعشوي لكن
0: الكيب ناسيونال معناها نهايه تجربه بالنسبه لي انا فاشله على كل المستويات بالرغم فما انتصارات على مستوى العالم بالنسبة للجليل القادري لكن أنا اللي شيك متاع الكوب دافريك واللي شيك متاع الكوب أراب اللي شاركنا فيها
2: ما تعدت لكش الكوب أراب
0: ما قال لي ما تعدت ليش
2: جمهنة هنا قعدت
0: لنا
1: الكوب دافريك لا ما تعدت
2: الكوب دافريك ما عندهش مشكلة
0: لا بالنسبة لي أنا لأنه الفشل في الكوب دافريك هو سبب المشاركة في الكوب أراب
2: أو جرانت باركي
1: فما موضوع انت باش ما نتعداوش عليه صعود النادي الرياضي اللي حمام الانف وعوده الرابطه المحترفه الاولى الف مبروك للنادي الرياضي اللي حمام الانف الف مبروك لكافه مكونات الفريق من جماهير واداره النادي خاصه سيد موجي بحر يحظى بمكانه كبيره برشا الحقيقه كلوب تونس كل سيمونجي بذكريات مزيانه قبل معكم انتم في حنا بعض قبل بالمكشوف وسوي اسبور امام ترجع ناسيونال
2: كابيتان
0: ليه ولا
2: كابيتان عادلات من جديد
0: سيمونجي ريت قال لهم 5 ملايين
1: لا 5000 دينار
2: تقريبا خمسه
1: بعدين موجود يا سيدي لا ماما ترجع ناسيونال دكتور
2: برافو معناها كبير يعود من جديد استنسنا بالديبلاسمونات في حمام الانف وبالجو وبلا فيرفور اوتور دو سو كلوب ميتيك معناها حقيقه معناها الهمامه ما تنجم تكون كان في الرابطة المحترفة الأولى. والديبلاسمان الحمام لنف ممتاز ممتاز جدا. وحمام لنف كي تمشي تلعب أيور أنا رفوز جامي لجو معناها جمعية اللي هي ديما عندها اونيدي دو جو تلعب الكرة الكرة et puis elle a toujours été là وحكمت في برشا تيتروات que ce soit هزت ولا نحات ولا فافوريزيت بيان سور في احترام الميثاق الرياضي جمعية ميتيك جمعية ان كلوب ملتي تيتري ان كلوب معناها كي a toujours été là pour animer باش يعطيك الرونق ويعطيك النكهة والجو في البطولة وفي الاخر سامحوني البارح في التاسعة طلع صحيت قوميس مش صحيت سيسي
1: لازم انت كان كلمت جسبار جاوبتك صحيت قوميس
2: صحيت قوميس
1: هاي الشطحه في الفستيرات
2: صحيت قوميس صحيت
3: ربي انت في مساج لجمهور الهمهم
1: اي تفضل
3: يا جمهور الهمهم استحفظوا لنا على بالحق استحفظوا لنا على الهمهم استحفظوا لنا على حمام لنف الباهية حمام لنف محبوبة من الجماهير التونسية الكل مش اليوم وقت اللي مستحقت لكم حمام لنف كي دوبيت سيزون باش توفروا السيولة ويزم تيقف الإدارة بس الحقيقة مثلا مش موارد في حمام لنف موارد نتاعها جمهورها وليزابونمون الناس يزم تعاون حمام لنف باش تيقف على ساقية أول العام مش من بعد كي توصل تلعب مانتيان وقت تجي رجال اليوم منعت غدوة منعت اليوم رجعت عن طريق سيلمونجي بحر الرجل هذا بعد وكرس وقته وكرس صحته ورجع الحمام لنف وكان دي فيه وتحدي وقت اللي جمهور حمام لنف وناس حمام لنف الكل أيست من حمام لنف يرجع الوحيد اللي ما يأيسش هو منجي بحر تجارب منجي بحر ليز اكسبيريونس نتاعو حبه الحمام لنف خليه يكبش في الحلمة اوتوماتيك موب امكانيات بسيطه نسمع في موارد قديش يخلص في ملاعبيه 32 ألف دينار في الشهر مبالغ زهيده جدا وحمام لنف يرجعها ما نجمش يكونوا برشا اشخاص ما نجم يكون كاين واحد برك اسمه سيمون جي بحر بتجاربه بحمه الحمام لنف قولوا برافو شابو ليك وانا نارت لي نعمل جمعية ونكون رئيسها أول مدرب
1: عندك النية
3: الوجود ما تعرفش على المكتوب
1: تحب تكون رئيس
2: بيسطر يحب يحكم يحب
1: ينفذ
2: يحب يحكم
3: ليه ما نخدم نكون صاحب قرار
1: عياري كان حب يحكم أنا نعرف اللي هو كان يحبه لكن نرفض خليها تو
2: كنت تحكي مشي ملقص سويردات
1: لا لا لا ولا لا دكتور
2: باش يحكم في
3: الفريق ولا لا دكتور حاتم يعرفوا الناس
1: ولا لا ونعرف انه كان في موقع متاع قرار متاع انه يحكم في حاجة كبيرة برشا ولكن رفض في الدقيقة الأخر
3: دقيقة الأخر وانت تعرف عليش لكن عليش قلت الكلام هذا على مبصر الوليد الشامو شمس الدين أنا أكون رئيس نادي ولا أكون عندي صاحب قرار نجيب شمس الدين الذوادي هذا بس لان بروجي لأي إنسان يحب يبني بروجي يبني مع شمس الدين أفكار أنا الحقيقة عمري ما تقابلت معاه ما نعرفوش ما عنديش معاه كونتاكت نعرفه كامل كلاعب ولا توا كمدرب كومبيتونس كبيرة كاركتير كيفاش يجري ماتشوات وحمام لنف بامكانيات بسيطه يوصل يربح الملعب الجيبسي اللي كانت معناتها كانت افضل على الورق نقول برافو وان شاء الله حمام لنف تكمل مع المشروع هذا وتعطي ثقه للمدرب هذا باش ينجموا يقعدوا عام به اخر في الناسيونال
1: نعيمه كليم على هم
0: هو الماتش نتاع الصعود كانت حتى طويل لانه هذيك كان الماتش اللي خلى الحمام لنف معناها تكون في
1: التطويل
0: فوالا هذا هو
1: الريمونتادا
0: هو فوالا هو اللي خليها في كوكبه الطليعه وتكون موجوده الهم هم بلاصتها في الوطني راه وعندنا برشا مارينيش الهم هم والمرسى في الوطني مع بعضهم راجعوا مع بعضهم ميليتو انه زوز الجمعيات هذوما يكونوا موجودين
1: ترح لها ماما والمرسى ترح لها ماما وستاتيونيزيان هذوما ترح
0: هذوما الحقيقة زوج جمعيات بلاصتهم في الوطنية لها ماما جمعية كبيرة جمعية عريقة من عام 1944 منجي بحر خدم خدمة كبيرة لكن الناس زادة اللي في الليك دو أربع سنين خدموا خدمة كبيرة لأنه راه مش بسهل أنه فريق يكون كما قلوا نحن في الوطني ويرجع الليك دو راه وصلت حتى أنها كانت تتنجم تيح للتروى لكن فما ناس قاعدة مقاومة بليش فلوس وعطات من كما يقولوا من العرق نتاعها وعطات اكثر ما من على حساب عائلتها ووقفت مع نادي حمام لنف لين عاودت رجعت المنجي بحر صحيح زاد كيف جاها في الوقت لكن في الليك دور فما جمعيات يقول لك فما رؤساء وفما ناس يقول لك ليه انا ما عنديش علاش اني وهكا نشوفوا نحن في المسؤولين كيفاش اللي هذا فما حتى مسؤولين قاعده تتقدم تا تو انتخابات قاعده جايه وفرق قاعده جايه، فما بالك في نادي حمام ننف كيتيح لليغ 2. تحيه للناس الكل اللي خدمت واللي خلت نادي حمام ننف يرجع. انا بالحق راني نحب نرجع للاسامي لانه راهو تميم الحزامي حمام ننف، نور الدين ديوا حمام ننف، بن شويخه كيما نقولوا التكنيس الكبير،
2: وعلي
0: بن عبد القادر حمام ننف، سليم سيسي قيدوم الاجانب في تونس. معناها الحقيقه جمعيه هذيه، وهي راهو كما قال الصادق كانت لبيت نوار برشا جمعيات ونحات برشا تيترويات لبرشا جمعيات.
1: واضح بعد شوي نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، نحكيو على مره اخرى مضطرين نحكيو على بوليميك صايره وجود بن صبري لموشي يا زينه، مش لازم نحكيو عليه، نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لانه البارح خرج ووضح معظم ستيريا على هذا الموضوع. نحكيو على المنتخب الوطني يستهل الوديات بملاقات النمسا اختبار حقيقي امام منافس من العيار الثقيل.
4: Extra time.

0: اكسترا تايم.
1: مرحبا بكم من جديد. المنتخب الوطني بدأ من الثانية غربة يستهل الوديات بملاقاة النمسا. قلنا بعد شوية اختبار حقيقي قدام منافس من العيار الثقيل. مباراة بداية من الثانية غربة مقولة على منصة ديوان سبورت. بوليميك تواصلت، ظنينا انه فات، كملنا انتهى، وحكى خرج صابر لموشي في الكونفرنس بريس وقال وبرشا عطاته الحق وبرشا جات ضده، اللي جاوا ضده أكثر من اللي جاوا معاه، بوليميك كبيرة. لكن مرة أخرى شفنا ابن صابر لموشي لابس ليكيب مونتال ليكيب ناسيونال موجود، والبارح معز المستيري نتق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم سألوه الزملاء مرة أخرى حول هذه، شنو اللي صار لقطة هذه، ونسمع شنو قال معز المستيري.
2: كنا حكينا على اساس تواجد ابن الناخب الوطني معناتها في فتره سابقه في الطرابلس بطلب من الولد نتاعو هو باش يكون قريب منه هو ويحاول يقربه لتونس معناتها باش ما تصيرش الغلطه نتاعو، لكن طلب هو الناخب الوطني انه يكون موجود معه في بعض الاماكن على نفقته الخاصه، طلب هذه كتابيه، لكن الحقيقه معناتها هذا ما يشفعش باش يكون موجود معناتها في الحافله نتاع المنتخب. اليوم طلبني السيد نائب الرئيس وحكينا في الموضوع هذا وباش تم معناتها بيان سور واسينيالي معناتها الحكايه هذه الناخب الوطني انه عندنا التزامات تتعلق بالمنتخب الوطني. صبري لموشي ناخب وطني يشتغل في المنتخب الوطني في الجامعه التونسيه في تونس، دونك لزمنا معناتها نكونوا منضبطين اكثر من هكا، ومتاكد انه ما عادش باش تلقاه باذن الله.
1: اي انيس، انت انيس ما فماش اكثر واحد منك في البلاتو ما نجم يحكي على موضوع كيما هذا، عشت في ليكيب ناسيونال، عشت في برشا استاجات وبرشا مقابلات ولي كومبيتيسيون الكبار سنوات من كوب دافريك للكوب دي موند للانتر كونتيننتال لبرشا تظاهرات لعبت فيها. أنا باش خليك الموضوع في العام، كيفاش تشوفوا أنت؟
3: ساعة ديكلاراسيون ذي قد تحرم معز المستيري باش يعيش مونديال باش يمشي لأمريكا، قد يحرمه، لأنه الحقيقة ولينا ولينا ولينا ولينا المسؤول يقول الحقيقة والمسؤول يدافع على حرمة المنتخب ويكون صادق ويقول يزمه يتقال من قبلهوش، واللي هو ضد صبري اللموشي وتولي بوليميك، والناس اللي تدافع على موضوع صبري اللموشي ولده، شكون من الناس هذو؟ مسوا كرة لبسوا شورت ومريول يعرفوا ما معنى حرمة المنتخب. جيش نسألوا بر كان على تونس كنا نحبه كل واحد كيفاش ينجم يضيف لها من بلاست البلاد بلادنا ناس كل نعيشوا فيها، وإن شاء الله ربي يطول في أعمارنا، وإن شاء الله ديما تونس حية بالف خير، وإن شاء الله ربي يبقى عليها الستر. أحكيوا على المنتخب ما خرجوش الأمور هذه حرمة ثنية التحدي هذا ولا سيبان. أنت رسلت كتابين إنه باش تاخذ النفقة، أوكي أولا الساعة ما ينجمش يكون في البيوس إكيبمون كيف الملعبي، يعني تحب تحطهم على الملعبي، وأنا اللي عندي بتتر بعض المعطيات إنه زاد صبري لموش يقترحوا في الإطار الفني بالنسبة لليستات اقترحوا باش يكون، رفضت الجامعة، رأي الجامعة بيدا في صراع شوية خفية، يقولوا رأوا ثم صراع مع صبري لموش، صبري زاد رأوا قاعد يطلع لنا في التونسيون شوية،
1: خرج ووضح علاش تعود مرة أخرى، علاش الإصرار هذا،
3: قاعد يطلع في التونسيون هو تو قبل المونديال نورمالمون كيكلموك مرة سيبون ولدك يقعد أكوتي وتحضر خدمتك، أنت راك جيت عندك كونترا مع المنتخب التونسي باش تعمل بيرفورمانس باش تهز المنتخب بعيد نورمالمون،
1: ونحن في غنى عن الكلام،
3: تعاجبنا هما كلموك مرة عملوا لك رومارك هو سيبون تعاد انت تنجم تعملها اليوم في ما نعرفهاش
1: انا نقرا لك ستاتيو بربي عياري اسمع مني شوي. فخر الدين بن يوسف شنو كتب البارح باش نترجموا شنو قال فخر الدين، قال عزيزي المدرب صابي لموشي نكتب لكم الرساله هذه باللغه الفرنسيه على امل ان تتمكنوا من القراءه نتاعها بانفسكم دون الحاجه الى مترجم. على قد علامتنا كرة القدم أن الانضباط وجدية واحترام القواعد هي أسس كل نجاح، كما علامتنا أن بعض الأماكن داخل المنتخب الوطني تعد مقدسة، حفيلة الفريق، الواجبات الجماعية، قاعة الاجتماعات، غرفة الملابس، وقبل كل شيء أرضية الملعب، هذه المساحات مخصصة حصريا لأعضاء الوفد الرسمي. إن ابنكم يحب تونس حبا عميقا وهذا أمر يلامسنا جميعا، نحن نقدره ونتمنى له دائما الترحيب في بلده، كما أنه مرحب به لدعم المنتخب وتشجيع والده خلال كأس العالم، لكن احتراما للمبادئ التي تنظم حياة المجموعة وحرصا على الحفاظ على احترافية المنتخب لا يمكنه التواجد في الأماكن المخصصة للوفد الرسمي والارتداء ملابس طاقم الفني أثناء المنافسة. أرجو أن تتقبلوا هذه الملاحظة بكل احترام والتقدير الذي نكنه لكم، لقد صيغت بروح بناءة دون أي نية للنقد الشخصي، وإنما بدافع الحفاظ على القيم التي تشكل قوة الفرق الكبرى، جميعنا خلف المنتخب الوطني، جميعنا خلف العام التونسي. تحية تونس. فخر الدين بن يوسف نعيم أنيس
3: معه على الاخر. فخر الدين عمل ستاتيو مهمه جدا، لكن وقت اللي زاد صبري لموش يعطينا دروس في الاحتراف، وقاعدين انت كي جيت المنتخب باش نتعلموا منك، راهو دروس في الاحتراف. ايمي جاكي روجي لومير عاش معانا في الكوب دافريك 2000

0: عاش معنا كوب دي مون جامي رينا عائلته مره بركه رينا في فينال
1: روجيلو ميرا
0: روجيلو ميرا سامحني مره بركه ذولي رينا عائلته في الجرادان زيد جامي نهار هبطوا الفيستير
1: ما فماش كون قبل
0: ما شفنا مستحيل رينا ود عم
1: بخلاف عائلته
0: ابار وهو
1: كرة الأونزي ما فماش
0: يا ودي ابار وهو قلت لك مارينا حد علاش اليوم بالذات الى نسيت صبري اللموشي باش يفرض ليه ولدك راه تونسي وعلى راسنا وعينا وراه بالحق معناتها فهمت ينجم يدعم المنتخب من بلايص اخرين يقص معناتها بلوتو يمشي في بلاصه فيب في ماتشوات يدعم والده بالرسائل اللي تحب لكن ماهوش في التيران ماهوش في الوتير ماهوش في قاعه الاجتماعات ماهوش معناتها في الكار يعيش كواليس المنتخب كل توسي يتمنى الحاجة
1: هذه مش كان ولدك باش نحكي لك لقطة نعيمة وبعد نرجع لموضوعنا فكرت لقطة ديجا صارت 2017-2018 بالحق ما استحضرش النادي صفاقسي يلعب هو وساليتاس في بوركينا فاسو في واغادو وقتها مشيت أنا ممثل على ديوانا فام للرحلة هذه في السيونس لانتريمون اللي تسبق المقابلة احنا ساعات برفوك نمشيو لافريك بار اكزومبل تلقى مثال وفد اعلامي مشى وقت اللي ما توفرش سياره رسميه الوفد الاعلامي ساعات نطلعوا في البيس نتاع الدعم اللعبيه من قدام تصير وحتى الامور الامنيه وغيره وقتها باش نطلعوا في البيس هذه جاني سي حمادي الطاهري تحيه لي ربي يذكره بالخير سي حمادي الطاهري جاني قال لي حاتم ديزولي راه سي رود كرول ما يحبش سهل العمليه رود كرول ما يحبش قلت له الله يبارك فما حتى إشكالية بالعكس نحترم بالطبيعة رود كرار مشي وخلطت بعض على تاكسي مشينا عملنا المقابلة ولا لانتريمون بعد السيونس لانتريمون يجي رود كرار يجبدني لجنب نعيمة جوست لحظة قال لي معناها قال لي ما نحبكش تتغشش ما نحبكش تتغشش لأني خليت القرار وش قول لك علاش أنا باش نتناقش معاه قال لي تعلم اسمه هذه نفكرها مزيان قال لي شوف بارفول ملعبية في السيونس لانتريمون تصير نقاشات وساعات توصل حتى تتطور الامور العركه سمعوني في الكلمه تتوصل لساعات للفيستير ومن بعد قال لي بارفو فما لاعبين يذكروا العركه في البيوس في وسط الحفله بدهم مروحين تصير اشكاليه هذه قال لي فرضا خرج الخبر وصارت العمليه هذه وخرج الخبر خرج مثلا نقولوا مسؤول والا ملاعبي شكون خرج الخبر بعد يقول لي هو الصحافي الموجود
2: في الحفله
1: دونك حمايه لك وديما نقول لك حاجه رد بالك تطلع في كار بتاع لاعبين سواء مع فريق وإلا مع منتخب
2: وطني
1: هذا رود كرول والله نزيد عليكم كلمة ومن وقتها إيه دوبوي ريت حتى نمشي قبل دي ديبلاسمون بعد دي ديبلاسمون حتى يطلبوا مني باش نطلع أمور أمنية وغير وسافرنا قول لهم لي سامحوني ديزولي ما نجمش هذه والله الحكاية جات معناها أنه باش تعرف ليس لوما لصبري اللموشي وليس لكن انا نحكي هكا في حاجه تعدات دونك راهي الفيستيارات والبيوس والفطور كل شيء راهي حاجات مقدسه
2: اكيد حرمه هذيك نتاع ناس نتاع جمعيه نتاع فريق نتاع منتخب انا بالنسبه لي باش نعاود نرجع باللي منين انتهى انيس في حكايه روجيلو مير انا يظهر لي نتفكر روجيلو مير في الفينال المدام نتاعو والفامي بايبي عليهم باك البابي مشوار هذيك من بعيد هذا اللي فوالا هذا اللي نتفكره فهمتني هذا اللي لو سول اللي هزينا معاه الكوب دافريك معناها باش خلينا نرجع الموضوع وباش نزيدك على فخر الدين بن يوسف والستوري نتاعو تمثلني على الاخر الحقيقه ستوري فيها كل الاحترام وفيها قال كل شيء فخر الدين بن يوسف واللي لازمه يتقال باللي جوست اونتر بارونتيز نمشي للناس اللي قاعدين يقولوا انه قاعدين تشوشوا وقاعدين تحكيوا لانكم انتم تحبوا تجيبوا المدرب التونسي واستنستوا بالمدرب التونسي والله انا على مدى السنوات الفارطه الكل كنت ديما نطالب تاع اول حاجه بمدرب اجنبي لكن يظهر لي ولا مدرب تونسي شفته جاب ولده ولا جاب ابنه على الاقل هو احترم لانه الناس هذه تحترم مش معناها منتخب وحرمه منتخب ولدك على راسنا وعينينا يحب المنتخب وعنده في البيت متاعه والتصويرة الوحيدة اللي عنده في بيته هي تصويرة المنتخب على عيننا وراسنا يحب المنتخب ذاك اللي لازم معناها كما أنت لعبت وقلت راني أنا كنت نحب نجي وكذا وكذا معناها ولدك زادة يزم يتربى على حب تونس لكن هذه حرمة منتخب ومن حق شو أي جورناليست وأي صحافي بالنسبة لي أنا أنه يسأل الأسئلة هذه وراي الأسئلة هذه ما هيش تافه لأن أنت في الكونفرنس دو بريس في تبرقه بينت ووضحت لكن التوضيح نتاعك عملت له الكونتراديكسيون
1: وقت
2: فوالا لم يطبق وعملت له الكونتراديكسيون كيما نقولوا نحن في البوس وليت هكية وليت تضارب وما هوش اللي قلته هو اللي صحيح أنه موجود وأنت قاعد تخلص عليه في الفلوس وما يلزموش يكون موجود.
1: نحكيه على مباراة النمسا. هاي الدكتور صبري اللموشي بعد شوية بنحكي لك على المقابلة. صبري اللموشي يتحدث على مباراة اليوم أمام منتخب النمسا.
3: Maintenant, il nous reste encore deux semaines avant le premier match, mais une très belle opposition contre une très belle équipe qui met beaucoup d'intensité, qui a un jeu à la fois de qualité directe, athlétique, mais très physique, qui va nous poser des problèmes et il va falloir qu'on accepte de souffrir et qu'on puisse être solidaire dans ces moments et réussir à leur poser problème également. Donc ça va être un match très intéressant, je l'espère, mais c'est forcément, plus on va se rapprocher du 14, plus on aura d'informations. Il nous reste que deux matchs, hein. Le match de demain est le premier de la semaine et il faudra bien le prendre par le bon bout pour préparer au mieux ce qui nous attend dans 15 jours.
1: ليه 10 ثواني عندك بسرعه
0: والفهم انه اختلفنا معك في النقطه لكن احنا داعمين لولانين انا نحكي على روحي داعم لولاني المنتخب وراك زاد كيف باش ندعمك باش نقفوا معاك
1: برافو
0: نجاحك يهمنا برشا لكن النقطه دي برك اختلفنا لكن بعدين على المستوى الفني رانا ورا المنتخب وراك اكيد وان شاء الله بالتوفيق
1: برافو اي دكتور سمعت شنو قال صبي لموشي انا في العنوان دكتور قلت اختبار حقيقي امام منافس من العيار الثقيل نمسا منافس من العيار الثقيل دكتور
4: انت فنان انت فنان جارب في العنوان
1: جارب
4: فنان ليس فقط في العنوان
1: بجاه ربي طيب منافس معيار ثقيل
4: هذا حديث منافس ممتاز ممتاز باش نعرفوا حقيقة إمكانياتنا
1: ممتاز
4: وممتاز باش يخلينا نمشي وفي نفس استراتيجية اللي باش نلعبوا بها ضد الفرق اللي هي انتر بارونتيز الفا نو دوميني في الكورة يعني احنا باش نكونوا ان فاز دو رياكسيون اكثر منا ان فاز داكسيون وهذا لوجيك وعادي لأنه اليوم فما une qualité technique différente فما لاعبين يلعبوا في مستوى عالي وعالي جدا فهمني يعني اليوم كان لو فيو با احنا عندنا لاعبين باهين محترمين عندهم خلينا نقولوا كارير ممتازه عندنا دي خلينا نقولوا دي فيغور دو برو معناها دي فيغور اللي هما يعطيو une très bonne impression على المنتخب واولهم حنا بار اللي هو اكثر لاعب عنده فالور مارشاند في تونس 9 مليون أورو اللي هو رقم متوسط برشا بعده يجي سخيري كيف كيف يلعب في البوندسليغا لكن اليوم كي نشوفوا لوتريش اما 26 واحد من حنا بعده سخيري دونك انت باش تشوف روحك في المستوى العالي جدا كي نحكيو على لاعبين على با نحكيو على دافيد على با ظهر لي معناها نحكيوا على لاعبين تنشط في مدريد لاعبين تنشط في الشامبيونز ليج عنده 80 و100 ماتش في الشامبيونز ليج وعنده 70 و80 كاب انترناسيونال واللوتريش راهو تخدم في خدمه عنده 4 سنين هذه سرا ملي جا رانغنيك رالف رانغنيك لعبيت اللي ما تعرفوش واللي هو الارشيتكت نتاع البروجي ريد بول الكل بروجي سالزبورغ ومن سالزبورغ لايبزيغ وتوا الفرق الكل ريد بول التسطير الكل عند رالف رانغنيك وشكون خذا بلاصته تو كلوب ودايور هما سي لا ميم ايكول ليكول دو كونتر بريسيك ليكول دو لا بوسيسيون مش لاتيرال سي لا بوسيسيون فيرتيكال دونك هما اي سون تري تري معناها اورينتي فير لا فيرتيكاليتي اليوم كي تلقى ساق الابا اليوم كي تلقى لاعبين كيما سابيتزير في الوسط مان يونايتد
2: لايمر
4: كونراد لايمر ارير دروا وارير غوش وحتى ميليو تيتولير زاد في المنشن كي تلقى بوم غارتنر كيف كيف في الوسط كي تلقى أرناوتوفيتش القدام ممسي كبير في العمر ما يقعد إلبيز وعنده معنى إليزابيس دي الكل متاع المهاجم العصري يدور يخرج يديزوني يلعب تلقى مثلا لاعبين بان هما برشا ناس ما يعرفوهمش مي سون تري تري زوتيل على كوز متاع لوتريش كيما بوش اللي كان ولدنا في بولونيا في ولدنا في الكالشيو معنى لأنه يسوفون دو بلوز ان بلو مانس لي سويفور اللي تبعوا في الكالشو دونك بولونيا وطالنطا سيناريو دروا تري تري كيما تحبهم انت اللي يعديه بعد الوسط اكثر من اللي يعديه التين ستيفن بوش كي تلقى موينيز هذا كيف كيف اللي كان في بي اس في في ماينز هم اكثريتهم يلعبوا في المانيا
2: في البوندسليغا
4: المانيا وكلكوزان يلعبوا في الاوتريش
2: فما حتى لوساتور نتاع البوندسليغا معناها بالنسبه للنمسا
0: في الاتليتيك
2: اي فوالا هذا
4: عندهم عندهم عندهم
2: اما سي اون ايكيب انا نحسها ماهيش ايكيب دو ستار سي لورغانيزاسيون معناها الجماعيه اللي تلقاها
4: لورغانيزاسيون سي توجور ان كات toujours un cadre derrière. بعد l'organisation في الوسط تتبدل. Parfois تبدأ à 3 avec une sentinelle. Je dis bien une à la fin E. Ah voilà U. بعد في الوسط فما deux relayeurs. وعندها des joueurs très polyvalents قدام. تنجم تلعب بعشرة اللي هو سابيتزير. كيما تنجم تلعب deux ailiers. وتلعب برناوتوفيتش. وبارفوا زادا يلعب مع غريغوريتش. نجم يلعب واحد دو دوفون. يوجعوا برشا القدام. للذكرى. إيطاليا إيطاليا كونتر أوتريش في أول أيامات لا ريفوليسيون تاع الأوتريش قبل ما يجي رانغنيك رالف 2021 في اللورو اللي هزته إيطاليا 2021 اللعبة في الأولمبيكو في روما إيطاليا ربحت وقتها في البرولونغاسيون بونتو كيز واحد بلاش لك في دقيقة 70 أرناوتوفيتش مارك 0-0
5: حسرة أرناوتوفيتش
4: اللي انت ماركا صباع في الورجو معناها الأوتريش خرجت إيطاليا براتيكمان سيئ معناها وقتها ورعوه معناها جست 2 سنتيمتر جمعية كاسحة برشا في الوسط والبريسينج أو ترانس تخنقك ما تخليكش خرج كورة اي بوي لو كونتر بريسينج معناها على بير دو لابال رانغنيك لا تيوري متاعو على بير دو لابال موان دو 10 سكوند بور ريكوبيري لابال دونك كي بشترا اليوم اكسيالنا بشيخ وراحته بشيز لا شيء ديريكت
0: معايا دوك معايا في نقطه اليوم معايا في نقطه نقول انه الماتش هذا بالنسبه لي انا راه بعيد على انضباط التكتيك وشي مال باش نلعبوا بيه ولا ادفيرسير انا سي تان فري تيست فيزيك
4: لانه الحقيقه باش تقبل الضرب
0: مونتال اون سو بريبار يعني نجموا نجهزوا رواحنا واحنا التوانسه كومونيك بيان ما بين بعضنا نجهزوا اما راه فيزيك سي بون عندك ولا ما عندكش لانه اليوم كي راه المنتخب على المستوى البدني بيتيتر يتيح لي في 60 65 لين القلق نتاعي لان كي باش نخلط للمونديال باش نلقى دي باتاي مع معارك كبيره مع اليابان مع ادوات كبيره مع
2: هولندا
0: واليوم مراش المنتخب على مستوى الذب الفيفاسيتي على مستوى اكل الديويل والانتيسيبي وراك الفريشور فيزيك نخاف لانه راهو التونسي ذكي على المستوى التكتيكي زيد
2: على ذلك طلع في المكسيك راك
0: فوالا فهمت شنو نحكي لك يعني انا ما نخافش منه اللاعب التونسي تكتيكمون قوي يجري راه ذكي يعرف يعدي امور ولكن اللي يخوفني على المستوى البدني انه
4: ماتش غارديان اليوم راهو ماتش غارديان اليوم لو غارديان فا فوار 4-5 اوكازيون واضحين
2: موجودين خلينا نرجع نكمل مع انيس لانه راهو البيرفورمانس تاع الملاعبيه نتاعنا في الأوروب اللي قاعدين يلعبوا في البلدان الأوروبية ما يكملوش الماتش راه الأغلبية متاعهم اللي نكونوا صريحين أبار أنه قبل ما يتضرب طالبي
4: صخيري
2: لا بلوز او موس خير ديجا ما يبداش
4: صحيح ممكن مضروب
2: في الاخر ما يبداش حنا بعد ما يكملش الغرب يا لغلا معناها اي فوالا لا انا خذيرة كي معناها ما يكملوش الماتش يلزمك زاد 3 ماتش كوستو معناها اليوم بالحق انتيست تري تري تري بون تيست اليوم
5: ضد يحكيوا على التشكيله يحكيوا على التشكيله نسمع شنو قال صبري على مش على فورماسيون يقول راي التشكيله باش تلعب اليوم هي الاقرب لمواجهه منتخب السويد نسمع شنو قال صبري لموش
3: ليكيب كي با ايت اليني دومان با بوكو سو رابروشي دو دو ماتش دو دان 15 جور ميم سي دان 2 سيمين مي ايل ايت ايفيدان ك اون اي اوبليجي دو بريباري ان تي بو كيلكو شوز كي بور نو اي تري امبورطان سي لانتام دو لا كوب دو موند سو ماتش كونتر لا سويد دان 15 جور لا ميور فاسون دو بريباري سو بريمير ماتش دو كوب دو موند سي اون بيل كونفرونتاسيون ان فيزان اون بيل بيرفورمانس افيك اون بيل اتيتود فاس اون بيل ايكيب لا دوزيام سي لو شوا دو لوتريش كان جي La tournée à Toronto et la tournée en Autriche et en Belgique avaient été déjà finalisées par la fédération. Je trouve que à la fois la tournée au Canada et ces deux matchs, puisqu'on a deux équipes européennes dans la poule, sont des tests qui vont être certes importants, mais on a une poule difficile. Je trouve que c'est la bienvenue, c'est très adapté, même si effectivement il faudra prendre dans la mesure du possible.
5: قريبة يقول لك المباراة الأولى ضد السويد
0: هو الحقيقة ما كانش مطالب باش يوصل معلومة انه راهو الماتش هذا هو باش يكون يعني ماتش السويد بنفس التشكيلة احنا تونس معنا من خبي وحاتم لعنا ميسي مخبينه في القصر لعنا رونالدو لعنا مو أربع كعبات نعملوا بلوك با ظاهرين ما عنيش
4: كنترو على روي حاتم
0: كنترو على
4: روي حاتم
5: صار ذيك ايه كالعادة
0: شو نعملوا له السيستانس
4: كالعادة شو نعملوا
5: شوية كورة دكتور
4: انا كورة
0: شوية اسمع
5: علي
0: وي الحقيقه
2: تلعب كوره وانا
1: نلعب شويه كوره
4: نلعب كوره مع صبري لموشي مش بعد شهرين واربع ماتشات زاد
0: نعطيو حق شويه صبر
1: زيد اليوم لعبونا كوره
0: اما الحقيقه ما
1: لعبنا كونتر البرتغال الدكتور وكونتر اسبانيا وكونتر البرازيل ولعبنا كوره
0: يا حاتم ما عندناش منخبيو ولعبنا واضح والفكره واضحه وشوف خلينا نكونوا واضحين ماشي ربي معنا بالقلب بالدراب وكيف العادة باش نقفوا مليح
4: هما زاد مش يعطيو كل شيء هما ماتشامي كان مش يعطيو كل شيء مشيو كعبه
0: نحكي انا مانيش نحكي على اليوم نحكي اون جينيرال على الكوب دي مون
4: ماتش اليوم ماتش ما يعنيوش حاجه كبيره
0: ديكلاراسيون معناتها باش تحضر هذه ولا عندك خطط وعندي مثلا حاجات مخبيه
1: لازمنا خطه شوف
0: ليه
2: عندنا
0: باش نلعبوا كيك الخطه الوحيده اللي باش موجوده عندنا هي تاع البلوك كان عندك خطه ضغط عالي خويا ننصحكش باس صبري
4: حدا النجم
2: حاجه برك الدكتور بس خاطر هو يحب الضغط العالي جست البارح يظهر لي ولا البارح ولا نعرف الاردن لعبت ضد سويسرا شفت الضغط العالي شنو
1: ثلاثه تمريرات
2: لا فما لقطه اللي موسى التعمري قاعد يطلب فيهم باش يطلعوا
1: اطلوا
2: ريتها البونت وهذاك اللي طلع في ترو باس
1: غارديان ملتيرام
2: تاكو انا اطلع وانا
4: هو يستنى فيك باش تطلع هو يتمنىك تطلع
2: مع العالم انه الاردن
1: شو نسكروا اليوم دكتور
0: نسكروا مش اليوم
4: مش اليوم نسكروا نسكروا ديما بعدنا
0: مسكرين
4: اللي يسمعوا يسكروا اليوم يقول كنا مدريد واليوم مش نقراو
0: والله هي بروفا باهية للماتش الاولاني نتاع السويد تكتيكيا ان شاء الله
4: ما نجمو نرجعوهم راهو مثلا بريسيهم بار انترميتونس خاطر عندنا وليداتنا القدام فيف عاشوري تونكتي سعد
0: تاخذ 5 دقائق دوك
4: صحيح
0: راح اصحابك ما تنجمش 90 دقيقة
4: تعطيهم لامبريسيون انك ماكش باش تطيح وتقبل ماتش كامل معناها انك تفجعهم شويه تبريسيهم تخنقهم توخر شويه
1: باش نكلفك بمهمه باش نكلفك بمهمه سبيعه اخرى النرويج السويد تتفرج وتحكي لي على السويد
4: الديربي
1: مرجلين حبك تجي غدوه حافظ درسك
4: حاضر
1: السويد منظمه تكون دونك اليوم كما قلت سي عياري شو الخطه
0: الخطه طايح البلوك ومعنا ربي وكانتر لا لا بس من بالحقيقه خلينا نعطي ميرا رويه رو شويه تبديل جو الحقيقه وراه هذاك ستيل دو جو هذاك راهو تو في كره القدم سي تان ستيل دو جو اللي عندي يعرف امكانياته وين احنا نعرف امكانياتنا وين ما عندناش ما نخبيو ما عندناش دي ستار كبار لكن عندنا قلب جمال عندنا رجال سيوده نعرفوا خرجوا تراحنا وذكي التونسي راهو مهم برشا تكتيكيا احنا قويين ان شاء الله كره تتبع وريوسي زاد احنا مجي برشا فرص في الكوب دي موند ولا في الماتش اميكو سي تري بيان اليوم النمسا الحقيقه زاد فيكتوار للمورال للملاعبيه وراهو كل الدعم ليكيب ناسيونال بالعكس حتى رغم صعوبه المهمه ايماننا كبير بكم vers l'avant prestation B كان جات كاليفيكاسيون جات ما جاتش ديما ورا المنتخب
1: تحيه تونس ان شاء الله تحيه تونس دكتور دونك اليوم
4: ان شاء الله زينه اخويا
1: ان شاء الله زينه
4: ان شاء الله اموار راو ايبوش تاع جمعيه
1: اي صحيح
4: اموار راو دي زيدي خاطر كونتر كندا لعبنا سيرتا مومون صحيح وناس
2: بكري وقتها
4: اي مازال بكري اما لعبنا كومي وجبنا لا بلو غروس اوكازيون تاع المباراه تاع دو كونتر زيرو معناها دو كونتر حارس
1: وانا نقول لك اليوم يا دكتور باش نربحوا واحد بلاش
2: جوج حاجه بالنسبه للاولاد كي تجينا اوكازيون واحده ما تسيلش نسجلوها انا توا الاوكازيون ضد الدنمارك نتاع الجبالي
0: وبربي وبربي يا خليل العياري يا خليل يا روبن كره القدم التونسيه وانا انا جو دي بيان روبن كره القدم المتعه معاه خويا
4: روبن سمعتكش خبت قلت روبن
0: انا احكي لك روبن
4: دختني قلت شكون
2: روبي في المكسيك
0: خليلو اليوم اخويا بالانتريور الباهي اللي عنده يفسخ برشا ويحط لنا كره مزيانه يدخل بها قبل كوب دي مونت امانه كبيره عليه
4: يشوط لازم يشوط
0: ان شاء الله بيحاول الله يقرب اكثر للكاش باش يكون حاسم ان شاء الله
1: تحيه لكل اصدقائنا على تابعونا على شان يوتيوب ديوانا فهم لايف شكرا لتعليقاتكم شكرا لتفاعلاتكم مرحبا بيك صديقي حبوب حبيب بن صالح تحيه كبيره ليك اليوم ان شاء الله زينه للمنتخب واحد بلاش انا نقول سكور منتخبنا انتصار في اولى الرسميات في جديات في انتظار الرسميات مقابله بدايه 8 غربا منقوله على منصه ديوان سبور
4: ديوان سبور ديما موجوده
1: الحمد لله
4: مواكبه للاحداث الرياضيه المهمه
1: مرسي دوك مرسي عياري مرسي نعطيكم الصحه للولاد الكل مرسي ناديه ايمان وامين شرقي في الاعداد تحيات كامل فريق قسم الرياضه ديجيتال ويفز مع صديقنا انيس الغول وينطلق المشوار مع سماح وبقيه فريق ناس الديوان اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات
6: اكسترا تايم
7: احلى بونص لحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 109 مليون
6: أريد
8: طور عالمك.
9: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. لا تريوندا هي كلمة باش تسمعوها برشا منذ الأسبوع المقبل مع بداية فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2026، وتمثل اسم الكرة اللي باش يلعبوا بها جميع الفرق المشاركة، واللي المرة هذه تحتوي على تكنولوجيا مجدة في محاولة من الفيفا أنها تطبق القوانين وتساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة والتقليص من ظلم الفرق. لا تريوندا اسم فيه كومبينيزون ما بين تري، وهي ثلاثة دول المنظمة لكأس العالم 2026 وهما أمريكا والمكسيك وكندا، وأوندا واللي تعني باللغة الإسبانية الموجة. الكرة المرة هذه ماهيش باش تصلح للعب فقط، بل باش تلعب دور لاسيستون الحكم. من خصوصيتها الموجودة في مركزها نلقاو كات بانو يلصقوا ويكونوا ان تريونغ لمثل الصلة ما بين ثلاثة دول المنظمة. الكرة تنجم تتواصل مع الفار من خلال تكنولوجيتها الداخلية لأنها بالون كونيكتي كما صار في كأس العالم 2022، لكن الفيرسيون هذه نوفيلمون اميليوري. تريوندا عندها ان كابتور دو موفمون دو 500 هرتز يوزن 15 غرام بإمكانه تسجيل وإرسال معلومات حول تحركات الكرة مباشرة، معلومات كيما سرعة وشكون المس الكرة، التراجكتوار والبوزيسيون، وباش تكون اوتي مهم برشا في حالة التسلل وتحديد الأخطاء اللي يصعب اكتشافها بالعين المجردة. معلومة أخرى هامة، لأنه كرة كأس العالم 2026 لازمها تتشحن بار اندكسيون لمدة 90 دقيقة حتى يعمل السيستم دو كابتور بصفة متواصلة لمدة 6 ساعات كاملة. أخبار عادي وغريب عرضني على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، حاولت أني نوصل للمصدر الأول للتأكد منه، ولو أنه كما قلنا أخبار عادي في مضمونه، لكن النشر على النت هو اللي خلاني نحكي عليه. يقول أنه وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بدأت في تنفيذ برنامج يهدف إلى تثبيت وتفعيل مضاد فيروسات على جميع الحواسيب المستعملة بمكاتب العمل التابعة للإدارة المركزية، وهذا في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز سلامة الأنظمة المعلوماتية وحماية البنية التحتية الرقمية للوزارة من مختلف التهديدات السيبرنية. الإجراء هذا جاء تبعا لمنشور صادر عن الوزارة تم توجيهه بتاريخ 25 مايو الفارط إلى المديرين العامين للإدارات المركزية، ويقضي بضرورة تثبيت برنامج مضاد متاع فيروسات على كافة الحواسيب المهنية مع التأكد على وجوب تفعيله وعدم تعطيله تحت أي ظرف. وفي المنشور أوضحت الوزارة أن البرنامج هذا يندرج ضمن استراتيجية وقائية تهدف إلى تأمين النظم المعلوماتية بالمصالح المركزية وحمايتها من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة اللي يمكن أنها تتسبب في أضرار جسيمة وتسريب معطيات حساسة. السؤال اللي يبقى مطروح هو كيفاش كانت الخدمة قبل في الوزارة من دون حماية، وهل أن الوضعية هذه موجودة في باقي الوزارات أم لا؟ une nouvelle ère du PC. هذا كان ميساج اللي تم نشره في نفس الوقت وبطريقه غريبه على منصه اكس من طرف الحسابات الرسميه لثلاث شركات عملاقه، وهي ويندوز وانفيديا جي فورس واي ام، يوم 29 ماي الفارط. ميساج غريب على 3 كونت ديفيرون اوفيسيال لثلاث شركات كبيره، خلات لي انترنت يستناو في ريفيلاسيون مهمه جدا تخص لو مارشي دي زورديناتور بورتابل. اذا وبمناسبه لو بروشان كومبيوتكس دو تايبي، باش نشهدوا ربما ثوره جديده في عالم الحواسيب، وفين لو باترون Nvidia Jensen Huang قدم une conférence de presse كانت منتظرة برشا. إذا تم الإعلان على l'officialisation du processeur N1 et N1X من شركة Nvidia بهندسة من شركة ARM، وشراء هذه صنعت خصيصا للحواسيب المحمولة الأودو جام، وللابتوب اللي باش يكونوا مجهزين بها هما Lenovo, Dell, Asus et MSI. دخول Nvidia على سو سيجمون يمثل نهاية هيمنة كوالكوم التاريخية اللي تحاول قدر ما تنجم أنها تبقي على المونوبول متاع لونتخي دو جام بإصدارها لسانوفيل بلاتفورم Snapdragon. منافسة مباشرة جديدة باش يكون رابح فيها هو المستهلك، واللي باش يصبح عنده الخيار وأكثر بيرفورمانس انرجيتيك وذكاء صناعي على كل الحواسيب المحمولة المستقبلية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
9: Digital Waves. Digital Waves. أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة، أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
8: أريد طور عالمك.
9: ببليسيتي
8: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
11: أيام على انطلاق كأس العالم، والأجواء تبدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربة عم تعليل. ديوان سبور، تبع شجع نصر كارتاج. ديوان فام فلاش نيوز
12: خامسة. ديوان فام عسلمة. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن إطلاق غرفة الصفقات الدائمة، وهي منصة منظمة ومستمرة تهدف إلى ربط المشاريع الإفريقية ذات الإمكانات العالية بالمستثمرين والمؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار والشركاء التقنيين وفاعلي التنمية، وذلك على مدار السنة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل اللقاءات الظرفية بين أصحاب المشاريع والمستثمرين إلى آلية دائمة للتعرف على المشاريع ذات الأثر الكبير ومرافقتها وتسهيل ربطها بالشركاء. عضو المكتب التنفيذي الوطني لمنظمة كونكت سلطان جبناين يقول إن المنظمة تقدمت بجملة من المقترحات والتعديلات على مشروع مجلة الصرف الجديدة بهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للمعاملات المالية ومواكبته للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مضيفا أن كونكت أعد 38 مقترح تعديل تشمل عدد من الفصول الواردة في مشروع المجلة، استندت بالأساس إلى دراسة تجارب دولية مقارنة من بينها المغرب ومصر والاتحاد الأوروبي، وشدد على ضرورة تكريس مبدأ الحرية الاقتصادية كقاعدة عامة في مجلة الصرف الجديدة على أن تكون القيود والاستثناءات محددة وواضحة. شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أعوان بمقتضى عقود غير محددة المدة عن طريق اختبارات في اختصاصات متعددة، وبلغ عدد الخطط المفتوحة للتناظر حوالي 165 خطة، فيما يغلق باب إيداع الترشحات عن طريق البريد مضمون الوصول يوم 8 جوان الجاري. إلى الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن حصيلة القصف الإسرائيلي على لبنان ارتفعت، مشيرة إلى سقوط 3433 شهيدا و 10395 مصابا منذ 2 مارس الماضي. المتحدث باسم جيش الاحتلال يفيد بأن الجيش وجه تحذيرا بإخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، وحذر من أنه سيضرب أهدافا في المنطقة إذا استمر حزب الله في إطلاق الصواريخ على المستوطنات. قوات الاحتلال أحرقت عشرات المنازل وممتلكات الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوة الاحتلال أضرمت النيران في عشرات المنازل والممتلكات شرق مخيم جباليا، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة التي غطت أجواء المناطق الشمالية الشرقية من القطاع. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
11: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
13: ناف اوت واندر.
11: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. ناس الديوان

0: Radio NAFA.
1: Publicité.
2: نحبك فايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
3: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملاعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي وديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم
6: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فهم
7: ديوان فهم
6: ديوان فهم
7: صوتكم
8: تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا؟ زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم
7: ديوان فم صوتكم
4: من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
9: 5:17 أهلا وسهلا ومرحبا بكم شكرا على المتابعة هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 على ديوان فام صوتكم الجميلة نادية في الإخراج إيمان أمونة في الإخراج الرقمي سماح مفتاح من قدم الميكرو سيد العميد توفيق ديدي أهلا وسهلا ومرحبا
10: أهلا بيك
9: أهلا بسيد العميد
10: أهلا بكابتن مبروك حمام نوم
11: ربي بدلك عايش
10: يا ولدي فرحنا برشا الحقيقة
11: حضرت البيسيرة ما حضرتش يا مان
10: حضرت للاحتفال حضرت مش نحتفل إن شاء الله سليم خويا لاباس
12: اهلا وسهلا
10: نورز كيف العائله العاليه رجعت لنا ان شاء الله كنا منورين
9: ان شاء الله ديما ملمومين في الخير
10: بعد بالله يرجع لي سماح
9: رجعت لك رجعت لك سيد العميد ابن وسينا دكتورنا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا
12: اهلا وسهلا سماح تحيه ليك عيدكم مبروك الناس كل انا خاطر اول حظوظ هذه حتى من قبل العيد مع التسنين دائما مدام سيد العميد بدا يبارك نباركوا الهرمه حمد لنف نباركوا للتراجي بكاس تونس
9: مبروك
12: نباركوا الناس كل اللي نجحوا موسم رياضي الحمد لله وفاء سلامات
9: الحمد لله
12: ومعناتها ولي مايور زيكيب هما اللي توجوا النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي النادي الرياضي الصفاقسي زاد موجوده في الكاف زاد زيس على الباركور اللي عملته عمناول معناتها فيناليست وتعدات للكاف زاد دونك كلها مهمه في الناسيونال خلي شويه حيويه في الضاحيه الجنوبيه
9: وساقيه الداير زاد في الناسيونال
12: اي بيان سور
9: هنيناهم
12: ساقيه الداير وحمام وامل حمام سوسه ان شاء الله مبروك للجمعيه الكل وان شاء الله العمل اللي يتواصل وان شاء الله الرياضه التونسيه من حسن الى احسن
9: ان شاء الله الجماهير الرياضيه ديما بخير وديما فرحانين طلياني اهلا وسهلا
11: أنا اللي شحوالي
9: أهلا وسهلا
11: لاباس
9: جوك أنت
11: فورمة فورمة شو جبت لنا اليوم عندك فكرة تحلفة فينا 3 أيام غايبة سيد العميد ربي فضلك ربي عايش دكتورنا الغالي يعطيك الصحة في المداخلة نتاعك هذاك اللي حشتنا به إن شاء الله بشوية بشوية العقلية نتاعنا تتغير وأنا نتمنى أن النوادي الكبرى كي الآخر يربح ولا حاجة زيد يهنيه فهمتي كيما في مسائل في كذا ولا فهمتي
9: مبروك للهمهم
11: للهمهم ما عملنا ليلة باهية خارق العادة
9: أيوة.
11: الحاجة الباهية هي أن العائلات بولادها ببناتها أنا عمري ما نيت الحق ووليدات صغار يعني اللي يعجبني ولد صغير بالمرأة والحملين في دونك معناها هذو ما يسبس يعني با الجمهور. علاش انا قلت مره ماش في التاسع اللي قلت له مره ولي غران كلوب نمر جامي يكذب عليك تعدينا بمراحل مراحل كبيره ياسر مراحل اربع سنين ما عندكش فكره معناها في الاخر انا بالنسبه لي انا انجاز بالشيء اللي عندنا حقاني قال رجل بالشيء اللي عندنا بالمواد بالاليات اللي عندنا المتاحه ومعناها وفما فما فما فرق عندها 2 مليار 3 مليار دو بيجي ديفيزيون دو اتونسيون فهمت الحمد لله يا ربي. وكهو توا راهو البطوله بدات اليوم بدأ نخمو وعايشكم رئيس ما جمعيه راهي تجمع الناس الكل وان شاء الله نحيه ومن
9: ننسى
11: فوالا
9: يزيو من
11: اللي يزيو من اللي قوره والجمهور اللي جاي راهو اتاسيون معناها امانه راهو امانه تاعكم امانه وان شاء الله معناها
9: الجمهور امانه وتاريخ الجمعيه امانه
11: تاريخ تاريخ قلت لك معناها جمعيه كبيره
9: عند ولادها
11: جمعيه كبيره
9: ولاد المستقبل
11: ان شاء الله.
9: مبروك مره اخرى للهمهمه ومبروك مره اخرى للترجي الرياضي التونسي حصوله على كاس تونس الف مبروك للترجي والمكشخين الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا منهم نوروزة الجميلة نوروزة
0: أهلا وسهلا سامح تحياتي ليك تحياتي لكافة الحضور سيد العميد عايشك دكتور كابتن ندو أمونة سلم على توينس الكل يسمعوا فينا عيدكم مبروك ذا كما أنا الدكتور تشكي في أول حضور لي بما أني كنت متغيبة
9: زوز من نهار ثلاثة ما شفتكمش
0: تحياتي للناس الكل إن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما مبروك بتبيع المكشخين الكل المكشخة وإن شاء الله ديما هكا عاملين جو الجماهير متاع الفرق الكل ان شاء الله ديما فرحانين بالحق شفنا النادي الافريقي بدينا بالنادي الافريقي بدينا بال بعد الاسبيرانس بعد الهمهمه بعد الاسبيرانس ان شاء الله ديما فرحانين
9: ان شاء الله ديما الكل تكون بخير وربي يحفظ تونس والتوانسه الكل شويه باش نمشيو للضرب البارح في ضرب البارح باش نحكيو على الغشه في البكالوريا والكيت وكذا وكل عاده نورز ما تنجمش ما تكلمش شكون وما تقولوش حاجتي بكيت باش نسمعوا معكم كل التفاصيل في الكواليس لكن قبل رسالة من السيد العميد تفضل سيد العميد.
10: شو سماح استبقنا الأحداث في المنبر هذا منذ مدة لما تنمروا على الأستاذ المرحوم
9: الله يرحمه
10: اللي توفى نتيجة التنمر عبر الانترنت وحذرنا من الخطر الداهم على تونس هذايا اللي هو أعطيته اسم أنا جرائم القتل عبر الانترنت. علاش؟ خطر الأمور راهي زادت ويزم سلطة توا تتحرك وتاخذ قرارات حاسمة باش الشيء هذا يقف توا. اليوم اتصلت بي زوجة ضابط من الحرس الوطني الله يرحمه توفى وتذكروه ناس تقريبا منذ مدة من عام 23 توفى في ظروف غامضة وقتها وتتكلم تقول لي راهو التنمر زاد على حده راني وصلت لدرجة أني نفكر في الانتحار. ردي أني قلت لها ما تنساش أنك أم وزوجة ضابط وتكون وزوجات الضباط في كل أسلاك يكونوا من مواصفات خاصة لازم تكون عندك رباط جأش وتكون عندك القوة وتبعد على هالإنترنت. واليوم الكلمه باش نقولها ارحموا في الارض يرحمكم في السماء. ثم دي باج على خاطر باش يزيد بعض الـ يعني لي فيو يجي يحط اعراض الناس على قارات الطريق. المراه تحكي لي نقلت من دارها من كثر ما كثر عليها التنمر وهكذا يعني مش معقول. اليوم طمنت قلت في مقابل بنتي وراه ما تنساش راه عندك مسؤوليه باش تربي بنتك وراه ما تنساش راك مرض ضابط مهما تكون وسكر وذنيك على الجراثيم هذوما جراثيم نعتبرهم جراثيم لانه يلزم الانسان القتل. الاستاذ كيفاش توفى كيفاش انتحرك الاستاذ رجل طيب ولكن معناها مشكله كبيره. اليوم يا خويا راه يلزم اليوم القضاء يتصدى لجماعه هذوما لا لي باج هذوما اللي يجي يبثوا في سموم ويهتكوا في اعراض الناس ويوصلهم قاتل. وصلت فكرت في الانتحار قلت لها لطف عليك بنتي مش معقول انتي ما عملت شيء بالعكس يوما ما كنت مرض ضابط من الحرس الوطني وتعرف انت انا والدي من الحرس الوطني ودمي من الحرس الوطني اذا بالله راهو شيء زاد على حده وراهو اليوم انا واحد من الناس والله نفلته والله كل من يعمل كما هكايا وكل من يجي يحط عرض الناس ويتخبى وراك الكلافية هذاك باش يمس الناس انا بالمرصاد والكابتن بالمرصاد وسليم بالمرصاد وسماح مفتاح بالمرصاد ونورز علاش على خاطر راهو ما نجموش يتصوروا شنو نجموا يعملوا
9: صحيح
10: راي كوارث نجم يصير حاجه كما هكايا. وقفوا شيء هذايا من فضلكم السلطه لازمها تتدخل القوانين لازمها تتغير وكل من يعمل كما هكايا يا خويا يتحاسب.
9: اذا ديما نسال شنو يربحوا الناس هذو اللي يمسوا الاعراض واللي يحكيوا في شرف الناس واللي يكذبوا واللي يسميوا ناس متحايلين ويسرقوا عباد ويكذبوا عباد انت في الاخر شنو تربح؟ تربح راهو برشا ذنوب عند ربي سبحانه أكها وهذاك شنو ممكن اللي يزيدك في الرصيد متاعك ما لا أخلاقيا ولا إنسانيا ولا مواطنيا أنت باش تربح. شكرا لك سيد العميد على الملاحظة. بربي سيد العميد قبل ما نبدأ والسامية سليتي قالت نحب السيد العميد يقول جويوز أنيفرسير لزوجها تحب من عندك أنت ديديكاست. فضل سيد العميد
10: عيد ميلاد سعيد زوجك وحياة مديدة لك. أنت إنسانة رائعة إنسانة بنت برنامج قطعة منا من هالبرنامج هذه سامسليتي ما فلتت حتى برنامج ثم مجموعة كبيرة اليوم من الكتيبة صدقوني في قلبي ونعتبرهم عائلتي. إذن عيد اعتبرني كأني موجود بحذاكم وإن شاء الله يا ربي كل عام أنتم فرحانين وكل عام وأنتم فهمتي تربيه في صغيراتكم معناها في أحسن حال. والزوجة الوفية هكا تفكر في زوجها خير من حد شيء في الدنيا هذا والنادي به ديما دائما. إن شاء الله مبروك يا سامر أنا نحبك برشا سامي
0: والله
9: وربي هنيكم يا سامي أنت وزوجك باش نمشي وحنا توت سويت وسان ترانزيسيون لإضرب البارح.
0: ضرب البارح في ضرب البارح الموضوع الهام توا قاعد يدور خاصة أنه نهارين أخرين أو أقل من نهارين باش تبدأ الباك. ندوة صحفية خاصة بالامتحانات الوطنية دورة 2026 باش نحكيه على وزير التربية اللي قال اللي الكشف عن كل هاتف جوالي تم إدخاله إلى قاعة الامتحان في المناظرات الوطنية باش يتم التصرف معها بحزم أو بقوانين
9: بأعلى درجات
0: الحزم. نسمعوا لك سخي.
1: نوصي الأولياء ونوصي المترشحين بأن لا يحملوا معهم إلى مراكز الاختبارات أي جهاز يمكن أن يحيل إلى شبهة غش مثل الهاتف الجوال مثل الساعة الإلكترونية مثل النظارات الخاصة التي بها كاميرا للتسجيل. أقول أننا لن نتسامح. سنعد لهم في فضاء الاستقبال من الباب الرئيسي لمن نسي أو حمل معه بعض الأجهزة الإلكترونية أن يتخلص منها عند الباب الرئيسي. توجد علبة خاصة يترك فيها تذكرة ويسجلها على هاتفه أو على ساعته أو غيرها تحتفظ بها الإدارة ثم عندما يغادر يحملها معه. ربما أقول أن البعض كل قليل قد تسهى حتى إذا كان الهاتف مغلق قبل أن ينطلق الامتحان بدقائق قبل أن ينطلق بصفة فعلية يمكنه أن يسلم ذلك إلى الأساتذة المراقبين الذين بدورهم يسلموها إلى رئيس المركز. إذا انطلق الامتحان وأصر على إبقاء الهاتف الجوال أو ما شبهه فيتحمل المسؤولية كاملة وسيطبق القانون بكل جدية وبكل صرامة. هذا تطبيق القانون في هذه الحالة يؤدي مباشرة إلى إلغاء الدورة.
9: السيد وزير التربية اللي كان قال اللي الوزارة وجميع الهيكل المتدخلة جاهزة تماما لانطلاق امتحان البكالوريا تنظيميا ولوجستيا وكان ادعاء الأولياء قالهم يزم انتوما اللي تحكيوا مع صغاركم انتوما اليوم راهو اللي بارتنير متاع الامتحان هذية. احنا قلنا نورز من جهة الأخرى التلامذة اللي قاعدين يحضروا رواحهم في رواحهم للغش هذية كيفاش يعملوا
0: رغم هذا كل سماح. نحن نفكروا اللي عم ناول فما أساليب غش كنا حكينا عليها وكنا تواصلنا حتى مع ناس تعاونك باش انت يوريوك ليزيكزامان الكل باك كامل. لكن السنة هيت نعملوا طلة على ليكيت في اي بي اللي يستعملوهم ليكيت في اي بي اللي يتباعوا على لي ريزو سوسيو. لكن
9: كنا راهو خاطر الكلام اللي باش يتقال مختير شويه دونك راهو الصوت مبدل ما فما حتى حاجه أنديس. توري ولا انديسي وري الهويه نتاع السيد اللي قاعد يتكلم. نسمعوا الاكستري الاول ترى
13: والله جبنا كعبات 20 كعب عرفت بعناهم وحبسنا خطر كابسة شوية كابسة على الحاكم نشوفها والله عندي اسمعني شكون عندي شكون أنا ريت التريد اللي فات تكلمت بك الحاشتي بسلعة بجملة فهمتني قل لي بمية وتسعين تعرف كلمت البارح قال لي نحسب لك على 190 كلمت البارح قبل قل لي 350 يا أخي أنا يا هل تارك المشروع 350 قبل مش نبيح 600 400
0: خذينا رقمه السيد هذي بعثه لنا بر ميساج تواصلنا معه طبيعة فما كلمات
9: بدلنا
0: يعني
9: الأصوات
0: طبيعة بدلنا الأصوات أما فما كلمات باش هو أمن لنا السيد هذا معناها وعطيناه كلكو ديتاي باش هو ما خافش ما يقولش معناها أنه السيد هذا ينجم يضرني ولا حاجة عطانا الوقت بالضبط اليوم 5:30 متاع العشية يعني توا تقريبا
9: هو يستنى قاعد في باردو
0: من المفروض يستنى في قهوة في واحدة من المقاهي في المنطقة اللي أنت فكرتها سمايا وهنانا وخاصة وأنه أكد اللي كي بشي نتقابله في القهوة بشي يورينا بالضبط كيف تتم العملية وأنه حتى ولو فما أدوات تاع تشويش رأي الحكاية مريقلة 100% نسمع
13: هو اللي انت بذاتك انت في اقرب وقت لان قطر ما قعدش بالصلاح انت موجود في تونس قبل شهر من الاحد وكان شي زون 5:30 في نوم في جو بين وقعد في قهوه الملك كل شيء قلت لك 54 من الاخر هذاك هو شنو لا كان عمرك مريض يقول شنو شنو ويكتب عليك يقول لك هذا خلص هو 25 يلا وشنو
9: 450 دينار الصوت وراهو سيلونسيو والامور واضحه سيد الاول اللي كلمناه قال على غالب جبت 20 كعبه وبعتهم الكل وتوا ما عادش النجم نبيع على خاطر راهو الحاكم قاعد يتبع فينا استعمل الكلمه هذيه كيفاش حصلت على ارقامهم نورس
0: فعلا سماح بالحقيقة فما معناها لاكسي سهل جدا على وسائل التواصل الاجتماعي تنجم تدخل تكتب في الريشيرش كيد في اي بي تلقى

0: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
1: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عواد وخطاوات غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: 10 أيام على انطلاق كأس العالم، والأجواء تدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8:15 متاع الليل. ديوان سبور، تبع شجع نصر كارتاج.
3: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس، خبرة 30 سنة.

0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وثلاثين دقيقة مثلا معكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. كنا سمعنا حديث السيد وزير التربية فيما يخص عملية الغش، يقول بأنه الوزارة ستطبق القانون بأعلى درجة الحزم، وقال بصوته أنه رأوا كل حد باش يلقاو عنده أي وسيلة من وسائل الغش وهو في وسط الامتحان باش يتحمل مسؤوليته. في المقابل كيف ندخلوا احنا لوسائل التواصل الاجتماعي نلقاو كل أنواع الغش متوفرة على قارعة وسائل التواصل الاجتماعي. 190 دينار بدأت في أول بريود الكيت هذوما، وصلوا توا 450 دينار، وين قالوا لي اللي ليلة الباك يوصل حتى المليون ومليون ومئتين. قلت لي العباد فريمون تحب على الكيت هذا. سيد العميد،
2: الحل بسيط جدا جدا جدا باش هالكيت هذوما يكون ما عندهم حتى صلاحية. يا سيد وزير التربية، القاعة اللي بفيها الامتحان ممنوع التليفونات على التلامذة وعلى اللي يراقب على الناس الكل. القاعة هذيك اللي فيها الامتحان تكون ممنوع فيها جميع التليفونات، ثم ممنوع خروج التلامذة قبل نهاية الحصة. خاطر الحكاية كيفاش تمي، يبعثوا التلامذة اللي ما عندهم حتى أمل ياخذ الورقة ويخرج بها لبرا يصوروها وكذا، وتتعدى العملية وترجع باللي كيت وقتها. ثم شكون يصلح بسرعة الحكاية ويلقى الحلول ويبعثها باللي كيت، هاي كيفاش تم العملية. إذا الحل واضح يا خويا، تطبيق القانون تطبيق أعمى كومبليتمون على الناس الكل. القاعة هذيك مقدسة اللي فيها الامتحان ممنوع يدخلها أي تليفون لأي إن كان، خاطر راهو الباهي والخايب في كل بلاصة. تنجمش تضمن اللي معناها من البلايس كل هاي، نقولها لك من الاخر، خاطر كيفاش كل عام بعد ربع ساعه نلقى واحد من الناس نلقاهم في الانترنت. انا اللي سوجي فهموني كيفاش هنا يخرج مسؤول يقول لنا بنا سحر بعد ربع ساعه يا كابتن تلقى لي سوجي موجودين في الانترنت. اذا باش نقصوا عمليه التيكيت هذه، ما يخرج حتى حد بالقاعه وحتى تليفون يدخل حتى حد. هذه هي العمليه بكل بساطه، راه هنا يولي اللي كيت معاش حد معاش عندهم حتى صلاحيه. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني، من غشنا فليس منا. ما نعرفش واحد في حياتي انا شفته بما فهم الطالب اللي حكاها هذايا نجح باك بالكيت، قول راك بشفش في حياتك هاو مصحرك من تو. خاطر انسان ركز حياته على غش باش يقعد يغش راهو في كل شيء، واللي كل جواب جواد كبوه باش ينهارتي على وجهه. خاطر يغش يغش يغش نهار ما تحصل. خاطر الانسان اللي معناها حياته كامله بناها انه يغش باش يجي نهار ويحصل. اذا هذا ما راهو حياتهم معناها راهي مرسومة، وراهو فشلهم واضح وجلي لأنه ما خممش في الاستحقاق، خمم باش يمشي بطرق ملتوية وطريقة الغش هذه في خدمته في زواجه في حياته في كل شيء باش يغش وباش باش باش يجي على وجهه يوم
1: ما وما ينجمش يربح هو غشيش.
2: اكزاكتومون هذا هذاك علاش هذا
1: هي يعني. دكتورنا
3: والله انا دايخ معناتها
1: في
3: كوميرس كامل تجاره كامله ولات مبدعين معناتها نحن في الميسر هذيا معناتها باك عيد ما شاء الله معناتها ديما المارشي باراليل يخدم وديما السوق السوداء تخدم. بون الحل اللي قال له سيد العميد هذاك هو، ما زاد يلزم نتفطنوا اللي فما عباد فوق زوز وثلاث تليفونات يجي كيفاش نعملوا باش نعملوا فوي معناتها نتاع البدن كامل لوجو المكاتب لوجو وفما بنات وفما اولاد وشكون باش يفركسهم وكيفاه معناتها سي توت اون لوجيستيك ماهيش سهله العمليه.
1: بدك تليفونهم خبي تليفون
3: اخر، وهم خبي تليفون اخر بيان سور فهمت، ينجم يخبيه في بدنه ينجم يخبيه حتى في وسط كلاسته وما تعرفش عليه معناتها كيفاش باش تعمل باش تفركسهم كيفاه. تولي تجيب قوة الأمن الداخلي معناتها اللي هم مستنسين يفركسوا الناس يوليو يفركسوا في التلامذة معناتها

0: التطبيق شويه صعيب وسورتو اللي يلزم معناتها فما جنسين موجودين دونك ان البنات يفلكسوهم يلزم نساء والولاد يفلكسوهم رجال معناتها مش سهله ولا ما نعرفش
1: اسكو فما قداش منهم وقداش باش تاخذ وقت
0: فهمتوا قداش تاخذ وقت وقبل الامتحان معناتها بوبلي كبير فهمت اش نقول لك ان شاء الله ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا والاستحقاق ديما ان شاء الله الاجدر
1: والاستحقاق للاجدر الطلياني
2: والله شو الموضوع سهل بالنسبه لي انا هما الاربع عناصر المشاركين في هالاحتيال هذا هي العائله الولي هكا ولا الولي والوسيط والموزع هذا اللي كنا نسمعوا فيه والتلميذ والاستاذ اللي قاعد بعيد حتى هو زاد يحتال استاذ وانت كلمتك عجبتني حتى اللي في الصاله
3: ممنوع عليه
2: كيف تبقى اللي اذا احنا وصلنا له هذا هي اخويا والامن ما يجمش يوصل له ما يعرفوش
3: يعرفوا
2: باهي اذا احنا وصلنا له بطرق وقتها صح بطرق معناها بسيطه وكذا وقال كيفاش هذه يا سيدي شبكه ويلزم الناس يا اخويا يمشيوا يعرفوا عندهم 200 وسيله باش يجيبوهم كل يا اخويا يجيبوهم شو ما هذاك هو معناها والعائله عايش باش تعطي مليون انت مليون للعلوش ومليون للكيت ومليون نهار شنو ومليون وعشر ملايين الحلقه عايشكم وفضلكم ربي يفضلكم ربي يفضلكم الاكثر ولا اقل
1: واضح طليني ماذا بينا الاولياء احنا رسالتنا اليوم وليله الاولياء ان شاء الله بالنجاح لتلامذتنا الكل اللي يتغشش ولا يقول سيبوا الباك لا احنا رانا ما نسيبوش البكالوريا على خاطرنا نغيروا على تلامذتنا ونغيروا على الامتحانات الوطنيه نتاعنا ورا الغش موجود في العالم الكل والعالم الكل قاعد يجري ورا الغش والطرق اللي البرا معناها حاجه شيء
2: غريب
1: شيء يوقف المخ معناها
2: انتيليجنس ارتيفيسيال هذه
1: الكيتا وصلت في الصين فما شعر ارتيفيسيال شعر ارتيفيسيال
2: واش معناتك عندهم في الشعر
3: كلهم عندهم انا ابا هم ذكاء اصطناعي عملوا بيه مصانع ودخلوه في الصناعه ودخلوه في
2: احنا
3: ندخلوه في الامور الخايبه
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق لتلمذتنا الكل وماذا بينا زاده انا الكلمه الاخرى ماذا بيا عام العوام نعرف شكون بالضبط اللي خرج دوفار
3: والله كنت حاسب
1: السيد العميد يقول لك بون تلمذه وكل شيء ما نعرفش دوفار يخرج بعد 5 دقائق بعد 10 دقائق انا نحب نعرف كيفاش العمليه هذيا خاطر كان ما يخرجش الدوفار
2: اكيد
1: ما عندك ما تعمل بيه
2: منهم فيه
3: تتذكر كنت لازمنا وحدات كامله راهو طول امكانيات ينجم يعرف بالضبط شكون خرجوا وانا اي بي وانا كذا تقنيات اليوم ينجم في ساعتين من زمان يجيبوه راه هذا هو اللي قلت لك علاش يلزمنا وحدات كبرى خاطر خليه ما تكفيش بلاد كامله وفيها جاي متشعب يلزمنا وحدات كامله اليوم باش نحضروا احنا للهم اللي جاينا الذكاء الصناعي والغش والانترنت والتنمر هم مزرق جاينا وتجسس هم مزرق جاي راه اليوم عاش كافي خليه ما عاش تكفي يلزمنا حاجه كبيره
1: باش نكملوا نقولوا شكرا لوزاره التربيه على خاطرها فريمون ياسر فما خدمه قاعده تخدم وكيف نشوفوا اللي فما كونفرنس دو بريس كامله بالوزير باللي ديبارتمون الكل كانوا موجودين للتفسير الكذا وتلقى وزير التربيه يحكي كاريمون مع الاولياء معني بخلاف التحذير اللوجستي والقانوني وبخلاف انه يقول لك باش نعاقب ما خليه وما قالوا
2: اللي يعطيوا له فلوس
1: باش ما خليه وما قالوا معناها باش الامتحانات هذه تكون في احسن وابهى تجلياتها شكرا لكم كل اللي قاعدين تسمعوا فينا باش نمشيو توا توت سويت لي توب اكتو
4: توب اكتو
5: 31 جوان 2026 ومن استوديو هادي ون اف ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في نهايه الاسبوع وتوا 5:41 رئيس الجمهورية يؤكد من أرينا أن الاستجابة لمطالب المواطنين تتطلب حلول وطنية. مئات المكالمات من التوينسة في العيد بسبب البلاغات عن الأضاحية. مياه مجهولة المصدر في تونس تحذير خطير من خبراء. متطوعون يطلقون حملة لتنظيف شاطئ الزوارع والحد من التلوث البلاستيكي. على خلفية حادثة التسمم الأخيرة وقفة احتجاجية بالمكنسي للمطالبة بتحسين الوضع الصحي. من العيد حتى لليوم 698 حادث مرور و18 قتيل
3: يا رسول الله
5: تسجيل أول عملية تعشيش لطائر النحام الوردي بالحديقة الوطنية بشكل ونختم بتفكيك وفاق إجرامي لترويج المخدرات بين سوسة والمنستير
4: الأكتو.
1: شكرا نورز. شنية حكاية التليفونات ولا ولي ستاتيو لي بوست على ما صار في العيد؟ شنو صار في العيد؟
6: نحكيو على دي بوبليكاسيون خاصة في جروبات تشكيات متاع ناس، هاو الحمل علوش بها حاجة، هاو مرمي في الطريق، هاو فما بلاصة في الكبدة بها حاجة، هاو اسكو نورمال لقيت بلاصة كيما هكا في الرية، وغير وغير من الأسئلة والاستفسارات. هتنفهموا شنو اللي صار بالضبط في فترة الأضحى، العيد الأضحى، مع الدكتورة راضية بودينا، طبيبة بيطرية متفقدة بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية، تكشف ما تم رصده من قبل الهيئة في العيد في تصريحها لناس الديوان.
7: الهيئة تلقات حوالي 421 مكالمة هاتفية، فيهم 220 مكالمة RAS، لا شيء يذكر، حاجات عادية مثلا خراف اقتني خروف اباتيو فاشل ولا ما بعضعشي دوك، فما حكايات هامشي الى حد ما مطمئنه، و 200 مكالمه فيها حالات مرضيه او اسبي غير طبيعي، او يعني حاله غير طبيعيه لبعض الاعضاء او للساقطه. فهل 200 مكالمه فما عندنا 97 مكالمه جات على وجود طفيليات أو نقول مجهرية في السرية في الأحشاء وفي الكبد، كما الدودة شريطية، كما ليستيسيخ في الكبد، كما ليستخانجل، هذو أنواع طفيليات. المآلم بتاعها هو أنه العضو إذا كانت أنفستاسيو ماسيب، إذا كانت إصابة كبيرة، يعني لو نتخليه على العضو بعد ما نصمتوه ونردموه قبل ما ولا نلقيه في ساشيه قبل ما نلقوه في الطبيعة هكيكا، ما نلقوهش هكيكا في الطبيعة. 98 مكالمة جاتنا كيس مائي وخايب برشا. الكيس المائي اللي هو المصدر متاعه الكلاب اللي تقتات أو تقتني أو تأكل الأحشاء الملوثة بالكيس المائي، ثم يرجع يلوثنا الطبيعة. عنا عدد 5 سقائط كلها معناها ملوثة بالبوسوفير، مرض البوسوفير. دونك السقيطة تبدا صفرة قانية غير صالحة للاستهلاك بالمرة. المآلم تاعها هو الإتلاف الكلي للسقيطة بردمها، ردم صحي. والحقيقة سجلنا أنه الأسنان خاطر الضحية غالية شوية، كلها فوق الرغبة نتاع المواطن يبدا نتبعوا فيها، بتلنا من يدخلنا على الواتساب ويبدا يقول لك يولي فيك بالقطعة وهذه يعني فما رغبة ملحة الحقيقة باش انت تعاون باش توري باش مادي بيه اقل حجز، مادي بيك تقول تقرقش وتماتل مثل وحش هذيك.
1: واضح، شكرا على هذه التفاصيل. بون مانيش نرجع عليهم التفاصيل هذوما الكل، وكان فسرنا باش الناس تفهم، خاطر برشا عباد مازالت عندها تساؤلات. امانا باش نمشي بلوتو نورز بعد الكباش هذيا، الموضوع يحبوا ياسر الكابتن حكي عليه برشا والناس توا فاقت بدات تحكي الماء مجهول المصدر اللي قاعد يدور في بلادنا.
6: وين حضر الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي من استهلاك المياه مجهولة المصدر المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، خاطر تنجم تمثل مخاطر صحية كبيرة. وين أوضح في تصريح إذاعي اللي المياه هذه غير مطابقة لأبسط معايير مياه الشرب، كما أنها غير خاضعة للرقابة، داعيا إلى تجديد المراقبة ومنع ترويجها. وأشار اللي عدد من المواطنين يلجؤوا إلى مياه الباعة هذوما المتجولين بسبب ارتفاع تكلفة المياه المعلبة اللي قد تتجاوز 130 دينار شهريا.
1: واضح، هيني إيجا باش نحكيو على ماتش النمسيش إيجا مادام دخلتو هيني برايب. دكتورنا محمد سليم العسلي، أنا السؤال اللي باش نسأله توا، أما أصلح نشربوا ماء السبالة؟ على الأقل احنا فاهمين هذاك ماء في السبالة في الداء، ولا الماء هذا مجهول المصدر؟
0: لا، ماء السبالة مسابيل على خاطر كنترولي معناتها في على الجراثيم ولا كيميائيين كنترولي من السونات. ينجم يكون مسابيل موش غني بالأملاح المعدنية كما المعدنية كما لو مينيرال، مي ان توكا سيكوريزي، ما فيش مشاكل نتاع تسممات ولا غيره. نحب نرجع للعلوش كلمة اللي قالته الدكتورة، خد فينالمون تو شنو المشكل نحن حكينا عليه، لو كيس ديتاتيك الكيس مائي، حكينا على المشاكل نتاعو وشينا جميع المشكل هو شنو. تو خلينا ناخذو نحن كي لعبه كي الحاجات تتعمل دون لي ريغل دولار، اش معناتها؟ معناتها كي علوش ولا بقرة ولا اللي هو يتذبح في اللاباتوار ويكون كنترولي الفاليداسيون تاعو تصير من طبيب بيطري باش يخرج للكوميرس. لو رول هذا نتاع طبيب بيطري نحن ما عادش نعملوا فيه في الدار وقتها في العلوش. المواطن ما عندوش الخبره الكافيه, هذاك علاش فما اون بانيك اي تاش جهاز التليفون ويسل. دونك هذاك علاش ديما نقولوا للعباد ديما ما تخش ريسك, الفو ميو ما تستعملش وما تكونسوميش الشيء هذا خير من اللي تاخذ ريسك وتطمع في تقول العلوش باش نلوح وكذا درا شنو فلوس خسائر فلوس. وفي الاخر كيستيداتيك نجم تكون يكون مرض معناتها الونتيغ ونجم يكون خطير على صحه الانسان. دونك ونعاود ونرجعوا للماء, نوعيوا المواطنين يا ولادي خذوا الماء الكونترولي, يا معناتها اذا كان ما سباله ما فيهش حتى مشاكل كونترولي هذاك من السونات, سينو اللي نجم يشرب لو مينيرال فهمت لو مينيرال. ونرجعوا لمشاكل لو مينيرال معناتها اللي سورتو المعلبين في البيبز البلاستيك والاكسبوزيسيون تاعهم اللي تقعد في الشمس, وتو جاي موسم الشمس ويقعدوا بالسوايع وبالنهار قدام العطار ولا قدام الحماس اللي يبيع فيهم محطوطين في الشمس, راهو زاد هذاك مضل للصحه. دونك il vaut mieux انا يظهر لي ديما تشري من عند العبد اللي يخزن اموره في الماء نتاعو في الظل والداخل, فهمت؟ مش اكسبوزي ولا تمشي كاريمون الجراند سيرفاس. انت ترانسبور ديجا هو من المعمل لين يخلط ويمشي تباع, شوف اثنين قداش يقعد وقداش يبات البدله وقداش يقعد في الباركينج وين باش تهز وكذا, والجراند سيرفاس بيدها وقتها باش تدخلوا ما معناتها يقعد قدام التيندا نتاع الحانوت ضربه فيه الشمس ليل نهار كامل. دونك هذا زاد راهو مهم باش نوعيوا الناس ما يستعملوش الماء الاكسبوزي في الدبابز بلاستيك في الشمس.
1: باهي, وكلمه هذيك مجهول المصدر, انا باش نقول لك وانت صلح لي كان انا غلط. مش معناها ماء لونه صافي
0: لا لا
1: وما فيهش ريحه ماني راه ما يعملش مشكله
0: لا لا
1: فوالا
0: لا سان فريان دير
1: ما عنده حتى
0: اذا كان عمل ريحه ولا عمل لون ومعناته ولا مدردر ولا كذا, راهو ديجا معناتها الامور خرجت على السيطره معناتها مش ان با كونسومي. خاطر اغزر هما فما ديتو نتاع الجراثيم مقبولين في اي ماء صحي ما يعملوش خطر. نرجعوا ديما شوف الماء مجهول المصدر في تونس سبب ديما معناتها في بلايس فما اوبئه صغيره صارت للحمى التيفيه لا فيفر تيفويد وموجودين وصاروا في بلايس.
1: الماء مجهول المصدر ممكن يتسبب في الحمى التيفيه.
0: اي نجم ينجم يكون الحمى التيفيه ولا غيره من امراض اخرين ولا ديزانتوكسيكاسيون اخرين. نحن ديما نقولوا نستعملوا الماء دو روبيني ماء السباله هذا كونترولي من عند السونات والا لو مينيرال اللي هو الصحي خير من ماء السبالة. أحسن حاجة تستعمل لو مينيرال, مي لو مينيرال اللي في الدبابز البلاستيك ردوا بالنا منين نشريو وكيفاش وما ناخذوش لو مينيرال اكسبوزي للشمس
1: من الاكسبوزيسيون نتاعهم. نعرف ما تنجمش ما تحكيش في الموضوع يلاه في سافش تولي
2: معناها في نفس السياق في نفس السياق على الماء هذا تكلمنا عليه قد يمشي ما عنده كاميون هو
0: يدور
2: لا ما عنده كاميون ويمشي في الكياس مو نوقفوهم هذوما ونخطيهم ونحيو له البرمي نتاعو ونخطيوه اثنين. انا مره ميسي فري
0: انا يظهر لي راهو كابتن اللي يدور في كياس عندهم ترخيص.
2: اي فهمتني
0: انا هكا يظهر لي
2: ما نعرفش
0: خاطر تشوفهم راهو سيتي اون سيتي ذنا اون اسيي انوكسيدابل
2: كانوا صغار
0: فهمت
2: كبروا
0: كبروا
2: ولا كمينات فلوس ماشي اي كابتن موجود به. انا مش نقول لك في بسرعه في نفس السياق طبيبه تاع عيون بون تعرف رجلها بروفيسور كلا غريف ديزورغان وكذا مره بدنا الموضوع هذا مشيت نعمله قالت لي خالتي شو احنا سباله بروفيسور تاع الكلى تسمعوا فيها يعمل غريف ديزورغان يمس سباله وعامل فلتر
1: فقط
0: اي
1: يشرب الماء
2: فلتر
1: هذا احسن اكزومبل ما نجموش معناها باش يكونوا التوانسه يفهموا اكثر
2: اما ان شاء الله يسمعوا وسائل الاعلام يا ودي ما عادش يشربوا مش الاحياء الشعبيه يا ودي الراقيه قدام الديار ومرسيدس قدام الدار
1: اللي دكتور يقول لك حتى الماء المعدني ردوا بالكم منه كي يبدا في دبابز بلاستيك
0: الشمس
1: ايش فوالا ايش نقولوا على الباقي. هاني البراهمي اهلا وسهلا مرحبا
4: بك سماح.
1: مرحبا يا هيني. مرحبا يا هيني.
4: مرحبا بك سامي.
0: مرحبا
4: نادي. مرحبا نادي.
1: اهلا وسهلا بك.
0: مرحبا بك.
4: مرحبا بك.
0: دخلت في صف لوجو خرجت
4: سلكت بالفار. مرحبا سماح. مرحبا بكم. مرحبا سيد العميد دكتور والكابتن. باش نبارك الكابتن صعودني تحمل الانف بصراحه.
1: تفكرت
2: والله يعيشك.
4: والله نتفرج في الطرح تفكر فيه.
2: والله العظيم والله العظيم
4: باهي
2: يعني راك هنيتنا يا هيني.
4: الحمد لله.
2: والله العظيم
1: وجه مبروك.
2: وجه مبروك.
1: مرحبا بك هيني ابراهيم. نحكيو على مباراه وديه تجمع المنتخب الوطني التونسي بمنتخب النمسا. المباراه الوديه اليوم 8 غير ربع نتاع الليل
4: بالضبط. سماح 8 غير ربع بعد شويه نتبع معاكم.
1: وسامحني هيني الصور هذيا توا مباشره من فيان من النمسا خصيصا لناس الديوان. البلاصه هذيك اسمها ستيفان بلاتس كيما تقول انت شارع الحبيب بورقيبه. شكرا لمراسلتنا صابرين مفتاح مباشره على عين المكان اختي بعد تصور اللي هي بيدها بالعلم نتاع تونس. قالت لي سماح الشارع احمر اليوم بالعلم نتاع التوانسه في فيان.
2: واختنا غادي اختنا مفرج اليوم
1: وماشى الاستاد قالت لي تصور الكل والفيديوهات الكل مستاد. ميرسي صابرين على الصور.
4: تبارك الله على التوانسه الحقيقه اللي كنت باش نحكي خاطر تو عرضوا لي فيديو زاده ويبدو انه العدد
1: احنا فيديوهات نتاعنا
4: اي لا اما انا العدد اللي شفت فيديوهات اقل شفتهم اقل دونك الفيديوهات هذوما اكثر فبالتالي تعطينا على الاقل استنتاج انه العدد باش يكون كبير.
1: هو لو رونديفو في الشارع هذا تفهموا توانسه الكل في البلاتس هذايا باش يتلموا توا الناس الكل ماشيين مع بعضهم للستاد
4: اللي هي ساحه كبرى في العاصمه.
1: قالت لي غايرنا ما نجموش نعملوا كراكاج وكا
4: في الملعب ان شاء الله. دونك نتهناو انه على الاقل باش يكون عندنا بعض الالاف من الجماهير التونسيه على الاقل 2000 3000 نتصور يمكن حتى اكثر.
2: هذه حاجه 6000
1: ان شاء الله. قالوا ايه قالوا خاطر فما راهو برشا جاو من المانيا
2: مقرب لبعض
1: الجاليه الالمانيه الكل مشاو واللي في النمسا كذلك باش يمشيو لبلجيكا
4: بالضبط. وجماعه بلجيكا زايد فرنسا وهولندا
1: بالضبط
4: ان شاء الله يكون عدد كبير. وراه شوف راهو الملاعبيه قبل ما ندخل سامحنا نحكيو على المباراه على حكايه الجمهور هذيا. راهو مهم جدا انك تلعب في مباراه في اوروبا ماتش اميكال قبل كاس عالم وفي مع دوله اللي مش برشا توانسه موجودين فيها وانك تلقى 5000 و6000 توانسه معناها راهو مهم جدا حسب حتى اللاعبين والاطار الفني. انا نتصور الملاعبيه تو ماهمش يشوفوا الصور هذوما نتصور كيفاش يدخلوا على ارضيه الميدان يعملوا الحركات الحمائيه بعد شويه باش يتفاجئوا من العدد هذوما. بالتالي ان شاء الله حاجه تكون في صالحنا. دونك كما قلت مباراه في اطار التحضيرات للمونديال المباراه الاولى. المباراه الثانيه نهار 6 جوان نهار السبت ضد المنتخب البلجيكي. مرسو اكبر من المرسو هذايا الحقيقه في بلجيكي. صحيح منتخب بلجيكي معاش منتخب بلجيكي نتاع قبل لكن زاده مازال عنده اسماء كبيره في عالم كره القدم. بالنسبه لمباراه اليوم سماح مباراه باش تكون بتحكيم فرنسي. حكم المباراه هذه باش يكون برنار بوانيي الحكم الفرنسي هذه دولي منذ سنوات وحكم معروف في فرنسا. حاجه اخرى بالنسبه للمنتخب التونسي اليوم صبر لموشي باش يجرب نتصور حتى الكابتن تصور يوفقني باش يجرب ويبدا يجرب التشكيله نتاع كاس العالم نتصور. والشيء اللي يخلي حتى تشكيله محتمله معناها فما ناس هابطت ل 4-3-3 فما ناس حكيت على 4-4-2 لكن صبر لموشي نتصور التشكيله الاساسيه باش نعرفوها قبل بساعه وقبل ما تكمل انت البرنامج بربع ساعه نعرف التشكيله الاساسيه للمنتخب التونسي.
1: انت قاعد مازلت موجود معنا خاطر بعد فما عندنا صور مستعد وباش نحكيوا على التشكيله المحتملة وغيره. لكن كما العادة هيني احنا توا ولينا مستنسين انه نحكيو في كل شيء كان في الكرة. نحكيو على المدرب على مرته على ولده على عائلته على لوتون نتاعو اللي يحكي به على الفرنسية نتاعو اسكو باهية ولا مش باهية على المساجات اللي بيناتو هو والملاعبية. ومن بعد كيف كيف نزيدو نحكيو على الكات كادو و و و الشعب التونسي العظيم خاصة في الكرة.
4: نحكيو كات كادو نحكيو زوز
1: احكي لي زوز نحكي لنا كل شيء.
4: انا حبش نحكي برشا يعني يمكن الكابتن يجم يعطي
1: لا لا لا لا معايا
2: خدمتك هذه مشي
4: فيك انت انت
2: لمحت
4: باهي ميسي شوف
2: اسمعني انت
4: انت لمحت شويه على الحكايه نتاع لمحت شويه
1: على ولد صبري لموشي
4: بالضبط. انا عرفتك باش تلمح عليا الحكايه باختصار باش ما نطولوش معناها الحكايه احترافيا راه ما تجيش ما غير ما نزينوها ونقولوا
1: هذا اللي قالوه اغلب المتابعين.
4: شوف ما غير ما نقولوا يحب يحبوا في تونس ماهوش يحب يحبوا في تونس لانه كان حاضر معاه ايضا وقت كان يدرب في قطر وكان لبس مريول الفريق اللي هو كان يدرب فيه. ما تصورش وقت كان يحب فيه في قطر والفريق اللي يلعب فيه. دونك من غير ما هو يغلطنا ويقول نحب نحبوا في تونس. انت جايب ولدك كستاج كبش يتعلم كتحبوا بحذاك تحبوا يونسك هذه أمور شخصية. لكن احنا كمحترفين في منتخب خاصة لو حتى الفريق ما تجيش في منتخب نفسه من الحياة الشخصية والحياة المهنية بالنسبة لصبري لموشي هذه نقطة ان شاء الله هو معناها يعرف كيفاش يصلحها وراه ما يجيش ولد مدرب ومهما كان شخص حتى احنا كصحفيين سماح ما يجيش انك تطلع في كار تعمل لعبية كسوى فريق ولا منتخب احنا كصحفيين ما يجيش نطلع
1: انا ما نجمش نجيب بنتي نحطها في كرسي غادي قاعدة بحذية وانا نقدم في المباشر ويظهر لي هكي
4: exactly.
1: كابتن اعطيني اعطيني مدرب محترف نتاع منتخب
2: حتى مش محترف
1: اي
2: اللي يحترم روحه
4: بالضبط
1: مدرب
2: اي يحترم روحه مدرب احنا عندنا اربع خمسه حوايج مقدسه ما تدخلش
1: اي
2: هو ليله الماتش لوتيل حتى حد بيرسون بيرسون خاطر فما جماعه ويجيو سبورتريات ومعملي كيما عاملوا في المنتخب في قطر ولي ماناجير يدخلوا البيوت وحاسينه سوبر مارشي كبير
1: اي
2: عندك لوتيل
1: اي
2: عندك الكار عندك الفيستير عندك التيرا انا كنت راني بون فما ناس ما حبتنيش خاطر كيما مثلا طبيب ما تدخلوش في بيت العمليه
4: بالضبط
2: ميتافور معناها اما التيرا تاعي عندك حاجه باش تقول لي بعد رئيس عيط لي الاكثر ولا اقل فهمتني دونك اربعه ذوما الناس كنت تعرفهم المدربين
1: لوتيل ليت الماتش
2: لوتيل
1: الفيستير
2: الفيستير التيرا والترانسبور
1: والترانسبور والبوس اللي هزا
2: البوس ما يطلع حد ما يطلع حد اذا ما معناها ابسط مدربين يعملوها تبقى هو انا ما فهمتش وكلمنا وعملنا وقلنا وناس قالت له وزيد يعاود نفس الشيء مش معقول بون ما تلبش مريو لك مريو المنتخب وفي الدكوره
1: وتشارك
2: في التيران بس وسكي باري في الكار ومشي في الطياره وكذا بون لا يخليك الناس كل معاك والناس كل تشجع فيك سي لموشي كذا اسمع ما تعطيش فرصه للذباب باش يتكيوك وعايشك وعطيتهم الواحد نتجيستي في بلو يا ولدي ما عايش تبع فيسبوك تبع اذا تبعت الفيسبوك راك مش ذيع
1: هو الكلمه الاولى اللي قالها قال لي منيش نتبع فيسبوك
2: يتبع خاطر قاعد يجاوب خاطر قاعد يجاوب في الفيسبوك
1: انا كرويا نعطيكم انتم الكلمه اتصاليا نتصور انا نفهم شويه في الاتصال وقت اللي بدي باش يجاوب الكوتش نتاعنا صبري لموشي قال انا باش نجاوبكم كابو سيد الممرن احنا راو نتحدث معك كممرن كابو راو هذيك نجمو نحكيو في بلاي سخرة انت حكيو مع ناس اخرين مش معنا احنا الاعلام التونسي ما تجاوبناش كابو احنا سالناك كممرن جاوبنا كممرن هذا اتصاليا انا نجم نحكي فيه دكتور
0: انا يعني والله باهت معناتها متعجب في صبري لموشي على خاطر عامل كارير بروفيسيونيل يورينا وين راه هذايا في الجمعيات اللي كاور فيها مثلا ما لعب في جمعيات كبار هو يظل
2: يلعب مع زيدان وديشان
4: لعب في اولمبيك مارسي لعب في الانتر
2: لعب في الانتر ميلان
0: ناخذ مثلا الانتر ولا لوام راشي
2: ولعب في اوكسير مع جيرو مع دراهم يعني تعلم
0: راشي مثلا لي زونترونور بون انترونور من حق عائلته باش تحضر وتشوف وتسند ولادها ما في الجرادان فما الناس لعبت الكوره وتعرف فما خصوصيات تاع الكوره essentiellement le vestiaire essentiellement le bus على خاطر ذا المشاكل بين الجوارات نجم تمتد للفستيير وللبوس وهذيك الكويزين انترن تاع الجمعية معناتها الناس كل تعرف هذي لوتيل في في في ستاج بلوكي لا سوبورتير
4: ستاج تحضير كاس عالم
0: يتسمى قبل لا ستاج تعرف ستاجات كانوا يسميوهم
1: الحمد لله قال ما حبش نتكلم راه
0: ستاجات
1: جاي يحب يتكلم شي يقول هنا
0: ستاجات كانوا يسميوهم معسكر
2: معسكر
0: معناتها
1: معسكر تدريب
0: تدريب علاش معناتها يلزم كونسنتراسيون يلزم تحضير يلزم الستاف بيدو يبدا قريب الجوادات والجوادات تقرب الستاف نتاعها لي زانترو بصراحه به يقول هو انا انت قلت حب يتحدث حب يتحدث كيما بوه نقول له ذاك انت فوزافي امبوزي سانو انت كما جبتش ولدك راك ماكش تحضر كابو
1: فوالا مازالت معنا هاني ابراهيمي مازال معكم في ناس الديوان اخبارنا ورجعنا
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
9: بوبليسيتي
10: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كوره لازمك تكتيك لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
11: نحبك فايق ولد بلادي مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار ماكسبوك 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
12: عشر أيام على انطلاق كأس العالم والأجواء تدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربع متاع الليل. ديوان سبور تبع شجع نصر كارتاج.
13: مونديال سنيم مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
14: ديوان افهم فلاش نيوز
15: موجز السادسة. ديوان افهم عسلمة. تنفيذ قرار إتلاف بالقوة العامة لخمس هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي من معتمدة تبربة بولاية منوبة وذلك بعد ضبط صاحبها خلال الشهر الماضي بصدد ريها بمياه الصرف الصحي وقيام لجنة جهوية مشتركة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية المنتوجات والوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعاينتها وفق نص قرار الإتلاف الصادر عن والي منوبة. وقد تبين أن الفلاح تولى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي بمنطقة شويقي تشرف على صيانتها أحدى الشركات الخاصة وقام بتجميعها بحوض مائي واستعمالها في ري مساحة الطماطم التي ما تزال في الطور الخضري وفق وكالة تونس فريق للأنباء. النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة تأذن بالاحتفاظ بصاحب وكالة خاصة للتوظيف بالخارج بشبهة تورطه في سلب مبالغ هامة من عشرات الشبان تحت عنوان توظيفهم بالخارج بعد أن تولت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة إلقاء القبض عليه فيما تم اليوم إيداعه بالسجن المدني بالمرنقية على ذمة حاكم التحقيق بالمحكمة حسب ما أفاد به مصدر أمني لديوان أفهم. وتعمد المشتبه إهام ضحاياه بقدرته على توفير عقود عمل قانونية وسليمة في الخارج حيث استغل رغبة الشبان المتضررين في تحسين أوضاعهم الاجتماعية ليتسلم منهم مبالغ مالية تنهز ألاف الدينارات مقابل وعود زائفة ووثائق لا أساس لها من الصحة وفق ذات المصدر. وحسب الأبحاث الأولية فقد تبين أن 44 شخصا ينحدرون من ولايات تونسية مختلفة تضرروا من المشتبه به. الاختبارات الكتابية لمناظرة البكالوريا تنطلق يوم الثالث من جوان الجاري لتتواصل إلى غاية العاشر من الشهر ذاته وبلغ عدد المترشحين لهذه الدورة حوالي 162,435 مترشحا مسجلا ارتفاعا بأكثر من 10,000 مترشح مقارنة بالدورة الماضية وفق ما صرح به مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي خلال ندوة صحفية عقدتها وزارة التربية اليوم. والوزارة ستوفر بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة الظروف الملائمة لاجتياز الامتحان لفائدة 30 مترشحا داخل السجون وسيتم أيضا توفير مرافقة خاصة لفائدة 3 تلاميذ مترشحين لهذه المناظرة من أطفال القمر داخل قاعات خاصة مجهزة بكافة الظروف التي تساعدهم على إجراء الاختبارات. إلى الشأن الدولي مصدر في رئاسة البرلمان اللبناني يقول لقناة الجزيرة بأن حزب الله موافق على الالتزام بوقف لإطلاق النار شرط التزام إسرائيل بذلك. القيادة المركزية الأمريكية تعيد 121 سفينة وتعطل 5 حتى اليوم لضمان الالتزام بالحصار المفروض على إيران. ونختم بطقس الليل حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط ومحليا الجنوب آخر النهار وبداية الليل ثم طقس قليل السحب بأغلب الجهات والريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات والبحر عامة قليل الاضطراب لمحليا مضطرب بالسواحل الشمالية فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 18 و23 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات وبين 24 و29 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع قدور أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
14: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش
16: الساعة والساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
17: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
18: ديوان فام صوت كوم.
17: ديوان فام فلاش سبور.
19: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بشكون بالمنتخب الوطني التونسي اللي يلعب الليلة بداية من 8:15 متاع الليل في فيينا مباراة ودية عددية للمونديال من المنتخب النمساوي. بالنسبة للتشكيلة المحتملة لعناصرنا الوطنية، مهيب الشامخ، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، علي العابدي، يان فاليري، الياس صخيري، راني خضيرة، أنيس بن سليمان أو خليل العياري، حنبع المجبري، إسماعيل الغربي وفراس شوات. حسب الفورماسيون ممكن برشا المنتخب التونسي يلعب خطة 4-4-2. مباراة بشكون منقولة على منصة ديوان سبورت. نادي الرياضي الصفاقسي أعلن اليوم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للمدة النيابية 2026-2028 الهيئة المستقلة للانتخابات. صلب النادي الصفاقسي أكدت أنه باب الترشحات يفتح نهار غرد جوان اليوم ويتواصل إلى غاية 16 جوان 2026، مع الإشارة أنه الجلسة العامة الانتخابية في السي اس اس تعقد نهار 3 جويلية 2026. الترجي الرياضي التونسي أعلن مغادرة البرازيلي يان ساس للفريق الإسبيرانس. انشر اليوم فيديو عبر صفحته الرسمية شكر فيه ساس وأعلن مغادرته للفريق. نذكر أنه متوسط الميدان البرازيلي لعب 3 مواسم مع الأحمر والأصفر، كان أحرز خلالها 5 ألقاب، 2 بطولات، 2 كؤوس وكأس السوبر التونسي. نادي النهضة العماني يتعاقد اليوم مع المدرب التونسي سعيد السيبي لقيادة الإطار الفني للفريق خلال الموسم القادم. بالنسبة للسيبي خاض عديد التجارب في تونس والخارج، من أبرزها تدريب النادي الأفريقي الملعب التونسي، بالإضافة لعدد من التجارب في الدوري الليبي. الختام بالمباريات الدولية الودية، حاليا بلغاريا تواجه مونتينيغرو، بداية من 6 انطلقت مباراة ديربي سكاندينافيا بين النرويج والسويد اللي باش تكون في مجموعتنا. بالنسبة للسويد في المونديال 6:30 تركيا تلعب ضد منتخب مقدونيا الشمالية، و8 غير باع في فيينا النمسا تواجه المنتخب التونسي. أكثر تفاصيل كرعاد على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا في الأمان وتحيا فلسطين.
18: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة واللي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوالي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام.
1: ديوان فام
3: ديوان فام
1: صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام
4: صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
5: 6:24 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. غدا سيد العميد عنده خدمة لبرا وإن شاء الله يرجع بحدنا غدوة في نفس التوقيت. سينو قالوا لنا المطر بدأت تصب في بعض المناطق في الجمهورية التونسية. قلنا نمشيو منها توت سويت مع ميس ميتيو في زوم ميتيو.
6: زوم ميتيو
7: مساء الفل للناس الكل. من جديد بالنسبة لأحوال الطقس لليلة 2/1/2026 خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط ومحليا بالجنوب آخر الليل ثم طقس قليل السحب بأغلب الجهات. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عامة قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالسواحل الشمالية. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 18-23 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات وبين 24-29 درجة ببقية الجهات وهذا طبعا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.
6: زوم ميتيو
5: شكرا نورز. هني مازلنا نتبعوا في
8: مستنيو في التشكيلة الأساسية.
5: مستنيو التشكيلة الأساسية. هيت ملا نمشيو لي زعمة صحيحة.
6: زعمة صحيح
9: زعمة صحيح
5: زعمة صحيح. شكون يبدأ؟
7: شكون يبدأ؟
10: أي هني
8: ضيف.
7: باش نحكيو على سائح كان موجود.
5: ربي سامحني نعاودها الضحكة هني
8: كيفاش تنعاود؟
5: شفت ضحكت. يلا
7: نحكيو على سائح كان موجود في إيطاليا تم تغريمه بآلاف الدولارات. علاش؟ على خاطر حفر اسم حبيبته يعني أو خطيبته في على جدار الكولوسيوم.
10: كولوسيوم
5: كولوسيوم كولوسيوم
10: الكوليزي.
5: أي كولوسيوم إيطالي
8: في إيطاليا هذا.
10: صحيح
8: نتصور صحيح الخبر لوجيك مو يكون صحيح.
10: صحيح
5: أيوة
7: هني. علاش الخبر صحيح؟
5: شوف رحتي
7: في الحكاية صارت في جوان 2023 تحديدا وين ألقت الشرطة الإيطالية في روما القبض على سائح أجنبي أثار غضب واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد ما قاموا معناه شافوه يستخدم مفتاح معدني لحفر اسمه اسم صديقته أو حبيبته على جدران مدرج الكولوسيوم الأثري اللي يعود لألفي عام.
5: وراهو تعرفوا شو معناها خطية؟ معناها خطأها ب 15,000 يورو
10: شوي
5: تقريبا 50,000 دينار تونسية. هذه العقوبة تجي بموجب قوانين حماية الأثار القوانين في إيطاليا. عملت عملة هكا
8: في كل سنة
5: ماني كتبت اسم في بلاصة
8: كي كنت صغير.
5: عملت
10: صغير. شو أنت كبير
8: كبير كنت ستة وكبرنا كابتن.
10: كنت تعمل قلوب على السجرة هكا.
8: أي السجرة والحيوت.
10: والطاولة متاع المكتب.
8: وفي البحر. والطاولة متاع المكتب وفي البحر.
10: هني معاه فلانة وإيجاز قلب.
7: قلب.
5: كانوا يكتبوا أبيتي. قبل أمور بور توجور
8: أمور
10: بور توجور أمور بور توجور نسخيب أكسون بيتي واحد
8: أنا خلطت على الحرف الزحروف مثلا أنا أش بلوس حرف فلاني بعد تحطهم ولا إيقال تكتب أمور ولا لوف ولا حاجة وبعد ولا يعملون في قلب
5: قديش تعدى من حرف على الحروف هذو
8: للفابي
5: للفابي الكل
10: شنو هني
5: قديش فهم الحرف
4: كنت صغير علاش تحطوا قلب فماش حاجه صغير
10: لا وفما ديك العلاقه تنتهي كابتن فما كي العلاقه تنتهي يولي القلب وفيه فلاش
4: فلاش فلاش فيه نقطه احمر
10: نقطتين دم
5: شوف الكتالين شملت انت تاليني من العمايل هذوم
4: لا احنا لا
5: حفرت كتبت شو كنتوا تعملوا
4: ولا حد شيء
5: شو حد شيء
4: شو
5: تبعت جوابات بعت جوابات
4: شكون مروح الجوابات
5: نسكن
8: انت هو انا بعت الجوابات
5: بعت هني
8: ولا بعت مره
5: جوابات شو ديكوبرا حبيبه
8: شو راه هو عمري نقول لك قداش عمري سنه خامسه قداش 11 سنه 11 سنه
5: وما في جوابات
4: حداش سنه
5: معلمتي كان بنتيجي
8: معلمتي ثق به المعلم في بالو فوسك كتبت لي تهمه جاب ربي يقراها معناها الورق ما تفضحش على الفلوس كتفضحت خاطر جوي
5: شنو مكتوب فيها بربي الورق
8: رساله
4: رساله حب
8: رساله حب
5: رساله حب يا والله
4: حب دكتور ما في 11 سنه
5: فهمت علاش قال لك كنت صغيره
10: هذوما كيما كابتن كيما كي الجوادات في الكوره يقول لك بريكوس هو هاني بريكوس على بالك
5: بي سي هاني شكون السؤال اللي بعده في زمان
8: السؤال اللي بعده خليو كابتن للاخ نمشي معاه
9: دكتور
10: ايوه
9: نحن
10: تحصلني
9: دكتور كنا نحكي ولا نمسى نحن ديجا سرقت شاحنة محملة بعشرين طن من الشوكولاتة الفاخرة في النمسا والانتربول دخلت في الحكاية
10: في النمسا؟
9: ايه
10: غلط
8: صحيح
10: غلط
9: اخبار صحيح
4: يقول تعلم تعمل غريمات
5: ما جوست ما تقلبت الدنيا عليها راه
4: والشوكولاته كيكه في الشمس واحد
5: هي شحنه على ملك شركة تصنيع حلويات نمساوية شهيرة جدا تعرضت لعملية احتيال غريبة السائق متاع الشحن ذي اعطى أوراق وهوية مزورة استلم مقطورة مبردة تحتوي على 20 طن من الشوكولاتة قيمتها آلاف مؤلفة متاع دولارات غالية برشا الشوكولاتة هذية ماشية لبلجيكيا ومن بعد اختفت لا الكاميونة موجودة ولا السائق هذية وبش نجموا يلقاوها الانتربول هي اللي دخلت في الشحنة مغرومين بالشوكولاتة دكتور ما تصرف على الشوكولاتة ولا لا
10: اي للصغار اي
5: للصغار
10: اي
5: تشري برشا شوكولاتة
10: نشري
5: طليني مغروم بالشوكولاتة
4: بيه شوكولاتة ما مش فما شوكولاتة بالشوكولاتة
5: اي
8: اللي هي
4: شو اللي هي
5: يعني فما عندك انواع معينه نتاع شوكولاته فيمون ميديليك
10: هي احسن شوكولاته
4: تنجم حتى اللي بارد عندهم شوكولاته باهيه
10: تنجم تكون صحيه اذا كان ناكلوها فيك موديراسيون شوكولا نوار

0: السكر في تونس ما غير ما نسميه اللي فيها 74%
1: جو بونس اي اي
0: الكاكاو والحقيقه بنين على الاخر
1: بنين على الاخر
2: مي ديما افيك موديراسيون حتى الشوكولا نوار معناتها ناكلوا كميات صغيره مش
1: انا من الناس اللي
2: تشد طبليه تاكلها
3: والله الشوكولاته معتبره خويا تشد طبليه
4: تاكلها ديما حلاك تهدي زاد شوكولا
2: انا مثلا انت تحب تهدي ولا يهديوا لك
4: ساعه
0: اكيد
4: يهديوا لي
0: اكيد يعني شفت مرات تقول لك تحب نهدي شوكولاته مستحيل
1: انا ما نحبش يهديوا لي شوكولاته ما ناكلهاش مهما يكون نوع الشوكولاته لا بلون لا نوار لا فاخره لا باهيه لا ما ناكلش
0: هي ما
1: نحبش
0: اما نسوي كي يهديوا تفرح بها
1: بيتي الناديه المخرجه
3: مثلا
1: ما نحبش
4: علاش ناديه
1: قليل
4: علاش مش انا
1: خاطر تحضر لي في الغنايات بتاع الكويز ويعلم بها ربي عطينا السؤال الاخير للطاليانية
4: كابتن نحكي ولا ببغاء
3: قام
4: اي صاحبك اي شهد في محكمة على جريمة قتل وساعد الشرطة انهم يكشفوا القتل
3: ما هو يعاود الكلام
1: اي لو بيروكيزم
3: لو بيروكيزم صحيح
1: قال طاليلي
3: اي لو بيروكيزم فهمتي بون كثروا
1: كثروا
4: موجودين منهم برشا
3: فهمتني بون انا من المنطلق اللي هو يعاود وفهمتني هو يعاود كلام حتى فما ناس طلقت جبريل
1: صحيح ولا غلط يا طليل
3: بون تو مش عامل لك الكريماس هذيك والله بالنسبة لتفكيري أنا المنطق المنطق يقول صحيح المنطق نتاعك يقول غلط
4: الإجابة
3: صحيح الأخيرة يا أخويا صحيح
1: صحيح
4: الفايدة الدكتور غلط
3: ما فما منطق
2: طلعت تعهيني
1: شوف الإيطاليين يغلط ألف مرة يبدأ سكت كي جاوب في زعمة صحيحة ملاويلكم انتم أنا راني
4: في قضية جنائية صارت في ماي 2015 في ميشيغان الأمريكية أصبحت ببغاء من نوع إفريقي رمادي الشاهد الرئيسي في قضية مقتل صاحبها الببغاء هذه كانت موجودة في غرفة الجريمة بدأت تتعاود في كلمة بدقة كبيرة وبصوت يشبه صوت الضحية عبارة لا تطلق النار دونت شوت ساعدت هذه الكلمات المسجلة الشرطة والإدعاء العام في إعادة بناء مسرح الجريمة وتوجيه أصابع الاتهام للزوجة اللي من بعد اعترفت بارتكابها جريمة قتل زوجها
1: ولا ما عادش الزوجات الفاضلات ما عادش تحطوا ببغاء في الدار
3: ما في كل شيء ولا بالحق
1: الببغاء في الدار ليه
0: شكون عنده
1: هكا بتشوفوا المشاكل
3: ببغاء ليه برشا مغرومين ولا برشا
1: غالبين الدكتور كان عندكم ببغاء في الدار قبل ولا
2: لا
1: جامي بيروكي عمل ما نعرفش شكون انا من صحابي كان عندهم بيروكي في الدار حاجه قليله برشا
3: صارت له مشكله 100%
1: ربي يسترهم ربي يسترهم الناس الكل فما تشكيله ولا مازالت
0: نستناو شويه
1: هاني البراهيمي نحكي على مباراه وديه تجمع المنتخب الوطني التونسي بمنتخب النمسا باش نمشيو شويه خلاك ديزلايك كما قبل طالياني مهمه منتخب النمسا اليوم والمنتخب الوطني التونسي ما نستنيو مباراة فريمون هامه
3: هامه ما احنا مباراة أي. تقييميه قبل كاس العالم فرديا وجماعيا وخاصه الكومبورتمون ديفنسيف دي جوار ناس نسمع يا وليدي رانا ماشيين نلعبوا لو نيفو يلزمنا نلعبوا من توا لو نيفو بور تيستي ناطر واحد المخزون البدني نتاعنا نشد ولا ما نشدوش هذا
0: المشكل البدني وحتى الذهني
3: لا ذهني لا ذهني شو بدني عندك 90 دقيقة وعندك 105 متر و 68 خويا العزيز وانت تجري فيه وتمشي وتجري وتعمل كذا وتطلع وتسبرينت بعد شنو معناه الناس مش عاطية قيمة للشوز فيزيك للكوتي فيزيك ذاك مش تحاربي يقول لك الجرينتا نو الجرينتا وقت عندك فيزيك خرق العادة
0: تتوري
3: عزيمة وتجري وكذا دونك هي المشكل في تونس توا هو قالها قال معناه بون هو صرح بها فما تفاوت كبير توا الاخرين احنا نقولوا قداش من ماتش العب نتاع سيسمهم لوتريش 68 وبوندزليغا واحنا نحسبوا الساعات اتونسيون سي تري ديفيسيل هذا ولا يلعب اربع سوايع هذا ولا ينعرف شنو هذا عنده ست اشهر ما لعبش هذا عنده ثلاث اشهر ما لعبش بون ان شاء الله ان شاء الله بور لي 20 سيونس اللي عملهم ولي دو ماتش نتاع كندا ودو ماتش هذوما فهمتي ولا ان شاء الله ان شاء الله نكونوا ان شاء الله نكونوا في مستوى الريتم
0: ان شاء الله والاهم باش نتعرفوا اليوم على تركيبه الدفاع الكابتن حكي على الدفاع

0: لانه مهم جدا. تعرف المنتخب التونسي مش يمشي كاس العالم باش يلعب الهجوم معناها هي. خاصه في مجموعه كيما هكا دونك لازمنا نتستي ونختبروا دفاعنا بالكدا. دونك اليوم التركيبه نتاع الدفاع لانه ديلان برون بعيد برشا على المقابلات بنسبه كبيره ب 99% مش يكون اساسي. بالتالي فما متصار طلبي في محور الدفاع والبلاصه الثانيه باش تكون بين ادم عروس وعمر الرقيق. دونك هذيا البلاصه الاولى باش تعرفوا عليها. اليمين واليسار عندنا يان فاليري وعلي العابدي بنسبه كبيره باش يكونوا هما اساسيين. دونك هذه الحاجه المهمه ان شاء الله يعرف يختار صبري مش تركيبة متاع الدفاع.
1: الاتحاد النمساوي لكرة القدم اللي كانت أسس عام 1904 في الثلاثينات كان المنتخب معروف باسم وندر تيم الفريق المعجزة وكان من أقوى منتخبات أوروبا. المنتخب النمساوي الشارك لأول مرة في كأس العالم عام 1934 احتل وقتها المرتبة الرابعة. أفضل إنجاز في تاريخه كان المركز الثالث في كأس العالم عام 1954 في سويسرا. من أشهر مبارياته الفوز على ألمانيا الغربية 3-2 في مونديال 78. هي مباراة تعرف في النمسا باسم معجزة قرطبة. آخر مشاركة لي في كأس العالم قبل العودة الحديثة كانت سنة 1998. أبرز نجوم عبر التاريخ دافيد ألابا اللي توا موجود
0: لاعب ريال مدريد
2: مكبير. مضروب
0: أي مضروب
1: ماتياس ساندلار وماركو أرنوتوفيتش.
0: أرنوتوفيتش
1: هما أبرز لاعبي منتخب النمسا.
0: تصوروا
1: برشا يسمعوا فينا ما يعرفوش منتخب النمسا مش من المنتخبات اللي احنا مستنسين بها.
0: لعبنا مباراة ودية عام 2007 21 نوفمبر 2007 ضد منتخب النمسا 0-0 وفات. وبالنسبة للكلاسمون فيفا تعرف كابتن مهم الكلاسمون فيفا معنا في وقتنا توا باش تعرف حتى انت المنتخب هذا اللي باش تواجهه اقل منك اقوى منك برشا. اليوم منتخب النمسا في الكلاسمون فيفا 24 بالنسبه للمنتخب التونسي 44. بالتالي فهم فرق نتاع 20 منتخب بيناتنا. اوكي ماناش بعد برشا لكن فما على الاقل فرق حتى في اللاعبين. تصور عندهم لاعبيه لو في بطولات خير من لاعبيتنا التونسي.
2: ليس بمقياس
0: ما قلتش مقياس لكن يعطيك فكره.
1: لازم نقولوا
0: يعطيك فكره.
2: نجم تلعب مع 90 وتربح.
0: اي احنا مثلا لعبنا مع فرنسا في كاس العالم الاخيره اللي هي ثانيه عالمين وربحناها. ماهوش مقياس لكن تاخذ فكره انك انت شنو تنجم تلعب وشنو تنجم تعمل امام منتخب كيما هكا معني.
1: فاصل ورجعنا.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه. عشر أيام على انطلاق كأس العالم والأجواء تبدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربع متاع الليل. ديوان سبور تبع شجع نصر كارتاج. على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام صوت كوم
3: ناس الديوان. من الاثنين للجمعة من 5 للـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان. شكرا على المتابعة. في خبر عاجل ترامب يقول نتنياهو أكد أنه لن يرسل إلى بيروت أو أي قوات وأي وكان فما قوات موجودة في طريقها إلى بيروت ستعاد بالفعل ويعلن رسميا على وقف إطلاق النار في بيروت. الحمد لله على أخواتنا اللبنانيين. وكذلك الحديث اليوم على وقف إطلاق النار في إيران والمفاوضات. يقول ترامب أنها بخاتيك ما وصلت لحل دونك ماشيين في الساعات الأخيرة من ما قبل وما بعد الحرب الإيرانية الأمريكية. دكتور عندك ما تقول كنا نحكي على النمسا
5: وتونس ولا
6: على ترامب. انا بديت باش حطيت بريمير رجعتني انتي
2: الكوره
5: كيما تحب.
6: لا
5: على
6: الكوره انا موافق اش كان يحكي الكابتن وهاني زاد خاطر كون لو فيزيك لاش لو مونتال لاش معناتها هذايا سي لي زابي سي دو فوتبول ولا دو سبور معناتها او نيفو اون جينيرال سي معناتها جاهزية البدنيه هي اللي تربط كل شيء. والجوار اللي حاضر بدنيا شفت أغزة عندك جوار تونسي مهوش معروف متوسط في شامبيونا تونيزيا فيزيكمون يبدأ حاضر تحط قدامه مارادونا مهوش حاضر تونسي هو اللي بيغلب.
5: تقول انت المونتال عمره ما يغلب الفيزيك.
6: المونتال الفيزيك خطر الماتش 90 دقيقة فما الدرجين ربع ساعة الأولى فنيات واحد من بعد يبدأ لو الفيزيك هو اللي جاوب لي زاكسيليراسيون لي سبرينت لاغريسيفيتي شكون اللي يمشي قبل على الكورة شكون اللي حارب أكثر شكون اللي حاضر فيزيكمون. المشكل نحن اللي يخوف يمكن في ليكيب ناسيونال اللي جواراتنا ماهمش يلعبوا في 90 دقيقة في الـ معناتها لي بروفيسيونيل تاعنا فهمت بون مي عنا إفكتيف هو يلزم فما ذكاء في الجستيون تاع الإفكتيف معناتها الحداش اللي يبداو لي شونجمون وشكون هما يعرفوا جينيرالمون معناتها يا دي بريباراتور فيزيك يقول لك هذا يلعب 60 دقيقة هذا يلعب 70 هذا يلعب ينجم يلعب ماتش كامل. نحن وضع ليكيب ناسيونال توا وان شاء الله معناتها
5: ان شاء الله
6: ان شاء الله نقدموا اون بيل بريستاسيون بيان كو الميسيون صعيبه شويه ضد جمعيات معناتها بصراحه معناتها ستاندينغ واحد اخر هولندا والجابون والسويد معناتها ماهمش في الستاندينغ بعيد علينا شويه ان شاء الله نعملوا اون بيل بريستاسيون كيما 78 حتى كان ما تعديناش دوزيام تور نورنا كورتنا ونورنا درابونا ونورنا بلادنا هذا هو لو بلوز امبورطون خليه اون امبريسيون باهي على الفوتبول على الفوتبول التونسي.
0: لا هو راه السوفي عملنا 3 بوين كيما الكوب دي موند اللي فاتت ربحنا مباراه ترى بنسبه كبيره نترشحوا خاطر المونديال هذا 48 منتخب ترشحوا 8 افضل ثوالث من 12 مجموعه بالتالي انت كان جبت 3 بوين معناها بنسبه كبيره تنجم بنسبه كبيره برشا نجم ترشح
5: فلا وان شاء الله مربوحه بالنسبه للماتش اليوم زيده. وكما قلنا رسميا اتفاق على وقف اطلاق النار بلبنان. احنا باش نمشيو توت سويت للكويز. كويز الكويز غنيات من عند السيدة المخرجة الجميلة نادية. نادية هي اللي تحكم في الكويزات. أنا هنا
2: أجيبها في شكلاتها
5: نادية شو تعمل
6: إن شاء الله الامتحان سهل مش كما الجمعة اللي فات
5: فما شكون كيت يا جماعة هيني في بلا
0: لا لا سمع تعطيني غنية
5: تواصل يلا معاش كنا بداو نادية الغنية الأولى نفرحوا بهيني قد لي يلا هيني ركز
6: هو بش طلعها تو تشوف
5: يلا
2: والغنية جيبوني
5: عرفتها يلا
2: شيلة
7: بالإخبار اللي تمن أنا ويلزق بيه
0: أنا ويلزق

0: товара.
1: Товара. Куда? بيت.
2: خمسة على عشرة.
1: خمسة على عشرة. نسيت. عنده المعاد. الغنية اللي من بعدها يا نادي. خليني الكابتن وسليم شوية في القديمة. باهي.
2: والله شوفوا.
1: شوفوا شوف. طالياني.
2: ما قالتش.
1: طالياني.
2: تونسية دي واحد. ريتا تاع الجو الواحد هذا الكور هذا. مرا
1: حشي بالاسم انا حشي بالاسم صعيب اسم الفنان عروستنا الكل نحطوها يلي
2: يلي يا نعشو
1: يلي
2: يلي زينك زينك عامل حالة
1: لا لا لا يلي رشقت
2: المشمول
3: مشمول
1: لا
4: يلي رشقت المشمول يلي رشقت المشمول
1: خميس الحنافي
2: يا مرة المشمول عنده رمزية أما تحطه على اليسار ولا على اليمين هذا كويز وتبدأ لابس دنجري
0: أي فسر أنك تحطه على اليمين معناه تحطه على اليسار معناه
1: شو الفرق بين المشموم على اليمين ولا على اليسار ما يا طالين
2: متزوج ولا متزوج ولا
1: ولا أعزب
2: هكا نعرف والله أعلم
0: أي على اليمين
1: معناه ما اليسار نغمة مع الخاتم
2: أنا نعرفه نعرفه والله أعلم هو تو الكتيبة يقولونا كان غالي تصلحوني
1: مين معرس قال
2: معناه المعرس والعازم
0: أي على اليسار مثلا
1: معز منوبي قال لمين معرس معناه معز يفهم حتى في المشموم
3: معز كيب ناسيونال
1: معلم معز
2: الحمد لله مانيش غلطين في الواحد بقى لمين ويسار
3: أنا يا سيدي ديما المشموم على اليسار
2: ما لازم أمدل
3: لا لا خطني قوشي
2: مش قوشيس مش قوشيس
0: الناس ما يعرفوش
3: قوشي
2: في اليد وانا قوشي وانا قوشي في السيق
3: بدلوك انت
2: ولا بالحق
3: بدلوك
1: كنت المشموم على اليمين ولا على اليسار طبعا
3: بالماكلة
2: والله
1: سديبون
2: شوف هذا داخل بعدك انت تحط وين يجي
1: قال لي داخل بعدك اعطيني غنية للدكتور
3: المفيد
2: مش المفيد مش غادي ربي فضلك هيك يحطوه كي يحلوا سوريا ويحطوه غاديك مش معقول يا كفر
1: مسكين مشموم بيت غنية للدكتور يا سليم يا
2: والله يا ديت
1: خنكمل راهو كي يقعد في بلاصه العميد وتقابلوا بعضكم خلي لي مشكله
3: هنا خنكمل نتفاعل السوري الرجال يحطوا كيك
2: واللي يحطوا المرايات ما يحطوا المرايات غادي زاد بديت
1: اي بربي كل مرايات غادي
2: وكل مرايات مش معقول كان وحتى في التوي نتاعها
3: مش حلو
2: مش حلو فما ناس تشوفوا حلو
1: غني اللي بعده الله يرحم الجيل

0: احنا فوق النخلة
1: شوية
2: مسروق
1: بالحق
0: في مقام الحجاز
1: فلا بي لإذية ما مشيتش
2: صراحة
1: معنا
2: صراحة صعبت علينا يا نادي
0: ليه طعم بالعاني
1: بالعادة عليك تسيني
0: هاتو نقول لك فيها
1: أعطيني نورزة غنية النوروزة
2: أنا عرفت أنا عرفت
1: فنان تونسي
3: لحظة خلينا نكمل نسمع يهين
0: تكلم هنا على روحك ما تقمعكش طلعت
1: طلعها
3: يعني
0: ما عرفتش
2: ما عرفتش يعني من وش يسلم لي جمالك
4: يسلم لي جمالك انا ما بيخطر على
1: بالي
4: روحي شو بحبك انا شايف الخيال
0: ربي معك
4: يسلم لي جمالك انا ما بيخطر على
0: ولكن اكتشفته حق
1: تحية لي هاي من النسيق أغنيته ياسر مزيانين وهو فنان متروبي برشا
0: وعليش مش
1: راجل أخلاقه عالية برشا
0: مش معروف بكده
1: معروف
2: كان قبل
1: أغنيته أي ونحبوك ترجع تعمل أغنيات أي من ربي غني
0: هو ما يعملش برشا أغنيات أما وين يعمل أغنية سوكسي
1: سوكسي تضرب
0: فما الأخرى اللي عملها غوميكسي مغربية
2: عنده برشا أغنيات
1: أي من النسيق أي أغنيته حلوين وصوته حلو أي من
0: النسيق حتى مظهره حلو معناته كانوا لبناني
1: صحيح تحية لي هاي منه متروبي برشا
2: هاي عنده مخلن فيك وعنده برشا غنية تخرين عنده زي واحدة قديمة شوية
1: قلبي معذب
0: قلبي معذب المغربي
5: هذيك يغنيها هو
1: قلبي معذب
5: ولا يعني انا من حويجه
1: شويه قلبي معذب به نيديا
5: وين نحسبه مغربي
1: زيدوا غنيه عن نظيف جاي يا جماعه زيدوا غنيه فقط هيني يلا تونسية يلا هوني سرجع
3: راكب على الحمراء
1: عشبك ما استنيتوش
4: راكب على الحمراء
2: طلعنا البعض

0: ناكب على الحمراء منيرة رودي مزيرة هدايا
1: الجحفة
0: ممكن
1: ممكن
0: اي خاطر قبل مش كانوا يحطوا الزربية كيما المرقوم احمر ولا
1: على شنو؟
2: اغنية
1: انا بتتر الجحفة
2: اغنية تراثية
1: اي بتتر الجحفة
0: بيه يلا عطينا اغنية للدكتور يلا
3: Et comment ?

0: اللايف يا ثاني الله يهديك.
1: ايه عنده اغنيه تاع المولد تاع عبيه شكري بوزيان.
2: شكري
1: بوزيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شكري بوزيان ايه مصلي على سيدي النبي
1: هذيك
0: على هذيك الاغنيه. اخر اغنيه النورز يلا

0: الخميس هي.
1: هي سليم.
2: جو عبد الحليم.
1: اي عبد الحليم هي صيفي يلا.
2: دو الشمس.
1: هلا.
2: دو الشمس.

0: الشماسي. اوكي سليم، بالنسبه لك مش فهمت انت سيستم حليم ما يدورش ام كلثوم لا
1: لفريد
0: ورده لا فهمت شويه حمام خيري شويه ملحم بركات
1: حمام مشوي.
0: يلا التشكيله الاساسيه ونرجعيتنا للضيف نتاعنا. التشكيله الاساسيه للمنتخب الوطني التونسي في مباراته الوديه اليوم ضد النمسا في النمسا.
2: بالضبط سماح، التشكيله الاساسيه فيها مهيب الشامخ حارس مرمى اليوم، يان فاليري على الجهه اليمنى، علي العابدي على الجهه اليسرى، وفي قلب الدفاع عمر رقيق ومنتصر الطالبي. دونك عمر رقيق هو اللي باش يكون موجود مع منتصر الطالبي. في وسط الميدان الثلاثي اللي ديجا معروف معناها، نحكيو على راني خضيره، الياس السخيري، وحنا بعل المجبري، معاهم ايضا انيس بن سليمان، اسماعيل الغربي، وفراس شواط. يبدو اني الاربعه خمسه واحد، يبدو اني حسب الاسماء، يبدو اني من بعد الانتشار على الميدان
0: يقولوا يبدو اني ورا مش يبدو اني
1: يبدو أني.
2: يبدو أني على التشكيلة
0: يبدو أنه
2: والله بالدارجة عاد
0: هو يقول يبدو أني ولا قلت
1: قضية مهيب ولا
2: مهيب الشامخ بين عاود في ساعة مهيب الشامخ يان فاليري علي العابدي منتصر الطالبي عمر رقيق راني خضيرة الياس سخيري حنبع المجبري أنيس بن سليمان اسماعيل الغربي وفراس شواط.
0: هذه التشكيله الرئيسيه اوفيسيلمون هني ابراهيم يا
1: نقولوا التشكيله الاساسيه
2: مش الاساسيه
0: انا صلى ما خاطر نتبع فينا
1: خويا رجعت
2: واحد واحد
0: ده ميسيج كي جيت في هذه ميسيج نور شو كنت توشوش الهين شو قلت له
3: نقول
0: قول اي ما تقولش ما
3: تقولش خير
0: سألته على اسم لاعب
1: انا نعرف على شكون انا نعرف على شكون لا فورماسيون رونترانت انا رايف
0: فوالا لا فورماسيون رونترانت
1: فوالا
0: اي شكليه يا طبيب اي شكليه يا طبيب على يميني يا جماعه ما ترحمش
1: كده خاطر انت هاني وعملت له تيراد بعد تشكيله رئيسيه
0: خلينا نكملوا اون دوسور نكملوا سوريز سور لو جاتو ما نجموش في اول الجمعه
3: كي تقابلوا دكتور
0: هاني انا زيد هيت نحكيو على قرى الأطفال اس او اس اليوم، مساهمة صغيرة منك نجم تعطي لطفل فرصة باش يولي عنده سند أمان يقرأ يتعلم ويعيش حياة كريمة. اليوم باش نحكيو كيفاش نجم تكون جزء من التغيير هذا عن طريق البي ا بي الاقتطاع الشهري القار، ومعنا بهاء الدين بن حميدة مسؤول وطني عن تنمية الموارد بقرى الأطفال اس او اس. بهاء الدين مرحبا بك.
4: عسلامة عسلامة سماح، مرحبا بكل مستمعي دوانا فهم، الحمد لله ونقول لكم عيدكم مبروك مرة أخرى.
0: يفضلكم مرحبا بهاء، مرحبا بيك. احنا ديما نحكيو بهاء على البي ا بي، لكن اليوم ماذا بينا قلنا هي تنفسروا كل يوم قلت نجموا تشاركوا بالبي ا بي. بي ا بي شنو هال البروسيدور هذه بالضبط؟
4: اكزاكتومون اليوم البي ا بي تعرف هو لو كونطرا دو بريليفمون اوتوماتيك بيرمانون. دونك اليوم هذا هو عباره عن عقد يتم امضاء اليوم بين المتبرع وجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس. الهدف نتاعو انه يكونوا عندنا ديفون ستابل، يكونوا عندنا توازنات ماليه، خاطر احنا نعرفوا اليوم البريليفمون بيرمانون يمكننا من انه تكون عندنا ستابيليتي واضحه، نعرفوا قداش فينانسييرمون نجموا ندخلوا فلوس الشهر هذايا وفي العام اللي بعده وفي العام الجاي، باش نعرفوا احنا ما مدى معناتها المارج نتاع انترفونسيون تاعنا وين ينجم يوصل بالضبط وقداش من صغير نجمو نكفلو. لانه اليوم ما ننساوش انه الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال اس او اس هي منزل تقريبا لاكثر من 10000 صغير. دونك اليوم من خلال زوز برامج، برنامج الاول هو برنامج الايداع الاسري والعائله البديله اللي يجيو الصغيرات بحذنا في منازل مع امهات اس او اس، وكذلك عندنا صغيرات اللي ناخذوهم احنا اون شارج في إطار برنامج دعم الأسرة والوقاية من الإهمال، وين ندعموا الطفل وهو في العائلة متاعه ونحاولوا نخدموا مع العائلة باش يكون عندهم أن بروجي اللي يدخل فلوس ويكونوا هما ستابل فينانسيرمون في ظرف مدة تكون بين 3 و5 سنين باش ينجموا هما يكفلوا العائلة متاعهم. الحمد لله اليوم تقريبا مدام سامع عنا حوالي 9500 منخرط في الكونترا دو بريليفمون اوتوماتيك.
0: فما 9500 تونسي منخرط في البي ا بي هذه،
4: والحمد لله هو شيفر مهم، لكن المسيره ما زالت طويله لانه احنا تونس يظهر لي فيها 12 مليون كان قعدنا كان الشيفر قاعد تصيح 12 مليون تونسي
5: 12 مليون و 125000
0: اي ما تنساهمش هذوك
5: كنا 11 مليون وكذا عندنا مده واحنا باقي 12.
4: دونك اليوم تظل 9500 مازال برشا على 12 مليون. اذا كان نوصلوا حتى مليون تونسي نتصور معاش نوصلوا نلقاو حتى صغير مستحق يد العون، لانه اليوم راهو 31000 صغير مستحق.
0: اذا كنت تقول 9500 احنا عندنا تقريبا اكثر من 31
4: ألف منخرط في البي
0: اي في البي بي قدامهم، فما اكثر من 31 ألف صغير فاقد للسند. وبربي انا فما شكون سالني قال لي سماح فاقد للسند ما معناها يتيمه، تسالت السؤال هذا لا راو فاقد للسند دي نجم يكون البو موجود واللم موجودة، لكن البو مريض لم مريضة ما فمش ما مصدر بتاع رزق قار للعائلة، راو فاقدي السند مش معناها يتامى فقط. راو جمعية SOS قرى الأطفال SOS ما تهتمش فقط باليتامى ولا بنوع معين متاع صغار، كل صغير محتاج لينا قرى الأطفال SOS تعتبروا ولدها هكا ولا
4: اكزاكتو. احنا اليوم الأبواب مفتوحة لكل صغير مستحق التدخل، كل صغير مستحق دعم نفسي، مستحق دعم مادي، مستحق دعم اليوم بيداغوجي مهم زاد في مرحلته الدراسية، لأنه اليوم كما ذكرت لابروف أنه اليوم في برنامج دعم الأسرة قاعدين نتوسعوا، احنا موجودين اليوم في 12 ولاية، هدفنا أنه نتوسعوا إن شاء الله ومكاتبنا يكونوا موجودين في تونس الكل، لأنه اليوم العمل يكون عمل مع مؤسسات الدولة ومع سلطة الدولة والعائلات يتم التدخل لهم دراسه ودراسه ملفات تصير مع الدوله. فاليوم هدفنا انه ما نشوفه حتى صغير مستحق في تونس، واذا كان اليوم اي تونسي يدخل www.sosve.tn ويتكفل بصغير فهو يرسم له طريق امل في حياته. ونعاود نقولوا انه راهو التبرع بالنسبه للجمعيه التونسيه لقرى الاطفال SOS كسوا تبرع معناتها بونكتويل ولا تبرع عن طريق البي بي راهو فيه امتياز جبائي، وين اي مونطون تيتو للSOS حتى كشخص مش كمؤسسه، وهدايا في قانون القانون المالية 2026 أي تبرع خذيته دونك آخر العام تاخو أتستاسيون دودان فيها كوميول نتاع تبرعاتك حتى بالبي بي نتاع كل شهر قداش تبرعت، دونك نعملو لك الكوميول الكل في أتستاسيون دودان، واللي هذا يخول لك أن يتم طرحه من قاعدة الأداءات وعلى الضريبة اللي تكون بطبيعة لامبو بالنسبة للمواطنين.
0: وإن شاء الله في ميزان حسناتكم الناس الكل. شكرا لك بهاء الدين بن حميدة مسؤول وطني عن تنمية الموارد بقرى الأطفال SOS بخطوة بسيطة نجم تكون السبب في تغيير مصير طفل. تبرعوا عبر الموقع الرسمي www.sosbu.tn ولا كلموهم على 58 371 002. ونعتذروا من الأخبار، تفضل بها آخر كلمة
4: جوست هذيك رسالة حبيت نوصلها للتوانسة. راهو اليوم صغيرات تونس، صغيرات SOS وما صغيرات تونس، كل عملنا يكون مع المؤسسات مع الأطفال مع العائلة، دونك إن شاء الله نوفروا بيئة ممتازة لكل طفل. 58 371 002 ولا www.sosbu.tn. وشكرا لكل التوانسة على دعمكم في الداخل والخارج.
0: شكرا بهاء، شكرا لكل من تابعنا، تحياتي لكم. نسال ديوان 8 غربة مباراة ودية بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب النمسا، إن شاء الله مربوحة للولاد. الكلنا معكم نسورنا نسور قرطاج أخبارنا، احنا نتقابلوا غدا في نفس التوقيت. دي سيلا نقول لكم نحبكم برشا في لمنا.
6: ناس الديوان ببليسيتي 10 أيام على انطلاق كأس العالم، والأجواء تبدليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8 غربة عم تعليل. ديوان سبور، تبع شجع نصر كارتاج. ديوان فام فلاش نيوز موجز السابعة مساء. ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار هذه الليلة مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط ومحليا الجنوب. والمعهد يتوقع هبوب رياح قوية نسبيا بالجنوب، فيما تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 18 و 23 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد على ضرورة تحويل الشراكة الإفريقية الكورية إلى نموذج متجدد للتعاون العادل، داعيا في كلمة ألقاها اليوم في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري الإفريقي الكوري المنعقد بجمهورية كوريا إلى تجاوز منطق التعاون التقليدي نحو شراكة حقيقية مبنية على الندية والمصالح المشتركة، بما يمكن الدول الأفريقية من المساهمة الفاعلة في صنع القرار الدولي. والوزير يشدد على أن مستقبل العلاقات الإفريقية الكورية يحمل أفاقا واعدة، داعيا لمواصلة العمل المشترك بروح المسؤولية والتضامن والثقة المتبادلة من أجل تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الجانبين. النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة تأذن بالاحتفاظ بصاحب وكالة خاصة للتوظيف بالخارج، تم اليوم إيداعه بالسجن المدني بالمرنقية بشبهة تورطه في سلب مبالغ هامة من عشرات شبان تحت عنوان توظيفهم بالخارج. وحسب الأبحاث الأولية فقد تبين أن 44 شابا ينحدرون من ولايات تونسية مختلفة تضرروا من المشتبه فيه، حيث استغل رغبتهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية ليتسلم منهم آلاف الدينارات مقابل وعود زائفة ووثائق لا أساس لها من الصحة وفق ما أفاد به مصدر أمني لدي ونفهم. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة والتنمية الصادرات بقفصة تنفذ على امتداد شهر مايو الماضي 1716 زيارة تفقد استهدفت مسالك المنتوجات الفلاحية وفضاءات بيع الأضاحي ودواجن ومحلات بيع المرطبات والمخابز، حيث تم تسجيل 346 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من طن من مادة الفارينة المدعمة وفق رئيسة مصلحة السوق بالإدارة الجهوية للتجارة بقفصة سنة فرجي في تصريح لديفون فام.
7: تم خلال شهر مايو 2026 تسخير 113 فريق مراقبة اقتصادية، منها 51 فريق مراقبة مشتركة أفضت من خلالها إلى القيام بعدد 1716 زيارة تفقد استهدفت مسالك المنتوجات الفلاحية وفضاءات البيع الأضاحي والدواجن والمحلات المرتبات والمخابز. تم إنجاز من خلالها عدد 346 مخالفة اقتصادية، منها بالنسبة للخضر والغلال 36 مخالفة اقتصادية، بالنسبة للدواجن 20 مخالفة، بالنسبة للحوم الحمراء 28 مخالفة، بالنسبة للمخابز والمرطبات 15 مخالفة اقتصادية مع إضافة للمخالفات الأخرى. كما تم حجز 1 طن و25 كيلوغرام من مادة الفارينة للمدعمة من أجل الإخلال بترتيب الدعم لدى مخابز مصنفة.
6: وفشان الدولي وكالة أنباء تسنيم تفيد اليوم بأن إيران علقت المحادثات مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب استمرار الحرب التي يشنها الكيان المحتل على لبنان، ونظرا لأن لبنان كان أحد شروط المسبقة لوقف إطلاق النار. وفي سياق متصل الحرس الثوري الإيراني يهدد اليوم بفتح جبهات جديدة في حال واصل جيش الاحتلال تجاوز الخطوط الحمراء في لبنان وقطاع غزة. وقالت القيادة العسكرية المركزية الإيرانية اليوم إنه إذا شن الاحتلال هجمات على بيروت فإنه يحذر المستوطنين في شمال الأراضي المحتلة بضرورة المغادرة إذا كانوا لا يريدون التعرض للأذى. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة.
8: ديوان اف ام عسلامة.
9: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
10: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
8: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
11: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
12: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
8: ملكة الموجة صفاقس
13: على 91.2
8: تونس،
13: 93.5
8: نابل والوطن القبلي
13: على 106،
8: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

0: Radio NFR. كل يوم الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم.
1: ديوان أف أم
0: ديوان أف أم
1: صوتكم
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقه مشور نتلقى معكم تاوي توصل حتى للتسعة متاع الليل كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث على المستوى الوطني. تحياتي لكل الاصدقاء والصديقات اللي تابعوا فينا من الداخل ولا من خارج زاده. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ورائقه وجميله للجميع. تلمذة البكالوريا بدايه العاده تنازلي بعد غدوه نبدا، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الصغيرات. حظ موفق زاده الأقسام النهائية في سيزيام والنوفيام اللي قاعدين زاد يحضروا في رواحهم امتحانات بشتوفة هكا غدوة للمرحلة الابتدائية ثانوي وفاء. يعني العطلة بدأت كمان شوية بشوية، تحس أنه الأجواء متاع العطلة بدأت داخل العائلة التونسية. تحية ليكم الناس الكل، مرحبا، تحية لمستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، سيسر واحدة إن شاء الله ربي وصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تخدم بالليل، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في الديار عشان نكونوا مونسينكم زادة، والجالية التونسية اللي موجودة في الخارج إن شاء الله أخبار البلاد الكل توصلكم عن طريق في 60 دقيقة. شنو مش نحكي والليلة؟ شنو هي مواضيعنا؟ يلا توتسويتا. أمطار رعدية غزيرة ستشمل عديد المناطق بداية من الليلة، فكيف سيكون الوضع الجوي؟ موضوعنا في أنفونتوكس. تداول فيديوهات لجحافل من الوشوشة في تينجا والمناطق المجاورة في ولاية بنزرت، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في فيسبوك. فيديو لمصابة بمرض السرطان تطالب فيه بحقها في الدواء في الأجل يثير تعاطفا على مواقع التواصل الاجتماعي، صاحبة الفيديو وظيفتنا الليلة في العيون. بعد حادثة التسمم التي راح ضحيتها شخصان، أهل المكناس يحتجون، موضوعنا في فسفاس. تقديم موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة والفلاحون يطالبون بإقرار إجراءات تحفيزية، موضوعنا في اللاجرية. مع ارتفاع درجات الحرارة وتفشي ظاهرة بيع الماء بطريقة عشوائية داخل الأحياء السكنية، هل يمكن أن يتسبب ذلك في تسممات غذائية؟ موضوعنا في فيدباك. رغم تراجع الأسعار، صادرات زيت الزيتون تسجل ارتفاعا ب 64%، موضوعنا في اللاكتو. والغرفة الوطنية لهياكل التكوين المهني الخاص تدعو إلى التصدي لظاهرة مراكز التكوين العشوائية، موضوعنا مع لافيت دجور. ومسلسل لبناني جديد من بطولة ظافر العابدين ونادين هنسي بنجيم حقق أرقاما عالية في نسب المشاهدة رغم أنه مازال في بداية العرض. نقترح عليكم لنا في بون بلان
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوتا ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: أمطار غزيرة، فيديوهات شفناها على صفحته على موقع المرصد التونسي للطقس والمناخ للأستاذ عامر بحبة. أمطار غزيرة شملت عديد المناطق في ولاية الجمهورية. شنو الوضع الجوي الآن؟ الأمطار وين قاعدة تنزل؟ الكميات المحتملة وكيف سيتواصل الوضع الجوي؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتا. الخبير في طقس تونس، الباحث في علم المناخ، الأستاذ المبرز في الجغرافيا، أستاذ عامر بحبة. مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك، عيدك مبروك.
4: مرحبا أستاذ هدى، تحية لك وتحية للسادة المستمعين، عيدكم مبارك سعيد كل متابعي ديونا فام، وانت زاد استاذ هدى.
3: شكرا لفضلك.
4: كل اللي معك في الليكيب.
3: شكرا لفضلك، مرحبا، اهلا وسهلا. فيديوهات قاعدين نتبعوا فيها الحقيقه، وشفنا حتى خسائر ماديه لعديد الفلاحين خاصه فلاحي الدلاع في فيديو تم تداوله في ولايه سيدي بوزيد، خسائر بالجمله امس هذا نتيجه لامس. هات نبداو ساعه حاصله امس، شنو صار بالضبط والكميه نتاع الامطار اللي تم تسجيلها؟ شفنا الاوديه تجري كما انت قلت معناتها الاسبوع اللي تعدى، واليوم زادة كيفاش باش يتواصل الوضع الجوي مع صار فصل الصيف تخلينا بالمطر هكا اول يوم امس ولا قلت امس والمطر المطر تخلي بالمطر الطقس الفصل
4: بالضبط. وهذه اللي ما يطلق عليها بامطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجه التسخين النهاري. الحراره نتاع تعرفوا تو منذ بعض الايام الطقس بيسخن بشويه بشويه، اليوم سخن اكثر. الامطار يعني نزلت ولامس نهار السبت ونهار الاحد، امس اقل شويه من نهار السبت، واليوم ظهر لي تقريبا كيما نهار السبت، يعني امطار كانت غزيره ربما حتى اكثر من نهار السبت مع جريان مهم للأودية. الأمطار يعني خلال 48 ساعة الماضية أمس وليمس تركزت على ولايات القصرية سيدي بوزيد قفصة القيروان، فما حتى ولايات أخرى حتى في جنوب تونس في مدنين في تطاوين في شمال توزر، في يعني فما بعض الكميات الضعيفة أو المتوسطة، وفما بعض المناطق راهي وصلت حتى 30 ملم وحتى أكثر، كما مثلا في ولاية القيروان على ما أظن أول أمس أو أمس، كيف كيف زاد حتى ولاية زغوان كان زاد سجلت كميات من الأمطار أول أمس. واليوم تقريب نفس السيناريو كما قلنا، أمطار الحمل الحراري والتضاريس. دونك الأمطار هذه ديما تكون موجودة في الولايات الغربية، دونك كانت متوقعة باش تكون فما أمطار خاصة في ولايات سيدي بوزيد والقصرين، وهذا هو اللقاع. وفما زاد أمطار موجودة حتى في ولايات أخرى مجاورة ولا معتمديات أخرى مجاورة، مثلا حتى في جهة الساحل في ولاية المهدية خاصة مناطق السواسي شربان، فما حتى نزول كميات من التبرودي، كنت نشرت منذ قليل يعني تساقط كثيف للتبرودي، إن شاء الله ما يكونش عنده يعني أثار سلبية كبيرة. ثم زاد كيف كيف حتى في ولاية المنستير في غربها منطقة عمير تتوازرة زاد كيف كيف فما بعض الأمطار. دونك ذكرت بعض المناطق دي اللي هي في شرق تونس، خطر في شرق تونس الأمطار مش متوقعة برشا ووصلت إلى شرق تونس كما قلنا ولاية المنستير والمهدية محلين طبعا، ولكن الأمطار الأهم تركزت خاصة في ولاية القصرين ولاية سيدي بوزيد زاد حتى في ولاية قفصة، كنت نشرت صور منذ قليل سند أمطار غزيرة، وخاصة الجريان متاع الأودية كان موجود يعني عشية اليوم ومازال حتى التوا في ولاية القصرين سيدي بوزيد وحتى في القيروان، مناطق كما حفوز مثلا واد مرق الليل كيف كيف في تالة في زلفان في فريانة في السند في سيدي بوزيد زاد في عدة مناطق سيدي زويد على ما أظن ما تلقاو كل التفاصيل في فيديوهات منشورة على صفحة المرصد. دونك الحمد لله أمطار كانت غزيرة في وقت وجيز وتعطينا جريان الأودية وتعطينا في بعض الأحيان كما قلنا التبرودي. التبرودي ما كانش في برشا بقايا اليوم والحمد لله محلين في بعض المناطق كما مثلا غرب المهدية في منطقة السباسي وشربان.
3: باش يتواصل الوضع الايامات الجايه بنفس الطريقه ولا فما استقرار في العوامل الجويه؟
4: هو تو الامطار في يعني حاليا وين نكلم فيكم مازالت تنزل في بعض المناطق متفرقه، لما حاله بدات تضعف يعني الكتله نتاع السحب الممطره تبدا تضعف شوي بشوي، هذا معروف راه ديما النوعيه هذه نتاع الامطار ديما تكون في العشيه
3: شيء مخر او الليل كهوا معناتها حد هذاك حد
4: هاي. أي ما تقعدش يعني تقعد كيما لك حتى للمغرب حتى الأول الليل ساعة 7 ساعة 8 ثم تضمحل، علاش خطر تتغذى هي ماك الحرارة متاع النهار هذاك علاش، دونك إذا كان الحرارة تمشي دونك الأمطار تولي تضعف السحب تولي تضعف وتضمحل، دونك هذاك علاش يعني ممكن منا لساعة أخرى معناتها ما تنتهي التقلبات. وتوا ما زالت في بعض المناطق في وسط تونس ولا حتى في جنوب غرب تونس في ولاية قفصة في وسط تونس القيروان سيدي بوزيد القصري نفس المناطق اللي ذكرتها هي تو مازالت فيها، حتى زاد في سليانة خاصة منطقة يعني جنوب سليانة حول مكثري إلى آخره، المناطق هذه تو فما سحب وفما من حين لآخر فما بعض الأمطار مش في الولايات الكل خاطر كما كنا بدأت تضعف، ولكن معناتها الأمطار مازالت موجودة تو يعني محليين في بعض المناطق. إن شاء الله بالنسبة يعني إجابة على سؤالك، دونك الأيام القادمة مبدئيا الأجواء باش تستقر يعني على مستوى الأمطار، دونك شهدنا تقريبا 3 أيام أمطار حمل حراري وتضاريس من العشية لعشية. الأيام القادمة مبدئيا ما فماش تقلبات، ربما غدوة ربما أمطار ضعيفة جدا على بعض المرتفعات الغربية مش مؤكدة، ولكن عموما ربما ما فماش تقلبات نحكي على الأيام القليلة القادمة. وربما تعود التقلبات خلال الأسبوع الثاني من شهر يعني جوان اللي تخلنا له معناتها اليوم. الأسبوع الثاني ربما في البداية متاعه وخاصة ممكن في المنتصف متاعه زاد من المتوقع باش نسجدوا مرة أخرى النشاط للسحب الرعدية الممطرة هذه. ولكن مبدئيا الأيام القليلة القادمة ما فيش تقلبات يعني مهمة، ولكن ثم يعني فما جديد على المستوى الحراري، لأنه من المتوقع في جنوب تونس خاصة وحتى في بعض مناطق الوسط الحرارة باش تزيد بعدة درجات. وفي جنوب تونس مثلا الايام القادمه خاصه نهار الاربعاء والخميس والنصف الثاني من الاسبوع عموما باش نكون فما حراره 40
3: شيلي معناتها
4: نجم نقولوا شيلي بون مش يعني الحراره مش كبيره برشا، يعني ماناش باش نوصل 45 او 48 درجه. الحراره تقريبا باش تكون في ال 40 41 درجه في جنوب تونس في عدة ولايات خاصة توزر قبلي حتى زاد في يعني دواخل جابس كيف زاد حتى غرب مدنين في تطاوين خاصة بعيد على البحر، ما نحكيش على جرجيس وعلى جربة وعلى زاد مدينة ممكن جابس، أما كي ندخل داخل شوية دونك تولي الفم باش يكون فما حرارة مرتفعة النصف الثاني من الأسبوع القادم بداية هو حتى غدوة اشتد الحرارة تزيد بشوية لأنه اليوم مثلا الحرارة في تونس تقريبا كانت من 25 إلى تقريبا 35 درجة، ولكن الأيام القادمة غدوة مثلا باش تزيد أكثر شوية باش نوصل في بعض المناطق حتى 37-38 درجة في الجنوب، النهار الأربعاء ممكن نوصل حتى 40-41 درجة. الحقيقة باش تقعد الحرارة لبعض الأيام ممكن 3-4 أيام نحكي على جنوب تونس. بالنسبة لوسط تونس الحرارة صحيح باش تزيد ببعض الدرجات ولكن تقعد ديما 30 يعني ممكن أعلى من المعدلات بقليل. في شمال تونس وعلى السواحل الشمالية والشرقية الوضع شقد عادي، يعني ما فماش حرارة كبيرة صحيح ربما تزيد درجة اثنين، الأجواء نجم تزيد تسخن أكثر شوية ولكن ديما تقعد حرارة صيفية عادية حول المعدلات أو أعلى بقليل. هذه يعني كما قلت الأيام القادمة، ربما من بعد خلال الأسبوع الثاني من شهر يعني جوان اللي قلت ربما باش ترجع فيه بعض التقلبات خاصة على المناطق الغربية كما اليوم. دونك من المتوقع ربما الحرارة تنخفض ببعض بعدة درجات وترجع عادية، نحكي على جنوب تونس خاصة اللي هو باش يشهد الارتفاع هذايا يعني الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.
3: إن شاء الله باللطف والسلامة خاصة في المناطق الفلاحية ومع تساقط التبروري اللي حكيت عليه ومع جرايين الأودية وغيره. إن شاء الله نطلب السلامة لكل الفلاحين، إن شاء الله أمطار لا ضرر فيها أكيد جدا، هذا ما نتمناه، وإن شاء الله تكون أمطار خير ونسيسوا رواحنا خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب وفي كل المناطق المعنية بذلك، ووقته معناتها في وقته ما يتلام هكا ولا يا أستاذ عامر.
4: بالضبط، وهو ما تم ملاحظة على ذكر التبروري راهو الحمد لله راهو كان نقارنه بالسنة الماضية راهو عم ناوي في مثل هذا الوقت يعني في بداية جوان وخاصة زاد في أواخر ماي راهو شهدنا نزول كميات ضخمة كبيرة جدا من التبروري وكانت من الحجم الكبير حجر معناتها تقريبا يعني الحجم متاعها كبير، ونذكر وقتها خسائر كبيره في ولايه الكاف خاصه في ولايه سليانه. دونك الحمد لله يعني السنه هذه حتى كان فما تبروري ولكن الحجم نتاعو صغير، يعني ما ان شاء الله ما فماش برشا خسائر. صحيح شفنا في بعض المناطق فما بعض الخسائر على ما اظن كي راهي خسائر على ما اظن نتاع جريان مياه معناتها نتاع مياه جراتك علاش اكل الحقل اللي فيها الدلاع على ما اظن خسائر نتيجه جريان نتاع المياه.
3: هاي فرا جريان مياه هاي
4: مش تبروري. ولا جرائن مياه حتى نزلت كمية مهمة على ما أظن 30 مليمتر في وقت وجيز خلت المياه يجري بقوة. دونك تعرفوا اللي فما نباتات يعني فراجيل شوية في ساعة ما تتقلع إلى غيره، مع القوة الجريان خاصة وقت يكون الماء في وقت وجيز الأمطار في وقت وجيز. ولكن كما قلت على مستوى التبروري الحمد لله إلى حد الآن الوضع عادي راهو، وإحنا متنسين راهو ديما في ماء وجوان راهو ديما فما التبروري مش جديد. وانت والعام السنة هذه إلى حد الآن لباس معناتها التبروري جويد مش خشين برشا، حتى لكن فما أضرار يعني أضرار مش أضرار كبيرة برشا كما اللي تم تسجيلها يعني السنة الماضية.
3: في تفاعل مع أصدقائنا على الشناليتو بتاعنا، جدي ليس يقول لكم بارح أنا تبروري كبير دقدقها الدنيا ما نعرفش وين بالضبط. في رعوف العيار يقول كتاوى الأمطار تنزل في قفصة منذ ساعة تقريبا كما قلت أستاذ عامر، ونذكر واحد من أصدقائي يحكي على صفاقس على منزل شاكر فالا زيدي حمده يقول في صفاقس لقينا امطار وتبروري في معتمديه منزل شاكر، ان شاء الله امطار الخير يا ربي، هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا استاذ عمرو بحبه، استاذ المبرز الجغرافي الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ، شكرا لك. الى لقاء 27 دقيقه، مشان نتواصل معكم حتى للتسعة
2: في 60 دقيقه مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم كل ما يهم التونس في 60 دقيقة.
3: مرحبا، فيديوهات قاعدين يدولوا فيها مواطنين على مواقع التواصل لجحافل من الوشوشة في عديد المعتمديات من ولاية بنزرت في تينجا والمناطق المجاورة. شنو الأسباب؟ شنو اللي قاعدين يمروا بها المواطنين؟ شنو حكاية عادية مش عادية؟ تعديت قبل ما تعديتش؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتا. رئيسة المجلس المحلي بتينجا سيدة يسرى عباس، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
5: مرحبا لله، مساء الخير.
3: مساء الفل، مرحبا. فيديوهات في الليل خاصة ملحيوت القاعة كلها معبية، معناتها جحافل متاع وشواشة. شو اللي قاعد يصير بالضبط؟ صار لكم قبل هذا في تينجا؟ وشفنا في تينجا، شفنا حتى في عدد المناطق المجاورة، صار هذا قبل ولا فما أسباب خلت الوضع هك؟
5: هو أكيد أولا مساء، شكرا على الدعوة، مرحبا بيان، وموضوع صحيح. شفنا كيفكم برشا فيديوهات ودجا برشا تشكيات جاتنا بالنسبة لنا، جات للمجلس المحلي مواطنين كما احنا زادا مواطن من المواطنات اللي نتشكي، وصحيح من الناموس هي ظاهرة ديما موجودة وقت يدخل السياسي في الموسم هذا الناموس يهد، لكن المرة هذه مالوغوزمون كان بكيفة كثيفة جدا انسوبورتابل، ولا بيان سور هي آفة دونك فيها برشا أسباب ما نعرفش نحكي فيها توا،
3: تفضل نحكي فيها توا ما الوقت باش نحكي، تفضل.
5: بيان سور بيان سور، لا مازلت معناها بو بريزونتي لي فيديو ولا حاجة،
3: يمكن الفيديوهات يمشيو وانت تحكي معناتها فوالا.
5: الأسباب عديدة والمصادر مختلفة رأى. دونك احنا توا صحيح البلدية هيك تعمل في حملات داوي قاعدة الكل، لكن في انسوفيزون على خاطر هي كي نقولوا احنا على ظاهرة ناموس راهي هي لازم نشخصوا الاسباب نتاعها الانتشارها والمصادر التكاثر نتاعها باش نعالجوها، كي نعالجوها نعالجوها من جذورها، يعني مش فما ناموس اوكي نخرجوها بك لي ماتريو نتاعنا نعملوا رشان وكل نو سي با سا توت اون ايتود، على خاطر كيما قلت لك اللي هي المصادر مختلفة والحلول لازمها تكون سبيسيفيك، كل حل حسب المصدر نتاعو. برينسيبالمون ال باردون برينسيبالمون الاسباب هي اسمه المياه الراكدة.
3: ثم امطار معناتها ثبت الفترة الأخيرة ولا شنو بالضبط؟
5: بيان سور، طيب يبدا انت عندك فما وديان قاعدة تصب فيهم المطر، هي تبدا فيها لأنها فما المصارف قاعد يخرج مصرف المياه يعني قاعد يخرج غادي، دونك بيان سور كي تنزل الأمطار باش يتكاثر باش يولدك الناموس هذاك باش يخرج هو يعني بطريقة كثيفة. دونك لهنا نقولوا الأسباب الأولاني اللي هو كيف كيف زاد الأوساخ اللي لهنا ندعيو المواطنين باش يعيوا شوية، راهي صحيح الناموس لكن احنا راهو سبب فيه الظاهرة هذه، لي ديشي اللي قاعدين نلوحوا فيهم بارتو على خاطر معناها فما ظروف هي قاعده تساعد على تكاثر اللي هي لي ديشي الفضل اللي قاعدين نلوحوا فيها فيغيا ترافير، قاعدين نلقاو فما كيف كيف بعض النقاط الزرقاء اللي هي كنت نحكي فيها فيها مياه راكده، احنا هي مدوي مياه نتاع مصارف احنا نزيد نصبوا فيها لي ديشي، دونك هذاك يكون سبب اولا. ثانيا كيف كيف نشوفوا فيهم ومشكورين هما على المجهود البسيط البلديه اللي قاعده تقوم به، لكن راهو فما دواء خاص وهي وزاره الصحه في بالي كل عام تهبط توتان في واحد ليسنينغ ليستا نتاع دويات، دونك فو ميو كل عام يبدلوا ينوعوا مش نفس النوع، ولازم النوع يكون سبيسيفيك للناموس هذاك ومش توا، لازم مقبل احنا راسلنا قبل الكتبه العامه القديمه وعملنا معها جلسه كونسيرنون في سوجي الخاطر ماهوش جديد اللي ظهرت الناموس، وقلت لنا رانا باش نعملوا بلانين كامل على الدواء، لازم يكون دواء خاص للناموس هذيك، ولازمنا كيف كيف الناس كل كيما قلت لك نعالجوها من الجذور. حاجه اخرى زيادة اللي لاحظنا كيما توا ناخذ اكزامبل احنا البرة وكل، فما نوع من الاشجار اللي هي تحاول تمتص، يعني كيما نقولوا احنا لومبيش الناموس باش يتكاثر. احنا هذا كيف كيف من منبركم انتوما نقولوا للبلديات وقت اللي نجيو باش نزرعوا ولا المواطنين نزرعوا اشجار او نباتات، لازمنا تكون بصفه انتقائيه، نعرفوا نقتنيوا النباتات اللي نوت الونتيرم راهي ماهيش باش تضرنا وترجع بالمضره. خاطر كي نقولوا ناموس راهو ناموس كي الله لا يقدر تنجم سي كونتاجيو، انا نقول كي تقرص لك عبد فما دي مالادي كونتاجيوز تنجم تمشي تقرص ولا تنجم يعني ترجع صحيا علينا بالمضره. وديجا من زياراتنا احنا كمجلس كي مشينا البكبكه وكل بعض العباد من روائح ومن ناموس ومن كله، يعني انتو قاعدين يعانيوا من المشكله هذه. حاجه اخرى زاد مدى
3: قبل ما نقول حاجه اخرى، فقط انا عندي انت تحدثت على سيد الكاتب العام البلديه، احنا تواصلنا مع بلديه تنجه تحقيق عرقينا منهم كل التفاعل وكل الترحيب، لكن فقط الولايه تمنحهم من التدخل الا بتصريح كتابي، في انتظار انه ياخذوا تصريح كتابي وانه معناتها يسمحوا لهم باش يتدخلوا باش يوضحوا، ان نعتبرها مساله او ذات اولويه اليوم انك تتدخل وتفسر لسد المواطنين علاش قاعدين يعيشوا في الوضعيه هذيا، مستنيه واش معناتها الاجراءات البيروقراطيه، اكتب لي ورقه واعطيني تصريح وغيره، ملي قاعد يصير كل ما اليوم نسهلوا عمل الناس ونوصلوا للمواطنين ونطمنوا المواطنين ونقولوا لهم ها وشو اللي لازمنا نعملوا ها وعلاش طاير هكا في تينجا ولا في غيره من المعتمدات المجاوره.
5: دونك معناها حضوري ان اليوم الحمد لله فما مجالس، فما احنا نخدموا باغاليل ديجا الناس الكل، انا نقول ديما فما هدف واحد الناس الكل لازمنا نكرسوا من اجل مدينتنا ومن اجل تونسنا. دونك نرجع ونقولوا على لازم فما اتخاذ اجراءات وقائيه، اكيد راهم يسمعوا فينا والمعنيين اكيد راهم يسمعوا فينا، راهو بالحق سي انسيبورتابل خاصه الصيفه هذيا. ظهرت الناموس ديما نعانيو منها لكن السنة بصفه رهيبه. نتسائلوا يندرى سامحني في الكلمه لو صح قصر، يندرى المصبات كثرت، يندرى الوعي قل، لانه كي نقولوا احنا مصبات اذا راهو هو المواطن اللي قاعد يصب في النفايات ماهوش واعي. نتسائلوا
3: حتى كي نصب المواطن النفايات في الاخر فما عمليه رفع نتاع فضلات قاعده تصير هكا ولا لانه عمليه الرفع تصير في وقتها ولا لا، هذا هو اللي نتسائلوا عليه اليوم.
5: بعد لكن مادام احنا توا كي تشوف انت باغ اكزومبل احنا كمجلس قاعدين نعملوا في يعني زيارات ميدانيه وقاعدين نشوفوا خاطر المواطنين نستجيبوا للدعوات تاعهم تو، دوك نجيو نشوفوا نلقاو فما دي بوان نوار دي بوان بلو اللي هما كالبلو ذوك برشا كيما نقولوا بكبكة كيما نقولوا برشا نقاط عنا اللي هي فيها 100 هكتار. دونك القاعد حاشاكم المصبات قاعد نتاع

0: تصوروا الفيديوهات معناتها الناس اللي مش قاعده تشوف. راهو نحكي لكم على الرشوشه بالقدس معناتها موجوده في القاعه تلمو معناتها فلا هاي فلا ونعرفوا معناتها الرشوشه راهي تنقل برشا امراض ومساكن الصغيرات معناتها شنو يصير فيهم كي تقرصوا رشوشه شنو يصير فيه الصغير معناتها مش كيما الكبير وتنجم تكون معناتها سبب نتاع نقل برشا امراض الله لا يقدر. على كل شهر التدخل يكون في الوقت من ولايه بنزرت لانه شفت الموضوع حدايا في عديد المعتمديات مش كان في تينجا فقط. ومرحبا بلدية تينجا إذا كان عطاوهم لوتوريزاسيون باش يدخلوا معنا مرحبا بهم. شكرا جزيلا سيدة يسرى عباس رئيسة المجلس المحلي بتينجا تحياتي ليك لكل المستمعين في ولاية بنزرت الجميلة. واصل معكم مشوارنا مرحبا 7:33 دقيقة على موجاتنا
1: في 60 دقيقة
2: بوبليسيتي.
1: 10 أيام على انطلاق كأس العالم والأجواء تبدأ الليلة مع نصر كارتاج في ماتش ودي مع النمسا. تابعوا المقابلة مباشرة على ديوان سبور الاثنين 1 جوان 8:15 متاع الليل. ديوان سبور تبع شجع نصر كارتاج.
3: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: مرحبا بكم في تفاعل مع هواجس المواطنين مع مطالبهم مع مشاغلهم. فيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو ولقى تعاطف كبير من ناس لانه تقريبا برشا ناس راو رواحهم في سيرين اللي وصلت لهم صوتهم وبرشا عائلات معناتها قالوا راو سيرين معناتها كانت صوتنا الناس الكل. شنية معاناة مرضى السرطان مع الأدوية المفقودة ولا الأدوية اللي ما تجيش في الوقت متاحة لأنه جزء كبير من العلاج لمرض السرطان هو أنه تاخو الدواء متاعك في وقته معناتها. فيديو هذا باش نتحدثوا عليه أكثر تفاصيل باش نستقبلوا سيرين وباش نحكيوا معاها شنو اللي صار لها بالضبط.
1: على
0: سيرين الشابي لطف عليك مرحبا بك أهلا وسهلا إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك يا ربي.
4: يا عيسى
0: مرحبا. تيايو لو كوراج باش تتكلم في فيديو دار برشا على لي ريزو سوسيو وكنت صوت عدد كبير من التوانسه. صحيح خرجت برشا دموع لكن وصلت صوت برشا توانسه. قلت نحب ناخو دوايه في وقته. شو اللي صار بالضبط سيرين؟ اكتشفت معناتها مرض السرطان ومشيت في بدايه في العلاج نتاعك. في فتره العلاج بشنو اصطدمت بالضبط؟
4: اصطدمت اللي احنا ما ناخذوش في دوينا معناتها فاسيلما بالحق تتعذب باش تاخذ ويك. مثلا نحكي على حالتي انا معناتها مي بارون سون ديفورسي جو سوي ان انفون يونيك من تاع عندي خويت معناتها نجري على روحي وحدي. اول ما بديت انا اكتشفت لي عندي مرض وكل شيء بيان سور مشيت لطبيب وتيتيرا وبديت باش مش نديبي يعني مش نفوتك شويه بالحديث. انا قبل ما نبدا انا باربع ولا خمس ايام كيف ما نقول دخلت كيما العبيد الكل عمل دي غوشيخ شغل لي ريزو سوسيو وشفت معناتها اش معناها شيميو واش معناها خاطر حاجه الحقيقه ما عرفتيش يعني قبل. انا مش بلي باش ندخل باش نلقى كل شيء محلي وبالعكس ما استنيت احاطه نفسيه استنيت العبيد باش تقول لي كلمه طيبه استنيت برشا حاجات. نلقى روحي انا بعد بجمعه نبكي على دويه انا عندي عام ونص نبكي على دويه راني اليوم باش خرجت.
0: معناتها مش من يعني مش من اول
4: هاي مش اول ما انا اول نتذكر اوردونونس عطاهي لي طبيب نتذكر عطاوني غوسو وكم انا وقتها في سفيقس ما نعرفش العبيد اللي لطف عليكم اللي ما ربي الله لا يبليكم اما العبيد اللي مرضى بنفس مرضي تعرف اش معناها الشيميو الاحمر. انا وقتها نصب في شيميو الاحمر اللي هو اقوى نوع نتاع شيميو موجود هو يطيح الشعر دايوغ. صدقني وصلت على شيء غولونت وانا وقتها عاملين لي غوفيون تاع دوي وطلعت لتونس ومشيت لوزاره الشؤون الاجتماعيه نحب نشكرهم برشا. وزاره الشؤون الاجتماعيه قديش محليه قديش تستاهلوا معانا وقديش برشا ناس غادي يتر محليهم. راهو انا مانيش مشكلتي مع الاشخاص بالعكس هما معناتها انا ما نعرف اللي هو الدواء مش باش يجيبه لك من دارهم هو الدواء ماهوش موجود. وقتها عملوا لي غوفيو صار في
0: رفضوا لك الدواء معناتها هاي
4: اي تخيل انت
0: معناتها انت عندك اوردونونس وعندك تشخيص والدواء ترفض. علاش ترفض الدواء؟
4: ما نعرفش
0: شكون اللي رفض لك الدواء؟
4: الكنام
0: الكنام
4: نمشي انا اخت

0: نعمل نمشي نشكي للوزارة الشؤون الاجتماعية. اوغوزمون وزارة الشؤون الاجتماعية وقتها وافقوا لي. ونحب نقول لك اختي اللي ريتو هذا اللي نحكي لك فيه هنا الكل اذا راهو وقت
1: فوالا
0: راهو ايامات واذا ما راهو ديدات انا مانيش قاعده نمشي فيهم في حسي انا قبيله نحكي لك حاجه يحكي معايا انا مين هو طبيب صدقني قال لي كلمه ما نجمش حتى نوصف لك شنو حسيت قال لي انت عباره على انسان مريض بالجريب هي جريب سامبل جريب مانيش نحكيو على اللطف عليه كونسي قال لي نجي اليوم نعطيه حربوشه نرجع له بعد جمعه نسقط له شطر بعد جمعتين نعطيه ماهوش باش يبرى
1: معناتها أهمية الانتظام في أن واحد ياخذ التريتمون نتاعو مهم ومهم جدا في العلاج.
0: إيفيكتيفمون أختي حكي له هذيك من الأول وبعد أخذت لاكور بعد استنيت ما نعرفش درا قداش بعد جاني الدواء. قعدت نصب فيه سبتمبر عام ناول كيف كيف أختك صار فيا اللي ما صارش حد عملت لوبيراسيون وعامله استئصال للثديين يعني اوبيراسيون يعلم بيا ربي سبحانه اصلا نفسيا وجسديا واللي تحب انت الكل انا كيفاش عايشه ونخرج في حالتي ذيك نجري حاشيك ونلهط على الدويات يعملوا لي رفيو نمشي للمحكمه ونعمل قضيه في المحكمه ونربح القضيه ونعلمهم عن طريق عدل المنفذ ونقعد نستنى بالشهر وبالأكثر وما نجمش نوصف لك معناتها انت تنجم تتخيل معايا يعني ما نعمموش انا بعض من اللي يخدموا في الادارات التونسيه منطقهم وانت تعرف والناس الكل تعرف اللي بعض منهم ان شاء الله ربي يهديهم يخرجك دموعك على خدك وقلنا ميسيلش وهذيك باش بلي
1: اللي هو عمي. اللي هو جزء من العلاج في مرض السرطان هو الهدوء ولا الراحه النفسيه
0: نقسم لك بالله وهاو ايام فضيله ولا نزيد عليك حرف انا فعملت ناقف ونقول له ما عادش ضربه فيها ضربه يزي فيه البركه يزي
1: قرر انك تتوقف على العلاج
0: يزي والله بالحق وراس اختي يزي فيه البركه يزي ضيعت حياتي ضيعت خدمتي ضيعت كل شيء ومن تقعد ناخذ فيه في وقته الدواء هذايا تخيل انت انا من وقتاش انا من 25 مارس ربحت القضيه معناها اخذ انا من قبلها قديش عندي من اللي خذيت الرفيو
1: معناها اليوم واحد باش ياخذ حقه في الدواء لازم يمشي يرفع قضيه ويجري من محكمه
0: لمحكمه اي ونعلم عن طريق عاد المنفذ وانا اختك في حالتي يعلم بها ربي تعرف ايش معناتها مريض كونسير ونجري اختك في المحاكم ونشد في الصف وطلعت بالزيام واطلع في منارش ادري شنو بالشوكه في الاخر تاخذ وحتى كان جيت ناخذ في وقته راني انا من 25 مارس ناخذ الحكم ديجا انا نهار 25 مارس ربحت القضيه ضد الصندوق وعلمتهم عن طريق العدل المنفذ علمتهم بالحكم وبعثوا لي الورقه الكلام اللي انا اتختيغ من 27 ابريل نلقى دويه وهذا الكل نعاود نقول لك راهو وقت
1: لقيت دواك لو 27 ابريل ولا
0: لا ما لقيتش واليوم راني لو 1 جوا وما لقيتش وحالتي الصحيه ما تعنيهش المسؤول اللي حكيت معاه ونزيدك حاجة أخرى أنا عاملة جلطة
1: لطف عليك لطف عليك
0: أي ولا أنا ديجا ندوي عند معاشر قبل نعدي في الحق نتمي ولا النجم أما أنا ديجا هو عاملة جلطة ما عنديش شهر ونصف اللي عملتها جلطة
1: فجرت السرطان وعدم علاج السرطان
0: نرقد يعلم بي يا ربي نرقد ما نلقى شكون يجريلي نرقد جات في عيني ربي صدقني والله ما منيش لهنا بعد تختفي بزون نيجاتيف وكل شيء أما صدقني ندخل احنا عمي بوزان جوك معناتها ندخل كل يوم نلقى تعبيت قاعدة تموت قسم لك مني كل يوم وقول انا وقتش صدقني كنت بعت نتوى ميساج على واتساب كل اليوت انا بعت لك وصيتي كيف بتها عندي انيك سا
1: نتفعلك احنا ما خدينكش الليلة باش تقول لنا راني باش نموت ولا راني باش نوقف العلاج بالعكس نحبك ديما قوية سيرين كما انت قوية وكما انت تجري وتحملت مسؤولية وحدك وما حتى حد موقف معاك اكيد باش تنتصر معناتها العزيمة والارادة اللي عليك باش تخليك تنتصر عليه المرض هذايا وتخرج منه اقوى فقط هو نداء عاجل ربما للكنام ولكل المسؤولين في البلاد هذايا
0: اليوم برشا مسؤولين للأمانة يعني
1: عي
0: تمني برشا مسؤولين صراحه ما نستحضرش معناتها شنو الخطه بالضبط اما معناتها بالحق برشا تليفونات وبرشا يقولوا لي احنا غدوه خاطر اينا وفيت نفوت لك حاجه راني ما نمشي يقولوا لي ما فماش الدواء نقول لك بوقتاش يجي نقول لك ما نعرفش معناها منتا عندي
1: انا ما نمشي
0: نخدم
1: ما عندكش ديزيشيونس معناتها وقتاش باش تاخذ العلاج نتاعك؟
0: ما عنديش بالحق. اوكي نمشي كل مره نمشي جايه نمشي جايه نمشي لليوم
1: اليوم مش قالوا لك بعد ما خرجت في فيديو وعمل برشا بارتاج مش قالوا لك المسؤولين اللي كلموك؟
0: قالوا لي الحقيقه ما حنايهم ضحكوا معايا بالكدي وسيوني وكل شيء وفيما يخص الطب قالوا لي ديتي غدوه يا اما تاخذ ويك يا اما او مينيموم نقولوا لك وقتاش باش تاخذ ويك
1: غدوة الريبونس معناتها فوالا يعطيوك ان شاء الله
0: يعني ان شاء الله
1: ميسالش معناتها واحد اخر ربما يسمع فينا يقول لك اي هما ما تكلموا كان ما انت عملت فيديو ولكن ما خرجت وغير ما ميسالش فوالا جا التفاعل حاجه باهي
0: صدقني كان معناها كنت عندي كيفاش توا نوريك صدقني وصولي في دي ميساج قلبي تقسم شي يقول لي معناتها اللي في الميساج ولا اللي تقول لي اسمعني تيجي شنو هي دويك انت انا راهي امي وسلم لها الدواء بعد ما ماتت هاو تصويرة الدواء بكش انت يصلح لك يعني الناس تموت بعد ما تموت يجيها الدواء
1: الجهه الموافقه باش ياخذ الدواء فوالا
0: معناها وقت اللي جا الدواء لوكس عليكم ما فيش زبينه سي هذيك وقت يعني اللي تصورني نقول لها انت ما تستحقوش تقول لي ليه راهو وقت وصل فيا سي ديجا توفيت ما تجيش تستني وامي تهزني للقبر باش تجيبوا لي دوايا
1: تفضلي
0: تستني ونخرج الى بيتك قدام لعبتك تجيبوا لي دوايا وصدقني مش نقول لك حاجه لو انا يمكن اللي تفزني هو الكلام اللي معناتها لافاسون تفضلي اللي حكى بها معايا السيد ميم با الى تخيل كانش دخلني البيرو معايا في الكلوار البارة وكان الطريقه نتاع هو يزدي وانت في جرته تلقط ديك الاربع كلمات في الاخر انا غزرت نحكي ما نعرفش قلت له به انت ما تعرفش يا خويا بعثني لشكون يعرف
1: اعطيني شكون يجاوب
0: اعطيني شكون اللي يعرف مثالش قول لي شكون انت ما تعرفش وقتاش هو يوصل يجي من البر به كلمه يجي من البر يا اخي هو باش يجي من البر على ساقيه هو في فرنسا الدوي في تونس كل يوم عندنا كاتر ولا سانك فول راهو باريس تونس معناها كان قالوا باش يوصل دوا راهو وصل كان قالوا باش يجي دوا راهو جاي رانا نحكيو بال 25 مارس يعني شهرين وجمعه شهرين وجمعه ما نجمش حتى فول يجي فيهم باك دوا في الاخر نقف قدامك دموعي تقطر حياة ميتش حتى انت يا خويا ميتيل اغزرني بنتك ويقف قدامك راهو اللي عطاه مازال يعطي اين تعرف كان عندي رساله نحب نواجهها للمسؤولين راهو اللي عطاه مازال يعطي راني انا عمري 32 سنه كان عندي عامين نداوي كان جيتني 29 عام تقول لي باش تمرض بالكونسير نقول لك فينك في راسك الحقيقه
1: نذكروا معناتها سيرين نذكروا سيرين انت صار لك رفو للدواء مش بتاع عليك في الاول معناتها نذكروا من الاول رفضوا لك انهم يعطيوك التريتمون فوالا رفضوا انهم يعطيوك الدواء بعد انت التجأت للمحكمه فوالا
0: انا رفضوني المره الاولى مشيت شكيت عند الصندوق الوطني عاودوا رفضوني مره ثانيه مشيت شكيت في المحكمه عاودوا رفضوني مره ثالثه عاودت شكيت في المحكمه عملت زوج قضايا في المحكمه
1: إيه علاش رفضوا لك معناتها انت عندك تحاليلك وكل شيء وغير علاش رفض فضلك نعم انا يعطيك
0: والله
1: علاش فما حالات كيفك هكا يرفضوا يعطوهم معناتها العلاج ولا فما حالات كيفك هكا يرفضوا انهم يعطيوهم العلاج
0: برشا برشا وبرشا يحكيك صدقني برشا انا حتى من العبيد نعرفهم يا عندي صاحبتي تب معايا في الدويره جي الله يرحمها توفيت عندي حاضره هي قاعده تتوفى عندي ناس كل شيء تصب معايا في الدويره قاعده تموت
1: حالات ما تشوف فيها يوميا
0: انا عندي زميلي ديجا نترحم عليه معناتها بالمناسبه هذه شيف محمد علي جلاتي توفى عندي وجمعه
1: خاطر انا نعرف حالات مثلا يقعد الكنام يدرس في الملف وما يجيش الدواء فما سبيطارات تسبق لك تعطيك الدواء تقول لك يجي من الكنام تو ناخذ وين الدواء معناتها
0: ما
1: سبقولكش فوالا للاسف هذا اللي صار وهو ودايور انت اللي اليوم معناتها رغم حكم المحكمه تستنى لتو ما جاكش الدواء نتاعك على كل هو نداء للصندوق الوطني للتامين على المرض انه نوفروا الدواء
0: ثم نداء نحب نقولوا ابطار يوفروا الدواء راهو ما فيها باس ديجا احنا راهو ما نوصلوا نقفوا قدامكم الوقفه هيك جينيال مربي راهو جبل وجي عالي على كتفنا ما فيها ما تخسر حد شيء راهو جوست تحكي معايا دبان مليئ
1: كلمة طيبة كلمة طيبة صدقة وشفاء بالطبيعة هاي
0: صحي انا راني لا عندي مشكل لا مع اكس مع رجل مع زيد لا مع عامر لا مع السيد هذيك انت كي تعرضني في الشارع انا راني ما نعرفكش انا نتعامل مع مؤسسة انت تمثلها قداميين لا اكثر لا اقل يعني كي نسالك عاد ومثال جاوبني قول لي وين نمشي قال لي من شكون نمشي؟ قال لي لوين؟ هل طلعتي لتونس؟ وقتي قلت لي برا للوزارة مشيت ميتين سرا والتفوا بينا راه فما نساء كبار اختي تاكل في البخس فما نساء كبار راهي تخرج من بيحة على خدار اني انا ساعات نبعث امي في انا متسمى حالتي النفسية خير من امي كي نبعث امي تاخذ في شيميول صغيرها ما تحسش بيها انت إذيك أنا أكثر مثال صدقني نحب جلوب نحب نعديه نتعب الليه يحاول فيهم برشة بيهين وفيهم برشة يكثر منها مني أما فما زيدة برشة سومين ما فيها بيس كي تريتيونا يا أخويا حتى رعيونا مرض ما نسيش
1: لطف عليك سيرين ربي يشفيك إن شاء الله ربي يعافيك وإن شاء الله يتوفر الدواء وتأخذ العلاج متاعك وتنتصر على هذا المرض وتخرج أقوى وأقوى إن شاء الله هذا ما نتمناه لك شكرا سيرين الشابي أنك كنت صوت بارشا ناس ما نجمش توصل أصواتها وشكرا أنك كنت معنا في المباشر احنا وصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم 47 دقيقة على موجاتنا
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
1: بعد حادثة التسمم اللي صارت ثاني أيام العيد في معتمدية المكنيسي من ولاية سيدي بوزيد الحادثة هذه اللي راح ضحيتها زوز أشخاص ربي يرحمهم إن شاء الله ربي نعمهم اليوم في المكنيسي صارت وقفة احتجاجية شنو اللي صار علاش احتجوا أهالي المكنيسي نحكي في الموضوع تتشويتا
3: فسفس.
1: هو ناشط في المجتمع المدني في المكنيسي سي نبيل الطهري مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور
4: مرحبا هدى
1: مرحبا بك شو اللي صار علاش اهل المكنيسي يحتاجوا ما زلت ما خرجتش نتيجه التحاليل ونستناو بتبيعة مع هيئه سلامه المنتجات الغذائيه لكن اليوم شفنا عديد الشعارات اللي رفعت في الوقفه الاحتجاجيه هذيا من بينها تركيز وحده الاسعاف الطبي المتنقل سمير هو مطلب من المطالب الملحه لاهالي المكنيسي
4: هو في البدايه خلينا نطرح على الحراك اللي صار اليوم خاطر هو الحراك جاء نتيجة حتمية للسياسات بتاع حكومات متعاقبة بتاع مناصرات الإشراف اللي وصلت أزمة ثقة بين المواطن والمسؤول يعني وقت لحقوا الحراك بتاع اليوم ما هوش استثمار للحادثة اللي صارت الأليمة اللي بتبيع الناس كل تأسولها أما الحراك ذا بدأ من 2018 على خلفية وفاة رضيع هارون طاهري في المستشفى المكنيسي نتيجة نقص وغياب تام للتجهيزات والمعدات الطبية اللازمة اللي كانت تنجم تنقذ الرضيع ذاك ومن بعده معناها صارت جملة من التحركات والوقفات الاحتجاجية المطالبة بالتدخل السريع من أجل إيقاف نزيف الموت يعني كي نقول نزيف الموت وده من بعد الرضيع ذاك مات من العشرات من الوفيات في المكنيسي اللي ما تمتش معناها انقاذهم خاطر مثال كي نحكي على مستشفى المكنيسي اللي يكاد يكون مستوصف علاش نقول هكا خاطر كي نحكوا على وقت كي نحكوا على غياب تجهيزات او غياب اطار طبي وشبه طبي ما نحكوش على تقصير اداري هنا هنا نحكوا على من حق دستوري ومشروع من اللي هو الحق في الصحه والعداله الصحيه والدولة الاجتماعية هذه اللي ديما تنادي بالعدالة الصحية وتنادي بالتمييز الاجتماعي نشوفه اليوم اللي المكنيسي معناها هذه يمكن من الحالة رقم 100 أو أكثر بعد سلسلة من التحركات جاء وزير الصحة وأذن بجملة من القرارات من بينها تركيز وحدة النعاش الطبي المستقل من بينها معناها تفعيل قسم النعاش وانتداب إطار طبي وشبه طبي خاطر ما نجموش نحكو على تفعيل قسم الانعاش وعمليات بغير إطار طبي وشبه طبي ما نجموش نحكو على هذاك في غياب بقدم معناه هي جملة من القرارات اللي تم اتخاذها حتى مع الوزير الأسبق حتى من عهد سونيا بالشيخ حتى في عهد في 2018 وقت اللي تعقد مجلس وزاري مضايق يعنى بولاية سيدي بوزيد على خلفية الثورة وغيره على أساس الإحاطة بالجهات المحرومة والجهات المهمشة هذا اللي تم ريالمو
1: معناته تم اتخاذ جملة من القرارات عبر مختلف الحكومات المتعاقبة لكن على أرض الواقع ما تمش تجديد هذا هو
4: اتذكر قد حبر على ورق هو شنو اليوم هو ما قد لدينا رو أسمعني أصبحنا اليوم كأني رانا ما نستنوش حتى في عطف حتى وما وش منا من عند حتى إنسان أصبح المواطن في المكناسي يفرح بقرار بسيط كما يفرح الموظف يأخذ فلوس من الديستريبيتور رين تاعك.
3: هذا هو اللي قاعد صاير لنا. احنا اخر مره حتى جبت وفد برلماني هنا يعنى بمراقبه او متابعه المشاريع الغير منجزه وقتها على خلفيه هذا حراك اخر عندوش حتى شر في مستشفى المكناسي قبل ما تصير الكارثه هذه. لان يعني الكارثه هذه راهي ترتقي نفس الكارثه نتاع اللي صارت في على خلفيه سور المزونه ثلاثه كلاب الله يرحمهم. كيف كيف
4: معناها ايام العيد كانوا يموتوا تسعة ويموتوا عشرة وراهي مكناسي كي نقول راهي محطة عبور راهو طريق جي بي 14 هذه الوطنية رقم 14 تقريبا ما فيهاش ما فيهاش سمير. كي نحكي على سمير احنا ولينا نطلبوا في سمير اللي هي امبولانس معناها ايكيبي وفيها ميدسان ارجونتيست وفيها انستيزيست وفيها كذا باش نجموا نابورتو سكور للباسيون وين هو موجود. هذا هو اجمالا اللي
1: نرجع للمستشفى المحلي بالمكناسي وبعد الحادثه اللي صارت حادثه التسمم وقت اللي جاوا الحالات هذوما للمستشفى كانت فما امكانيه مثلا لاسعافهم لنقلهم الى سيدي بوزيد ولا الى نقلهم الى مستشفى اخر يكون اكثر فيه تجهيزات ولا شنو اللي صار بالضبط؟
3: اي بقيت مستعجبطانديه يا ستك حبيت تسالني سؤال هذا. شوف ريت انا ديما في كل اجتماع شو نقول لهم حتى الاطار الطبي والشبه الطبي الموجود في المكناسي قادر يموت في لسعه عقرب لانه هو بيده روس بيطار ماهيش مشكله في البرسونال وش عمل ماهوش تقصير نتاع البرسونال. انا عمري ما اتهمت واحد برسونال هو بيده ضحيه كيفي اذا انت ما توفرش الماتريال ابروبري للبرسونال كيف باش يخدم البرسونال اليوم يطلب يرحم والديك لانه حاجه في حاجه لتعزيز الاطار الطبي والشبه الطبي. ما تجيش تخدم خمسه وسته فرابل ما تجيش تخدم طبيب بركة معناها احنا نحبو امدساء اجنطيس بيرمانو نحبو معناها نحبو في بلاس طو بش تجي سمير وداء سمير يزم فيها ايكيب تخدم فيها ويكيب تعاونها هك ولا باش على مدار الساعة اي اكسيدان رو انا نحكي لك على بلاسة نقطة عبور للجزائريين للليبيين ونحكي على الليزان اللي حول المكناسي نحكي على منزل بوزيان نحكي على الكرمة نحكي على قرية المش نحكي على فهمت وبعيد على مركز الولاية 56 كيلومتر هكو ولا
1: كلهم عندي يصبوا في المكناس يعني
3: ولا جوست نقطة بركة ريت احنا نمنو كي نقول انا راو حتى الفصل 12 من دستور 2014 اللي نص على معناها على
1: يعني نتاو في دستور جديد راه
3: لا احنا مش فاهمني مازلنا وجسمنا يعني مش نكمل الكلمه مازلنا نجم نستشهد به معنا مطلبيا وكل شيء لانه موجود ريالمون كان موجود هكا ولا اللي هو شنو هي الدوله الاجتماعيه؟ الدوله الاجتماعيه اللي تستشهد المواطن الضعيف المواطن المهمش المفكر وراي مش شعارات وماهيش شعبويه هذا هو ريالمون التمييز الايجابي راه مش جيت لو صحيح انا اي بلاصه اي جزء في تونس تكون فيه مستشفيات نفرح لكن علاش كل شيء علاش ما نقطعوش مع المركزيه علاش انا نقطع 300 كيلومتر باش نمشي للعاصمه نداوي علاش مرتي تمشي تولد في ساقس علاش الاخر يتكسر هنا يزو يبقى يستنى 3 ايام نطيش علاش الفقير اللي ما عندوش كهرباء باش يتنقل فهمت هداش ليه ولا
1: فلا بعد تقريب الخدمات الصحيه من المواطنين في المناطق الداخليه هو اولويه اليوم باش نجموا ننقذوا حياه الناس في حالات معناتها في ديكا دغجونس كما اللي صار معناتها في فتره العيد. ان شاء الله صوتكم يكون وصل وان شاء الله مطالبكم تكون وصلت الى وزاره الصحه وان شاء الله التفعيل والوعود اللي كانت عبر معناتها السنوات اللي فاتت وعبر الحكومات المتعاقبه ان شاء الله ترى النور اليوم. هذا ما نتمناوه للمكناسي والغير المكناسي ولكل معتمديات الداخلية باش نوفروا فلا نوفروا للناس هذوما الحماية وهذا ما نتمناه هو ما نخسروش أرواح خاطر احنا رسمنا في البلاد هذية هي أرواح الناس
3: وده ميساج مباركة
1: تفضل سيدي نبيل
3: أتأكد أن أي أي أي مطلب مشروع راهو حتى شوف إذا كان ما تتمش المتابعة متاعه وراهو عنده 8 سنين يمكن نقول لك 8 سنين نفس المطلب وصارت فيه مراكمة ومتابعة شعبية هك ولا أصبحنا ننتظر في أبسط الحقوق. هذا هو المشكلة رأي حاجات معناها الدولة مش تخسر في منطقة معناها سمير إنومبيلانس إكيبي ما نتصورش أن هذا معناها سافو برشا للدولة.
1: واضح. شكرا سنبيل الطهري ناشط المجتمع المدني بالمكناسي كان معنا في المباشر حكينا على الوقف الاحتجاجي اللي صارت اليوم من طرف أهلي المكناسي بعد حديثة التسمم اللي راح ضحيتها شخصان في معتمدية المكناسي في فترة العيد. احنا وصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم الأخبار مع فؤاد الأخبار رياضية مع قدور مشوارنا تصل حتى للتسعة
2: في 60 دقيقة. كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: Radio NFR. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم.
1: ديوان أف أم
0: ديوان أف أم
1: صوتكم
0: على ديوان أف أم. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم جوك موسيقى تسمع راب

0: آن اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ أنه تقرر قبول مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم والتي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية، وذلك في إطار الحرص على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية المزدات من قبل مصالح الوزارة وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة للمواطن وتجنبه عناء التنقلات وفق ما ورد في نص البلاغ. الخبير في علم المناخ عامر بحبة يؤكد أن نزول أمطار غزيرة في ظرف وجيز اليوم نتيجة ما يعرف بالحمل الحراري والتضاريس، مشيرا إلى أن هذه الأمطار تركزت بالأساس في الولايات الغربية وخاصة في سيدي بوزيد والقصرين، بالإضافة إلى أجزاء من ولاية قفصة، كما امتدت لتشمل ولايات أخرى مجاورة من بينها جهة الساحل وخاصة ولايتي المهدية والمنستير. ووفق المصدر ذاته فقد أدت الأمطار الغزيرة إلى سيلان وجريان الأودية في عدة مناطق لا سيما في ولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان، موضحا أن فعالية السحب الرعدية الممطرة بدأت تضعف تدريجيا بشكل متفرق، خاصة وأن هذا النوع من الأمطار عادة ما تكون ذروتها في فترة بعد الظهر والمساء وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: أمطار الحمل الحراري والتضاريس، الأمطار هذه ديما تكون موجودة في الولايات الغربية، دونك كانت متوقعة باش تكون فما أمطار خاصة في ولايات سيدي بوزيد والقصرين وهذا هو الوقع، وفما زاد أمطار موجودة حتى في ولايات أخرى مجاورة ولا معتمديات أخرى مجاورة، مثلا حتى في جهة الساحل في ولاية المهدية خاصة مناطق السواسي شربان فما حتى نزول كميات من التبرودي، ثم زاد كيف حتى في ولاية المنستير في غربها محلين طبعا، ولكن الأمطار الأهم تركزت خاصة في ولاية القصرين ولاية سيدي بوزيد زاد حتى في ولاية قفصة، وخاصة الجريان متاع الأودية كان موجود يعني عشية اليوم ومازال حتى لتوا في ولاية القصرين سيدي بوزيد وحتى في القيروان، دونك الحمد لله أمطار كانت غزيرة في وقت وجيز وتعطينا جريان للأودية وتعطينا في بعض الأحيان كما قلنا التبرولي، هو توا الأمطار في يعني حاليا وين نكلم فيكم مازالت تنزل في بعض المناطق متفرقة لمحالة بدأت تضعف، يعني الكتلة متاع السحب الممطرة تبدأ تضعف شوي بشوي زي معروف أو ديما النوعية هذه متاع الأمطار ديما تكون في العشية، ولكن معناتها الأمطار مازالت موجودة توا يعني محلين في بعض المناطق.
1: عدد من أهالي معتمدية المكنس من ولاية سيدي بوزيد ومن الناشطين بالمجتمع المدني ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية المكنس للمطالبة بتحسين الوضع الصحي بالمنطقة ودعم المستشفى المحلي بالمكنس بالتجهيزات اللازمة وبوحدة إسعاف طبي متنقلة، وذلك عقب وفاة شخصين نتيجة تسمم غذائي طال 9 أفراد من عائلة واحدة يوم الجمعة الماضي. وفي الشأن الدولي، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم بوقوع انفجار في سفينة شحن في الخليج قبالة جنوب العراق بعد إصابتها بمقذوف مجهول وفق ما أكده مصدر عراقي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة متسارعة، وفي المقابل وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تؤكد اليوم أن فريق التفاوض الإيراني سيتوقف عن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء بسبب الهجمات على لبنان في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر على الجمهورية الإسلامية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
3: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
4: ديوان FM فلاش سبور. مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي يلعب حاليا في 10 دقائق في فيينا مباراة ودية أعدادية للمونديال أمام المنتخب النمساوي. بالنسبة لتشكيلة منتخبنا الأساسية، مهيب الشامخ في الكاج، منتصر طالبي، عمر رقيق في الكسنترال، علي سار، علي العابدي، يان فاليري على اليمين، لياس صخيري، راني خضيرة في الارتكاز، قدامه منيس بن سليمان، حنبع المجبري، واسماعيل الغربي، قلب هجوم المنتخب التونسي في راس شوات. مباراة منقولة على منصة ديوان سبور. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن اليوم فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للمدة النيابية 2026-2028. الهيئة المستقلة للانتخابات صلب النادي الرياضي الصفاقسي أكدت أنه باب الترشحات تفتح اليوم، يتواصل إلى غاية 16 جوان، والجلسة العامة الانتخابية للسياسيس نهار 3 جويلية 2026. ترجي الرياضي التونسي أعلن مغادرة البرازيلي يانساس للفريق الاسبيرانس عبر صفحته الرسمية اليوم، نشر فيديو شكر فيه يانساس وأعلن مغادرته رسميا للفريق. نذكر أنه متوسط الميدان البرازيلي لعب 3 مواسم مع الترجي، أحرز خلالها 5 ألقاب محلية. الرجل الذي تونسي أعلن اليوم تجديد عقد حارس مرمى فريق كرة اليد أصيل النملي فريق باب سويقة. أكد أنه عقد النملي يمتد ل3 سنوات قادمة إلى غاية موفى جوان 2029. ختام بالمباريات الدولية الودية أعدادا للمونديال. حاليا بلغاريا مونتينيغرو، النرويج السويد 3-1 لمنتخب النرويج، تركيا مقدونيا شمالية ماتش يلعب حاليا 3-0، والمنتخب التونسي يواجه حاليا المنتخب النمساوي 0-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع هداف 60 دقيقة في الأمان، وتحيا فلسطين.
5: ديوان FM هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا في 60 دقيقة في الجزء الثاني. نتلقوا معكم تاو توصلوا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس متاعنا. تحياتي لكل الاصدقاء والصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا. مساء النور معز المنوبي، نصف الدهش، سمير هواري، زهرة زهيرة، الترميناتور، فارس العياري، مرحبا ياسين، اهلا وسهلا. شكرا فدوى دالي بيبي، مساء الخير. شكرا للجميع ومرحبا بكم، شكرا على تفاعلكم في كل المواضيع اللي احنا قاعدين نطرح فيها. سلوماس ده مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي ليك، مساء النور. شكرا شيف سلوى، يعطيك الف صحه، مساء الخيرات. وشكرا على حسام، مرحبا اهلا وسهلا. شكرا ان شاء الله نسيتكم هذا حد، وتحياتي ليكم جميعا. ذكركم في الجزء الاول من برنامجنا في 60 دقيقة تحدثنا على التوقعات الجوية، ارتفاع مرتقب في درجة الحرارة بداية اليوم الغد، حكينا على الليلة أمطار بكمية غزيرة في عديد من المناطق. ضيفنا كان أستاذ عمرو بحبر، أستاذ المبرز الجغرافي، الخبير في طقس تونس والباحث في علم المناخ. مشينا لتينجا من ولاية بنزرت ونحكينا على فيديوهات لجحافل من الوشوشة اللي تغزو المنطقة، وكانت فما برشا شكيات من المواطنين في انتظار يكون فما تدخل معناتها يكون ناجع في الموضوع هذا. كان ضيفتنا رئيسة المجلس المحلي بتينجا قالت بصفة رهيبة ظهرت وشوشة هذا الموسم هذا وما تعودناش عليها قبل. تحدثنا على سيرين الشابي اللي ظهرت في فيديو، سيرين المصابة بمرض السرطان شرر بيشفيها للطلب فيه بحقها في الدواء في الأجل. فيديو أثار تعاطف كبير على الريزو سوسيو. سيرين كانت ضيفتنا قالت أنا قررت في عديد المراحل أني أتوقف عن العلاج، وتقول فما ناس بعد الموت متاحة جهة الموافقة على الدواء. خبشينا المكنيسي زادة، تحدثنا على وقفة احتجاجية متاع هالي المكنيسي يطالبوا بي أن تكون فما تجهيزات في المستشفى المحلي بالمكنيسي بعد حادثة التسمم اللي صارت في العيد، ويقولوا ذي معناتها حادثة من الحوادث، برشا ناس ماتت خاطر ما فماش تجهيزات لغادي. يلا نمشيو إلى موسم حصاد السلجم الزيتي بولاية باجة، والفلاحون يطالبون بإخراج إجراءات تحفيزية. نحكي في الموضوع تتشويتا لجري. في الأجري ضيفنا كهية مدير باتحاد الفلاحة والصيد البحري بباجة، سي سفيان الرزقي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور، عيدك مبروك.
2: مساء الخير وعيد مبروك لجميع التونسيين والتونسيات.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. السلجم الزيتي شو معناتها السلجم؟ حتى أنها تنفسروه معناتها للناس اللي تسمع فينا، هالنبتة هذية اللي دخلت في تقاليدنا السنوات الأخيرة شنية بالضبط وشنو نستنفع منها؟
2: هي السلجم الزيتي هي زراعة ماهيش من عائلة حبوب، من عائلة أخرى، هي زراعة زيتية نسموها زراعة صناعية لخاطر يتم تحويلها وخرجوا منها زيوت. هي نبتة بالدارجة تشبه شوي لنبتة اللبسان اللي نعرفوها عندها وردة صفرة وتبدأ موجودة في حقولنا، هذه كيف فما ناس يغلطوا فيها تبقينا نفس العائلة. الإشكال وين السلجم الزيتي معناها نبتة تعطيني الزيوت، الأخرى ما تعطيني الزيوت،
1: الأخرى ما عندها حتى فايدة، كان أنه تكون
2: نجم يكون عندها فايدة
1: للمرعى مثلا
2: للي يكتشف العلم. هي نبتة بالنسبة لنا تسمى نبتة طفيلية تضرب المزارع متاع الحبوب، أما السلجم الزيتي زراعة يقوم الفلاح معناها باقتناء البذور وزراعتها والعناية بها ونحوله منها كميات هامة من الزيوت تصل إلى أكثر من 40%.
1: 40% معناته تعطي مردودين.
2: 40% زيوت، وكل الخبراء معناه يأكدوا وأنه الزراعة هذه هي زراعة اسمها معناها الزيوت هذه زيوت غنية جدا بالأوميغا 3 أكثر من زيت الزيتونة.
1: تجميلية ولا غذائية معناته؟
2: غذائية هي غذائية. زيوت نباتية غذائية وموجودة في السوق المحلية تو حاليا موجودة عادنا تتباع. التونسية 100%.
1: قداش السوم نتاعها لتر مثلا زيت سلجم قداش يتباع؟
2: والله حاليا في المساحات الكبرى توصل 5 لترات تتباع ب 27 دينار.
1: 5 لتر ب 27 دينار معناتها هاي
2: 27 دينار.
1: وشنو هذا معناتها يفوحوا به يطيبوا به شنو يعملوا به بالضبط؟
2: يطيبوا به نجم تاكلوا معناها حتى في السلطة نجم تزيدوا السلطة. معناها هي زراعة محلية
1: تونسية 100%.
2: زرو معناها البذور مستوده بقينا فما كرتاج اللي هو المصنع في في زغوان يقوم حاليا معناها باتفاقية مع ليرات باش قاعدين يعملوا في البحوث نتاعهم باش نخلقوا صنف تونسي.
1: صنف تونسي باهي ان شاء الله. انا فقط حبيت نسال وقتاش بدينا احنا نزرعوا في السلجم في بلادنا؟
2: والله تلزم زيت للتذكير وللتاريخ معناها تعملت في اخر الثمانينات في بن بشير في منطقه بن بشير في جندوبه مع بالشراكه مع ديوان الزيت وخواص. مشيت خدمه سنوات بقينا الحقيقه ما راتش النور ما نشهدش التجربه دي. جاء من الكارتاج جران وعاود احيا هالزراعه هذه في 2014. من 2014 تو عدنا 12 سنه ونحن نزرعوا فيها مساحات قاعده تتطور. فهمت بقينا فما تشوبه بعض الاشكاليات نحكو لكم عليها معناها تباعا.
1: علاش قبل ما نمشيو للاشكاليات وشنو الرهانات اللي تواجهكم كفلاحه فقط في معناتها انت قلت لي بدات في جندوبه نحكيو على بيجا. اليوم بيجا منتج رقم واحد في تونس ولا وين تتركز اساسا للزراعات معناتها نتاع السلجم؟
2: بيجا رائده في الزراعه هذه. علاش؟ خاطر الظروف المناخيه والتربه الحقيقه هي وين نجحت معناها الزراعة وعطات إنتاجية مقبولة نجم نقوله حتى ممتازة. وفما أقبال زاد كبير من الفلاحة كما نعرفوا الزراعة دي نستعملوها في التداول الزراعي. التداول الزراعي نحن نحكوا على
1: موضوع التداول الزراعي ما توقف لرتحوا الأرض هكا
2: هذا هو. نحن ما نجموش نزرعوا ديما نفس العائلة حبوب يعني نزرعوا قمح صلب ولا حتى كندخلوا القمح الليل فارينا ما كما تعرف الناس وإلا ندخلوا شعير وإلا ندخلوا حتى بالسيفة هذا كلهم نفس العائلة. ما خرجناش من عائلة الحبوب وبالتالي ما عملناش تداول زراعي. نقولوا من التداول الزراعي كندخلوا عائلة أخرى كيما الفول كيما الحلبة كيما القرفالة كيما الخبزة. علاش نحن نعملوا على أساس المزايا هذايا؟ لخاطر عندنا إشكاليات كبيرة خاصة في باجة الحقيقة هو في حاليا عندنا آفة الهلوك هي آفة تضرب صابة البورما أثر عليها برشا. وبالتالي ولا ملجأ الوحيد للفلاح بشأن التداول الزراعي هو السلجم الزيتي. فهمت؟ وكما نعرفوا زاد فما حكينا قبل على العباد الشمس اللي هو بيده تأثر في جزء منه بل الهلوك هذا فما عدة أصناف نتاع هلوك
1: ما عندوش دواه الهلوك هذا ما عندوش
2: دواه حاليا فما تجارب تبقين ما فماش فعليا 100% ينقص أما ما نجمش يقضي عليه 100% وإن شاء الله البحوث العلمية تتطور إن شاء الله نجم فما معناها محاولات نتاع أصناف نتاع فول ونتاع قاعدين يخدموا يتقاوم شوية بالنسبة معناها المشكلة نتاع الهلوك هذايا. احنا حاليا كفلاح وكمنظمه دقيقه حايرين علاش من نجموش تطور في زراعه الحبوب وتكون عندنا دروندمون بهين من غير تداول زراعي. يلزمنا نمشوا بزراعه معناها زراعه تكون مضمونه وانه خاصه وانه الزراعه هذه هي زراعه باللي كونترا بالتعاقد الفلاح ينتج والسوق موجوده. مضمون السوق مضمون 100% ما مضمون السوق على غير الفول اللي قبل الفول يكون مثلا تجي عام صابه ما تنجمش تروجه. هذا اشكال والا الحلبه تكون حل بيت بقينا زاد الفلاح عندنا يبقوا عندهم بالسنوات والستوك نتاع القرفاله نتاع الحلبه موجود في المخازن ما نجموش نروجوها واسعارها وصلت 200 تبعت 250 ب 300 دينار وهبطت حتى ل 80 دينار.
1: بار كونتر معناتها اليوم السلجم ولا الكولزا معناتها تنتج منه تبيع منه وامور واضحه معناتها كفلاح يمشيوا يتوجهوا معناتها باش يرتحوا الارض نتاعهم لزراعه السلجم. انتم اليوم تطالبوا انه شنو معناتها
2: بشرط وبشرط بشرط خاطر نحن الدين الحقيقه هو باش نحطوا الناس في الاطار وان الزراعه هذه هي زراعه شجرت عليها الدوله بقيمه طبقت ما بين القطاع الخاص وما خواص معناها ما بين
1: تحبوا الدوله تدخل في الموضوع هذا
2: وما بين معناها السيمونسي اللي يجيبوا في البذور وما بين الفلاح. فما دي كونترا تري بارتيت يتعمل ما بيناتهم ويحددوا فيه الاسعار. نحن كنا نبيعوا فيه ب 180 دينار عميل ثاني باع فيه ب 880 دينار كي وقع معناها تدني في الاسعار الخارجيه خاطر المعمل هذا يشارك في مو في في
1: مربوط
2: بالكور مع ديوان الزيت كيما بقيت خواص كيما بقيت معناها الدول الاجنبيه عنده هو إشكال. بون إحنا حقيقة ما تمنيش مرضي برشة بقينا إحنا كفلاح شيء يهمني، يهمنا نلقوا سعر مجدي فلاح يخدم ويكد ويتعب وفيها زاد هي راي معناها زراعة فيها تحب تقنيات دقيقة شوي، وساعات الفلاح مش متمكن ما ينجمش ينجح فيها. بقينا هذوما بدينا نتجاوزوا فيهم الإشكاليات هذوما، نحن توعدنا 12 سنة نخدموا فيه، فما فلاح تمكنوا منها ولو متوزوا فيها بالباهي بالرغم من جهاز إرشاد ناقص وما عدناش من الناس مختصين يتبعوا فيها 100%. الإشكال هنو قلنا نحن هو السعر من 180 عبتت 165 ثم 145.
1: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحة. سيد سفيان الرزقي كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي والفلاحة والصيد البحري بولاية بيجة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مواصلين معكم مشوارنا 28 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام.
3: ديوان فام،
0: ديوان فام،
3: صوتكم
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مع ارتفاع درجة الحرارة وإحنا قادمين على فصل الصيف وتفشي ظاهرة بيع الماء بطريقة عشوائية داخل الأحياء السكنية، كل الناس اللي تصفي في الماء تبيع فيه في شاحنات ولا في حاويات وغيره، والمواطنين يشريوا في الليتر على ما أظن بمية فرنك، أنا أتذكر هكا السوم ظهر لي، وديما ما تقولك أرخص من المياه المعلبة، ديما خير من ماء الحنفية، هذا يعني معناتها المواطن شو يقول، يقولك على الأقل نشرب محلو ونطيب به وغيره وغيره وغيره. الظاهرة هذا هل يمكن، وإحنا نحكي ومعناتها في الفترة الأخيرة على ظاهرة التسممات الغذائية اللي هي زادة سبب من أسبابها ارتفاع درجة الحرارة، هل إنه الماء زادة ينجم يتسبب في تسممات غذائية ولا لا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيته.
3: فيدباك
1: الخبير في التنمية والتصرف في الموارد السيد حسين الرحيلي ضيفنا في المباشر، مرحبا يا مساء الخير، أهلا وسهلا، عيدك مبروك.
4: كل عام وانت بخير، وتحية إلى كل المستمعات ومستمعي إذاعة ديوان فام.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. يفضلك، ظاهرة الماء بطريقة عشوائية مش ظاهرة جديدة، هي ظاهرة متواصلة منذ سنوات، حتى نحكيوا عليها نفسروها كيفاش تصير، باش نفسروها لسادة المستمعين، شنية بالضبط هي الظاهرة هذي، أزموزار معناتها بالضبط ولا شنو هو بالضبط اللي صفيوا به، معناتها هل أنه أنك لفات أنك تصفي الماء بالطريقة هذيك مخطر وإلا لا، وإلا الخطر يكمن في الحاجات اللي نحطوا فيها الماء؟
4: لا، هو المشكل أولا تم زوز أنواع، تم المياه الناجمة على وحدات تقوم بتركيب نسموهم ديزوسموزور ينقصوا درجة الملوحة وفيها نوع من معالجة الماء، وهذه تقريبا موجودة في العديد من المناطق وقاعدين يبيعوا في الماء، ولكن ليس هنالك إلى اليوم قانون ينظم هالعملية هذه، وتقريبا الدولة من مشمولاتها أن تنظر للقطاع هذايا وللوحدات هذه وتنظمها وتنظم القطاع هذا.
1: معناتها فما ناس تسمع فينا سي حسين تاو يقولك عندي أزموزور في الدار، هل أنه هو خطير في حد ذاته وإلا الخطورة مش في اللاباري؟
4: لا لا لا، مش هو خطير، ما هنا احنا شو نقوله، احنا بشكل عام تحط معناها أباري في الدار ينقص لك شوية الأملاح ما يقلقش، لأنه ديجا ما جايك من مصدر موثوق به هو الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،
1: شنكون
4: واضحين هنا، لأنه مياه مراقبة، مياه معناها على المستوى البكتريولوجي سليمة، ارتفاع درجة الملوحة أو لتود كربونات هذيك مسألة أخرى، ولكن مياه الصناعة باش نكون واضحين مطابقة للمواصفات الوطنية المعتمدة في تونس،
1: واضح،
4: ماء غير مراقب، ماء غير مراقب من أجهزة رسمية تونسية من أجهزة الدولة، راه يعتبر دائما فيه مشكل كبير، لأنه الناس، أنا نحكي خاصة على الباع المتجولين باكلي سيترنات واكلي بيك باغ اللي غاروا أكلي كيبينار اللي عبوهم، وإلا في سهرين الأبار هذه غير مراقبة، وهي أنا نعتبرها بمسؤولية الدولة، وتقريبا المياه هذه أو ما حلو ما من بير فلاني ما من العين الفلانية والعيون، وهذه مياه غير مراقبة ما نعرفوش تركيبتها وتوازنها نتاع الاملاح، لانه لبدن وقت اللي تشرب ماء بدون ما يكونش متوازن على مستوى الاملاح المعدنيه وغير مراقب، راهو بعامل الوقت ينجم يتسبب في برشا امراض وخاصه امراض الكبد. لانه قلنا نحن راهو حاجته بكميه الدنيا ما يلزمش الماء اللي نشربوه يطيح على كميه معينه من الاملاح، والاملاح هذه ما تجي الا من خلال معناها مصادر مراقبه منظمه. وذاك علاش اليوم انتشار الظواهر هذه هو صحيح مرتبط بتدني وتراجع نوعيه مياه الحنفيه لتقريبا تراجع الاستثمار في الماء منذ سنوات تقريبا اكثر من 20 عام، كذلك لظروف ارتفاع درجات الحراره والتبخر وتراجع التساقطات في السنوات الاخيره يخلي الماء معناه يتملح، وبالتالي المجهود اللي تبذل فيه الصناد معناها في غدير نقول خاصة كي نحكوا على تونس الكبرى يكون معناها قد ما ينقص ما ينجمش ينقص الملوحة إلى مستوى واحد أو واحد معناها، ولاحظنا نحن في الفترة الأخيرة كي كثرت المطر وتعبت مجموعة من السدود نوعية الماء في الروبيني تحسن. ليش؟ لأن الملوحة نقصت برشا بفعل التساقطات وبفعل كمية الماء. النقطة الثالثة هو أنه اليوم عندنا مشكل كبير في البنى التحتية لنقل المياه، فتنجم كمية المياه تخرج من غدير القلة مثال معناها تكون جيدة وتكون نوعية مقبولة، ولكن في قنوات انت 10 و 15 و 20 عام قنوات عنا 10% من القنوات على المستوى الوطني عمرهم يفوت ل 54 عام. إذا القنوات هذه معناها تمثل نقطة سوداء وتنجم تساهم بطريقة مباشرة في تراجع وتدني المياه الشرب.
1: نحكيو على 10% من قنوات السناد معناها هكا؟
4: السناد بحسب تصريح كاتب الدولة للمياه 10% تفوت 50 عام، معناها قنوات قديمة جدا. ونتصور أنه القنوات عندها مدة عندها عمر افتراضي كي يتجاوز تولي تأثر على نوعية المياه وتأثر حتى على الاستدامة،
1: حتى التريتمون اللي نعملوه ونصبوا حاجات في الماء معناتها اللي قاعدين نقوموا به هذاك الكل ما يخليش القنوات هذية تكون الوضعية نتاعها أفضل.
4: أي؟ لا القنوات راهو عندها عمر افتراضي وعندها وسائل تعهد وعندها عمر افتراضي كي تتجاوزوا كما اي قطعه كما اي حاجه يجي وقت مبذلوه. نحن تاخرنا برشا في الاستثمار في قنوات ايصال الماء الصالح للشرب، تاخرنا برشا في البنى التحتيه المائيه بشكل عام. في 30 سنه الاخرى تقريبا تم تخلي كبير معناها بظروف تقريبا الماليه العموميه ما عادش تسمح ولا التوجهات نتاع الدوله معناها في التخلي التدريجي عن الخدمات، الشيء اللي خلانا معناها تقريبا اليوم معدل استهلاك المياه المعلبه على المستوى الوطني تقريبا من خلال تقرير اصدره ديوان المياه المعدنيه سنه 2023 نحن تقريبا 246 لتر للفرد في العام، وهذه نعتبر ثالث او رابع دوله بالمقارنه بعدد السكان في العالم، وهذا دليل واضح على ان هنالك معناه تراجع في نوعيه المياه. شيء يخلي الناس اللي عندهم على الاقل الطبقه الوسطى اللي قادر باش يشرب 4000 و 4500 و 5 دينارات يوميا في ايام في شهور الصيف اللي ولت 4 و 5 و 6 شهور، وهذا

0: وهي ولت واقع ولت مصدر يعاون أجهزة الدولة باش توفر مياه على الأقل مقبولة من طرف السكان، ويلزم تفرض عليهم المراقبة الذاتية ومراقبة أجهزة الدولة. اثنين، يلزم وزارة الصحة وزارة الفلاحة وزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها في الباعة المتجولين، وهذا هو الخطر، معناها مياه تقريبا راكدة في مواقع ما نعرفوهاش في ديكوبينار.
1: نجم تعمل تسممات وإحنا نحكي على التسممات مع تسي حسين؟
0: الماء هو تقريبا 98% من الأمراض، خاصة بالنسبة للصغار وبالنسبة لكبار السن، راه يمر عبر الماء. راه الماء إذا كان فيه مشاكل إما يعطيك معناها يعني تأثيره مباشرة إذا كان على المستوى البكتيرولوجي، ولكن إذا كان على مستوى توازن وتوازن كمية الأملاح اللي فيه، راه بعامل الوقت راه يخلق لنا أمراض معناها نحن في غنى عنها. ذاك علاش كل عام احنا والإعلام مشكور معناها يطرح المسائل هذه، واحنا نقول يا دولة تحملي مسؤوليتك في المراقبة في التوعية، وأن المواطنين راهو نستسهلوا الماء أنه رخيص ولكن تأثيراته راهي. أنا نقول نستهلك ماء الصناد، نصبر شوية وخير على الأقل مطابق المواصفات، مراقب ومؤمن.
1: واضح، شكرا جزيلا للخبير في التنمية وتصرف في الموارد السيد حسين الرحيلي، شكرا على هذا التدخل، شكرا على هذه التوضيحات. 8:35 دقيقة على موجتنا، فاصل ونتواصل.
2: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. رغم تراجع الأسعار، صادرات زيت الزيتون تسجل ارتفاع ب 64%. نحكي في الموضوع تتفيته.
2: لانفيتي دو جور،
1: لانفيتي دو جور ضيفنا الخبير في السياسات الفلاحية سيد فوزي الزياني. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور، عيدك مبروك.
3: كل عام وانت بخير، وكل عام ديوان فهم بخير، والتوانسة بخير، وبارك الله فيك على الاستضافة.
1: شكرا، مرحبا. صادرات زيت الزيتون تسجل نمو قوي خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 25-26، مدعومة بارتفاع الكميات المصدرة والعائدات، رغم تراجع أسعار التصدير مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي. كنحكيه على 64% مقارنة بالموسم اللي تعد. ساعة نفسره على نهي ستة أشهر نحكيه معناتها بالضبط، نفسره للسادة المواطنين. وإحنا بدينا موسم الزيتون متعثر، والفلاحة شكا برشا، والأسعار تحت برشا، لكن نحكي اليوم على مستوى التصدير، نحكي على أرقام كبيرة.
3: صحيح، الموسم باش نوضحه، الموسم زيت الزيتون والزيتون يبدأ معناها خاصة زيت الزيتون من 1 نوفمبر من السنة اللي احنا فيها. يعني الموسم الحالي هذا اللي تو نحكي عليه بدأ في 1 نوفمبر 2025، ومبيعات الزيت وموسم زني الزيت معناها زيت الزيتون بصفة عامة التصدير يوفى في 31 أكتوبر من 2026.
1: معنى احنا كي نحكي على 6 أشهر، نحكي على نوفمبر وعلى ديسمبر، على جانفي، على فيفري، على مارس وعلى أفريل، هذا مهمة.
3: وزيرت الأرقام انت 10 مي اللي صدرنا فيه كذلك، احنا في الأشهر الأخيرة يعني صدرنا بالذات بالخصوص للولايات المتحدة، ممكن تقول الأرقام اللي خرجت تقول إسبانيا هي الأولى، لكن من هنا لنهاية الموسم يمكن الولايات المتحدة، خطر أحيانا زاد كذلك الإسبان يأخذوا للولايات المتحدة لكن يأخذوا باسم المهمة الإسبان وبعد يعود مسطره. هذه نقطة في حد ذاتها من يلزمنا نخبموا فيها كيفاش نولي.
1: كيفاش فسر هنا ما فهمتش معناتها؟
3: يعني الإسبان متمركزين في الولايات المتحدة
1: أي،
3: ويشريوا الزيت التونسي ويدخلوه معناه بالاسم الإسباني بالطبيعة الحال.
1: يستغلوا معناتها الزيت متاعنا يعطيه.
3: هو من قبل هو وقت اللي أنت تبيع في الزيت متاعك تقريبا فوق 50% الأوروبا إسبانيا وإيطاليا، مش يستغلوه معناه على الأقل كمية كبيرة منه، مش يستغلوها معناها تلين يأكلوها ولا إسبانيور، مش يأكلوا زيت مهومة.

0: اما مش يصدر. هما دول مزاحمه ليلك، دونك هي عندها قوه عالميه وعندها يد ممدوده على قطاع الزيت في العالم، طلين بالماركتينغ نتاعهم والشهره وهذاك العمل اللي نعرفوه الكل عند طلين، والسبانيور بالكميات. دونك هذوما يعني يحكموا في العالم شويه على مستوى معناها الحال المعاملات العالميه الكل، وهما قادرين باش يشريوا الزيت من عندنا وهكاش قاعد طاير، معناها الارقام توصل حتى ل 60% في السنه تتباع لاوروبا اللي هي بالخصوص اسبانيا ثم ايطاليا. وهما بعد بطبيعه الحال مش يخلطوه، وهذا قلناها سنوات عديده مش انا الوحيد، يتخلط ويتنظم خاطر احنا عندنا خاصيات معينه في زيوتنا اللي هما ما عندهمش، وبالتالي يعبر عنه بالكوباج هذايا معناها اللي خلطوه، ويعود يتعبى بتسميات ايطاليه واسبانيه، وهذا لا يخفى على احد يهودا، هذا الواقع، هذا الواقع. بالنسبه كما قلت لك الحساب يبدا من 1 نوفمبر، دونك احنا في 6 شهور حوالي معناها صدرنا 300,000 تقريبا طن، معدل 50,000 طن في الشهر. احنا ننتظروا في صابة يقولوا من 450,000 ل 500,000، دونك اكيد احنا في شهر ماي ممكن صدرنا زيادة 50,000. التوانسة ممكن استهلكوا السنة لانه الزيوت كانت الحقيقة مش غالية برشا بالمقارنة مع بعض السنوات الاخرى، يمكن نوصلوا شي حتى ل 40,000 ولا حاجة كيما هكا،
1: ارتفاع معناتها على الاستهلاك
0: من 100,000 ممكن طن، وممكن نخلطوا ل 500,000 لانه الزيت يتباع 12 شهر على 12 شهر، يعني حتى في اكتوبر القادم اذا كان عندنا زيت والسوق طالبه راهو يتباع الزيت، ماهوش كان في الشهر الاول ولا الثاني ولا الثالث، يمكن الشهر الاول والثاني والثالث اكثر شويه خاطر يحبوا ياخذوا هذه الكميات خاصه اللي جودتها عاليه ما يسمى بالمعنى الاكسترا فيرج البكر الممتاز، وبعد تبدا الكميات اقل شيئا فشيئا على حسب الطلب العالمي وعلى حسب الصابه القادمه اللي هي مش تبدا توضح ملامحها، يعني من شهر هذايا جوان تبدا تتوضح الملامح، وبالتالي كيف كيف حتى عنده تاثير ممكن حتى على الاسعار بالارتفاع او بالانخفاض على حسب شنية التوقعات الصابه، وخاصه للسوق الاسبانيه هامه جدا، هي تقريبا الريفيرنس الكبيره اللي يتعدل عليها
1: السعر. خليني نحكي معك شويه، ما كنا نحكي اليوم على قيمه الصادرات وعلى حجم الصادرات قبل ما نمشي للقيمه، كنا نحكي على حجم الصادرات، نحكي مثلا على 350,000 معناتها ما صدرناه هذا العام مقارنه بعام ناول مثلا 180,000 طن، يعني تقريبا الصابه ضربت في اثنين اعتقد تاع الصادرات هذو. الصادرات معناتها قيمه الصادرات ارتفعت ب 3.64 مليار دينار. إذا كان احنا معناتها الحجم متاع الصادرات قاعد يرتفع والقيمة المالية قاعدة ترتفع، علاش الفلاح التونسي هو اللي كلا العصا وباع الصابة متاعه بأبخس الأثمان؟
0: ديما كالعادة نفس المشكل في كل القطاعات تقريبا، الخاسر الأول هو الفلاح المنتج وكذلك حتى المستهلك أحيانا، لأنه حتى المستهلك يلزمه أحيانا، تشوف أنت في بعض المنتوجات يخرج بدينار يخلط له بالفين وميتين وبالفين وثلاثمائة، هي معنى جانب آخر من الموضوع اللي هو يعني فلاح يخسر، وإلا معنى يبيع بسعر قد لكن المستهلك يخلص الفاتورة وفي الوسط اثنين ولا ثلاثة حلقات هما اللي يهيمنوا وهما اللي يصوروا في الفلوس بدون منه حتى الدولة ما تنتفع، هذه حاجة ياما يدنا اللي حكوها. بالنسبة لزيت الزيتون كيف كيف لابد من سياسة باش توانسة ياكلوا، مش معقول في بلاد زلنا نبتكروا زلنا نلقاو الحل، عندنا بعض الحلول لكن زلنا نزيدوا نكملوا فيها، مش معقول في بلاد تنتج السنة 500,000 ومش تولي كل عام تونس راهي تنتج 300,000 و350,000 لأنه الغراسات السقوية كلها دخلت في الإنتاج، وما زالت الناس تغرس راهو في الزيتون، هذا هي زاد إشكالية أخرى، الناس ما زالت تغرس في الزيتون. هذا الكل مش يخلي عندك إنتاج كبير، ما يصيرش في بلاد تنتج 500,000 ويمكن توصل حتى لل 600,000 في السنوات القادمة وتنتج برشا دجلة، نتلفت الدجلة نقاوة ب 12,000، والإنسان البسيط اللي عنده إمكانيات معناها اللي يقبض مليون ومليون وميتين ومليون ثلاثة راهو ما يجيش يعول في تونس، وهذه أنا نعتبرها مأساة. المأساة يلزم الدولة، يلزم كل المتدخلين في القطاع، لازمنا نلقاو حل للتوانسه هذا، اولا بالاعتماد وقلناها معاك قداش من مره على ممتلكات الدوله اللي عندها. الشعار يظهر لي السنه بركه على حسب ما سمعت من معهد الزيتونه تقريبا عمل 4,000 وفوار اكثر 4,000 طن من زيت الزيتون.

0: بدون هذا الشعال برك شعال برك اللي احنا عندنا معناه برشا مهناشر للدولة. الدولة التونسية راهي من القلائل في العالم فوار الوحيدة اللي تملك غابات عديدة كبيرة وكبيرة جدا. راهو نجم وننجو وتجم الدولة تنتج إذا كانت تعمل حوكمة أخرى للأراضي الدولية وللغابات الزيتون نجم نحصل ال 15,000 وال 20,000 طن. وإحنا كنا نقول التوانسة يستهلكوا ب 30,000 وقت الزيت غالي و 25,000 وقت الزيت رخيص شوية يستهلكوا 40,000 إيش مازال على البقية الشطر ناخذ نلقاوه ثم أداءات توظف ثم أداءات قاعدة تتوظف على زيت الزيتون السائب المصدر. لازلنا نلقاو الآليات مش نوفروا للتوانسة ما يشعرش بلاد غريب لأنه وقت اللي أنت بلادك تنتج ثروة وطنية كبيرة اللي تجيب لك في العملة الصعبة وعملت لك توازن على الميزان التجاري الغذائي ونقصت من الميزان التجاري ككل ما يصيرش التونسي يتحرم. صحيح صدرنا 296,000 في 6 شهور ما يعادل 50,000 تقريبا يمكن شهر 150,000 نوليو 350,000 جبنا 3,600 معنى 3,000 مليار و600 مليون دينار لكن هذا شوية شوية بالمقارنة معناها مع الأسعار الأخرى العالمية اللي أعلى شوية وثم خلينا من الأسعار العالمية احنا عندنا سمعة ويزلنا نشوف في هذا تثبيت السمعة وعندنا حاجة هامة وهامة هامة جدا نسطروا تحتها حتى 7 مرات راهو زيت زيتون البيولوجي. هذه كسمعة تونس في المستقبل لابد من العمل عليها والترويج لها راهي الناس ونأكد لك وانا شفتوا هذا في الخارج راهي احيانا ما تعرفش اللي احنا عندنا زيت زيتون اثنين ما تعرفش اللي احنا الاولانيين في التصدير والانتاج زيت الزيتون البيولوجي. يعني عندنا خصوصيات وعندنا يعني تميز عالمي مش قادرين باش نوصلوه للعالم. يا ناس اسمعوا بينا رحنا عندنا ما نقوله وقتها تجي تبيع وحدك مباشرة على الأقل زيت الزيتون البيولوجي اللي سنة وصلنا تقريبا في حدود 36,000 طن وممكن على حسب تقديرات وزارة الصناعة مش نوصل 60,000 لا المعلب سمحني باش ما نغلطش على المعلب عملنا الطفرة صغيرة 12% لكن ما زال نجم نوصله حتى 60,000 نمشي في المعلب ونمشي خاصة في البيولوجي المعلب. راهو عيب الآن ونسمعتها من برشا ناس حتى مختصين في الزيت في تونس يقول لك عيب اللي احنا زيت الزيتون البيولوجي نتاعنا يتباع صبا وهذه مأساة ياخذوا فيه الطلين خاصة ويعبيوا فيه ويبيعوا فيه لبرا معناها خلينا نقولوا باللغة اللي في موتوانسة الكاتكاتين راهو بيولوجي في الخارج راهي ما هيش حاجة رخيصة. وهذا نقول العلامة اللي تجم توصلنا تونس نبدأ بالزيت البيولوجي ركزوا عليه نعرفوا به نعملوا حاجات جديدة نشاركوا معنا أهل الذكر الكل باش نستمتوا حاجات باش نوصلوا لقلوب وفهم العالم في الخارج تو بعد يجي بعد الزيوت الأخرى والمنتوجات الأخرى. احنا تو ما عرفنا نبيعوا زيت الزيتون البيولوجي رغم اللي فما برشا بلدان خفضت لنا في الضرائب كما البرازيل نحاتها كما الصين معنا لكن ما زلنا محتشمين بشكل ما نش عارف شيء احنا نقولها راه ونعودها. اما برشا ناس في تونس البعض من المصدرين ما نقولش الكل من راهو ماذا بينا نبيعوا صبة زيت نتاعنا هذه نقولها وعلى على على ضمانتي معناها تحب تبيع السهل تحب تبيع الصبة عنده علاقات معناها تاريخية مع بعض الموردين وما يساعدوش يعمل مجهود. لا تعرف نقول تو الجهد جماعي يد الله مع الجماعة الناس الكل مع بعضنا فرد مشروع وطني من أجل تصدير المعلب البيولوجي كخط أول نعملوها هذه هدف وقولوا العام الجاي الموسم القادم يلزمنا زيتنا المعلب كله يخرج معناها نتاع البيولوجي ثم نتلهو بالحاجات الأخرى والمشروع الوطني يكون مشترك ما بين الدولة تشريعاتها باللوجستيك نتاعها وما بين الخواص اللي هما راو يعملوا في مجهودات كبيرة. وقدش من مرة قلتها ونعاود نقولها متسالف راهي الخواص فما معناها شخصيات وطنية في القطاع الخاص راهم قدموا الكثير لتونس الكثير لتونس والكثير للمصدرين الصغار اللي هم في جرتهم تعرف. نحكي لك مثال بسيط السوق الكندية السوق الكندية التوانسة الأولانين عندنا تقريبا فوق 10 ماركات يتباعوا راهي فما ناس خدمة تقبل فما ناس ضحات من أموالها تاع معناها القطاع الخاص صحيح الدولة تعين لكن مرات راهو فما المجازفة وفتعرف انت في التجارة والمعاملات العالمية من لا يجازف لن يصل ووقت اللي يجازفوا ونجحوا شكون ربح؟ ربح التونس الفلوس على مستوى معناها اللي تاكس وغير ذلك والأداءات وثم ربحت اللي جاوا بعد الكل كيصدروا لكندا يلقاوا رواحهم. السوق الامريكيه نفس الشيء، عديد الاسواق الاخرى. علاش احنا صعيب علينا باش نبتكروا الطرق الكفيله باش توصل لنا نعرفوا بالبرودوي اللي هو التستي في العالم كامل؟ راهو كي تقول زيت بيولوجي وعندك يعني راهو مصادقين عليه، مش كان التوانسه راهي معناها ديزورغانيزم انترناسيونال، ماهيش لعبه معناها. يعني سي معناها دخلت انت لهيك، وصل زيتك، عرف بيه شو وقع الاليات، اعتمدت حتى على الخبرات اللي استلزم الامر شويه اجنبيه وشويه تونسيه باش نوصلوه لبر الامان. اذا تعرف سي مش يجيب الفادريني كيما يقولوا، مش يجيب بعده، مش يجيب بعده. احنا كيف نبيعوا زيت الزيتون البيولوجي نتاعنا معلب؟ سي ديجا مش نكسبوا برشا معناها مداخيل اضافيه، ثم بعد يولي المعلب وبقيه معناها كلها تولي ديناميكيه كبيره. لكن هذا يا هدى يلزمه الرفانه، ويلزمه معنا اهل الذكر،
1: لازم تخطيط وتحضير، ونجيوش ليلة الصابة ونبدأ معناتها نحكي في هذا الكل.
0: احنا اليوم 1 جوان، سمعتي انت نهار استعداد على الصابة جديدة؟
1: زين، ما فهمت
0: راهو الناس تبدأ من أبريل، راهي من أبريل. علاش؟ خاطر تقولوا الاستعدادات حتى على مستوى المداوات، ان ثم كان لقد صحيح هذا البعض الاطراف تخدم يعني نقولوا احنا مندوبيات، كان فما عثه ولا سيل ولا حاجه يداوي. لكن
1: سي فوزي، سي فوزي انقطع. شكرا الخبير في السياسات الفلاحية سيد فوزي الزياني، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 58 دقيقة على موجاتنا.
2: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة.
1: شكرا للجميع، مرحبا ياسين جدل، ياس، مريم، حمدي، مساء الخيرات، اهلا وسهلا معايدنا، ان شاء الله عيدك مبروك، مرحبا نصف الدهي، شكرا على كل الكلمات اللي قاعده تكتب فيهم، مرحبا، تحياتي لسامي الهواري، شكرا للجميع، يعطيكم الف صحه على التفاعل نتاعكم. وشكرا على رقيكم، اهم حاجه معناتها في الشات على شان اليوتيوب تاعنا ديوان فم لايف. الغرفه الوطنيه لهيكل التكوين المهني الخاص تدعو للتصدي لمراكز التكوين العشوائي. شنو الموضوع؟ موضوعنا تسويته.
2: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة.
1: ضيفنا في المباشر عضو الغرفة الوطنية لهيكل التكوين المهني الخاصة.
2: لاكتيو
1: سيبو مدين معرفي، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور، لقب صحيح ولا غلط صحيح؟ مرحبا،
3: يعطيك الصحه،
1: مرحبا، اهلا وسهلا،
3: شكرا على الاستضافه، وتحيه لكل مستمعي ديوان فهم.
1: شكرا، مرحبا، عيدك مبروك، شرك رامتي حي بخير، مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا. ظاهره مراكز التكوين العشوائيه والشهائد المضروبه، واللي بعد ما يتكون معناتها المتكون ويعدي اشهر وهو في التكوين، بعد ياخذ شهاده بعد ما صرف فليساته، سيتافيغي في الاخر اللي هي مش مطابقه للمواصفات، غير معترف بها اساسا، والناس اللي تكون عندهم ما عندهمش معناتها لوتوريزاسيون باش يكونوا. شنو هي الظاهره هذه قاعده تكثر، قاعدين نراقبوا فيها؟ لانه سيد الوزير مثلا مؤخرا نحكي على غلق نتاع 10 هكا مؤسسات تكوينيه عشوائيه.
3: صحيح، هو موضوع كبير برشا المؤسسات العشوائية هذه، وإحنا كغرفة وطنية معناتها قاعدين نعضوا في مجهود سلطة الإشراف باش ينضاف القطاع معناتها بصفة عامة. نحب نبين ساعة المؤسسات العشوائية راهم فيهم نوعين. النوع الأول هو اللي يخدم تحت الحيط، نقولوا إحنا حتى سلطة الإشراف ما تعرفوش. وثم نوع ثاني يوصل يتحصل على وصل إيداع صحيح، ولكن ثم ينطلق في العمل في اختصاصات غير مرخص فيها كما انت قلت تو. بالنسبة للنوع الأولاني، احنا كغرفة وطنية ديجا كنا سعينا ومشكور سلطة الإشراف من وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الداخلية اللي عاونونا باش نعملوا اللجان الجهويه للتصدي للمؤسسات العشوائيه هذه اللي ما عندهاش وصل ايداع. وتوا حاليا وقع تركيز ديجا منذ مده لجان جهويه في كل ولايه يراسها السيد ولي الجهه للتصدي لهذه النوعيه من المؤسسات. نجيو للمؤسسات الثانيه اللي هي تحت سلطه الاشراف على خاطر هي عطيتها
1: وصل ايداع.
3: ولا خاطر هذوكم اللي نجموا يغلقوهم، خاطر ما نجمش يغلق مؤسسه هو هي مش تبعته. دونك المؤسسات الثانيه هذه هما المؤسسات اللي يشتغلوا بدون تراخيص مسبقه للعمل، كيما واحد يقول لك انا مثلا باش نقريك جو دي نيمبورت كوا كونتابيليتي وباش نعطيك شهاده معترف بها، ولكن في الاخر هو ما عندوش ترخيص انه باش يعطي الشهاده هذه، لخاطر الشهاده هذه فيها سيروره للتنظير، يتحصل على التنظير ويصدر في الرائد الرسمي التنظير هذاك يلزمه باش ينجم يكون الناس. دونك المؤسسات هذه عند التفطن لها بالطبيعة تتعدى على اللجنة القارة المضيقة ويقع غلقها إذا كان معناتها حسب المخالفة بالطبيعة إما الغلق المؤقت أو الغلق النهائي.
1: خلينا نمشيو للولانية متاع تحت الحيط، العدد متاعها كبير؟
3: والله أخسر أنا ما عنديش الحقيقة إحصائيات بالضبط. ولكن وقت اللي نوصلوا التفاعل نتاع وزارة التشغيل ووزارة الداخلية بتركيز لجان جهوية في كل الولايات للتصدي لهذه المؤسسات، معناتها هذا يقول ان المؤسسات هذه ثم ناس، معناتها هم مش مؤسسة تكوين، طبعا باش نكون واضحين، ثم ناس تستغل في اسم مؤسسة تكوين للظفر بربح معناتها وقتي او ربح معناتها غير مشروع، بصفة اخرى معناتها اعتبارهم متحيلين. المؤسسات الثانيين هما المؤسسات اللي كما قلت لك يتحصلوا على وصل الإيداع صحيح، ولكن ما يتحصلوا
1: في الاختصاص
3: على التنظير، خاطر وصل الإيداع ما يسمحش باش تشتغل في اختصاص منظر إلا بعد صدور قرار تنظير الشهادة هذيك في الرائد الرسمي.
1: واضح. شو الحلول فوالا شو الحلول؟
3: احنا ديجا كان لاحظتوا حتى المدة الأخيرة معناتها ما كانش عندنا ظهور إعلامي كبير، لان قعدنا الحقيقه نخدموا على الملفات هذه ونخدموا مع سلطه الاشراف باش نلقاو الحلول. احنا دعمنا منظومه جديده اللي هي منظومه الرقبنه، منظومه سيجاف. المنظومه هذه هي ان شاء الله باش تحد بصفه معناتها كبيره برشا من المؤسسات هذه، اما المؤسسات العشوائيه الاولى اللي قلت لك عليها او الصنف الثاني زاده حتى هما اللي تحصلوا على وصل الايداع، لان المنظومه هذه بتستعمل رقبنه التكوين المهني الخاص. الرقبنه هذه صحيح هي ماهيش رفاهيه ولا ضروره بالنسبه لنا، معناتها بالنسبه لنا ثم اجراءات باش تولي واضحه، ثم متابعه باش تولي سهله من طرف الاداره الجهويه للمؤسسات او من طرف السلطه المركزيه، ثم معطيات باش تولي منظمه، ثم شفافيه زاده حتى في التعامل، حتى المؤسسات اللي هي قانونيه وتخدم في شهائد منظره اكسترا، لاحظنا اللي ثم تفاوت في المعاملات في الجهات حسب الاداره الجهويه، حسب عدد الموظفين في الإدارة هذيك، حسب عدد المؤسسات اللي عندها التنظير، دونك ثم تفاوت في المعاملات، وبالتالي الرقمنة هذه هي باش تولي تعطي أكثر شفافية وأكبر عدل في العلاقة ما بين المؤسسة والإدارة.
1: معناتها الرقمنة هي الحل في الموضوع بالنسبة لكم اليوم؟
3: هو احنا خدمنا على ساهمنا باش المنظومة هذه تخرج للنور، ديجا هي بدأت تخرج ديجا عندها شهرين، وحتى المؤسسات اللي موجودة توا في تنشط في كامل تراب الجمهورية مطالبة أنها تدخل في المنظومة هذه قبل 30 جوان 2026، معناتها إن شاء الله الانطلاق متاع السنة التكوينية الجديدة باش يكون كل شيء مراقب، أي تلميذ موجود في أي بلاصة نسكل تعرفه، أي شهادة تخرج نسكل تعرفها، ممكن باش نوصلوا حتى المرحلة أخرى اللي هما الشهادة يولوا بالكيار كود، معناتها ما عادش باش ننقصوا هذه، وبالتالي بريسك معناتها باش تنعدم شهادة ماهيش خارجة من المنظومة.
1: واضح. ان شاء الله الحلول نتاعكم تكون وصلت لسلطه الاشراف وان شاء الله يتم العمل بها، هذا ما نتمناوه. احنا على ذمتكم مرحبا، كل ما يكون فما حاجه لاناره الراي العام ولا للتصدي لظاهره من الظواهر اللي قد تمس من سمعه التكوين المهني في بلادنا، مرحبا بك جدا سي بومدين. فضلك شكرا جزيلا سي بومدين المعرفي، عضو الغرفه الوطنيه لهيكل التكوين المهني الخاص، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. نختموا معكم كالعاده نحكيوا على مسلسل لبناني جديد تعدى 3 أو 4 حلقات من المسلسل هذايا، مسلسل كان باش يتعرض في رمضان بعد تم معناتها تأجيله لخارج السباق الرمضاني، بدا العرض نتاعو في عديد القنوات لبنان مسلسل لبناني بطولة متاعه تونسي ونصف تونسية، نحكي على ظفر العابدين وعلى نادين نصيب نجيم، نحكيكم عليه توت شويتا. بون بلان، نحكي اليوم على مسلسل ممكن اللي هو عمل درامي جديد يجمع بين النجمين ظفر العابدين ونادين نصيب نجيم. مسلسل قاعد يحقق في مشاهدات عالية خاصة مع التسويق الكبير اللي قاعد يصير للمسلسل وغنية الجينيريك اللي غنيها المبدع الحساس الفنان مروان خوري. حكاية مختلفة دور حول عالمين متباعدين برشا، أما الظروف تخلي طرقاتهم تتقاطع بطريقة غير متوقعة. القصة تطرح سؤال بسيط في الظاهرة مع عميق برشا في المضمون، هل فعل لن المستحيل نجم يولي ممكن؟ على امتداد الأحداث نتابعوا شخصيات تواجه اختبارات صعيبة، قرارات مصيرية، وين تتشابك الطموحات بالمصالح والحب الصراع والثقة بالخيانة. المسلسل يغوص زادة في الجانب النفسي للشخصيات ويوري كيفاش الجشع والطمع ينجموا يغيروا الإنسان ويخليوه يتجاوز حدود ما كانش يتصور نهار باش يوصل لها. العمل ما يقتصرش على قصة حب أو صراع اجتماعي كهو، بل يطرح أسئلة أخلاقية وإنسانية حول قيمة الإنسان في مجتمع تحكمه أحيانا المصالح والمال والنفوذ. ومع تصاعد الأحداث ومع تطور الأحداث يلقاوا الأبطال رواحهم قدام مواقف صعيبة تخليهم يراجعوا اختياراتهم ومبادئهم. ممكن هو خلطة من التشويق والإثارة والدراما الإنسانية في قصة فيها بارشة مفاجآت تخلي المشاهد يتسائل من حلقة لحلقة، هل يمكن فعلا أن يحدث ما كنا نظنه مستحيلا؟ مسلسل ممكن هو اقتراحنا لكم الليلة في بون بلان. بون بلان، شكرا محمد زعبر، شكرا هيفا بن يوسف، شكرا أشرف الرباحي، أجمل تحياته دارو الغمي، الأخبار مع فويد مبارك، نايت كلاب مع محمد القرقني، إن شاء الله ليتكم زينة وتصبحوا على ألف خير.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز التاسعة ليلا. ديوان فام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يثني خلال لقائه مع نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي هونغ سيوك على جملة البرامج والمشاريع التي أنجزتها هذه المؤسسة في تونس، والتي بلغت قيمتها إلى موفى سنة 2025 حوالي 79 مليون دولار، مع برمجة تمويلات إضافية بعنوان سنة 2026 بقيمة تناهز 5.6 مليون دولار، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأفريقي الكوري المنعقد بالعاصمة الكورية سيول. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية، فقد أكد نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي أن المؤسسة الكورية تعتمد في تعاونها مع تونس على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تحديث الخدمات الحكومية والإدارية وتعزيز نجاعة وشفافية العمل الحكومي ودعم التنمية الصناعية القائمة على التكنولوجيا من خلال تعزيز القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتكوين الفني وريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والغابات والصيد البحري. الخبير في علم المناخ عامر بحبة يفيد بأن العوامل الجوية تتجه نحو الاستقرار في الأيام القادمة، مع توقعات بأن تشهد درجات الحرارة ارتفاعا لتصل إلى 41 درجة جنوب البلاد، وخاصة بولايات توزر وقبلي وغرب مدنين والمناطق الداخلية بقابس وتطاوين، وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
2: مبدئيا الأيام القليلة القادمة ما فيش تقلبات يعني مهمة، ولكن فمشديد على المستوى الحراري، لأنه من المتوقع في جنوب تونس خاصة وحتى في بعض مناطق الوسط الحرارة باش تزيد بعدة درجات، وفي جنوب تونس مثلا الأيام القادمة خاصة نهار الأربعاء والخميس ونصف الثاني من الأسبوع عموما باش نكون فما حرارة أربعينية. نجم نقولوا شي ليه الحرارة تقريبا باش تكون في 40-41 درجة في جنوب تونس في عدة ولايات خاصة توزر قبلي، حتى زاد في يعني دواخل قابس كيف كيف، زاد حتى غرب مدنين في تطاوين خاصة بعيد على البحر، ما نحكيش على جرجيس وعلى جربة وعلى زاد مدينة ممكن قابس، أما كي ندخل داخل شوية دونك تولي فما باش تكون فما حرارة مرتفعة النصف الثاني من الأسبوع القادم بداية هو حتى غدوة اشتد الحرارة تزيد بشوية غدوة مثلا باش تزيد أكثر شوية باش نوصلوا في بعض المناطق حتى 37-38 درجة في الجنوب، النهار الأربعاء ممكن نوصلوا حتى 40-41 درجة.
1: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية جندوبة تعلن في بلاغ أنه تقرر على أثر الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الفنية لمتابعة موسم الحصاد والتجميع لمزارع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج بلجيا، وبعد تثبت من نسبة الرطوبة تقرر انطلاق موعد حصاد وتجميع الشعير والتريتيكال غدا الثلاثاء 2 جوان، على أن ينطلق موعد حصاد وتجميع القمح الصلبي والقمح اللين يوم الثلاثاء 9 جوان الجاري، وذلك باستثناء معتمدية فرنانا وبلطة بوعوان، والتي سيحدد موعد الحصاد بهما لاحقا نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة حاليا. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الكيان المحتل لن يرسل أي قوات إلى بيروت، وذلك عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا مع حزب الله وصفه بالمثمر للغاية، مؤكدا أنه تم الاتفاق من خلاله على وقف جميع عمليات إطلاق النار. وبدورها أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات، وذلك بعد تهديد الاحتلال باستئناف الغارات على ضحية بيروت الجنوبية عشية الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلاب.
3: هنا في تونس الكبرى على 93.5.

بيتهم ما كنتش مفرق نهاري من الليل نعرف اسبحاتي لو كان بيك بديتهم حياتي معاك كان عليش وينو في شوفين ما هو مش خايبين انا اللي حديتهم ما كناش واعيين كل من

0: Et bonsoir, bonsoir. مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم الناس الكل. نتمنى لكم ان شاء الله سهرة ممتعة وين ما كنتوا ماشيين وين ما كنتوا قاسي ربي. نقول لكم زيدوا في الحس وما تبدلوش الموجة وبرشا موسيقى ليكم انتم سبيسيالمون. هذا محمد القرقني من نورا الميكرو، محمد الزعبار السيد المخرج، هيفا بن يوسف الاعداد، الفريق الكل هنا معاكم من تو حتى للنص الليل. ان شاء الله تعملوا معنا ان بون كيف. اي اون بلوس زاد كيما العاده الموسيقى حاضره كيما قلت سبيسيالمون ليكم انتم، بلاي ليست مختاره ليكم. اي با ديريكتومون نمشي مع بعضنا رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش نرجع شوية للألبوم نتاع حمائي اللي عامل برشا حس في مصر وفي العالم العربي، واخترت لكم موسيقى كانت كولابوراسيون مع عمرو مصطفى. حلي حلي

0: ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم ديوان اف ام صوتكم
1: اسمع

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على النت ولا تابعونا على باش فيسبوك.

على ديوان فام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف ناجي تريبينال ودريبة والغونديفو يكمل تسمع روديف الرافماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس
1: ديوان FM صوت

0: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازلت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم
1: الموسيقى صوتكم نون ستوب على ديوان افهم

0: Diwan FM. Diwan FM. هي الموجة اللي توتيك. ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز العاشرة ليلا. ديوان افام عسلمة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر الموافقة على مطلب الإفراج عن رجل الأعمال حاتم شعبوني مقابل توفير ضمان مالي قدره 60 مليون دينار يدعى بالخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك فيما يتعلق بقضية الحصول على قروض من بنك عمومي دون ضمانات مالية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال جلسة أعمال عقدها اليوم مع مسؤولي شركة تنشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنسة والأدوية المبتكرة أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي، بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية رافعة للاقتصاد الوطني ومنصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية. كما شدد الوزير على أهمية مواصلة مسار إصلاح المنظومة الصحية والدوائية بخطوات حثيثة والانتقال إلى مرحلة عملية وتنفيذية تقوم على الاستثمار ونقل الخبرات وخلق فرص شغل وضمان إتاحة أدوية آمنة وفعالة للمواطن التونسي. ويشار إلى أن شركة تنشي الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنسة والأدوية المبتكرة بدأت التصنيع والإنتاج بالشراكة مع شركة تونسية للصناعات الصيدلية الصفات، وذلك في إطار دعم الاستثمار وتطوير الصناعة الدوائية في تونس. نائب رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي هونغ سيوك يؤكد أن الوكالة تنفذ حاليا 6 مشاريع في تونس، من بينها مشاريع تتعلق بدعم الحوكمة من أجل إدارة حكومية أكثر نجاعة وشفافية وتكوين كفاءات فنية متميزة لدعم التنمية الصناعية وتعزيز الإنتاجية في المجالات الفلاحية والبيئية والبحرية، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الأفريقي الكوري المنعقد بالعاصمة سيول. متساكنو معتمدية تينجا من ولاية بنزرت يشتكون من الانتشار الكثيف لظاهرة الناموس بشكل لا يحتمل، وفق رئيسة المجلس المحلي بتينجا يسرى عباس، معتبرة أن حملات المدواة التي تقوم بها البلدية حاليا غير كافية للحد من هذه الظاهرة، خاصة في ظل الحاجة لتوفير أدوية من نوعية خاصة للتعامل مع هذا الوضع وفق قولها. ورئيسة المجلس المحلي تحذر المواطنين من أن إلقاء الفضلات العشوائية وتصريفها داخل النقاط الزرقاء والمستنقعات التي تحتوي على مياه راكدة، بما يوفر بيئة ملائمة لتكاثر الناموس بكثافة، وفق قولها في استنقاء على ديوان فام.
3: برشا تشكية جات للمجلس المحلي، مواطنين كما احنا زادة مواطنة من المواطنات اللي يتشكي وصحيح من الناموس، هي ظاهرة ديما موجودة وقت يدخل في السيف، لكن المرة هذه مالغوزمون كان بصفة كثيفة جدا انسوبورتابل، ولا أسباب عديدة والمصادر مختلفة. صحيح البلدية هي تعمل في حملات داوي قاعدة وكل، لكن في انسوفيزون برانسيبالمون الأسباب هي المياه الراكدة، كيف زاد الأوساخ اللي لهنا ندعيو المواطنين باش يعيوا شوية. راهي صحيح الناموس، لكن احنا راهو سبب فيه الظاهرة هذه، لي ديشي اللي قاعدين نلوحوا فيهم بارتو، معناها فما ظروف هي قاعدة تساعد على تكاثر اللي هي لي ديشي الفضل اللي قاعدين نلوحوا فيها فيغي اترافير، قاعدين نلقاو فما كيف بعض النقاط الزرقاء اللي هي كنت نحكي فيها مياه باكدة، احنا نزيدو نصبوا فيها لي ديشي، دونك هذاك يكون سبب. ثانيا كيف نشوفوا فيهم ومشكورين هما على المجهود البسيط البلدية اللي قاعدة تقوم به، لكن راهو فما دواء خاص.
2: وفي الشأن الدولي، رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي تقول إنها أبلغت الرئيس الإيراني مسعود بشكيان خلال مكالمة هاتفية أنه على طهران إبداء أقصى قدر من المرونة لاغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. ومن جهته تعهد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان اليوم بتسهيل مرور السفن اليابانية عبر مضيق هرمز. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرجي في فلاسبور.
0: على
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
5: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي أجرى اليوم في فيينا مباراة ودية في إطار تحضيرات لمونديال 2026. منتخبنا خسر ضد النمسا 1-0 بونتو سابي زير في الشوط الثاني، مباراة أضع فيها عناصرنا الوطنية عدة فرص سيرتو في الشوط الأول من المباراة. نذكر أن زملائي الياس الصغيري باش يواجهوا وديا منتخب بلجيكا في بروكسل يوم السبت القادم بداية من الساعتين. مباراة هذه أيضا باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور. النادي الرياضي صفاقس على اليوم فتح باب ترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة لمدة نيابية 2026-2028. الهيئة المستقلة للانتخابات صلب السي اس اس أكدت أنه باب ترشحات تم فتحه اليوم ويتواصل إلى غاية 16 جوان الجاري، مع الإشارة أنه الجلسة العامة الانتخابية في النادي صفاقسي تعقد نهار 3 جويلية 2026. الترجي الرياضي أعلن مغادرة البرازيلي يانساس للفريق لإسبيرانس. نشر اليوم فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك شكر فيه يانساس وأعلن مغادرته للترجي. ذكر متوسط الميدان البرازيلي لعب 3 مواسم على الأحمر والأصفر، أحرز خلالها 5 ألقاب محلية. ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي أكد اليوم أنه إصابة مدافع منتخب الديوك ويليام ساليبا لا تكتسي خطورة. ديشان أكد أنه الإصابة اللي تعرض لها ساليبا في فينال دوري أبطال أوروبا مع فريقه أرسنال الإنجليزي خفيفة، وممكن برشا باش يكون جاهز قبل أولى مواعيد المونديال لمنتخب الديوك. الختام بالمباريات الدولية الودية، منتخب مونتينيغرو فاز ضد بلغاريا 1-0، النرويج فاز أمام منتخب السويد منافسنا في المونديال 3-1، تركيا تضرب بقوة ضد مقدونيا الشمالية 4-0، وكما قلنا الأوتريش فازت ضد منتخبنا الوطني التونسي في فيينا 1-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب، صباح الخير وتحيا فلسطين.
6: عد موجتك على diwanfm.

مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ايبا ديريكتومون كيما العادة لو رانديفو يكون مع الأغاني القديمة ونرجع بكم الأولديز. أولديز في أولديز دونك نرجع بكم كيما العادة ومازلنا متواصلين في البيلبورد متاع عام 2000. كيما قلت الجمعة الفاتة كنا وقفنا في المرتبة 89, الليلة نبداو مع المرتبة 88 ونرجعوا مع موزيكا من أشهر أغاني لورودانس في التاريخ. أول ما تسمع النغمات الأولى متاع السينث تعرف مباشرة الموسيقى هذه وتعرفها ديراكتومون. نحكيو على Better of Alone الفرقة أليس دي جي. الموسيقى خرجت أواخر 98 أما انفجرت عالميا خلال 99 وال 2000 ولات رمز من رموز الموسيقى متاع الألفينات. وقتها كانت الدانس ميوزك تعيش العصر الذهبي متاعها, وبادر اوف لون كانت من الأغاني اللي تسمعها في الغاديو في الديسكو حتى في الملاعب الرياضية. القصة متاع الغنية بسيطة أما مؤثرة. شخص تعب من علاقة ما بقاش فيها تقدير وبدأ يسأل في السؤال الشهير متاعه Do you think you are better off alone. سؤال صغير أما فيه برشة معاني. ساعات الإنسان يلقى روحه أسعد وحده من أنه يبقى في علاقة تستنزف فيه. اللي خلى الغنية تعيش لكل السنين هذية هو اللحن الإلكترونيك الأسطوري متاعها, والمثير للاهتمام أنه الكلمات القليلة جدا أما الموسيقى وحدها كانت كافية باش توصل للإحساس وتعطي طاقة رهيبة للناس.

87 نلقاو غناء مش مجرد غناء كهو، هي مساج للحياة كاملة. نحكيو على I Hope You Dance للفنانة ليان ومك، مشاركة Sons of the Desert. الموسيقى هذه خرجت عام 2000 وسرعان ما ولت من أشهر غني الكونتري والموسيقى الكونتمبوران. نحكيو على موسيقى كانت موجودة في العالم الكل وتتلعب في البختو في العالم الكل، أما السر متاحها وسر نجاحها مش في اللحن كهو، أما في الكلمات الملهمة اللي تحسها نصيحة من أم الولدة ومن شخص يحبك ويتمنى لك أجمل حياة ممكنة. فكرة الغنية بسيطة وديب زادة وعميقة في نفس الوقت. مهما تواجهك الصعوبات ما تخليش الخوف يمنعك من تجربة الحياة، كما تجيك فرصة اشتح بمعنى عيش، جرب، غامر، آمن بحلامك وعيش اللحظة كما هي. كل جملة في الغنية تحمل رسالة متاع أمل، تقول لك حافظ على فضولك، تمسك بالقيم متاعك وما تخليش خيبة الأمل تطفى ولا تطفي النور اللي في داخلك. وقت اللي هبطت الموسيقى ذي لقات نجاح كبير في أمريكا وخارجها وربحت جوائز عديدة وليت من الأغاني اللي تشتغل في الحفلات متاع التخرج متاع العرس ومتاع المناسبات العائلية، خاطر كلماتها كما قلت لكم تنجم تمس أي شخص في أي مرحلة في حياته.

في المرتبة 86 اليوم مع غنية ار ان بي من بداية الألفينات، غنية فيها ثقة بالنفس، كرامة ورسالة واضحة لأي شخص ما قدرش سمحوني قيمة الحب اللي عنده. نحكيه على Don't Think I'm Not الفنانة كاندي بيروز المعروفة أكثر باسم كاندي. الموسيقى خرجت عام 2000 وكانت أول نجاح كبير لها كفنانة منفردة ولا كسينجل بعد ما حققت شهرة كبيرة مع فرقة إكسكيب. وبرشا ناس ما يعرفوش اللي كاندي مش مجرد مغنية، بل هي من أنجح كاتبات متاع الأغاني في تاريخ الار ان بي والبوب، وشاركت في كتابة أغاني عالمية لعدة نجوم. أما في كاندي أما في سمحوني في Don't Think I'm Not، كاندي خرجت للواجهة بصوتها وقصتها الخاصة. الغنية تحكي على بنية تحب بصدق، أما في نفس الوقت ترفض أنها تكون مجرد خيار ثانوي في حياة شخص ما يقدرش المشاعر متاعها. الكلمات فيها ميلانج بين الحب والكرامة، هي مش غنية متاع فراق حزينة، أما رسالة قوية تقول نحبك أما زادة نعرف قيمتي. البيت متاع الغنية يجمع بين الار ان بي كلاسيك والإيقاعات متاع بداية الألفينات مع أداء صادق برشا، خلى برشا مستمعين يحسوا اللي كاندي تحكي على تجربة حقيقية عاشتها. ووقتها حققت الغنية نجاح محترم في الشارتس الأمريكية، وساعدت كاندي باش تثبت روحها كفنانة مستقلة مش ككاتبة أغاني وراء الكواليس.

في المرتبة اللي من بعد نلقاو غنية رجعنا ديريكتومون صيف عام 2000 وقت اللي لي بوب والرن بي كانوا يعملوا في ثنائيات أسطورية. نحكيو على واتش يو لايك للرابر دابريت بمشاركة نجم الرن بي تيريسي اللي خرجت عام 2000 الموسيقى هذيا وكانت من أكبر النجاحات في مسير دابريت ووقتها كانت معروفة بأسلوبها القوي والسريع في الراب. أما في واتش يو لايك فوالا قدمت جانب أكثر هدوءا وأناقة فوالا مع اللمسة متاع R&B رومانتيك زادها صوت تيريسي نعومة وجاذبية. فكرة الغنية دور حول ثقة بالنفس العلاقة بين شخصين ودابريت تسأل بطريقة مباشرة شنو اللي يعجبك فيها. أما السؤال ما وش نبع من الشك بل من شخصية قوية تعرف قيمتها وتحب تسمع الصراحة. البيت متاع الغنية مكول مرتاح برشا يعكس روح متاع بداية الألفينات. نحكيو على كرهة بلوكس نحكيو على شمس نحكيو على R&B سوفت مع بوب هكا لكشوري. النجاح متاع الغنية ساعد دابريت باش توصل للجمهور أوسع من جمهور الراب كهو خاصة مع الكليب اللي كان مليان كله من أجواء الألفينيات اللي ما زالت اليوم تثير الحنين متاع برشا من الناس. أما زادة ما تنساش إنه تيريسي زادة اللي في الفترة ذي كان من أبرز أصوات الR&B وصوته عطى للغنية التوازن المثالي بين القوة والنعومة.

الناس تحاول تحقق أحلامها على الحياة مش اللي ديما تمشي كما نتمناوها في نالمان. أما فما حنين، فما شوية حزن، وفما زادة أمل وإصرار. اللي يميز برودواي هو الميلانج بين الكلمات العميقة والصوت متاع الجيتار الهادي اللي يخلق جو تأملي هكا شوية، مش من الأغاني اللي تضرب من أول مرة، أما كي تسمعها أكثر تكتشف تفاصيل ومعاني جديدة. في نهاية التسعينات كانت جوجو دولز من أهم فرق الالترناتيف روك، ونشأت إنها تقدم أغاني قريبة من الناس، تحكي على المشاعر ومواقف حقيقية بعيدة على المبالغة.

في المرتبة 83 وفي المرتبة الأخيرة بالنسبة لليلة اليوم مع أغنية كاونتري رومانتيك من النوع اللي يذب هكا ويسمع فوالا الأذن. نحكيو على ماي بيست فريند الفنانة تيم ماجرو. الموسيقى هذه اللي خرجت عام 99 وكانت من أنجح الأغاني في المسيرة نتاعو ووصلت حتى المرتبة الأولى في البيلبورد كاونتري سونجز في الولايات المتحدة. الفكرة نتاع الأغنية بسيطة وقوية، نحكيو على حب حقيقي مش كان شريك نتاع حياة أما سيدة أفضل صديق، الشخص اللي ترتاح له تحكي له كل شيء وتلقى معاه الأمان قبل أي حاجة. الكلمات تعكس نوع من الحب الناضج اللي ما فيش تعقيد ولا هكا لعب، أما نحكيه على احترام، نحكيه على ثقة، نحكيه على شراكة حقيقية بين شخصين. اللي يميز My Best Friend هو الهدوء متاحها، لحن بسيط، صوت متاع تيم دافي برشا، أحساس صادق يخليك تتخيل علاقة مستقرة وهادية بعيدة على كل الدراما. في نهاية التسعينات وبداية الألفينات تيم ماجرو كان من أكبر نجوم الكاونتري ميوزك، والغنية ذي زادت كرست مكانته كصوت يمثل الحب العائلي والرومانتيك في نفس الوقت.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة ليلا. ديوان فام عسلمة. الخبير في السياسات الفلاحية فوز زياني يؤكد أن إسبانيا وإيطاليا تعمدان إلى شراء زيت الزيتون التونسي لتصديره نحو الولايات المتحدة تحت العلامتين الإسبانية والإيطالية، داعيان دولة التونسية إلى وقف ما وصفه باستنزاف المنتوج المحلي. والزياني يعتبر أن الخاسر الأول هو المنتج ثم المستهلك، داعيان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية لتمكين المواطن التونسي من استهلاك زيت الزيتون المحلي.
4: في الأشهر الأخيرة يعني صدرنا بالذات بالخصوص للولايات المتحدة، ممكن تقول الأرقام اللي خرجت تقول إسبانيا هي الأولى، لكن من هنا لنهاية الموسم يمكن الولايات المتحدة، خطر أحيانا زاد كذلك الإسبان يأخذوا للولايات المتحدة لكن يأخذوا باسمهم الإسبان وبعد يعود مصر. هو وقت اللي أنت تبيع في الزيت نتاعك تقريبا فوق 50% لأوروبا إسبانيا وإيطاليا، مش يستهلكوها، هما دول مزاحمة تلين بالماركتينج نتاعهم والشهرة والسبانيور بالكميات، وهما قادرين باش يشريوا الزيت من عندنا وهكاش قاعد طاير، معناها الأرقام توصل حتى ل 60% في السنة تتباع لأوروبا اللي هي بالخصوص إسبانيا ثم إيطاليا، وهما بعد بطبيعة الحال مش يخلطوه، وإذا قلناها سنوات عديدة مش أنا الوحيد، يتخلط ويتنظم، خاطر احنا عندنا خاصيات معينة في زيتنا اللي هما ما عندهمش، وبالتالي يعبر عنه بالكوباج هذايا اللي خلطوه ويعود يتعبى بتسميات إيطالية وإسبانية، وهذا لا يخفى على أحد، زي الواقع.
3: عدد الليالي المقضاة بمؤسسات الإيواء السياحي بمنطقة جريد يسجل إلى موافى شهر ماي الماضي ارتفاعا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق المندوب الجهوي للسياحة بتزر عادل سبيطة، متوقعا أن يتواصل هذا النسق التصاعدي خلال الصائفة الحالية، كما أشار إلى تنفيذ مصالح المندوبية لسلسلة من الحملات الميدانية المشتركة مع مختلف الهياكل المعنية والبلديات تشمل تفقد المواقع والمؤسسات السياحية هدف توفير الظروف الملائمة وضمان نجاح الموسم الحالي.
5: شهد عدد الليالي المقضاة في الدزل بجهة طوزر زيادة بنحو 2.6% في نهاية شهر ماي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2025، وينتظر أن تتواصل هذه الوتيرة التصاعدية حتى خلال الفصل الصيفي، رغم أن أشهر الصيف لا تعد عن ذروة الموسم السياحي الصحراوي والواحي بولاية طوزر. وكذلك تقوم هذه الأيام مصالح مندوبية جهوية السياحة بطوزر بالتعاون مع عديد الهيكل العمومية الأخرى مثل الإدارة الجهوية للصحة والهيئة الوطنية لرقابة المنتجات الغذائية وكذلك مصالح الولاية وبلديات الجهة والحرس الوطني والأمن الوطني بسلسلة من الحملات المشتركة في إطار فرق تفقد مشتركة للمواقع السياحية والمؤسسات السياحية من أجل مزيد التحضير للموسم السياحي في فترة الصيفية.
3: وفي الشأن الدولي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يشدد على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية اليونيفيل مع موافى السنة الجارية، مقترحا في تقرير قدمه بناء على طلب من مجلس الأمن الدولي ثلاث خيارات تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات المسلحة اللبنانية. الشرطة المكسيكية تفرق اليوم احتجاجا لمعلمين اقتحموا مدخلا لمنطقة المشجعين قبل 10 أيام من انطلاق كأس العالم في العاصمة مكسيكو مستخدمة الغاز المسيل للدموع، فيما يهدد المحتجون بدعوة إلى تظاهر ملايين المعلمين في العاصمة خلال كأس العالم إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتمثلة أساسا في زيادة في الأجور وفتح نقاشات حول نظام التقاعد وإدخال تغييرات على السياسة التعليمية في البلاد. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد القرقني في نايت كلوب.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Zone VIP.
1: فنان مصري نجح باش يصنع الروح وستيل فني خاص بيه، خليه يولي واحد من أهم النجوم في الساحة الفنية. هو الفنان محمود العسيلي، اللي يعتبر من أكثر الفنانين المصريين اللي نجحوا باش يعملوا ستيل خاص بيهم في الفن، خاصة وإنه اختار يمزج ما بين البوب والجو المصري والموسيقى الغربية.

عسيلي من مواليد 1982. من صغره كان مغروم بالموسيقى والعزف على البيانو، لكن رغم أنه ما تخصصش في دراسة الفن ودخل الجامعة الأمريكية في القاهرة، لكن كان ديما يغني في الحفلات الطلابية وتعرف وتشهر ما بين الطلبة حتى قبل ما يتخرج، وتحصل على لقب أفضل مطرب في الجامعة. من بعد التخرج اختار العسيلي يشق طريقه في الفن وكون فرقة خاصة به، ومن وقتها الفت انتباه المنتج أيمن عباس اللي قرر يدعمه باش يطلق أول ألبوم ليه، واللي زاد عاونه باش يظهر ويتعرف أكثر في العالم العربي. إنه جاته فرصة باش يغني في نفس الحفلة اللي فيها إليسا عام 2002. وقتها إليسا كانت في بداية الألفينات، واحدة من أهم الفنانات في جيلها، كانت نجمة قاعدة تكون في قاعدة جماهيرية كبيرة.

الانطلاقة الحقيقية لمحمود العسيلي كانت عام 2004 مع ألبوم رايح على فين، وأكثر أغنية شهرت من الألبوم هذا كانت أغنيته مجنونة اللي عملت ضجة كبيرة وقتها، وكانت ديما تتعدى على قناة الدريم تي في المصرية في شكل شخصيات كرتونية en 3D، وخلت الجمهور العربي يتعرف على فنان جديد اسمه محمود العسيلي بصوته وستيله المختلف.

غادي الايسي اللي بدا يخرج فيه برشا اغاني ناجحه واشهرهم اغنيه تبت ونبت اللي غنيها مع الممثله بشرى وكسرت الدنيا وقت صدورها.

من بعد ليسي اللي عرف كيفاش يستثمر النجاح وعمل برشا انتاجات خليته يحافظ على مكانته في الساحة الفنية كيفما طول ما انت جنبي. يا ناس فرحة حبيبي وابن حبيبي، دوم دوم حلم بعيد، واخيرا كده كده بيضة وبرشا اغاني اخرين. اغانيه ولا ديما تتعرض في الراديوات والحفلات وحتى في السوشيال ميديا. طول من

العيسي اللي زاد تميز بذكائه في الإعلانات الغنائية، وين شارك في حملات إعلانية كبيرة مع أكبر وأهم الشركات، وأشهرهم إعلان حافظة لكل مرة أجيلك مع بها سلطان.

مع الوقت محمود العسيلي ولا من أبرز نجوم البوب في العالم العربي، خاصة مع نجاح الكبير على المنصات الرقمية. في 2020 تحصل على المركز 18 ضمن أكثر المطربين العرب استماعاً على منصة أنغامي، وكان من بين أكثر 50 فنان استماعاً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ديزر، بأكثر من 1.2 مليون مشترك على اليوتيوب ومئات الملايين من المشاهدات، خاصة وأنه ناشط برشا على ريزو سوسيو، ونجح باش يجمع ما بين خفة الأغاني الصيفية والأغاني الرومانسية اللي تتميز بإيقاعات عصرية وكلمات قريبة من الجيل الجديد اللي قاعد ديما مواكبه، وناجح باش يعبر عليه ويكون محمود العسيلي الفنان المصري اللي صنع روحه بصمة خاصة به في الساحة الفنية العربية.

0: اسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
1: ناف أرب واندر
2: ديوان فام فلاش نيوز.
3: موجز منتصف الليل ديوان فام عسلمة. صدور أمر عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالعدد الأخير من الرائد الرسمي يقضي بتسمية عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، كما صدر أمران يقضيان بإنهاء مهام عبد القادر عميدي بصفة مدير عام لشركة فوسفات قفصة وبإنهاء مهام الهادي يوسف بصفة مدير عام المجمع الكيميائي التونسي. وزارة الشؤون الدينية تؤكد في بلاغ استقبال مطار الحجيج بالعاصمة صباح الاثنين لأولى رحلات عودة ضيوف الرحمن من البقاع المقدسة، مشيرة إلى أن رحلات العودة ستتواصل من مطار جدة والمدينة المنورة باتجاه كل مطارات تونس انطلاقا من الأول من جوان وإلى غاية 14 من الشهر ذاته. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يؤكد خلال إشرافه الاثنين على جلسة أعمال خصصت لتقييم مستوى تقدم البرامج والمشاريع التنموية ومتابعة مؤشرات الأداء بالمندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بقفصة وصفاقس، على ضرورة تكثيف برامج صيانة المنشآت والتجهيزات المائية وتدعيم البنية التحتية ذات الصلة بما يعزز قدرة المنظومات المائية على مجابهة الضغوطات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية وتنامي طلب على المياه. وكاتب الدولة يدعو بالمناسبة إلى مواصلة التصدي بكل حزم لمظاهر الاستغلال غير القانوني للموارد المائية وعلى رأسها الربط والضخ العشوائيان لما لهما من انعكاسات سلبية على التوازنات المائية واستدامة الموارد، مشددا على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للمشاريع المائية بمختلف مراحل إنجازها والتسريع في استكمالها ورفع العراقيل التي قد تعترض تنفيذها حتى تدخل حيز الاستغلال في الأجال المحددة وتحقق الأهداف التنموية المرجوة منها. بلدية تونس تعلن في بلاغ أنه بداية من اليوم الثلاثاء سيفتح المسبح البلدي بالبلفيدار أبوابه لنشاط السباحة وذلك بمعدل 4 حصص يومية باستثناء يوم الاثنين. والبلدية توضح أنه تم تحديد معلوم الدخول ب4 دينارات للحصة الواحدة وللشخص الواحد، مؤكدة أنه لا يقبل الأطفال دون سن 12 عاما إلا بمرافق. وفي شأن دولي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة في إدارتي عمليتي السلام وشؤون السياسية مارثا بوفي تحذر من أن الوضع في لبنان يثير قلقا عميقا، مشيرة إلى توغل قوات الاحتلال بشكل أعمق شمالا داخل الأراضي اللبنانية وهجمات مكثفة لحزب الله تصل إلى عمق أكبر داخل الأراضي المحتلة. والمسؤولة الأممية تشدد في إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن على أن وجود جيش الاحتلال شمال الخط الأزرق يعد انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، فضلا عن كونه انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. شبكة ABC نيوز تنقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وكان ترامب قد أفاد الاثنين بأن المحادثات مستمرة بوتيرة سريعة مع إيران بعد تقرير لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن تعليق طهران المباحثات مع واشنطن بسبب تصعيد الاحتلال لعدوانه في لبنان. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
5: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في حي المطارية في القاهرة نهار 1 جوان 2023. مع 9 متاع الليل الناس بداوا يشدوا في ديارهم وما بقاو كان السهارة، وفجأة قامت صيحة كبيرة فزعت الحومة الكل. الصوت كان جاي من دار واحدة اسمها عفاف، هي اللي كانت تصيح. الناس طلعوا لها يجريوا للبورتمان متاعها باش يشوفوا شنية الحكاية، والقاوها تكلم في بنتها شروق في التليفون وتقول لها اجريلي راني خرجت باش نجيب قضيات، ورجعت نلقى الباب محلول وبوك على الفرش يعوم ويغطس في دمه. في نفس الإطار شروق جات تجري وثنية كاملة وهي تصيح، ودوب ما خلطت ودخلت وشافت بوها الحاج عناني اللي عمره فوق 70 سنة وكان ملطوخ على فرش وغارق في بركة متاع دم وبكله تعانات من رقبته لصدره الكرشو. المسكينة لعبت عليها الدوخة. بطبيعة الحال تم إعلام الشرطة اللي جاوا على جناح السرعة، ولقاو صعوبة كبيرة باش يفرقوا هكا الحظبة المجزجزة قدام الدار، وبداوا في المعاينة متاع ساحة الجريمة. الجيران كانوا فوق بعضهم يتابعوا في المعاينة، والأمنيين أول حاجة لاحظوها أن الشقة كانت سافيها على عاليها، معناها مقلوبة قلبان زين مهدعة ترات مطيشة وما ثماشي تركينة ماهيش مفروتة. بالنسبة للأمنيين الفوضى هذه ما تنجم تكون وراها كان سرقة، وهذا هو الاستنتاج اللي مشاو فيه، وطلبوا من عفاف باش تشوف وتثبت تماشي حاجة ناقصة في الدار. وهي مشات عملت طلع على البلايس اللي فيهم الحاجات الثمينة متاعها، وقالت اللي صياغتها والفلوس اللي مخبيتهم الكل اختفاوا تماما، معناها اتهزوا بعبارة أوضح تسرقوا. الأمنيين افترضوا أنه الجاني كان يراقب في الدار واستنى حتى لين عفاف خرجت وخلات الحاج عناني وحده، وبنتها شروخ تحضر في الامتحانات بحذا صاحبتها، معناها ما تروح كان مخر، وبالتالي اللي دخل الدار كان مدمان وفركس وفتش وتفتف في راحة من عقله وهز اللي حاجته بيه. لكن المسألة اللي خلات نقطة استفهام عند الأمنيين هي الطريقة اللي دخل بها السارق للبورتمان، وما ثم أي حاجة تثبت أنه صارت مداهمة، معناها المجرم يا عنده مفتاح يا الحاج عناني هو بنفسه اللي حلوا الباب. في نفس السياق جثة الحاج عناني مشيت للطب الشرعي والقاو على بدنه 42 طعنة في رقبته في صدره وفي كرشه، الشيء اللي خلاهم مذهولين من الطريقة اللي تمت بها الجريمة، لأنها ما يجي مسألة سارق تخلص من حد فاق به يسرق، وعادة السراق ما يعملوش هكا يهربوا. وبالنسبة للمحققين المسألة هذه فيها غل كبير ويمكن تشفي. وقتها سألوا عفاف بما فيهم الجيران أشكون اللي يعرف أنه الدار فيها فلوس وذهب، والسؤال اللي أهم من هذا قالوا لهم ثماش شكون عنده أحقاد مع الحاج عناني خليه يقتلوا بهك البشاعة، لأنه كما سبق وقلنا لكم الطعنات ما هيش واحدة ولا اثنين وإنما 42 دغرة، معناها الراجل نقبه كالكاسكاس. المهم أنه عفاف اللي كانت منهارة تماما وما عادش تتنفس من كثر البكاء قالت أنها وقت اللي هبطت من البورتمان خليت الحاج عناني راقد وما قابلت حتى حد غريب في الدروج أو قدام البلاص، معناها القاتل ينجم يكون طلع بعد ما هي خرجت. المحققين زادوا سألوا ولاد الحاج عناني وبناته قالوا له متشكوش في حد، عندكم شي فكر على شخص عنده بونتوات مع أبوكم وناويلوا على الشر؟ قالوا لهم راهو أبوهم الحاج إنسان مسالم وما عنده مشاكل مع أي كان. ولهنا المسألة باش تولي فيها أكثر غموض عند المحققين، وغادي في نحاولوا باش يلموا أكثر ما يمكن من معلومات وتقسيات على الحاج عناني لعل يلقاو ثنية يفهموا بها دافع القتل، وعلى هذاك حلوا عليه الكتاب.

0: في نفس الإطار الأمني المحققين عرفوا في انطلاق الأحداث هذه أن الحاج عناني عمر وقتها بالضبط 73 سنة، عائلته على قدها، وهو قرأ وكمل دراسته ومن بعد توظف حتى لين خذا المعاش أو التقاعد كما نقولوا احنا، وكان راجل طيب ومسالم إلى أبعد الحدود وديما بعيد على البلاد، والناس الكل من زملائه العروفات في الخدمة يحبوه ويحترموه. خلف هذا الحاج عناني كان من نوع الحشام برشا، دوبو دوب روحه داخل ببوشته، وبالتالي كان بعيد تماما على الفتيات. وأول واحدة حلات في عينه هي عفاف، اختبأ وعمره 35 سنة وهي 26، وعائلتها وافقوا عليه مباشرة لأنه سمعته ما بين الناس باهية برشا، وأي واحد يتمنى يعطيه بنته. لكن الإشكال الوحيد أنه عفاف كانت غالطة في روحها، وربما طرف الزين اللي من عند ربي هو اللي زاد غلطها وخلاها تتعالى على الأخرين، معناه عاملة روحها بدل البدور، وكانت تعتبر أنها تستاهل شاب خير من رجلها عناني برشا، ويكون مزيان وغني وما يعرفش طرف خليه وين، وشوف هي ترضى به ولا لا. المهم أن وقت اللي جاء واختبها ما وافقتش، قالت لعائلتها شكون وهالمنتف اللي جايبين هولي وتحبوني ناخذه، تيهاو جرد موظف الشهر ما يخلط على أخوه، هذا كلمة زال تحبوا تدفنوني بالحياة. عائلتها قالوا لها يا بنيتي اعمل عقلك، راهو الراجل مربوط على الدرجة الثامنة والناس درجات، ومرشح باش ياخذ التاسعة غير العلاوات، ولا عنده لا كذا ولا كذا من الباب للباب، ولا عنده دعوة لا بهذا ولا بهذا، ولا عنده صحاب، يعني شهريته من الصراف مع العلاوة على الإنصاف، والكلهم باش يكونوا ملك يديك ينظاف.
1: سيبك منهم ده ما فيش غيري، إيمة ومركز في وظيفة ميري.

0: في نفس هالترابط عيلة عفاف بقاو يحاولوا فيها ثماش ما تطيح شوية. قالوا لا راهو إنسان طيب ومحترم يا أخي، باش تلقى راجل يحملك كيف هو. وبعد ما شيحت لهم ريقهم، عفاف بدأت تفهم اللي العمر ماشي بيها، وهي ماهيش فايقة وقريب تظفر الشيب وتقعد بايرة وحد ما عاد يكهب عليها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عائلتها خافوا العنان يهرب عليهم كيما هربوا اللي قبلوا، وغادي فين كثروا عليها من الضغوطات حتى لين عفاف قبلت أم عن مضض. وأمها هي اللي كانت مسيطرة على أبوها وعليها وعلى العائلة الكل، ولوتلها ذراعها ولزتها باش تقبل. وفي نهاية الأمر، أش ينجم الواحد يستنى من فتاة تربيت في دار تحكم فيها الأم من غير أي منازع، والبو وجوده سوري لا يعلى يبلك الحنة في ساق البغل. معناها في ذهن عفاف المرأة هي اللي يلزمها تسيطر مش الراجل. وعناني كان ماشي في باله أنه هذا الكل هو وقتي، وأكيد باش يجي نهار وهكا العنزة متاع عفاف تمشي على روحها، خاصة وقت اللي تجيب الصغار يرجع لها شاهد العقل وتريث. لكن الحسابات اللي عملهم عناني كانوا غالطين على طول الخط، لأنه بعد أقل من شهرين عرس باش يفهم اللي هو خرج من الحلمة ودخل في كابوس وما هوش باش يخرج منه. كان ماشي في باله اللي تنرفيز متاع عفاف هي عصبية عادية متاع أي فتاة دخلت في معمعة متاع عرس، لكن اكتشف اللي هي بركان على حاله وما يتفاش بالكل، وحتى حاجة ما كانت عاجبتها وديما تعارك، واللي تقوله هو صحيح حتى لو كان عوج. وبطبيعة الحال اللي عارضها يولي العدو متاعها اللدود حتى كيكون راجلها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عناني ما فهمش علاش عفاف تتصرف بالطريقة هذيك، رغم اللي كان عامل معاها مجهوده وأكثر من مجهوده باش يرضيها ويلبي لها طلباتها الكل، وهي العجب العجاب ما يعجبهاش. ولسبب بسيط، كانت تعتقد اللي هي ظلمت كي خذات عناني وما هوش من قيمتها بالكل، وعلى هذاك ولات تنتقم منه كل يوم لدرجة أنها تخلق له مشكلة من الحيط وتعاركوا عليها وتقول له اللي هو ما يستاهلهاش. عناني ما كانش يحب المشاكل وهوك يخليها تسيب هبلت عليه ويسكت، لكن كل ما يزيد نهار كل ما عفاف تزيد تفرعا أكثر وأكثر، ولات تراف الطيبة متاع رجلها ضعف، يعني خايف منها مش يعديلها. في تتالي هالأحداث عفاف حبلت وعيناني فرح برشا، لأنه كان يتصور اللي الغطر سمتاحها باش تنقص، لكن كان غالط في حساباته، لأنه الصغار بالنسبة لعفاف هما أحسن طريقة باش تربط بيها رجلها وتخليه مستسلم تماما، وهي اللي تؤمر وتنهي. وأكيد راكم تعرفوا اللي برشا نساء يفكروا هكا. المهم جات الطفلة الأولى، خلطت عليها الثانية، بعدها الثالثة، وكملت الرابعة، وولات عائلة كبيرة. وهكا البنيات كل ما يزيدوا يكبروا، كل ما يكتشفوا التسلط متاع أمهم الشمطة وتصرفاتها الغريبة، وزادوا فهموا اللي بوهم راجل طيب الأبعد الحدود. علاقة البنات بوهم ولات قوية برشا، لأنهم كانوا يحسوا بالأمان معاه، مش كيما أمهم اللي نهار وما طول وهي تصيح وتعيط وخايفين منها لتذيهم وكأنهم ما همش صغارها بالكل. البنات ولاو مستغربين كيفاش بوهم صابر على هكا الهم الكل، وكان مسخفهم حاله وماذا بيهم يخرجوه من الوضعية الشينة اللي هو فيها. لكن كما يقولوا ما بيديهم حيلة. فيها التور هذا من القضية تعداه الأعوام، ومش شهر ولا اثنين ولا عام ولا عامين، 35 سنة بالتمام والكمال، والحاجة عناني صابر وساكت. عرس لثلاثة من بناته وما بقات كان شروق، اللي ما زالت تكمل في تعليمها في الكلية، وربما كيجي حد يخطبها الكابوس بشوفها، لأنه الحاج عناني باش يبقى هو وعفاف. وهذاك هو اللي صار. المكتوب جاء وشروق اتخطبت، وأم عفاف فهمت اللي الدار باش تفرغ عليها وتبقى هي والحاج عناني راسي راسك يا مهمومة، هو الصيد وهي البومة، ومن المفروض يلزمها تنقص شوية، لكن هي بالعكس زادت في التسلط متاعها. ولهنا عفاف باش تصير لها المفاجأة متاع حياتها. علاش ما تقولش أنه في نهار من نهارات اشريت الرجل مش هدية، عركة كالعادة، وبدأت تسخسخ فيه وتسمع فيه في الكلام، وما فاقت بيه كان كترشق عليها كالقنبلة. عينيها احمرت وكشاكش وخرجت وقريب ياكلها ماكلة. وقتها تصدمت وبقات باكمة، لأنها عمرها ما شافته فيها كسينة هذيك. 35 سنة وهو ساكت ياكل فستاكة وما يقولش أح. ونهارتها كتكلم تقول قنبلة نووية تفرقعت عليها، لا خلالها ولا بقالها، مش هذا برك، قال لها بعظمة لسانه أنه العدول اللي بيش يكتبوا الصداق متاع بنتها شروق هما نفسهم اللي بيش يكتبوا لها الطرقة متاعها. وزاد فهمها اللي هو حملها 35 سنة وفي قرارة نفسه لا طايقها ولا طايق العيش معاها، وإنما رضى بالمكتوب. عفاف مشى في بالها أنه اللي سمعته من راجلها كلامه برا، لكن من بعد فهمت اللي هو ما يفدلكش وبش ينفذ اللي في مخه، وهذاك الشيء اللي ما قبلتوش. الراجل كان مستسلم وضعيف، منين جاته القوة هذيك الكل؟ عفاف كيف اللي ما جدش عليها الكلام اللي سمعته، لكن كي بذات تلاحظ اللي راجلها ولا ينظم في حياته بطريقة تخليه يبعد عليها تماما، وقتها حست بالحجم متاع الكارثة اللي تستنى فيها، وولات تفكر كيفاش ترجع كرامتها وراجلها ما يطيشهاش ويخليها ضحكة ما بين الجيران والناس. وبالنسبة ليها ما بقالها كان حل واحد، ويتمثل في أنها تبدل طريقة التعامل متاعها مع راجلها، وشوف وشوف يبرد ويبدل رأيه وإلا لا. ومن غادي اعطات للذل كارو ولات كل هيش البكمة راسها ملحشيش ما تهزوش. وتعداو جماعتين كاملين من غير ما الجيران يسمعوا صوت عفاف وهي تصيح وتتحلف وتسب وتقشتل، الدار ولات ساكتة ورايدة. لكن عفاف كما يقولوا انحنت حتى تمر العاصفة. في نفس السياق عفاف ولات امرأة مطيعة وما تسمع منها كان الله يبارك، وتجري في حظوظ رجلها عناني وما تقولوش كلمة أعوذ بالله، اللي يطلبوا يجيه وما ترفض له شيء. وهو المسكين كان طيب على نياته، وقال بينه وبين روحه أنه مرته عفاف كي وراها حر يديه وقفها عند حدها اتغيرت وتبدلت ورجع عليها أصلها، يعني رجع لها شاهد العقل، وخافت لا يطلقها بالرسمي وتفقد وتقعد راسها راس لحيوت. المهم عفاف شدت الثنية، وهذا اللي كان ماشي في بال راجلها عناني، بما فيهم بناته وأولهم شروق اللي كانت تشوف في كل شيء على عينيها. الطفلة ولات عندها قناعة أنه أمها تبدلت واختارت أنها تهدي الجو وتسهل الحياة على روحها وعلى رجلها. لكن السؤال المطروح، زعم عفاف رجع لها شاهد العقل بالحق؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
1: نهجة تريبينال والدريبة.
2: الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف نهجة تريبينال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمع روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
3: ديوان فهم صوت كوم.
4: Come down here.
1: نهج التريبيونال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها صارت نهار 1 جوان 2023 في القاهرة وبالتحديد في حي المطرية، مع التسعة متاع الليل الدنيا كانت رايضة والحركة في الشارع نقصت، وإذا به الناس سمعوا صيحة فزعت الحومة الكل. الصوت كان جاي من دار واحدة اسمها عفاف وهي اللي كانت تصيح. الناس مشاو لها يجريوا للبورتمان متاعها باش يشوفوا شنية الحكاية، والقاوها تكلم في بنتها شروق وتقول لها اجريلي راني خرجت باش نشري قضيات، رجعت لقيت بوكي عوم ويغطس في دمه. بنتها شروق في سع مجات تجري، ودوب ما خلطت للدار شافت بوها الحاج عناني ملتوخ على فرش وغارق في قلتها متاع دم وكله تعانات من رقبته الكرش والصدرو. الشرطة دوب ما جاءوا عاينوا ساحة الجريمة لاحظوا أنه الشقة كان سفيها على عليها، يعني مقلوبة بكلها، وهذا يوضح أنه الجاني اللي دخل الدار وقتل الحاج عناني بكل وحشية الدافع متاعه هو السرقة، والدليل أنه عفاف قالت أنه الذهب متاعها وفلوسها المخبيتهم اختفوا، معناها المجرم هو اللي سرقهم. في هالمرحلة هذه من القضية وكما سبق وقلنا لكم عفاف غيرت طبيعتها ولات لابدة وحسها ما يتسمعش، لكن في الحقيقة كانت تلعب في دور الضحية وتحب تنوم راجلها باش تخلط بكل أريحية للي ناوية باش تعملو. وأول حاجة وصلت لها بعد ما رتبت السير ولات رتبة في معاملتها مع الحاج راجلها هي البورتمان. بكل بساطة خلات راجلها عناني يكتبهولها باسمها وباسم بناتها، معناها أثرت عليه كما كل مرة، وقالت له اللي هي خايفة من اللي جاي وما تعرفش على الزمان وتحب تضمن حقها وحق بناتها. ولهنا باش نوصلوا بيكم في القضية لنهار 1 جوان 2023. ايش هي اللي صار بالضبط نهارتها؟ هاو جايكم الحديث.

النهار 1 جوان 2023، شروق خرجت عقاب العشية باش تمشي بحدا صاحبتها تحضر الامتحانات، وهذا سبق وقلناه لكم في أول القضية. المهم قالت لبوها وامها اللي هي باش تبدا كيما الأيامات اللي فاتوا، وأم عفاف كانت الطيب في روز الرجل يحبوا برشا، أما زادته البهارات متاعها، يعني حطت له فيه منوم، ومش منوم برك، بلاكة كاملة متاع حرابش هرستهم حتى لين ولاو فارينة، وخلطتهم مع الروز، ومنها نصبت هكاش قال بعد الستة متاع العشية قدام رجلها، وباخها طالع ومعاها روايح بنينة، وخاصة الهيل اللي يحبوه الشرقيين برشا. الحس الرجل هبط فيها كشقالة بيديه سقيه وبدا يبعث حتى لين ملا تحشو، لكن في سعمه هكا المنوم بدا يعطي في مفعوله، وعفاف دوب ما شافت عينين رجلها ثقله وبدا ينعس، دخلته البيت النوم ومدته على الفرش، وهو هبط فاشكا وبقات تستنى فيه حتى لين يهبط في سابع نومة، وكش خير ولعت عاتي مشيت للكوجينة جابت سكينة كانت محضرتها بالمناسبة لأنها عارفة روحش باش تعمل، وبتبيعها رجعت البيت النوم وشرعت هيك السكينة على طول يدها وبدأت تضرب في رجلها الدغرة في جرة أختها في كل بلاصة وعلى قوة قوتها، وأول طعنة عطاتها له كانت في رقبته. المرأة حاذقة وتعرف شنو اللي يلزمها تعمل، لأنها ضربته في الرقبة باش كيجي يسيح ما يلقاش صوته، ومن بعد مشيت له للصدر وبالتحديد للقلب، وبقات تطعن فيه وتعاود في نفس البلاصة لدرجة أنه الدم اللي فيع غسل لها وجهها غسلان، الفرش ولا البحر الأحمر من الدم، والشي وصل للسقف وبدأ هابط مع الحيوت، وهي لكلت لملت تضرب في الجثة متاع رجلها وتقول ما ضربتش، وكأنها تفرغ في كره متاع 35 سنة، وحد ما يتصور اللي هي عليها كالدرجة من الغل، معناها كره متاع 35 سنة تحول لثنين واربعين طعنة، لا واحدة زايدة لا واحدة ناقصة، وهكا الدم اللي في البيت ولا سواخي. في نفس الإطار الدامي وبعد ما قامت بالجريمة متاعها، عفاف بقات واقفة تتفرج في الجثة متاع رجلها بعد ما خربت تخريب وما خليت في بدنه حتى بلاصة ما دخلتش فيها كسكينة، وفي نفس الوقت اتخمم في المرحلة اللي من بعد. المهم أنها مشيت غسلت السكينة بالقداء وحطتها تستقطر مع الماعن، وغسلت الشقالة اللي حطت فيها الروز الرجلة والمغارفة والكاس وما تبعهم باش أثار المنوم الكل تمشي على روحها. من بعد بدأت في المسرحية متاع السرقة، ووقتها مشيت حلت الخزاين وهبطت الدبش وطيرت الجرات وحربتها وخربتها باش اللي يدخل ويشوفها كرفوعة اللي صارت في الدار يقول سارق، وهي بتبيعة كانت تعرف البلايس متاع الذهب والفلوس متاعها، هزتهم وهكا الخماذة اللي عملتها مالها إلا تمويه تابع الإخراج متاع الجريمة اللي قامت بها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عفاف بعد ما خبيت الذهب والفلوس في تركينة الشيطان ما يطلعهاش، على أساس تحطهم بعيد على الدار كي تكمل كل شيء. عفاف بعد ما رتبت الأمور الكل استنيت حتى 8:30 متاع الليل، بدلت حوايجها اللي كانوا كلهم بالدم وحطتهم في بان وغسلتهم ونشرتهم، وخرجت من البورتمان والباب خليته مشقق ما سكرتوش، هاوكا زعمة زعمة هبطت تقضي، وبقات تدور في الحومة حكاية نص ساعة، ومن بعد رجعت ودوما دخلت لدارها بدأت تسيح على طول صوتها وتعيط وتقول سراق دخلولها لدارها وقتلولها رجلها. الجيران والناس بطبيعة الحال في سعمة لمو، وهكا حومة المطارية والبلاس تملا بالخلق، ارمي المساك يركح. وشروق بعد ما كلمتها أمها جات تجري، ودوب ما خلطت وشافت هكا المشهد لعبت عليها الدوخة ورسات يفيقوا فيها، وأم عفاف الكلوار تسيح في سياحي قشعر لبدن،
ووقتها تم إعلام الشرطة اللي جاءوا على جناح السرعة

في تسارع الأحداث الشرطة جات وتعاملوا مع عفاف برشا لطف، لأنه حالتها كانت صعيبة برشا وما كانش يجي لبالهم أنها هي اللي قامت بالجريمة وقتلت راجلها. وهذاك علاش قعدوا يستناو حتى لين الصدمة تتعدى باش يستجوبوها، هاوك على الأقل يعرفوا بالضبط وقتاش خرجت ورجعت والظروف اللي اكتشفت فيهم جثة رجلها. عفاف قالت للبوليسية اللي هي حضرت الرجلها الروز ومن بعد خليته ياكل وهبطت باش تطل على واحدة قريبتها ملحومة وفي نفس الوقت تاخذ قضية من عند العطار. وكي رجعت مع 9:30 متاع الليل لقات الكارثة تستنى فيها ورجلها مقتول ومخرب بالسكينة. ابدت تتصيح حتى لين تلموا عليها العباد والجيران وقالت أنها لقربت للجثة ولمستها، والجيران بنفسهم كي سألوهم البوليسية قالوا اللي هما لقاوها تصيح في باب البورتمان، وهما زاد اللي ما خلاه حد يدخل للبيت اللي فيها جثة راجل عفاف باش المعالم متاع الجريمة ما تتمسش. المهم أنه البوليسية مشاو للديار والحوانة اللي موجودين في الحومة الكل باش ياخذوا منهم تسجيلات كاميرات المراقبة ويثبتوا شكون اللي طلع للبلاص في هاك الفاصل الزمني اللي ما بين 6:30 متاع الليل. وغادي باش تكون المفاجأة الكبيرة اللي ما كانوش يتصوروا فيها الأمنيين وغيرت لهم القناعات متاعهم الكل بما فيهم مجريات الأحداث. وبحكم اللي عفاف قالت أنها خرجت مع حكاية الستة من الدار باش تطل على أقاربها وتاخذ قضيات، في الحقيقة هي اللي خرجت ولعت بتباب البلاص لأنه الأمنيين ما شافوها في حتى تسجيل، وهذا يأكد أنها قعدت في دارها حتى للـ9:30 متاع الليل ووقتها قامت تصيح وتقول جري ولي راني لقيت راجلي مقتول. في نفس الإطار الأمني وبعد ما المحققين اطلعوا على كاميرات المراقبة وقتها بدلوا اللغة متاعهم مع عفاف، ومن اللي كان استجواب عادي ولا استنطاق وتحطت في الإيقاف التحفظي حتى يتم إثبات تورطها في جريمة قتل رجلها. وفي الأثناء المعمل الجنائي قام بمهمته وبقى يخدم في خدمته وزاد اعطى للشرطة أدلة تأكد مسؤولية عفاف اللي صار. أول حاجة البصمات اللي تم رفعهم البورتمان الكل ما كانت فيهم حتى بصمة غريبة ما عدا البصمات متاع الحاج عناني ومرته عفاف وبنتهم شروق، وهذا بالطبيعة يزيد يحصر التهمة في عفاف. ثاني حاجة التحاليل اللي قاموا بها على محتويات المعدة متاع راجل عفاف بينت أنه تم تخديره قبل ما يتقتل، لأنه كان ثم منوم قوي برشا مع الروز والنوعية متاعه ما هيش اللي تتعطاها كاكا في الفارماسي وما تتمد كان بأوردونانس من عند الطبيب، وبالتالي ما كانش صعيب باش يثبتوا مسؤولية عفاف في جلب المخدر هذاك واستعماله. وباش ما نطولوش عليكم بحديث المحققين مع هالمعطيات هذم الكل ومعاهم الوقت اللي صارت فيه الوفاة يوضحوا أنه الجريمة بأركانها ثابت على عفاف، وكي قالوا لها راهو الطبيب الشرعي يحدد الوقت اللي مات فيه راجلك يعني بعد 6 متاع العشية بشوية، عفاف تبلمت وسكتت لأنها زادت تشدت بكذبة أخرى. وحسب قوالها راجلها وقت اللي هي خرجت خليت ورقت لكن هو وقتها ميت. عفاف ما حبتش تعترف رغم الحجج اللي واجهوها بهم المحقين وحصروها من الشيرات الكل ثماش ما تنهار وتقول على حقيقة، لكن هي بقات شادة صحيح وطلعت لهم بكذبة أخرى في بالها باش تمنع روحها، وقالت لهم راهو فما شكون جاب حدا رجلها في

والمحقين لاحظوا أنه الحقد متاعها على رجلها مازال موجود وباين من عينيها، خاصة أنها ما نطقت بحتى كلمة تدل اللي هي ندمت أو عندها شعور بالذنب. وهذا اللي زاد في الذهول متاع المحقين اللي مازالوا ما تأكدوش من الدافع الحقيقي وراها الجريمة.

0: في نفس الاستنطاق المحققين توضح لهم من كلام عفاف اللي هي كانت ناقمة نقمة كبيرة على رجلها، نقمة عايشة معها 35 سنة، وهذا اللي يصدمهم. كيفاش مرأة تقعد مع رجلها العوام هذيك الكل وقلبها مليان عليه بالكرة؟ عفاف قالت اللي هي خذات عناني بالإكراه، يعني بالسيف عليها، أمها وبوها خذاوه لها من غير ما توافق، وهي كما سبق وقلنا لكم كانت عندها برشة عنزة ومتعالية، وتعتقد اللي هي في مقام أكبر برشة من موظف بسيط، وبالتالي حبت تنتقم منه بطريقتها الخاصة، عاملته بقسوة كبيرة برشة كما أمها عاملت بوها. أما ما كانتش تتصور اللي بيش يجي نهار وراجلها عناني يتمرد عليها ويهددها بالطلاق، وهذيك هي القطرة اللي فاض بها كاسها. كيفاش يطلقها وهي تعتبر أنها للاتو؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث التهديد هذا، هو اللي خليها تفكر في القتل، وعملت المخطط متاحة باش تتخلص من راجلها قبل ما هو يتخلص منها ويطلقها. وفي نهاية الأمر أكيد راكم فهمتوا اللي عفاف عندها قلب متاع سفاح، وبقات تستنى في الفرصة باش تذبح أقرب الناس ليها، وحتى بناتها ما صدقوش اللي أمهم بالوحشية هذيك. شروق اللي كانت تحضر في عرسها بقات واقفة في المحكمة بتصوير أبوها، وقالت أنه أمها ما قتلتش أبوها فقط، وإنما قتلتهم الكل هي وإخواتها، وقتلت لها فرحة العمر اللي كانت تستنى فيها.
1: سيد الرئيس، قبل ارتكاب الجريمة بأسبوعين عزم المجني عليه على تطليق زوجته، إلا أن نفسها الآثمة وأفكارها الضالة وأنانيتها المفرضة رفضت فكرة طلاقها رغم إقرارها بكرهها لمعاشرته، فلم تقوى على ردع نفسها الآثمة وقررت الخلاص من زوجها عصر يوم الأول من يونيو من العام 23 بعد 2000. تأكد للمتهمة تأخر عودة نجلتها شروق إلى المسكن. وترجل المجني عليه ليصلي العصر ويقضي حاجات بيته. في الساعة 6:26 اتصلت المتهمة بنجلتها شروق مخبرة إياها على غير الحقيقة بمغادرتها المسكن لإبعاد الشك عنها. ترقبت عودة زوجها، هاتفته بدعوى الإطمئنان عليه متلهفة عودته لتسفك دماء. وما أن عاد الزوج المسكين إلى مسكنه ومأمنه فرحا مطمئنا، سألته المتهمة: هل ترغب في تناول الطعام يا عناني؟ فأبدى موافقته، وكان لها ما أرادت. طحنت الغادرة أقراص منومة للمجني عليه، دستها في طعامه، قدمتها له متمنية الإهانه حتى يتسنى لها اغتياله. تناوله المسكين لثقته وأمانه، شعر الزوج بالنعاس وجاءت لحظة الخلاص. دخل الزوج إلى سريره منكبا على ظهره، وما أن خلد في سباته استحضرت المتهمة السكين ولم تأخذ في زوجها إلا ولا دمة. أجهزت عليه بالطعن طعنة تلو الأخرى طعنات خسيسة من يد غليظة ونفس دنيئة، طعنات متفرقة بالصدر والبطن والرقبة وسائر الجسد، بلغت في مجملها 42 طعنة. 42 طعنة لم يقوى الزوج المستضعف على المقاومة. 42 طعنة لم يقوى الزوج المستضعف على المقاومة. 42 طعنة سلبت بها حياته. 42 طعنة مضقت فيها ميثاق المودة والرحمة. أي زوجة تلك سيدة؟

0: الرئيس؟ أي زوجة وأي أم من تلك سيد الرئيس؟ بئس الزوجة وساءت مرتفقة.
1: في نهاية القضية عفاف تحكم عليها بالإعدام شمقا، ودوب ما سمعت الحكم صاحت صيحة زلزلت قاعة الجلسة. أما ما كانتش صيحة متاع حد نادم، وإنما متاع هزيمة امرأة ما كانش في بالها أنه شوكتها باش تتكسر وتبقى ذليلة في رواق الموت. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فام، تبع الموسيقى.